Ça suffit.

العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسع

0: روحك ألف ألف. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. انعقاد اللجنة التونسية الجزائرية المشتركة هذا اليوم، انطلاق اشغال حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الارضية في اوتا المقبل، والجيش الأمريكي يشن ضربات جديدة على إيران، وترامب يتوعد برد أشد إذا واصلت طهران هجماتها. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث وصل المجلس الوطني للجهات والأقاليم أمس جلسة الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والوفد المرافق له حول مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000، وخصصت الجلسة وفق بلاغ لمجلس الجهات والأقاليم لنقاش مشروع المخطط المجالي للأقليم الخامس، وذلك بحضور أعضاء لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى ونواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن الأقاليم أو الإقليم الخامس تطاوين وجابس وجبلي ومدنين. وأفاد الوزير بأن مشروع مخطط التنمية بهذا الإقليم يتضمن بالخصوص إنجاز جملة من المشاريع، منها توسعة محطات تحلية مياه البحر بكل من الزراد وجربة وتحسين البنية التحتية للمنطقة السياحية قصر غيلان، بالإضافة إلى تهيئة وتجهيز مينائي جرجيس وجابس وإرساء المناطق اللوجستية بكل من بوشمة وجرجيس. كما شمل المخطط المجاري للأقليم مشروع مد السكة الحديدية من جابس إلى تطاوين مرورا بمدنين، وتأهيل المعبر الحدودي برأس جدير، وأحداث منطقة تبادل حر ببن قردان. يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الخميس جلسة عامة للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000 وفق ما أعلن البرلمان. خصص اجتماع لجنة قيادة مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية أمس بإشراف وزير التجهيز والإسكان استحزواري لعرض ومناقشة نتائج المرحلة الأولى من الدراسة والمتمثلة في تشخيص وضعية هضبة سيدي بوسعيد ومقترحات مكتب الدراسات المتعلقة بالتدخلات العاجلة وبرنامج الأشغال الميدانية المستوجبة. وأكد الوزير على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية للانطلاق في الأشغال خلال شهر أوت 26 و2000، كما دعا إلى الالتزام بالرزنامة المحددة للمشروع وتسخير كافة الإمكانيات للتسريع في تنفيذه، وذلك لحماية المنطقة من مخاطر الانزلاقات وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التجهيز. استقبل رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون أمس بقصر المرادية بالجزائر العاصمة وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج محمد علي نفتي، وذلك بمناسبة انعقاد اجتماع لجنة المتابعة للدورة 23 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية وذلك بالجزائر. ونقل الوزير إلى الرئيس الجزائري تحية أخيه رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد وتهانيه المتجددة بمناسبة أحياء ذكرى عيد استقلال الجزائر وما يحدوه من عزم دائم على مزيد توطيد علاقات الأخوة والتعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين ومواصلة التشاور والتنسيق خدمة للقضايا العربية الإسلامية وبما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. من جانبه حمل الرئيس عبد المجيد تبون وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج نقل خالص تحياته إلى أخيه الرئيس قيس سعيد، مؤكدا انسجام رؤى قائدي البلدين حول مختلف القضايا وحرصهما الدؤوب على التشاور والتنسيق من أجل رفع مختلف الرهانات ومواجهة التحديات المشتركة. كما ثمن الرئيس عبد المجيد تبون عقد لجنة المتابعة مؤكدا على ضرورة أن تعكس مخرجاتها مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين. ووفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية، فقد استعرض الوزير أبرز محاور عمل لجنة المتابعة منوها بأهميتها من أجل تقييم المنجز واعتماد خطوات عملية لدفع المشاريع الثنائية وتوسيع مجالات الشراكة الاستراتيجية خاصة في القطاعات ذات الأولوية. هذا وترأس الوزير بمعية وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية الجزائرية أحمد عطاف اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية بالتعاون بين البلدين. أفادت شركة تونس لطرقات السيارة بأنه في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطة الاستخلاص بهرقلة وبعد الانتهاء من الأشغال بمحطة الدخول، سيتم غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من اليوم الخميس ولمدة يومين من الساعة 7 صباحا إلى 3 بعد الظهر. ودعت الشركة مستعمري طريق السيارة المتجهين إلى مدينة هرقلة والمناطق المشاورة إلى اعتماد أحد المسائل التالية: محول سيدي بوعلي، محول حمام سوسة، أو مواصلة السير إلى محول مطار أنفيذة. ومن أبرز أخبار العالم الآن، أعلن الجيش الأمريكي أمس عن شن ضربات على إيران بعد ساعات من تلميح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احتمال انتهاء وقف إطلاق النار بين البلدين. قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان عبر منصة إكس تويتر سابقا، بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة، بدأت قوات القيادة المركزية الأمريكية بتنفيذ ضربات ضد إيران بهدف تقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأفادت وكالة الأنباء فارس شبه رسمية بسمع ذوي عدة انفجارات قرب مدينتي بندر عباس وسيريكا الساحليتين. وذكرت وكالة أنباء فارس بسماع ذوي انفجارات أيضا في مدينة بوشهرة، وذكرت أن الموقع الدقيق للانفجارات لم يتضح بعد. وتضم المدينة محطة بوشهرة النووية الإيرانية، إلا أن وكالة نور نيوز التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي أكدت أن المحطة لم تتضرر. وفي سياق متصل، قال نائب الرئيس الأمريكي أن التحرك العسكري الأمريكي سيتواصل ما لم تتوقف إيران عن إطلاق النار على السفن. ويشار مستمعين إلى أن الهجمات الأمريكية على إيران يوم أمس تعد رابع سلسلة من الضربات على الأقل منذ توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين في منتصف جوان الماضي. هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، قرب بيت وجوهرة فان بونات.
2: جوهرة فان ميوزيك نونستوب.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمات وجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب نسيني شفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير.

Just deny.

بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الخميس 24 محرم 1448 للهجرة، الموافق ل 9 جويلية 2026. العلامة البارزة هذا صباح هو بداية موجة من الحر، باش تتواصل درجات حرارة مرتفعة تقريبا إلى حدود نهار الاثنين، نجم نقولوا راهو السخانة هذية من اليوم تبدأ في الإعلان على قدومها. هاني وصلت، هاني جيت، هاي حاضروا رواحكم، حاضروا رواحنا. الجمعة باش تكون سخونة، السبت باش يكون زاد نهير سخون، ونهار لحد الحرارة باش تفوت المعدلات العادية لشهر جويلية، ومن بعد فما ترتيح، أي فما ترتيحة مهمة ونجم نقوله تنفيسة خارقة للعادة. أما من نهار 16 جويلية نبدأ متفقين، 16 جويلية اللي هو باش يجينا الخميس الجاي، من نهار 16 جويلية باش ترتفع درجات الحرارة بشكل أكبر من الفترة هذه، وتبدأ موجة حر بأتم معنى الكلمة قوية. تنجم كما قلنا تفوت، وبش تفوت الجمعة هذية وإسخانة فيها تفوت 45 درجة في أكثر من ولاية في تونس، وهذا في الظل نتحدث، والخرائط والمؤشرات قاعدة تعطي في هذا. على كل مازال أسبوع كامل على الموعد هذا، إن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا، وإن شاء الله هل سخانة هذه تتعدى سلامات على صغيراتنا وكبارنا في العمر اللي باقي نوصيهم نقول لهم استحفظوا على رويحاتكم، راكم المغامرة بالخروج في ذروتك الشمس البيك متاحة معناها، واللي عادة قبل الزينيت بشوية قبل نصف نهار معناها، وقت اللي تبدأ في وسط السماء من 11 حتى توا في السخانة هذه من 10 ماذا بينا إلى حدود 5 وماذا بينا حتى للستة متاع العشية، أبقاوا في الدار، أبقاوا في بلايس مروحة، ناخذوا ونشربوا برشا ماء برشا ليكيد، وأيضا إذا كان حابين على غطسة في البحر يصبح بكري يا بعد الستة متاع العشية معناها مع المغرب تكون عمى من أروع ما يكون. هات نبدأ ساعة بعد ما تحدثنا على هذا ونرجع له بالتفصيل من خلال استضافة خاصة، من خلال زادة نعطيكم درجة الحرارة اليوم اللي في أربعينية في العديد من الولايات، يمكن حتى توصل لثمانية تسعة ولايات أو حتى عشرة ولايات باش يكون فيها أربعين درجة، واللي نقوله ثلاثينية راي تحوص ما بين 37 و39 معناها بريسك 40. هذا نرجع ليه بعد قليل. هات نبدأ كما اتعودنا بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراه ما خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. مش متفقين احنا قلنا رضاية الوالدين حسن حسين والحمد لله، وزاد راهي تحل كل البيبان وشبابك المسكرين أمام مرضي الوالدين، والأروع والأفضل أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية. البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم اليوم بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي، وبش يكونوا متبوعين بمسمع من حزب اللطيف طالبين من ربي سبحانه وتعالى فلينهارات الفضيلة هذية في ليلة الجمعة، طالبين من ربي سبحانه وتعالى أنه يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا. يقول القائل علاش قاعدين نبدأ بحزب اللطيف؟ هذه عندي مدة من اللي رجعت للماتينال شديد صحيح كونه ناخذ مسمع من حزب اللطيف. أولا حزب اللطيف بربي ملاحظة مهمة، راهو تونسي، ما فما في حتى بلد إسلامي آخر هالحزب اللطيف هدايا الرائع جدا، واللي هو الكل دعاء ربي وأيضا ذكر وآيات بينات زاد في وسطه صليت عن النبي اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، فحاجة تونسي حاجة وسي رائعة
على مستوى الخيارات والتركيبة اللي كانت فيها. ثم أحمد جلمام وعلى حسابه الخاص راهو قام بمبادرة من أروع ما يكون، لأنه هو مش مسجل نعرفوه، وديما نجيبوا حزب لطيف للدار نحطوا حزب لطيف هكا كاسات ولا غيرها، ولكن أحمد جلمام سجلوا وخرجوا في سدي وتصوروا أيضا بشولة موجود في اليوتيوب. هات احنا نسمعوا ما اسمع منه اليوم بعد القرآن الكريم بصوت سعد الغامدي، وإن شاء الله يا رب إن شاء الله دعانا مقبول، وإن شاء الله رب ينجح صغيراتكم وصغيراتنا ويفرحهم بما ينتظرون سواء على مستوى الدراسي ولا على المستوى الشخصي. ربي هني الجميع.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة الساعة 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. معز بقى بحذايا راهو عطيه الصحة. أنا بقيت لهنا زاد في استوديو تونس وبحذاكم أنتم وكالسيد هذاك كالخليفة متاعنا لقيتوش. ريتوش وين؟ شد ثنية مشى للمحطة متاعو سيدي خليفة مشى غادي يظل يا معز حل الكتاب وبدا يلوش ما جاش لتوا. إن شاء الله المانع خير وإن شاء الله بالمجد في سيدي خليفة. هات نمشي للستوديو غادي نشوفه.
2: صباح الورد حاتم.
1: غادي في الستوديو وصل. مرحبا صاحبي مرحبا. هي السخنة وانت نقصت السوسة صح.
2: مشيت بتعليمات قلت لي أبرد بلاصة المدة دي سوسة والمادية والمستير.
1: جيت عليك ربي.
2: تبقى قادك يومين سخانة سخانة أنا جينا
1: ما نقدكش.
2: أقل سخانة هي السوسة والمادية والمستير.
1: صحيح هي شكون أقل درجة حرارة.
2: ايه وان شاء الله تو نرجع لها بالتفاصيل هذه الكلها.
1: يلزم حديث الناس كل السخانة روا.
2: هذا هو مازالت السخانة على ما يبدو وتو نشوفوها بالتفاصيل. التفاصيل ثم فلوس ولا احد
1: فم فم الخير والبركة. هاي سيدي أيوة. شد عندك خوي الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 7 جويلية عن 1239 مليون دينار. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ البارحة معناها 8 جويلية 24,858 مليون دينار بأيام التوريد. بقينا في 98 يوم وراه طيب كيف نبقى ما نوخرش ميسال شخاني نبقى غاديك إلى حدود نجير قفزة نوعية لنرجع بها لتروى شيفر. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 7 جويلية معناها الاسبيس اللي قاعد يحاوس باش تفهموا العمليات كيفاش ولات في بلادنا يظل الاسبيس هو اللي يسيطر على الوضع. الأوراق النقدية هذه في حدود 29,288 مليون دينار. ياسر حبيتش تطيح خليفة. الدولار في 2956 مليم فاصل واحد كأنه ربح بعض المليمات بارابور البارح. البارح يذولي 53 ولا لا أقل حتى من 53 بالارونديسمون وصل 50 البارح من ربح حوالي 6 مليمات. اليورو زاد ربح بعض المليمات 3378 مليم. لكن في المجمل راهو كيف نشوف اليورو ونشوف الدولار الدينار بارابور للي كيفنا مازال شاد روحه حويجة برك نحبوها تصير كونه نرجع للريزيرف فون دوفيز بتروا شيفر. هذه ما عندي في الفلوس. شو عندك في الماتينال اليوم؟
2: طبعا في الماتينال حاتم باش نرجع بشيء من التفاصيل عن موجة الحر الأولى وموجة الحر الثانية المنتظرة وانت من الصباح كنت تتحدث عليها مع الأستاذ المبرز سي عامر بحبة. مش ناخذوه في الريال بلون نحكيه تقريبا على انطلاق الموجة هذية وحدودها ثم الموجة الثانية وش قاعد يصير بالضبط في الطقس في المتابعات باش نمشيو المضيق هرمز الغارات الأمريكية
1: ضربت البارح والباري معناها كأنها شدت بعضها كأنها باش ترجع الضربات.
2: هذا هو السؤال
1: اللي مش ترامب ماهوش مخرتيل.
2: هذا هو هل هي حرب تكتيكية لمزيد الضغط على المستوى التفاوض أو أن الرجل تراجع عن كل تعهداته في المفاوضات وبالتالي العودة إلى أجواء الحرب. باش يكون في المتابعات معنا الدبلوماسي الأسبق سي عبدالله العبيدي. طبعا في الاستوديو بحذاك حاتم باش يكون السيد معز السلامي نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل. الجامعة الوطنية للنقل نقوله منظمة لوتيكا أعرف خاطر ثم ناس كي يسمعوا كلمة ضرب يمشيوا طول للنقابة
1: وهي نقابة هي نقابة هذوما اللي عندهم باتين ده معنى عنده تاكسي ولا عنده لواج ولا
2: هذا هو هذا هو باش يكون معنا في الاستوديو باش نحكيو عن يوم الاضراب العام ثماش امكانية للتراجع او المفاوضات او غيرها المقرر ليوم الاثنين حاتم.
1: 5 غرف جو بونس هما اللي باش يكونوا موجودين في هذا الاضراب العام. تو ناخذوا التفاصيل ونهار اثنين مع بدايه اسبوع ومع السخانه زاده يا ربي تستر وان شاء الله العباد معناها تلقى كيفاش تمشي تقضي قضيتها وشورها وايضا خدمتها. احنا فاصل ونستقبلوا يظل يناير خميس اليوم ومنال معاك منال بنت خيل هكا ولا لا؟
2: ايه معنا منال وجيت ناخذ في المباشر الدعوات انا خاطر قاعد ديما نسمع فيها من بعيد نتاع بسمه قلت خلنا خواه بيديا كان نغرف ونروح.
1: هي جيب لنا شويه معكم البركات بسمه سعيديه اللي هي اليوم معنا ككل خميس وجمعه. يلا اون بريف
0: اون بريف اون بريف اون بريف.
1: تفضل سيدي خليفه اغرف مباشره. تفضل
2: صباح البسمه والسعاده لاحلو على بسمه سعيديه في الكره الارضيه. يقول حاتم
3: صباح النور عليك خليفه، نهارك طيب وسعيد. حاتم نهارك سعيد انت زادة ومعز بحذاك في تونس يدورلي. منال نصبح عليك انت سعاد وكل من يخلط له صجه رفام لقيت هذايا. ان شاء الله نهير مبروك سعيد، تسمعوا فيه كان الاخبار الباهية، تقبلوا فيه كان الناس الباهية كيف هالوجوه، وما تقبضوا فيه ان شاء الله كان برشا برشا حلال طيب عند رب العالمين. قولوا امين ان شاء الله بالصحة وثنية زينة اللي قصدين ربي. الحياة من الخمسة تقريبا بدأت تدب في شوارع البلاد، ان شاء الله بالتوفيق للناس كل، وان شاء الله نهاير خفيف نظيف
1: ان شاء الله.
3: لف لف
1: خرجت بكري في الصباح بطبيعة الحال جاي للخدمة يعني.
3: طبعا
1: انا كيفك واللي نقول له صباح خير من جيراني ولا حتى بحدا الكهرباء من اللي متعدين يعملوا في مارش
3: يقحر لك
1: سخونة سيحان سخونة سخونة. قلت له مازال هذايا ايشوفمون معناها قاعدين نحضروا في روحنا نعودوا في البدن مازال غدوة بعد غدوة نهار لحد.
3: ان شاء الله تتعدى سلامات، ان شاء الله تتعدى سلامات وبأخف الأضرار. هي مدة مش تطول بطبيعة مدة ولازمة نتعدي بها، دونك ناخذوا الاحتياطات اللازمة. اللي ما عندوش ما يقضي البرة ما عندوش علاش خارج
1: الدار، أحسن حاجة يبقى في الدار
3: والله. أحسن حاجة
2: حتى لو عنده ما يقضي يقعد في الدار
1: يخدم على ربيعته مش باش يعيش. أعطيني شنو الطقس غادي خليفة وبسمة كيف خرجتوا في الصباح؟
3: مستحب برشا معناها
2: مستحب
3: أي مستحب، ماهوش شكل سخون برشا، يمكن مازالت بشوية أخرى تو تشد بعضها بارتفاع درجات الحرارة. أما الحقيقة بنس باهي مستحب جدا ومنعش.
1: سجلوا توا في سوسه 25 درجه
2: معقول،
1: وباش توصل اليوم القصوى في سوسه الى 36 درجه بزياده بدرجتين على البارحه. في تونس الكبرى اي في تونس الكبرى 27 اليوم ونوصلوا ل 38 درجه القصوى.
3: ديما نحكيو في الظل بطبيعه،
1: في الظل بطبيعه الحال اي. وفي سوسه ديتوها اليوم توصل ل 36، غدوة 35، نهار السبت ترجع 36، لكن البيك نهار الأحد 38 درجة توصل. وهذه الموجة الأولانية معناها.
3: منال تتسائل قلت لك نخدموا ما نخدموش نقعدوا في الدار.
1: تخدم بنت تخدم كيف تجي تخدم تخرج أنت رابحة لأنك تستعمل الكليماتيزور نتاع الجوهرة ما يهمش تاع دارك. أعطينا أعطينا لايون هكا وتكور اليوم تلعب تيتولير مكور جي بحذيك راهو يفهم برشا في الكورة شيء من عجب
3: روس الأقلام هو يعطيني بعض التفاصيل.
2: باش نعطيها الفينال بين شكون وشكون؟
3: توقعات عبد اللطيف ولا رئيس الجمهورية استقبل رئيس الحكومة البارح وأكد أن الشعب التونسي سيحبط الترتيبات المكشوفة في الداخل والخارج. الرئيس الجزائري كان استقبل وزير الشؤون الخارجية بمناسبة انعقاد لجنة مشتركة جزائرية تونسية بطبيعة رفيعة المستوى. خلال اختتام السنة الجامعية بالأكاديمية البحرية في منزل بورقيبة، وزير الدفاع أكد الحرص على إيلاء العنصر البشري الأهمية القصوى. من أخبار الشأن الوطني زادوا في قطاع في الشأن الاقتصادي، تونس ستستضيف ملتقى للسياحة العربية والعمرة في منتصف شهر جويليا الحالي، تظاهر عندها أبعاد اقتصادية مهمة عربيا بطبيعة ووطنيا. أمريكا تقصف عشرات الأهداف في إيران والحرس الثوري يرد، هذا تقريبا أبرز العناوين اللي مسيطرة على أخبار العالم. في أخبار الرياضة، ليلة أولى مقابلات ربع نهائي المونديال بين المغرب وفرنسا، الجدل حول أداء
1: طرح.
3: من
1: لا طرح
3: طبعا طبعا طرح مهم جدا إن شاء الله بالتوفيق للمغاربة. الجدل حول أداء الحكم الفرنسي في مباراة الأرجنتين ومصر يتواصل. من ذلك الاتحاد المصري يستنكر أداء الحكم، والفيفا قالت إنها ستعيد تقييم أداء هذا الحكم. في أخبار الأندية التونسية باش تسمع معنا في جوهرة سبورت، تصريح كريم العكروت اللي هو رئيس الهيئة التسييرية للنجم وحديث على تحدي المليار قرار لإغلاق 5 ملفات بطبيعة في صلب نجم الرياضي الساحلي. الاتحاد المنستيري يقوم بتحويل مستحقات منتصر لوحيشي وشهاب الصالحي، والنادي الصفاقسي ينجح في رفع المنع من الانتداب، وأخبار أخرى أكيد تستناوها بالتفاصيل في جوهر سبور. أنا نرجع لكم في أخبار السبعة إن شاء الله.
1: بابي سمعني، عملت اختصاص رياضة أنت وبعد تركتها؟
3: لا، عملت صحافة مكتوبة وتركتها.
1: صحافة مكتوبة. مرحبا يا يلا، مرحبا
3: وبيك.
1: سبورتيف وسبورتيف يزلوا فيه بعض لخين يزلوا فيه بعض لخين يقولوا يتوقف في حاله الكتاب على الحكم هذا الفرنسي. أكيد فما تغيير في النتيجة؟ لا لا، النتيجة ما تغيرش سيفيني.
3: يحكيوا حتى على فلوس أصلا ما خذها قبل
1: البرتيجة. فما عقوبات نجم تخوهم الفيفا من ناحية، وفما حتى كان تظهر صحيحة لحكاية الرشوة، فما توصل إذا كان يتبع المغرب وتبعه شطبوا نهائيا ويمشي حتى
3: المصر. هذا مش المغرب،
1: المصر بليتو. أنا مخايف على المغرب يلعبوا لي هزل.
3: لبس
1: خليفة مش تفرش الماتش اليوم؟
2: مش تفرشوا في الماتش طبعا.
1: وقتاش وقته هو اليوم؟ عندك فكرة؟
2: لا والله لا.
1: 5 متاع الصباح.
2: 5 متاع الصباح. إيه نتفرج أنا من طبع. أنا والله اليوم وصلت تقريبا 5 الجوهر.
1: اي جيت فارش في جوهر هذاك على شنو نقول لك انا
2: فارش في جوهر ان شاء الله مربوحه للمغرب.
1: لا لا لا يا اخويا، 9 متاع الليل وحاس يصلح لنا 9 متاع الليل زميلنا المخرج هكاك صاحبي. صحيحه 9 ثبت لي اوفيسيلمون 9 قررت بار معز قرره مانيش انا والله خليك 9
2: صاحبي نجم نلعبوا حتى احنا معاه نعاونوا شوي
1: به. لا إله الله محمد رسول الله. اللي قلته صحيح، راهو المناطق المروحة الكل هي على الشريط الساحلي بشكل خاص، المناطق الساحلية الشرقية، معناها كيف نقول الشرقية اللي هي سوسة المستيرة المهدية وحتى صفاقس ونواصلو، باش تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من اليوم الجمعة 10 جويلية 2026. هذا بلاغ راهو من البارحة من المعهد الوطني للرصد الجوي حول ارتفاع الحرارة وظهور الشتاء. يقول أنه بداية من اليوم فما ارتفاعا في الحرارة يكون ملحوظا خاصة يومي السبت 11 والأحد 12 جويلية 2026، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، وتكون القصوى عامة بين 40 و45 درجة مع ظهور الشتاء، ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية حيث باش تتراوح بين 34 و39 درجة. كما تتواصل الحرارة مرتفعة مع ظهور الشتاء في بداية الأسبوع القادم خاصة بالمناطق الغربية، وباش نرجع لهذا خليفة بالتفصيل بعد قليل. هات نمشي وإحنا كما تعودنا لأجواء الانشينمون. مونشينمون يعمل الكيف، نبدأوه كالعادة بصوتها ونخليكم مع رائعة منا روائعها في بدايته، وأنا متمن عليكم وقلكم إن شاء الله أصبحكم فيروزي. طريق السلامة للجميع، وابقوا معنا راجعين.

اساس موعد اثنين الجمعه من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عماره وخليفه بن سالم على الجمعه. تي في موجه.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية.
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. تونس ستستضيف الملتقى 25 للسياحة العربية والعمرة منتصف جويليا الحالي. ومجدداً أمريكا تعلن ضربة 90 هدفاً إيرانياً، والحرس الثوري يتوعد برد ساحق. في تفاصيل الأخبار، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر يوم أمس بقصر قرطاج رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري التي كلفها بترأس مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر. وتعرض رئيس الدولة وفق بلاغ إعلامي للرئاسة إلى عدد من الأحداث التي تتواتر بشكل مرتب للتنكيل بالمواطنين بهدف تأجيج الأوضاع، مؤكدا أن الشعب التونسي الذي شق طريقه بالدم والألم سيحبط الترتيبات المكشوفة في الداخل والخارج على السواء، كما كان أحبطها بوعيه العميق في تاريخ غير بعيد. أكد وزير الدفاع الوطني خالد السيلي حرص المؤسسة العسكرية على إيلاء العنصر البشري لأهمية القصوى باعتباره ركيزة أساسية لدعم القدرات العملياتية للجيش الوطني وتعزيز السيادات الوطنية، وذلك لدى إشرافه بالأكاديمية البحرية بمنزل بورقيبة على اختتام السنة الجامعية 2025-2026، حيث تخرج ضباط دورة محمد الطاهر بن عاشور وتحصلوا على شهادة في الأكاديمية البحرية. عبر وزير الدفاع الوطني عن ارتياحه لما بلغته الأكاديمية البحرية من جودة عالية في التكوين بفضل ما تقوم به من مراجعات دورية لتحديث مناهجها الدراسية لاستيعاب التطورات التكنولوجية ومسيرة نسق تطور البرامج الجامعية الوطنية والعالمية واستغلال كل ما تتيحه الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي في هذا المجال. ونوه بانفتاح الأكاديمية البحرية على نظيراتها في البلدان الشقيقة والصديقة والجامعات الوطنية والأجنبية والتفاعل مع محيطها الاقتصادي والاجتماعي، ما ساهم في ضمان حيويتها وتقدمها في مجالات التكوين والبحوث والدراسات المعمقة. تستضيف تونس فعاليات الملتقى 25 للسياحة العربية والعمرة، وذلك بتاريخ 16 من جويليا الحالي بالعاصمة، حيث يشكل هذا الملتقى الذي انتظم بالشراكة بين الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة والشركة العربية الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات فرصة للقاء مختلف الفاعلين في قطاع العمرة والسياحة والسفر. ويعد اللقاء بحسب بلاغ صادر عن الجامعة منصة مهنية تجمع صناع القرار وكافة الناشطين في قطاع السياحة والعمرة، إلى جانب أنه سيكون فضاء رحبا لاستكشاف آخر التحديثات والمستجدات على مستوى خدمات الطيران والعمرة والفنادق. تنظيم هذا الملتقى 25 للسياحة والعمرة بعد تنظيمه بكل من الأردن ومصر والمغرب في ظل النمو المتواصل الذي يعيشه مجال السياحة عامة والإقبال على استخدام الحلول الرقمية وآليات الحجز المبكر. استقبل رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون يوم أمس الأربعاء بقصر المرادية بالجزائر العاصمة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، وذلك بمناسبة انعقاد اجتماع لجنة المتابعة للدورة 23 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية، وذلك في الجزائر يومي 7 و8 من جويليا الحالية. كان الوزير وزير الخارجية ترأس بمعية نظيره الجزائري أحمد عطاف اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية بالتعاون بين البلدين، حيث مثل الاجتماع فرصة سانحة لمتابعة تنفيذ مخرجات الدورة 23 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية، وأيضا مخرجات المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري، واللذين عقدا بتونس خلال شهر ديسمبر من سنة 2025. دوليا، شنت الولايات المتحدة الأمريكية بعد منتصف الليلة المنقضية ضربات جديدة على إيران بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي ترامب أن الاتفاق المؤقت

0: إنهاء الحرب مع طهران قد انتهى، وأعلن الجيش الأمريكي في منشور له عبر منصة إكس تنفيذ جولة جديدة من الضربات على إيران بهدف زيادة تقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. ووفق وسائل إعلام إيرانية، فقد طالت الضربات مدنا عدة جنوبي إيران من بينها بندر عباس وبوشهر، في حين أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بسماع ذوي نحو 10 انفجارات في تشبهار وكنارك جنوب شرقي إيران، كما أشارت إلى انقطاع الكهرباء عن أجزاء من مدينة تشبهار. إلى ذلك، نقلت وكالة بلومبرغ عن بيانات تتبع السفن أن حركة الملاحة في مضيق هرمز شهدت توقفاً شبه تام هذا اليوم الخميس، وأضافت أن التحركات الملحوظة في مضيق هرمز اقتصرت إلى حد كبير على مسار معتمد من إيران يقع بالقرب من الجانب الشمالي للمضيق. قالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي فجر هذا اليوم أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، وصفتها، في حين أصدرت وزارة الداخلية البحرينية تحذيرات بإطلاق صفارات الإنذار. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.johrafm.net

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: صباح الورد وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي طريق اللي ندلل عليهم ونشد صحيح ويسمحوني فلشدين صحيح هدايا ولكن لمصلحتهم إن شاء الله ترافقهم كان السلامة يا ربي ووحيدة وحيدة راكم توصلوا بإذن الله سالمين غنمين. السرعة عمرها ما حلت مشكلة الوقت حتى كانت 4، 5، ولا 10 دقائق حكاية أفرغ من فارغة أمام حياتك أنت وحياة الركبين معاك وحكاية وحياة مستعملي الطريق. ربي يحفظكم وإن شاء الله ربي يوصلكم سالمين غانمين كما قلت. هات أيضا نمشي للخليفة متاعنا اللي يسألوا فيها طول الأولاد والأصدقاء وحتى المستمعين والمشاهدين ومعز المخرج متاعنا وين عام البارحة خليفة تيدي البارح وصل هو معنى عام أهبط البوجعفر في ديريكت ما مشيش خليفة وين عمت البارح سمعني
2: عمت في الدار
1: تيدي
2: حاتم
1: بيسين ولا ما بطش البحر معنى
2: ولا ما عمتش ولا
1: عجب واليوم وين
2: لو عالم يمكن نعومو تو نشوفوا
1: المنطقه وين معناها باش نعرفوا
2: احنا العومو ولا
1: اي المنطقه وين معناها خليف
2: ابو جعفر
1: ابو جعفر هكا هواي تهنيت خويا كيف قلنا لك ابو جعفر
2: صباح الورد خليف. حاتم كل المستمعات كل المستمعين في تونس في اوروبا في المنطقه العربيه تابعوا فينا على مستوى القاره الامريكيه والاسيويه مواقع التواصل في التلفزه اللي في كرهبة منقول ان شاء الله يوصلوا سالمين اللي حضروا في روحهم ان شاء الله موافقين الله ورضايه الوالدين وكما ديما تقول حاتم سيسروا احنا في الطريق ان شاء الله الناس كل توصل سالمه
1: حتى الوقت ايش تبقى في سوسه خاطر قلت لي نايرين هكا وانا ما نعرفش نايرين 3، 4، 5
2: نهار الاثنين حطوا في الموجه نتاع الحر
1: نهار سنين ايش تعليمات
2: قلت لي أبرد بلاصة سوسة والمهدية كونها
1: اي اما كيف انت تحب ترتح روحك والعائلة خاصة ربي يحفظهم وسلمنا عليهم الكل نقول لك ميسيلش رتاح ما يخدم من سوسة بتقريب حتى ساعة
2: بعد تعليمات
1: بيخوي نهار سنين معناها تبدأ من تونس ولا تواصل من سوسة من سوسة معناها نهار ثلاثة تبدأ في تونس ولا تواصل من سوسة احنا والطقس كل
2: واحنا والطقس موجة ثانية نرجع
1: اي سيدي نمشيو للأفراح وعيد ميلاد هني وكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 9 جويلية ونستقبلوا المكالمات الهاتفية اللي وقع ترشيحها من طرف العزيز عليهم على 85-990 كتبونا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم ورقم التليفون وقالوا لنا فيقوم النوم ويشارك معاكم وكلزم هديوا له الكادو الرائع اللي هو المنقلة من سيتي واتش وسعاد العدواني قامت بالواجب.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال
2: الانطلاقه مع سي فرج بن عبد الله نقول لك صباح الورد سيد فرج.
4: السلام عليكم سي عامر سي حاتم سي سلم
2: كل عام وانت حي بخير
4: وانت الكل بخير فيكم
2: سي فرج
4: كل عام وانتم حي بخير وان شاء الله ربي يحن علينا بالمطر
2: ربي فضلك منين تكلم فينا سي فرج
4: من سيدي باي
2: ولا سوس كل التحيه لمستمعينا في سيدي بو علي كداش عملت اليوم
4: بارك الله بارك الله فيك الله يخليك
2: كداش عملت اليوم
4: 75
1: الله مصلي على النبي ان شاء الله في المية وما بعد المية والصحة قوية وهي هي يا فرج جبي
4: بارك الله فيك سي
1: حاتم لا
4: نحيك الحمد لله الحمد لله
1: لا نحيك يتولي في عمرك
4: اجمعين اجمعين حتى انت زادة
1: ربي يخليك يعيشك سيدي
4: سي خليفة بن سالم زادة
1: ربي يفضل يا ربي يحفظك
4: وجماعة أفهم كل بيد الله
1: ربي يخليك
2: أي سي فرج
4: أهلا سيدي
2: شكون بعث لنا الاسماس وقال لنا هنيه بعيد ميلاده
4: والله أقول لك أن مرتي نجات
2: هذا مصمم حاتم
1: شو معنى متأكد اللي هي نجات قالت لك مدام نجات
4: متأكد 100% مرتي نجات
1: كيفاش
4: عشت 42 عام راه وش بيك
1: وش عندكم صغيرات
4: عن بنية عندها زوز وليد وبنية وبنية عندها زوز بنيات وليد وعندها بنية زكي عرس
1: اللهم صلي على النبي ان شاء الله يفرحكم
4: ربي يفتح علي ان شاء الله
1: ان شاء الله ربي يفرحكم بنورات نواراتكم ان شاء الله ربي يفضلكم ويفرحكم
4: حتى انتم مازال في حال حتى انتم
1: ربي يخليك يا فرش. خلينا نشوفوا مع سيدي خليفه
2: الجواب صحيح حاتم هي. مدام نجات هي اللي بعثت لسماس واصرت انه نهنيه وسي فرج بعيد ميلاده
1: محليها
4: نجات. بارك الله فيكم وفيها
1: باهي تو بارك الله فيها هذه نقولها لك انا بارك الله فيك وبارك الله فيها منتي نحبك
4: ودي زاد بارك الله فيك زاد
1: تي ونقول لك انا بارك الله فيك يا فرج يا باهي فرج حبك تقول لها طيح لي في الموسيقى ولا اعطوني موسيقى طيحوا لي موسيقى ولا اعطوني موسيقى رومانسيه تحب بالرومانسيه تقولها لها يا فرج بعد 42 سنة عارس في عيد ميلادك 75 في عيد ميلادك 75 نحبك تقول هالها خارجة هكا من القلب مش من القلب من القلب هكاك هاي
4: هاي
1: هاي قول هالها
4: ما والله من الفرحة ما
1: كلها راني كلها راني نحب هاي
4: ايش بقول لك
1: راني نحبك
4: مسالش قولها مسالش
1: قولها يا صاحبي وانت على دينك
4: يا راني نحبك بالكدي
1: بالكدي هذيك هي
4: نحبك للممات
1: ربي يطول في اعماركم ويدوم محبتكم وعشرتكم ومحليك يا فرج يا باهي وربي يحفظ لك نجات ويحفظ لك نورات نوراتك يا فرج
4: حسنتي والمدام وديات والسيد سيدنا الخليفه بسال
1: ربي
4: يخليك يا ربي نجحك مع تاع الباس
1: ان شاء الله يا ربي الكونترول ان شاء الله ميرسي بوكو نورتنا سيدي فرج يا عزيز يا غالي يلا نواصل معك سيدي خليفه
2: الدكتور معز بن سالم قولك صباح الورد دكتور
5: اخير سي حاتم
1: مرحبا دكتور انا في بالي بيك ماكش في تونس في مهمه وين في الافريق في اوروبا وين كنت
5: والله كنت في افريقيا صحيح رئيس الجمعيه الافريقيه للمجلديه كنت في مدينه اديس ابابا اللي هي العاصمه نتاع اثيوبيا اما انا تو في تونس ومن عادتي ديما الصيف نقعد في تونس
1: باهي والصيف كيف تقعد
2: كل عام وانت حي بخير يا دكتور
5: الله فيك سيدي يعيشك سيدي
1: حرق لي الفيلم انا باش نمشي معك واحده واحده يا اخي حرق لي الفيلم قال لك كل عام وانت حي مليون الف خير تعرف انا باش فقت شويه بتدوينه كتبتها انت اوفيسيلمون او روتريت اوفيسيوزمون راجل يخدم على روحه وهز حمل جمعية كبيرة برشا وكبرها معز بن سالم الدكتور معز بن سالم الجمعية الإفريقية وأيضا نشاط على المستوى العالمي للدكتور معز بن سالم والدكاترة التونسيين اللي معاه في هذه هي الجمعية واللي تواصل فيها كرئيس هكا معز هكا
5: بالضبط
1: نعم
5: هي في الحقيقة وقت اللي كنت أنا خارج في الغدخيت في التقاعد هذه التقاعد نتاعي بالنسبة للسنسيس أني وصلت العمر ونجم نقول ما هو شعيب 65 سنة لكن باش نواصل العمل نتاعي في المكتب وبطبيعة في الجمعية التونسية للأمر الجلدية وفي الجمعية الأفريقية للأمر الجلدية
1: هم عادة يقول لك توا حاشتنا بالماتوريتي ولو سافوار فير والدنيا الكل متاع الأطباء متاعنا خاصة شبكة متاع العلاقات على مستوى التشبيك العالمي هذا واللي احنا في حاجة ليه وردوا وتونس راهي في المراتب الأولى على المستوى الطبي وعلى مستوى الطب الجلد بشكل خاص هكا ولا لا دكتور
5: بالضبط وبالمناسبة نحب نقول اللي راهو سوق تكريمه من للمرة الثانية على التوالي

0: هذه كانت الحاجة الأولانية، الشهادة الأولانية، وفما شهادة ثانية لأنه الرابطة العالمية زاد تكرم الشباب، كيف نقولوا الشباب يعني الناس لهم أقل من 15 سنة ملي تخرجوا كاختصاصيين في الأمراض الجلدية، وسنة خذتها الأستاذة اسمها نسويتي اللي نحييها مرة أخرى ويعطيها الصحة، خاطر ماهوش سهل بالكل بالكل بالكل يعني ملي تكونت هالشهادة هذه 20 سنة تالي خذوها تقريب 30 شخص في العالم مجمع.
1: منهم قداش من تونسي؟
0: أول مرة أول تونسية تاخذ الشهادة هذه.
1: تبارك الله، اللهم صل على النبي، يعطيها صحة، حلت الباب وتو ما عادش نمشي نفلتوها كل عام ولا كل دورة ناخذها. دكتور معاذ بن سالم، ليكيب كاملة حابت تشكر حضرتك، أنت من الفريق الموسع، كنت معانا في الماتينال دائما وأبدا ككرونيكور، ووقت اللي نستحق منك زاد المعلومة الطبية ونشر الثقافة الوقائية والطبية كنت حاضر معانا، وهذا مش غريب عليك. كل عام وأنت حي مليون ألف خير إن شاء الله في 100 سنة وأكثر من 100 سنة وأنت في صحة جيدة ودائما في نشاط وفي إبداع وتألق. شكرا على هذا المجهود من أجل درابو البلاد يكون في كل المحافل الدولية، تونس ترأس إفريقيا في هذا المجال الطبي الخاص جدا وصعيب معناها، وأيضا راهي رقم صعب ولات في العالم وخاصة في القارة الأوروبية. دكتور معاذ بن سالم، كل عام وأنت حي مليون ألف خير، وشكرا ليك، بارك الله فيك. والإكيب كاملة هي اللي راهو شهادة صحيح باش قال لك كل عام وانت حي مليون الف خير، وهذاك علاش خليفه هو الاولاني اللي بدا وقال لك كل عام وانت حي مليون الف خير.
2: هذا هو حاتم. نمشيو للمنقال حاتم.
1: اي معروف.
2: سي فرج بن عبد الله.
1: سي فرج هو اللي باش تحصل على المنقال الرائع من هدايا سيدي واتش من سيدي بو علي. يلا مباشره الفاصل قصير وراجعين مع الطقس والعباد كل متخوفه من موجه الحراره الاولى والثانيه. خليفه بن سالم يحل كتاب في الرير بلو.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: tout fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: الو صباح
3: هاني ريكس جوي بي
2: يا سخانه
3: اي شريط كليماتيزور ماكسويل يو ار 7 انفرتر الترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل
2: اي على الكومبريسور
3: ليه على الكليماتيزور الكل
2: على كل شيء
3: اي موتور سبليت وحتى التليكوموند زاد
2: اه توا فهمت عليه جوك بيه
3: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل جوك بيه مع ماكسويل
4: ماكسويل فور بيتر لايف
5: يلا جو يلا جو سيف السنة حافل حكايات
6: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذاك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوت باي بيين هدية مع العرض متاعك
5: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج
1: جوهرة
5: بوبليسيتي
7: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
8: على جمعة التي موش مع الموجة
9: صباح الورد.

0: شكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. مباشرة نمشي للاريال بلو مع خليفة بن سالم وضيفه الأستاذ المبارس في الجغرافيا والباحث في علم المناخ عامر بحبة، باش نحلوا الكتاب على الموجة الأولى نشينا متاع السخانة اللي تنطلق من اليوم تاعنا وصولها تتواصل لحدود يظل نهار الاثنين، تو ناخذوا التأكيدات من عند عامر. ثم أوسي فما وحيد أخرى في جرتها، هل هذا صحيح ولا غلط؟ نشوفوا في الاريال بلان مع خليفة بن سالم.
1: أغير بلان.
2: هذا هو حاتم، تقريبا حديث الساعة اليوم في تونس وتقريبا في كل منطقة المتوسط، وشفنا هذا كذلك في أوروبا، موجات متكررة من الحر. تبدأ الموجة تقريبا اليوم بالنسبة لبلادنا، إلى غاية يوم الاثنين موجة أخرى كذلك في الانتظار، اخترنا باش يعطينا عليها كل ما يتعلق بها تفصيلين الأستاذ المبرز في الجغرافيا خبيرنا في المناخ الأستاذ عامر بحبة، اللي يقولوا له صباح الورد.
3: صباح الخير خليفة، صباح الخير سي حاتم، وتحية للسادة المستمعين.
2: السؤال الأول اللي يتبادر إلى الذهن، هل الأرقام هذه المسجلة قياسية في تاريخ بلادنا أم هي عادية مقارنة بأرقام أخرى عرفتها البلاد قبل؟
3: يعني الأرقام متاع الأيام القادمة تقصد؟
0: الأيام القادمة على مستوى شهر جويلية.
3: لا ما فماش أرقام قياسية، وبعيدة زادة برشا على الأرقام القياسية. نذكر اللي الأرقام القياسية في تونس روا عنا 50.3 في الطيروان 11 أوت 2021،
0: وعنا جويلية عملنا 50 في شهر جويلية، ما عملناش أعتقد 50.
3: لا مش 50، أما مثلا في القرى في الطيروان 48.4 في جويلية، ولكن فما في مناطق أخرى في جنوب تونس يعني قربنا الخمسين درجة، 49 درجة، قريب الخمسين درجة. دونك هذه الأرقام القياسية متاعنا سي خليفة سي حاتم. الحقيقة الأيام القادمة فما ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، أما بعيد برشا على الأرقام القياسية، ما عناش 50 درجة بتوقع، على الأقل نحكي على الأقل بالنسبة للخمسة ستة سبعة أيام القادمين. ربما بعد يوم 20 مش مؤكد باش نعيشوا موجة حر أخرى أم لا، ولو أنه بعض النماذج إذا حتى فترة ما بعد 20 يعني ارتفاع يعني للحرارة وحتى حرارة كبيرة، ولكن المدة بعيدة مازال مش مؤكد. المؤكد توا اللي الأيام القادمة معناتها بداية خلينا نقوله من غدوة، خاصة حتى اليوم، اليوم شد الارتفاع بتدريجي بشوية بشوية، غدوة يعني
0: وين نوصلوا اليوم؟ أنا نوصلوا الأربعين موجودة، الرافعة موجودة هنا في عدد مناطق، لا حتى جندوبة وزغوين فيها الأربعين، 42 في القروان، 41 في بعد الظهر نتحدث راني عامر، 41 في سيدي بوزيد، وأقصاها 43 في توزر.
3: صحيح بالنسبة سيحات، بالنسبة لليوم فما ارتفاع باش يبدا اليوم، اما الارتفاع باش يكون اوضح غدوة يعني جمعة، وخاصة السبت والاحد. اليوم صحيح باش نسجلوا 40 درجة وحتى اكثر شوية، ربما حتى 41 درجة، ممكن 42 درجة في بعض المناطق التونسية مش الكل، على رأسها توزر تبلي وحتى القيروان زاد، ربما اليوم نسجلوا 40 درجة حتى ربما 41 درجة، وحتى في الشمال الغربي حوض مجردة ديما يسخن في الصيف، باجة جندوبة نجم نقرب 40 درجة، 39 درجة ممكن، ربما قلت 40 درجة. الغدوة والأيام القادمة الارتفاع باش يكون أوضح، وخاصة السبت والأحد باش يكون ارتفاع واضح، وباش نسجلوا في برشا مناطق، بل في أغلب المناطق التونسية في أغلب الولايات باش نسجلوا حرارة ممكن من 40 إلى 44 درجة، ممكن حتى 45 درجة، ممكن باستثناء بعض المناطق الساحلية.
0: ذولي الساحل التونسي معناها البيك ما يفوتش 37 38 درجة، نشوف فيها 38 كما اليوم، لا اليوم مو 38 في الساحل التونسي، نشوفها قداش عندك عامر قداش 37 معناها موجودة في سوسة وفي المستير، و 36 في المهدية، في حين 40 في صفاقس، و 38 في نابل، و 39 تونس الكبرى.
3: هذه اليوم سي حاتم، ولكن الأيام القادمة حتى جهة الساحل راه باش تشهد ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، وخلينا نميزوا بجهة الساحل بين المدن الساحلية اللي هي معناتها سوسة، مستير، مهدية، شابة، سلقطة إلى غيره، ولكن كي ندخلوا الداخل سي حاتم في اليابسة شوية راه الحرارة تزيد بطريقة ملحوظة. يعني مثلا إذا كان ناخذ مناطق كما في سوسة كما سيدي الهاني أو كما كندار راهو الحرارة فيها براتيكمون كما القروان. القروان راهو تنجم تكون في سوسة مثلا 37-38 درجة، في القروان تلقاها 42-43-44 درجة، رغم في نفس الولاية نحكيه على كندار وعلى سيدي الهاني بالمقارنة مع سوسة. كيف حتى في ولاية المنستير كي ناخذ منطقة كما منطقة العميرة ولا منطقة زرمدين في غرب الولاية وجنوب الولاية مش كما مدينة المنستير. المهدية المثال يعني أكبر، لأن تعرفوا المهدية جاية بالعرض. دوك مناطق كيما هبيرة مثلا ولاد الشامخ اللي براتيكمون معناتها لاصقة في القروان ولاصقة في مناطق أخرى في وسط تونس في ولاية صفاقس غرب صفاقس، كي نقارنوها بصلقتة والشابة والمهدية فرق كبير. في المهدية تلقاو مثلا نجمو نسجلو مثلا 35 درجة، بينما الأيام القادمة في المناطق الداخلية كيما هبيرة وكيما يعني السويس وشربان نجمو نوصلوا كيما في القروان، ربما نوصلوا حتى 43-44-45 درجة. دوك فما فوارق كبيرة بين المناطق الساحلية
0: سي حاتم
3: والمناطق الداخلية.
0: هذا نشوف في نهار السبت مثلا 33 في نابل و 38 في سوسة، 36 المستير، 32 المهدية، و 36 صفاقس، 35 جابس، بقية المناطق كلها الأخرى 40 وتوصل حتى 43-44 درجة مع الشهيدي في كل ولايات الجمهورية باستثناء هذوما فقط. مدبرها معز 33 في نابل أكاو وفي سوسة زادة ومسير.
3: أي صحيح باش يكون فما يعني تيارات جنوبية صحراوية حارة من نوع شهيلي، بل ربما سي حاتم حتى المدن اللي انت ذكرتها توا اللي فيها حرارة ثلاثينية ساحلية ربما نزيدوا حتى درجتين أخرين. أي. ممكن حتى أكثر شوية، ممكن حتى أكثر شوية. راهو يعني باش تكون فما أجواء كما قلنا حارة، مع ملاحظة هامة خاطر هل أنه نحسبوها موجة حر أم لا؟ الحقيقة تعرف سي حاتم فما المقاييس تختلف من دولة لدولة.
0: مقياس متاعنا احنا
3: يعني حتى في تونس فما اختلاف بين المعدل الوطني للرصد الجوي، بين يعني الباحثين تاع علم المناخ عموما. فما ما فماش بخاطر ما فماش طريقه واحده لاحتساب موجه حر، ولكن عموما يعني في تونس كي نفوتوا 7-5 ايام وحتى 7 ايام يعني تكون حراره اعلى من المعادلات بسبعة درجات نجموا نحكيوا على موجه حر. ولكن الحراره راه لازم تكون يعني مرتفعه نهارا وليلا على ايام مسترسله متواصله. اذا كان مثلا نعيشوا 3-4 ايام سخانه كبيره ارتفاع ملحوظ، خلينا نقولوا يعني نوصلوا كما تو 44 وربما 45 درجه و43 درجه، قداش
0: زايدين على المعادلات العاديه نتاع جويليا تو؟ احنا قداش زايدين على المعادلات العاديه لشهر جويليا للفتره هذه بيدها؟ قداش زايدين؟ 7-6-5
3: الايام القادمه في برشا مناطق باش تكون زايده 5-6-7 درجات وحتى محلين ربما 10 درجات. دونك ولكن صحتهم فما انخفاض الحراره باش يكون نهار الاثنين والثلاثاء.
0: هذا اللي خليفه قال عليها بربي. خليفه نختم معك، ترى تفضل.
2: هو هذا هو حاتم، يعني قال انه باش تنخفض درجات الحراره من نهار الاثنين ثم تعاود موجه اخرى انطلاقا من يوم 16.
3: اي دونك نهار الاثنين والثلاثاء باش يكون فما تراجع على المناطق خاصه الشماليه والشرقيه. غرب تونس يقعد حار، يعني قفصه وتوزر وجنوب الغرب يقعد معناتها حار، حراره 40. دونك اكل انخفاض هكايا ربما ما يخليناش نسميوها موجه حر، خاطر لازم تكون الحراره مسترسله على ايام مسترسله. يعني اذا كانت كسرت الموجه في يوم او يومين علميا ما نجموش نطلقوا عليها موجه حر، ولكن الحراره باش ترجع بعد ذلك. يعني ممكن من الربعة باش ترجع، هو راهو نهار الاثنين والثلاثاء راهو مش باش تتراجع ل 28 درجة باش يكونوا واضحين. راهو أما من 44 ومن 45 ومن 42 باش تنزل ل 40 و 38 و 37 باش تقعد راهو تقعد حرارة مرتفعة معناتها نسبة، ولكن أقل من الأيام تاع الجمعة سبت أحد. ثم باش تعاود ترجع مرة أخرى نهار الأربعاء الخميس والأيام الموالية إلى غاية ممكن نهار 20، بل أكثر من ذلك. فما بعض النماذج حتى فترة ما بعد 20 وضعت فترة حارة. الحقيقة فترة ما بعد 20 ما زالت مش واضحة، فما اختلاف بين النماذج. حتى النموذج نفسه الأوروبي أو الأمريكي يحط مرة ارتفاع مرة باش تتراجع الحرارة، ما زالت مش واضحة. ولكن المؤكد في حاتم وننهي المؤكد اللي فترة 10-20 جوية 2026 باش تكون فيها برشا أيام حارة وربما نعيش أول موجة حر في انتظار التأكيد فترة ما بعد 20.
0: شكرا لك، يعطيك الف صحة. نبقى في تواصل معك في خصوص هذه الفترة بالذات والفترة القادمة. 7:31 هنا على الدنيا وما فيها.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوليدو طور عالمك
0: جوهر سبور.
3: صباح النور صباح الورد. اليوم اولى مقابلات ربع نهائي المونديال

قمة مشوقة، قمة مثيرة الليلة، بداية من التسعة مع أولى مقابلات ربع نهائي المونديال. المغرب تواجه فرنسا، مباراة باش تدور أمام 69,000 متفرج. حكم أرجنتيني يحكم المباراة، برشا تعليق حول اختيار الفيفا لحكم فرنسي لمباراة الأرجنتين ومصر، وحكم أرجنتيني لمباراة الليلة بين المغرب وفرنسا. حكم الأرجنتيني لمباراة المغرب وفرنسا تيو كان أدار في الموسم هذا مباراة أو في المونديال هذا مباراة جنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية يوم 25 جوان، وقبلها مباراة كندا والبوسنة يوم 12 جوان تقريبا في راحة مدتها 15 يوم. واليوم يرجع لإدارة مباراة المغرب وفرنسا، والملاعبية المغرب يعرفوه الحكم هذا بما أنه أدار مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي مونديال قطر 2022، وقت المنتخب المغربي تأهل للدور النصف النهائي. أكيد مباراة الليلة بذكريات نصف نهائي مونديال 2022 في قطر، وتأهل فرنسا للنهائي بعد الانتصار على المنتخب المغربي في الدور النصف النهائي 2-0، هدف هرنانديز دقيقة 5 وكولو مواني دقيقة 79، ورسميا اسماعيل السيباري نجم وهداف المنتخب المغربي باش يتغيب على مباراة الليلة بسبب الإصابة. بقية مقابلات ربع نهائي المونديال غدوة الجمعة 10 جويلية، 8 متاع الليل إسبانيا بلجيكا، مباراة الدور أمام 70,000 متفرج، حكم إنجليزي حكم المباراة. السبت 11 جويلية، 10 متاع الليل النرويج أنجلترا في انتظار تعيين حكم المباراة، المباراة الأخيرة في برنامج ربع نهائي المونديال لحد 12 جويلية، ماضي ساعة متاع الصباح الأرجنتين سويسرا. والمشجعين المغاربة أطلقوا حملة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة بتحكيم عادل ومنصف في مباراة اليوم ضد المنتخب الفرنسي، خاصة بعد ما صار في مباراة دور نصف النهائي في مونديال قطر 2022، وقتها فرنسا تأهلت على حساب المغرب للنهائي والأداء غير المقنع للحكم المكسيكي. بلاغ للاتحاد المصري لكرة القدم عبر عن استياءه من الأداء التحكيمي في مباراة الأرجنتين بقيادة الفرنسي فرانسوا لوتسي، وقرارات تثير الكثير من علامات الاستفهام، وأضاف أنه الاتحاد المصري يتمسك بحقوق المنتخب واتخاذ كل الإجراءات لتحفظ عدالة ونزاهة المنافسة. 9 منتخبات إفريقية غادرت المونديال، لكن إحدى المواقع العالمية المختصة في الرياضة أكد وجود 43 لاعب من أصل إفريقي في ربع نهائي المونديال. المنتخب الفرنسي في 13 لاعب من أصل إفريقي، المنتخب الإنجليزي في 11 لاعب من أصل إفريقي، مثلا ساكا من أصل نيجيري، جيمس من أصل غاني، سويسرا 8 لاعبين أشهرهم أكانجي من نيجيريا، بلجيكا 7 لاعبين، إسبانيا والنرويج 4 لاعبين. داليتش وبعد 9 سنوات يستقيل من تدريب المنتخب الكرواتي، هو وجه منتخب الكرواتي تغير مع المدرب داليتش، وصل معاه لنهائي مونديال 2018، المرتبة الثالثة والميدالية البرونزية في مونديال 2022، لكن المنتخب الكرواتي عرف تراجع في المونديال هذا، انسحب من دور 32 أمام البرتغال 2-2، وقرر على إثر الاستقالة بعد 9 سنوات. الصراع يتواصل على لقب أفضل هداف المونديال، المرتبة الأولى ميسي 8 أهداف، حاليا نحكي حاليا المرتبة الثانية كيليان مبابي وهالاند 7 أهداف، المرتبة الرابعة هاري كين 6 أهداف، وبكلهم المنتخبات متاحهم ما زالت في المونديال. بالنسبة للهدف التاريخي للمونديال، ميسي إلى حد الآن 21 هدف، كيليان مبابي 19 هدف.

0: جوله اف ام تي في.
1: الدكتور كريم العكروت في كلمة وجه بها لجمهور النجم الرياضي الساحلي من خلال الصفحة الرسمية للفريق أكد حمل المسؤولية لمدة 90 يوم وقدم تفاصيل أهداف النجم خلال هذه المدة.
2: احنا عنا شرف اللي احنا تحملنا المسؤولية والقرار كان لينا احنا، احنا ما تابعين حتى حد وما قرر حتى حد باش يحطنا، والقرار كان لينا احنا. احنا ليش تحملنا المسؤولية؟ على خاطر رينا اللي حتى حد ما حاب يتحمل المسؤوليه. الانتخابات الاولى ما قدم حد، الانتخابات الثانيه ما قدم حد، هي تسييريه ما قدم حتى حد، المسؤوليه هربوا منها الناس كل واحنا تحملنا المسؤوليه. شنو هي الصفه نتاعنا؟ احنا هيئه تسييريه وقتيه تاع 90 يوم، وان شاء الله بشهر اكتوبر باش ننظموا جلسه عامه انتخابيه وقت يكون فما امكانيه لاي حد يحب يتحمل مسؤوليه فيها. شنو هي المهمه نتاعنا؟ احنا اول مهمه عندنا اللي التوال تلعب في الملعب هذا مع جمهورها وتاخذ ترخيص تلعب في البطوله الوطنيه، وزاده المهمه الثانيه نتاعنا هي انتداب مدرب وتحضير فريق في قيمه نجم الرياضي الساحلي العظيم. الزوز مهمات هذوما باش يصيروا بحاجتين، هو 22000 ابونمون و 50000 مالول اللي هو الواجب نتاعكم. الانتدابات ان شاء الله باش تكون مع حضور المدرب، تصير ايفالواسيون طريقه علميه، ايفالواسيون بلان تكنيك الكوميسيون تكنيك اللي شكون فيها ياسين شيخاوي ومجموعه اخرين من الفنيين باش يتحملوا المسؤوليه هذه، وبعد يرجعوا بالنظر للهيئه التسييريه وناخذوا القرار مع بعضنا. المهمه الثانيه هي تحضير عوده رياضات القاعات، لتوال ماهيش كان فوتبول، ماهيش كان كره قدم، لتوال هي اربع رياضات، فوت، باسكيت، فولي، وهوند. واحنا كما تعرفوا الفريق الوحيد اللي تحصل على اربع القاب افريقيه، وهذايا ما نجموش نحيوه ويلزم نوصلوا عليه. المهمة نتاعنا الثالثة هي هيكلة إدارية كاملة ومالية وتسويقية، وشكون إن شاء الله ديجيتاليزاسيون توتال تاع الإدارة نتاعنا. بالطبيعة هذا ثلاثة مهمات اللي عندنا. التواصل كيفاش يكون معنا؟ باش يكون عندنا نطق رسمي سي مروان تيفحة، باش يكون هو الممثل الوحيد لدى كل وسائل الإعلام. بالطبيعة كما وعدناك من قبل باش يكون عندكم تواصل معكم على الأقل مرة في الشهر باش نبارتاجيو معكم المداخيل، المصاريف، كل مهام الفريق على الناطق المالي، الإداري والرياضي. احنا
1: نبقوا مع النجم الرياضي الساحلي واللجنة المستقلة لفضل نزاعات أعلنت غلق الملف الثامن المتعلق بمستحقات اللاعب السابق إيهاب المساكني بعد تسوية كامل المبلغ المستوجب المقدر ب 304 مليون. اللجنة تتجه نحو تحدي جديد والهدف غلق خمسة ملفات دفعة واحدة بقيمة جملية تناهز المليار قبل يوم 15 جويلية، والخمسة ملفات تخص أصيل الجزيري واللي تمكن النجم البارح من غلق الملف بفضل دعم السيدة زهرة إدريس بقيمة 200,000 دينار. ملف ياسين العمري مازال مفتوح 290,000 دينار، حمزة جلاصي 281,000 دينار، فوز البنزرتي 75,000 دينار، لسعد دريدي 150,000 دينار. اللجنة المستقلة للنزاعات بالاتحاد الرياضي المونستيري وفي بلاغ له أكدت أنه بعد تعذر الهيئة المديرة المستقيلة عن استكمال غلق بعض ملفات النزاعات، تم تحويل مبلغ مالي ب 25,000 دينار للاعب شهاب، لاعب السابق شهاب الصالحي، وبذلك تم غلق النزاع نهائيا، بالإضافة لتحويل مبلغ قيمته 40,000 دينار لمدرب الفريق السابق منتصر لوحيشي، بذلك تم غلق ملف النزاع. نادي الرياضي الصفاقسي قام بإتمام إجراءات رفع منع المنع من الانتداب، وبالتالي بالإمكان تسجيل متدبين الجدد. من جهة أخرى هيكل سبيوس بالنادي الرياضي الصفاقسي قام البارح بتحويل مبلغ 150 ألف دينار إلى خزينة النادي قصد خلاص خطية منع الانتداب المسلطة على فرع كرة الطائرة. المدرب لسعد الدريدي يقود فريق النجم اللبناني للإحراز على لقب كأس لبنان للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز البارع على نادي الحكمة بهدفين لصفر. ونختمه رسميا، لسعد المعمر هو المدرب الجديد للأولمبي البشي. والجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
3: Téléchargez notre application Jawra FM sur App Store et Google Play. L'application Jawra FM Dimamak en App Store ou Google Play.
4: Jawra FM. Publicité.
5: Yalla Jawra.
0: حل جو سيف سني حافلة كدويت
4: فصل الجو والشيحات والربح يبدا رسميا مع اورانج من توا حتى ال 31 اوت شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت ب 5 دينارات ولا اكثر تدخل في قرعه باش تربح 1,200,000 شهريه عام كامل دي بون داشا اورانج بقيمه 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت اخرين
0: فاش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
4: عندك أورانج
5: جوهرة
4: أف أم بيبليسيتي
6: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
7: على جوهرة أف أم تي في موجة

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح مصباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملية طريق الآن والحركة وقت اللي تسخن الدنيا يتولي نشيط حتى السيارة ما يخرجهاش يولي يخرجها ويمشي بها ويتجول ويعمل كل شيء بالسيارة متاعه. هذاك علاش نقول إن شاء الله ترافقكم كان السلام وساعدوا لي رواحكم وراكم تنجموا تستحفظوا على رواحكم وعلى سلامتكم وسلامة الركبين اللي معاكم وسلامة كل مستعملي الطريق. الحكاية ما هيش صعبة سهلة وفما ناس قدرت والتأكيد يجيكم الآن من خلال هذه الفقرة مع لي سوبر كوندكتور دو كات أسيرونس باش تلاحظوا ولا حثتوا معناها اللي من 5 سنوات فما فوق ناس ما تثبتش في الحوادث اللي وصلت هي ما كانش طرف الحوادث اللي وصلت ل 54 سنة الريكور اللي عنا إلى حد الآن مازال ما طاحش هو 54 سنة. يلا اليوم باش نمشيو للحومة يظل لي والله للحومتي معناها ماشيين الولاية بن عروس وبن عروس تحديدا أجونس مهدي الشناوي في بن عروس جاتا سيرونس وبشكون معنا رجاء الوسلاتي
2: Get Assurance, partenaire de votre sécurité routière.
1: Madame Rachel Ouslati, شكرا ليك على تفاعلك وقبولك انك تكون من المكرمين سياق لي سوبر كوندكتور دو جات اسيرونس. انت اليوم سوبر كوندكتوريس دو جور لله.
3: صباح الخير في حاتم.
1: منورتنا.
3: عايشك تفضلك.
1: رجاء قداش عندك اسوري في اجونس جات اسيرونس مهدي شناوي بن عروس؟
3: 5 سنين.
1: انت بنت بن عروس من 2021 به انت بنت بن عروس؟
3: لا لا
1: وين وين
3: انا من باردو.
1: من باردو من باردو جيت لبن عروس علاش؟
3: مهدي على خاطر هو تبارك الله عليه هو الحقيقه تري بون كوميرسيال و دونك ذاك علاش انا مشيت معاه.
1: معناها مهدي الشناوي برافو عليه عرف يخليك في ديل للاجونس جاتا سيرونس بن عروس برافو عليه. الحقيقه
3: يعمل دي تري بون سيرفيس
1: بريستاسيون تاع الطياره يعطيه الصح. رجال وسلاتي قداش عندك من اللي ماخذ البيرمي؟
3: 10
1: به. قداش عندك انت رجاء انت ما تسببت في حتى حادث؟
3: والله الحمد لله يا ربي دفيت
1: اللهم صل على النبي ان شاء الله ان شاء الله 100 سنه اخرين هكا ما تسبب في حتى حادث ربي يطول لي في عمرك. رجاء رجاء وسلاتي تتحرك بالسيارة ويقول لك سادة في البدايات معناها متاع السياقة يقول لك الكلنا كنا متربسين والكلنا تعرضنا ليعملنا هكا مسينا حوادث واللي بسيطة بسيطة واللي حتى كبيرة كبيرة لكن فما متربسين ما عملوش الحوادث كانوا مركزين.
3: هل
1: ها هي اعطيني كيفاش هي بريدونت بي
3: انا جو سوي بريدونت كيما تقول انت معناتها جيساي معناتها دو فير اتونسيون ما نعملش دي بيتيز ما نحاولش معناتها نخلط بكري في وقت مش وقتي. وزاد الحقيقه نشكر برشا بابا هو الماء اسيسي
1: الله يفضلك وربي يحفظك بصور من جبينه ربي يخليه لك يا رشا. رشا مال العنايه العنايه بالسياره هو الوالد
3: اي العنايه بالسياره بيا انا زيدا
1: ربي يحفظه ربي يخليه اكيد راهو يعرف توا مع السخانه نتفقدوا الهوالي في العجل يعرف
3: ديما
1: يتفقد خرق العاده
3: ديما الحقيقه.
1: به رجاء كما قلنا انت سوبر كوندكتوريس دو جور نتاع جات اسيرونس واللي تدخل في الكلوب سون وعندك كادو راهو هديه
3: من جات اسيرونس.
1: شنو الهديه حسب رايك؟
3: والله الحقيقه اوكين ايدي نعرف شنو تجي تكون ما نعرفش
1: معناها تقبل اي كادو تقول باهيه وسوفينير
3: حاجه حاجه
1: تبع لاسيرونس
3: بيسك ما عندك
1: تاع سيرونس ما نعرفش تبع الكهرباء معناها حاجه تبع الكهرباء هكا ولا
3: سير حاجه تبع الكهرباء
1: بورتوكلي مال بورتوكلي باش تحط فيه المفاتيح نتاع الكهرباء
3: ايش بيها بورتوكلي ما عادش علاقه بالسيرونس
1: شو ما عادش علاقه ومش نحط الكهرباء انا وما تضيع المفاتيح وترسيلك تطلب في كل اسيستونس يجيو يهزوا لي الكهرباء ولا حلوها لي نمنعك هكا
3: صحه شي سي شاي يعطيهم الصحه يسدي
1: لا يا رجاء جات اسيرونس
3: قدم لك
1: اي جات اسيرونس مشاوره اف ام تي في يكرموك ويتقدم لك الجات كارت اجيليس هذه نتاع عجيل انرجي فيها فيها شد عندك فيها 500 دينار اسونس يا مدام لا ربي يحفظك ربي يخليك وبجاه ربي بوس لي الوالد من جبين وربي فضله لك وسلم لي عليه برشا تفضل اي رجاء
3: تحيه لكم انتم بيان سور الكاتا سيرونس المهدي العائل في الكل كيما قلت لك سيختو بابا وصاحبتي جيجي في باريس نحبها برشا وهي راهي بوست بون والله
1: وما دي شكون اللي انت تحمق قولوا بالكامل الاسم ولا قاب ولا جونس وين اعطيه اعطيه
3: اي جونس مهدي الشناوي كما قلت انت في بن عروس راهو امشيوا مع مهدي وما تندبوش
1: قالت السيرونس مهدي الشناوي بن عروس
3: ما تندبوش
1: هاي عملت سلوغان امشي مع مهدوش وما تندبوش برافو شكرا شكرا ليك لله فيليسيتاسيون شرفتنا ونورتنا رجال وسلاتي

0: تسمع من الجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية، مع التذكير أنه رأوا النشاط والحيوية يزمو يتواصل، مش على خاطر سخانة بشدوا الدار ولا معاش نخرجوا العائلة، لا يتواصل خدمة واجتهاد، وأيضا وسيل فرهيد السخانة باش تبدا من اليوم، تتواصل غدوة بعد غدوة نهار لحد نهار اثنين، تعمل لنا ميتون هكا راحة نسبية، معناها مش باش تنخفض، لا باش تكون أفضل من 40 درجة والشهيلي باش تعيشوا كل الولايات التونسية باستثناء بعض الولايات الساحلية سوسة مسير مهدية ومعهم نابل، في حين الباقي الكل تقريبا باش يكون فيه الشهيلي وتكون درجة حرارة فوق 40 درجة ترتاح. ونعاودوا نرجعوا انطلاقا من نهار 16 لموجة متاع حر نجم تكون أقوى حتى من هذه، ذيك علاش نقولكم التفرهيد متاع الصغار ضروري، وفي الفترة هذه الناس الكل تولي تبحث على الوتيل والتفرهيد والبحر والبيسين وغير ذلك. للناس اللي مازالت ما عملتش الريزرفاسيون متاعها لهذه الصيفة نقولهم مازال عندكم راهو شوية وقت، ومازال اليوم عند براءة أحسن سوم في تونس، لكن ما هوش مضمون أنه تلقى الوتيل اللي حاجتك به، مازال ما تعبش، لا صعيب شوي لانك انت تكلمت مخر. هذاك علاش ديما نقول لكم ازربوا رواحكم، وكل ما تزربوا في الريزرفاسيون على بكري كل ما يكون الشواء اكثر، اتصلوا توا خير ما اتصلوا غدوه، وتتصلوا غدوه خير ما اتصلوا بعد غدوتين، فحاولوا تسرعوا وتتصلوا، والا سينون بسامبل كليك راه تك هكا تعمل على دوبل في 3 مرات bravoyage.com من تليفونك من الخدمه من دارك من البوتيك نتاعك من اي بلاصه تنجم تعمل الريزرفاسيون في الوتيل اللي تحب عليه، وديما ديما ديما باحسن سوم في تونس. شو معناها احسن سوم في تونس؟ يعني ماكش باش تلقى اقل من غير ما تلوش ولا تسل ولا تعب روحك. براءة فواياج احسن سوم في تونس.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانت ما خرجتش وما عملتش فيه ترهيدة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا سوام على كيف كيفك. سامبل كليك على www.baraavoyage.com تبرمج سيفك على كيفك. براءة فواياج واتر بارتنير دو كونفيونس.
1: توا نجيو للعمرة، اي والعمرة رانا في انتظارها والموسم قريب ايامات ويحل. نجيو للعمرة توا وما أدراك من العمرة، وإن شاء الله ربي يكتبها ليا وليكم وللناس اللي يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا الكل. نهار الأحد هذا 12 جويلية في سوسة عندكم فرصة باش تربحوا عمرة مهداة من عند براءة فواياج، لو تكونوا حاضرين في الفورماسيون في الدورة التكوينية اللي منظمتها براءة فواياج في سوسة نهار 12 جويلية. علاش نهار 12 جويلية؟ لأنه نذكر فيكم ونقول نهار 12 جويلية، نهار لحد 12 جويلية بعد غدوتي، وتنجموا علاش ليه توليوا انتوما فرد من أفراد عائلة براءة وفريق براءة فواياج اللي كل عام قاعد يتحصل على العلامة الكاملة في جودة الخدمات وفي التميز في خدمة ضيوف الرحمن. نجم تولي أنت المرافق المعتمد وتمشي مع المعتمرين للمدينة وللمكة وترافقهم في العمرة وتخدمهم، وهو شرف كبير للناس وناس وللتحريصة على أنها تتكون باش تقوم بالمرافقة هذية وتربح ثوابين. فريق محترف وقاعد يقدم في خدمة شرف وتليق بخدمة ضيوف الرحمن اللي موجودين، وكونتوا براءة فواياج من خلال الدورات التكوينية هذه، وذلك علاش نقولكم فرصة انكم تعيشوا هذا التكوين وتكونوا في مستوى زادة هذا الفريق المحترف الرائع اللي نحييه. نذكركم وانه منذ نهارين قلنا اللي سجل في الدورة هذه ينجب يجي معه شخص اخر مجانا جراتويتمون، معناها برشا ناس قيدوا وبرشا ناس حبت تقيد لكن سمعوا من الاخر بالعرض. هذاك علاش راه البارح انا زدت ساعتين، قلت الى حدود 10 متاع الصباح، لكن دار كبيره راهي براءة فواياج ش عملت ما زادتش ساعتين اليوم، لا قالت يا سيدي هاوش نمشيو. لي ما أكثر. شدوا عندكم شو عاملت لنا براء أبوياسي محمد أيش عتي ساحة العرض قلت لنا مازال سيري المفعول إلى غاية نهار السبت. السبت هذا معناها 48 ساعة أخرى, يعني قبل الدورة بنهار, قبل نهار 12 جويلية بنهار. يعني اللي قيد اليوم ولا غدوة ولا بعد غدوة عنده الحق يجيب معه شخص آخر بليش مجانا. ما أكثر شي من هكا ظهر لي دليل وعرض رائع من عند براء أبوياج. أكثر تفاصيل تلقاوها وتسمعوها زادة بالتليفون كيف تتصلوا بالأرقام هذه اللي أكيد تعرفوا جيدا شكون وراها, وراها فريق زادة محترف يجاوبكم ويرافقكم ويعطيكم كل صغيرة وكبيرة على مستوى المعلومات اللي تحبوا عليها. عندك 21-882-881 21-882-881, وإلا عندك 21-881-882 21-881-882 وإلا 70-550-020 نعاود 70-550-020. براء فواياج فوتر بارتنير دو كونفيونس.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول, كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد, عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك, وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي, وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي, وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي, وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي, ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضروا على التجاري اب في الغوبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
2: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي, مفروشات لبسه واكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيره في الاسعار. اما لزورونا من 3 الى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحليين بجانب الملاحه المنستير.
0: Et si le luxe vous emmenait plus loin? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride, rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya. Freedom to explore.
3: يلا جو يلا جو سيف السنة حافل حكايات
0: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذاك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا, وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
3: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا. يلا جو
2: عندك أورانج
3: جوهرة
2: أفهم بمليسيتي.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موش مع الموجة. ميتيو على جوهرة أثر جوهرة
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين, وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل المستعملية. طريق نمشيو للميتيو دي جور باش ناخذوا الآن النشرة بعناوينها من المعهد الوطني للرصد الجوي, وأيضا باش ناخذوا الخريطة متاعنا, ولكن باش نشوفوا 3 أيام القادمين يعني هذوما معناها خميس جمعة ونهار سبت, وحتى نهار لحد راه باش تكون درجة حرارة مرتفعة, لكن خلنا بداو بثلاث أيام هذوما باش تعرفوا درجة الحرارة باش نعيشوها الآن واللي لابد من الحيطة. أي لابد أن نحتاط من درجة الحرارة خاصة بالنسبة لصغار السن وكبار السن واللي عندهم الأمراض المزمنة. هات نبدأ بنشرة اليوم. طقس اليوم الخميس 9 جويلية 2026 باش يتواصل الطقس عامة صاف إلى قليل السحب، معناها ما فما حتى شيء يذكر في هذا الموضوع. كما قلت سماء غير مغيمة، ما فهم حتى شيء، صافية صافية إلى قليل تحب على كامل البلاد. الريح شمالية غربية بالشمال والوسط من القطاع الغربي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم راهي تتجه من القطاع الشرقي بعد الظهر بالجهات الشرقية وراهي تتقوى نسبيا قرب السواحل وبالمرتفعات. بحرنا بالتالي متموج بالسواحل متاع الشمال الشرقي وهادئ إلى قليل الاضطراب ببقية السواحل. الحرارة في ارتفاع وتتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 38 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهلي. نمشي للخريطة متاع المعهد الوطني للرز الجوي. طقس في الصباح يتميز بكونه طقس صافي، درجة حرارة 30 من 31 درجة أقل الدرجات اللي نشوف فيها في الكيف، مرورا ب 34 في بزرت، 35 في تونس الكبرى هي ونابل وزغوان، 36 في سوسة، 35 هذا الصباح في مستير والمهدية وصفاقس. أقصى وأعلى الدرجات هي 36 اللي موجودة في سوسة، وإذا نلقاوها في توزر وفي برج الخضراء هذا الصباح. بعد الظهر نشدوا عندنا ونبدأوا في الحساب يعيشكم. الأربعين درجة باش تظهر في العديد من المناطق. هات نبدأ بالأربعين درجة ويمش تكون في زغوان سجلوا 40 درجة هي وجندوبة، بعدها 39 باش تونس الكبرى توصل 39 بعد الظهر، 38 في نابل و 37 و 37 زادة في سوسة والمستير و 36 في المهدية، 40 درجة نقاوها في صفاقس، 42 في القيروان بعد الظهر، 41 في سيدي بوزيد، 40 في قفصة، 42 في قبلي، 41 في برج الخضرة، و 41 في مدنين، مرورا ب 39 في تطاوين وأيضا قابس. و توصل ذروة الحرارة وأقصى الدرجات بعد ظهر هذا اليوم في توزر 43 درجة، معناها درجة حرارة اليوم تتراوح بين 36 لنقاوها في المهدية وبنزرت و 43 درجة لنقاوها في توزر. في الليل يتواصل هذا الارتفاع في درجة الحرارة، ملحوظ باش يكون نقاو مثلا بنزرت 30 درجة باش تفهموا اللي هو درجة الحرارة الليلية باش تبقى مرتفعة. 28 زغوان هي وسوسة، 27 تونس الكبرى هي ونابل، 26 في المنسير والمهدية، وراها في المستير والمهدية 26 يظهر لي هي أحسن الأماكن المفرهدة المستحبة في هذه الليلة، لأنه بعد نقدموا القدام نقاو 29 صفاقس و 31 هذه الليلة في قابس و 32 في قفصة و 36 36 في توزر، ولا قلت بك شي غلط، 36 33 قبلي هي وبرج الخضرة. نهار الجمعة، نهار الجمعة الارتفاع باش يكون أكثر من اليوم ودرجة الحرارة باش تكون أربعينية بأتم معنى الكلمة في أغلب المناطق. كيف نقول أربعينية راهي باش تروح بين 40 درجة وتوصل إلى حدود 44 درجة، مع تنبيه بوجود الشهيدي والطقس الحار في أغلب ولايات الجمهورية باستثناء 6-9-10 ولايات ما فيهمش، لا 9 ولايات ما فيهمش الشهيدي اللي هما بنزرت غدوة الجمعة، تونس الكبرى بسجلوا فيها 38 درجة، نابل 34 درجة غدوة وما فماش شيلي، سوسة والمستير 38 درجة وما فماش شيلي، و37 درجة في المهدية وما فماش شيلي. الشيلي وال40 درجة ننطلقوا بها من زغوان نوصلوا إلى 44 درجة في توزر، وأيضا أقصى مناطق الشمال برج الخضرة زادة باش يكون فيها الشيلي ب 42 درجة. مثل في قابس فما 38 درجة ولكن الشيلي موجود، في حين 38 متاع المستير والسوسة وزيدهم تونس الكبرى راهو ما فماش الشيلي. كانت هذه إذن الميتيو. نهار سبت زادة يتواصل سخونة بالكده بالكده زادة حتى 43 مش نسجلوها في عدة مناطق من بيجة وجندوبة والكيف ووصولا إلى أقصى الدرجات اللي مش نسجلوها في توزر وأيضا في قبيلية 44 درجة مش تبقى مروحة على نابل 33 درجة 38 في سوسة ومروحة 36 في المستير أقل الدرجات 32 في المهدية نهار السبت 36 نهار السبت في صفاقس و 35 في جابس وهذوما اللي ما فيهمش معناها شريط ساحلي هذا ما فيهش الا شيلي بقية ولايات الجمهورية فيها الشيلي شرب يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا ساعدوا لي رواحكم انتبهوا إلى الحرارة المرتفعة نوصي خاصة الصغار في السن ساعدوهم ما نخرجوهمش في فترة ذروة الشمس مش تكون كبيرة الفترة هذه تتوسع مش من 11 كما متعودين لا تنجم تكون من حتى من 10 متاع الصباح راهو فبالتالي ما نغامروش نخرجوا الصغار والكبار زادة في العمر واللي عندهم أمراض مزمنة نخرجوهم في الفترة الصعيبة هذه اللي تعرفوها جيدا اللي هي بين الحداش وحتى العشرة نبدأ ميسج الحداش وأيضا الخمسة متاع العشية وحتى الستة ميسج نجم نوصله والعومة والخرجة تكون بعد الستة إن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة الساعة 9 الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: الضرب هو رجع مش عندنا معزغات في مضيق هرمز، أمريكا رجعت تضرب، ولكن يوصل لنا الطش على مستوى سعر برميل البترول، على مستوى مضيق هرمز، وش يدخلوا منه بضاعات توزع في الطرف الآخر، معناها من القارة الإفريقية اللي احنا موجودين فيها في شمال إفريقيا بطبيعة الحال. هذا كل نخلصوه احنا، هذاك علاش خليفة بسالم في المتابعات باش يحل كتاب على عودة الحرب وعودة الولايات المتحدة لضربين مضيق قرمز وإيران.
0: متابعات
2: هذا هو حاتم، تفاجأ العالم بعودة الحرب، يعني تقريبا العدوان، وهذا من حقنا نقول عدوان لأنه الولايات المتحدة هي اللي اختارت الهجوم أولا، بعد ما كان العالم كل يتطلع إلى مرحلة جديدة يتم فيها الاتفاق والتهدية ونهاية وضع التوتر. انعكاساته كما كنت تحكي حاتم على أسعار البترول، على الاستقرار في المنطقة. هل انتهى نهائيا الاتفاق من عدمه؟ مش كون معنا الدبلوماسي الأسبق لتونس الأستاذ عبدالله العبيدي لتحليل كل هكذا معطيات، ونقولوا له صباح الورد سي عبدالله.
3: صباح الخير، أهلا وسهلا، تحياتي لكم أخواني ولمستمعين كذلك. مرحبا.
2: ورقة الاتفاق هل سقطت في الماء بعد الغارات الأمريكية وتهديد الحرس الثوري الإيراني برد قاسي على هذه الغارات؟
1: هو سي عبدالله والرد انطلق الآن تو على الباج طاب التوى الانستوم، معناه إيران تعلن استهداف مواقع في الكويت وقطر والبحرين.
3: ما هيش بيجدوم ورقة التفاهم هي وهمية، فحنا نعرفه في المرحلة الأولى أمريكا وتتفاوض هي وإيران وغدروها شنوا عليها الحرب وهم في حالة تفاوض. العملية يعني ثم تكون بدي كونتراديكسيون ماجور. اليوم نحن في مرحلة مفصلية في تاريخ الإنسانية، اليوم الحرب على البقاء. أمريكا اليوم الحرب هذه اللي توا عاودة شنتها أمريكا ماهيش بشتوم. احنا ترامب دوب مجال الحكم قال لنا شنو المشروع متاعه، يعني السيطرة على كل منابع الطاقة في العالم الكل، وانطلق من فنزويلا، وكل يوم يعطينا مثال فنزويلا، يقول مثل ما عملت في فنزويلا وبش نسيطر على كذا وبش نعمل على كذا. اليوم حرب للبقاء.
1: ربي سي عبدالله، بما معنى في كلامك سمحني وضح لي شوية، أن إيران ما حتى بعد مازال يواصل يقدم القدامة في بحثه على الطاقة؟
3: هو ما هوش بش ينجم، لا هو ما هوش بش ينجم، هو مازالوا عام ونص بش يمشي على روحه، بش يخسر الأغلبية في انتخابات وجاية، هو في نفس الوقت يلعب في تروح الخاص وتروح أمريكا. مثل شأن نتنياهو اللي عنده انتخابات في أكتوبر وترامب عنده انتخابات في نوفمبر، الانتخابات النصفية، إذا كان خسر أغلبيته في البرلمان ما عاش عنده القوة، هو الآن جردوه من صلاحية أنه يشهر الحرب، وقاعد يقول أنها أعمال عسكرية ما هيش حرب من ناحية. وصحيح هو أنه جمش يوصلها لأنه محيط إيران ما يسمحش باستعمال يعني إمكانيات عسكرية غير تقليدية الوسائل الذرية مثلا، لأن روسيا قريبة والصين كذلك، والصين تلعب يعني بقاها كذلك على المصادر الوحيدة للطاقة بتاع الصين هي في المنطقة هذيك، بحيث ما يخليوش أمريكا تستعمل الطاقة الذرية أو إسرائيل. وبالوسائل التقليدية أمريكا خسرت الحرب، يعني شعب 95 مليون يعني في عقر داره، ويعني امتداد 3 مرات مساحة فرنسا وإمكانية كبيرة.

0: وقالها ترامب في الآونة الأخيرة، قال له طوما عاوناش. فرنسا خسرت كل مواقعها في في إفريقيا، في مستعمراتها السابقة، كل مواقعها يعني، وكل الموارد اللي كانت تجيها من إفريقيا. تو تحاول تستقر، شفنا كيفاش ماكرون مشى لسوريا قبل يومين، وتحب مواقع أخرى، ومحط الأنظار ومحط الاهتمام هو اليوم الشرق الأوسط فيما يسخر به من موارد. والموقع نتاعه استراتيجي، أنه في حالة تماس مع ثلاثة قارات، أفريقيا وأوروبا وآسيا، ويعني مدخل أفريقيا اللي قاعدين يعني يعلقوا عليها أمال بالنسبة للمستقبل. لكن كل ما في الأمر اليوم ما نعرفوش تركيا فين، اللي هي عنصر أساسي في المنطقة هذيك بالنسبة للمنطقة.
1: وهي طرف فاعل ولاعب رئيسي، معناها هكا ولا يخلف
2: هو طبعا. هذا هو كعلاش حب نسأل الأستاذ عبد الله حول اجتماع الحلف الأطلسي في تركيا ومخرجاته في هذا السياق. ثانيا أنه المحللين تقريبا أجمعوا على أنه ترامب رئيس منفلت غير خاضع كثيرا، لا للمؤسسات في الولايات المتحدة، لا للتوازنات الدولية،
0: حتى الأطراف الأخرى ما عندهاش إمكانية القرار، حتى الأطراف الأخرى الوزنة. نعرف ألمانيا اللي هي قاطرة أوروبا اقتصادية وقاعدة تتحول تدريجيا إلى سياسيا كذلك، نعرف قاعدة تحول في أجزاء كبيرة من قطاعات صناعة السيارات إلى صناعة الأسلحة في الوقت الحاضر، وتركز في شركاء من ناحية. نعرف اللي خصت 100 مليار أورو لتطوير صناعتها يعني للتسلح. نعرف ألمانيا كانت ممنوعة من التسلح، عارفوا اللي فيها قواعد وما زالت محتلة من أمريكا إلى الآن. كل ما في الأمر أنه كل واحد ينظر مع ساء أن يكون عليه المستقبل.
2: تقديراتكم الغارات الأمريكية ستستمر أم ستقف؟
0: لا ستقف، يعني دو لا جيستيكولاسيون كما يقولوا الفرنسيس، تظاهر بالقوة، لأن ما عادش عندها أسباب القوة. عندما تجرؤ إيران، إيران عندها، قلت في مناسبة سابقة أنه إيران من أعلم الناس بطريقة اشتغال الآلة السياسية والعسكرية الأمريكية وكذلك الإسرائيلية، لأنه إيران الشاه كانت أكبر حليف لإسرائيل وأمريكا لعقود طويلة، وكل إطارات إيران اللي ما غادروش إيران، كل إطارات إيران عسكرية واقتصادية.
2: تقديراتكم كذلك سي عبدالله، هل الردود الإيرانية ستستهدف مرة أخرى القواعد الأمريكية والمصالح الأمريكية في منطقة الخليج بمثل ما حدث المرة الماضية؟
0: هو ما بقاش تم القواعد، يعني ما عادش عندها الفاعلية القواعد هذه. كل ما في الأمر أنه إيران تعرف علاش تنزل، لأنها مثل ما قلت منذ حين أنه تعرف كيفاش تستغل الآلة السياسية والعسكرية، على أساس أنه مئات الآلاف من إطاراتها اليوم يشتغلوا عندها هم متكونين في مدارس أمريكية زمن الشاه، ولا على الأقل من كونوهم، من تكونوا في المدرسة هذه، بحيث يعرفوا كيف يستغلوا، عندهم إمكانيات وعندهم تقارير في الصراعات. شفنا الحرب قد اجدامت مع العراق 8 سنين، شفنا المحيط بتاعهم الكل يعني العربي الخليج الكل معادي لإيران، ورغم ذلك إيران استقر لها الأمر وأصبحت قوة إقليمية. أمريكا مش باش تواصل، لأن أوروبا باش تفسر لها هذه، ما عندهاش الإمكانيات.
2: لكن في المقابل هل ستدخل إسرائيل هذه المرة لتوريط أمريكا مرة أخرى في استمرار الحرب على إيران؟
0: قد تكون مغامرة، لأنه نعرفه مثل ما أشرت له منذ حين، نعرفه أنه ترامب مثل نتنياهو يلعب في حياته الشخصية أو حياته تكور، يعني يعرف شخص مغالي بشيء الحبس، ويعرف اللي باش تنتهي ربما حياته السياسية بالنسبة لنتنياهو، ينجم يقدم على مغامرة نوع انتحار وباش يضر معها بلده في الحالة هذه. كل شيء ممكن، لكن نعتقد أمريكا الهيئات يجب أن نذكر مستمعينا أنه تقريب 20 جنرال وقعت قالتهم المؤسسة العسكرية مش ماشية مع ترامب، ورئيس أركان الجيش البر اللي هو أساس أي احتلال أو غزو أو إنزال، يعني وقعت قالته يعني المؤسسات الرسمية، وقاعدين نسمع وش قاعد يقول الكونغرس وجهات أخرى مؤسسات وشخصيات وزنة في أمريكا، يعني حتى حد موفال يعني ما ماشي بالخط بتاع ترامب. وعلى هذا الأساس ما تنجمش تتواصل، لأنه يعني في مرحلة معينة الديمقراطيات تتحرك المؤسسات وتوقف الشخص مثل هذا فالت من عقاله.
1: اللي عامل انفلات كلي معناها. شكرا لحضرتك أستاذ عبد الله العبيدي، واللي باش نرجع لك تباعا كما تعودنا في قراءات لما يقع في العالم بشكل خاص. هذه الحرب اللي انعكاسها مش على المنطقة فقط، وإنما على مختلف بلدان وقارات الكرة الأرضية.

0: نرسل ونستقبل معز السلامي. قال لك كل وسائل النقل غير منتظمه. ذاك النقل معناها من لواج ومن تاكسي ومن غيرها زعما باش يكونوا في اضراب نهار الاثنين. نفهموا شكونهم اللي باش يعملوا اضراب فما لو مينيموم دو سيرفيس ولا ما فماش. نائب رئيس جامعه النقل التابعه للوتيكا باش يكون ضيفكم بعد قليل. ابقوا معنا راجعين.
1: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاصتك. سافر وانت في بلاصتك. تسمع وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر اف ام.
2: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
3: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
4: مرحبا بكم في تونسيلكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على دمتكم.
5: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسير قريبة مني.
6: جوهرة
7: بوبليسيتي. جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا. برومواتنا توصل حتى لشطر الرسوم على اللي تستحقوه للمه والشيخات باستحلى التبحيره مع الشله والعائله. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
8: مونوبري ديما معك.
9: يلا جو سيف السني حافلة كدويت
10: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين.
9: فيش تستنى خاطر سيف السني حافلة كدويت ملا. يلا جو
10: عندك أغاني
6: جوهرة
7: بيبليسيتي.
3: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: على جوهرة موج مع الموجة.
0: بحل ورد نستضيف الاستوديو عضو المكتب التنفيذي للوتيكا ونائب رئيس جامعة النقل التابعة للاتحاد التونسي للفلاحة. قلت الفلاحة للوتيكا للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المؤسسة العريقة هذه اللي تلم المهنيين الكل في داخل هذا الفضاء ليعمل على الدفاع على حقوق منظوريه بتبيعة الحال. علاش معز السلامي قبل دعوتنا مشكورا ساعة وشرفنا بالحضور لأنه نهار الاثنين هذا الاثنين هذا غدوة ليه بعد غدوة ليه بعد نهار الأحد مع السخانة هذا منش نلقاو تاكسيات تاكسياتك هاو ولا فما حد أخرين متضامنين معه. نشوفوا الحكاية مع ضيف الدنيا وما فيها.
3: ضيف الدنيا وما فيها.
0: سي معز شكرا لك على تلبية الدعوة.
11: بارك الله فيك سي حاتم. مرحبا بك ومرحبا بالإخوة المستمعين ومستمع جورة فيهم. شكرا على الاستضافة.
0: هات نبدأ مانتونو الإضراب وشكون مشي يشاركوا فيه وترتيبه كيفاش قبل ما نمشيو بعد الأسباب متاعه.
11: بالنسبة للإضراب العام شي يكون نهار 13 جويلية 2026 بداية من الساعة 5 صباحا ل 9 ليل. مشي يكون مشاركين فيه جميع قطاعات النقل العمومي غير منتظم اللي هو
0: شو جميع؟
11: كل قطاعات النقل العمومي غير منتظم
0: كل
11: اللي هو التاكسي الفردي والجماعي والسياحي والنقل الريفي واللواج.
0: البلاد تقفك
11: شو نقول لك؟ للأسف الشديد هذا للمرة الثانية ما احنا وصلنا على نقل الإضراب. كانت تذكر شي كان فما إضراب نهار 27 أفريل 2026 وكان الدخل سيد سميم مجول في الموضوع ومع جاتنا تطمينات باش تكون فما حلحلة المواضيع والملفات في جوان. للمرة الثانية على التوالي معناها فما نكوث على العهد وعدم الالتزام بالتعهدات.
0: من وقت انتم ما قعدتوش مع الاداره معناها مع الوزاره؟
11: احنا عندنا محضر جلسه سي حاتم 22 جانفي 2016، محضر جلسه هذايا ممضى من طرف الاداره ملزم لجميع الاطراف في عديد النقاط.
0: شنو النقطه مثلا اللي انتم شادين فيها؟ صحيحيه زياده في التعريف جو بونس،
11: هي حاجه من حاجات، لكن لاهميه الملفات، ونحب نذكر الناس الكل اللي الملفات هذه سي حاتم لا تكلف الدوله شيء، يعني ما تقولش كاهل الدولة لا ماديا ولا حتى شيء. هي تشريعات.
0: لا لا تدخل كاهل المواطن.
11: لا مش نحكي تونا نجيوها التعريف. خاطرك تقولي تدخل كاهل المواطن، احنا جزء من المواطنين، وهذه موضوع معناها متكرر، قلنا راه متمسينا في المقتله الشرائيه، عندنا سعر السيارات اللي هو زاد بطريقه جنونيه، عندنا ليزين.
0: معز مش عندك افونتاج، انتم عندكم هكا اعفاء ديواني ولا جبائي موجود.
11: انا كي نقول لك 2010 و2011 سيارة مش لازم نذكر اسمها، معناها في 31 مليون 30 مليون، تولت في 70 و80 مليون، تفهم كل شيء. يعني اليوم راهو ما تتصورش القطاعات هذه فرحانة بالزيادة، وراهو الزيادة ديما ما تفيش بالغرض، ديما كي تحاول تنقص لو ماكسيموم بوسيبل من الشارج الموجود. معناها اليوم أنا أعطيناهم عديد المقترحات، شوفوا حل في أسعار السيارات، شوفوا حل في أسعار التأمين. راهو كانت سيارة معناها نحكي على تاكسي فردي مثل الحديث في حدود توريسكا بين 1,800,000 و2,200,000، توا راهو قريب 4 ملايين. هذه تاكسي مش بسانك بلاس،
0: اي مش ليك انت فقط، هذه زياده معناها مع حتى البري،
11: احنا المواطن العادي تضم يقدم في سيرفيس، ماهيش كهرباء سيفيل، معناها هذاك كل واحد مواطن يتحمل مسؤوليته كيفاش ياخذ كهرباء، يشوف ظروفه قادر ومش قادر، هذه تقدم في خدمات للمواطن، وهي مكمل للنقل العمومي غير منتظم، ولا هي الاصل تو النقل العمومي المنتظم الغير منتظم، ولا هو الاصل باعتبار الاسطول؟
0: كيف تعرفوا الاصل؟ علاش ما تعمليش مينيموم دو سيرفيس نهارتها نهار تلغريف هذايا اللي هي من 5 متاع الصباح ل9 متاع الليل؟
11: هي انت استبقت ديريكت دخلت في فما سيرفيس ندرا
0: مينيموم دو سيرفيس،
11: يعني قلت لك راهو هو ديجا حتى التايمينغ راهوش نبداو واضحين، رانا احنا اليوم الاضراب العام مشينا له مدفوعين ومكرهين، انا قلتها في العديد المرات، خاطر اليوم اذا السلطه كانت تحترم نفسها وسلطه الاشراف كانت تنجم تطبق ما ورد بمحضر جلسه 22 جانفي واللي هو كان مقرر في تنفيذه راهو في مارس يا حاتم. يعني احنا خذينا
0: كيف توخر التنفيذ نتاعو؟ علاش ما قلتلكمش علاش كيف حكيتوا مع الاداره معناها
11: مع الوزاره؟ اذا سمير مجور تدخل مع السلطه وادت المساعي الى اتفاق باش يكون في جوان فما حلحله الموضوع بما فيها زياده التعريف، راهو مقررين باللي احنا لابد باش يكون فما تعريف التعريف، لكن من وقت هذاك التوا ما صارت حتى جلسه.
0: كان اليوم بعد ما يسمعك تتكلم مع الوزير ولا شفت الاداره يا سيدي تسمع وقولوا تفضلوا بحذانا ايش نقعدوا على طاوله ولا غدوه ولا نهار؟
11: ايش مشكله طاوله او حوار؟ احنا اليوم وصلنا الزنقه حاده باعتبار فما عدم مبالاه، عدم شعور بالمسؤوليه من طرف السيد وزير النقل بالقطاعات هذه الحساسه اللي هي تضم اكثر من 55,000 نقل عمومي.
0: ما اعتقدش عدم شعور بالمسؤوليه من الوزير يشرف على قطاع عنده اسباب وما نعرفوش، يعطيونا الاجابه.
11: ما عندوش اسباب اذا اليوم اللي تم تنصيبه القطاعات هذه الحساسه والهامه واللي هي تشارك في الدوله الاقتصاديه لليوم ما قاش معها حتى جلسه وما سمعش وما انصتش للناس.
0: ما قعدت معكم اطاراتهم اطارات الوزاره،
11: رانا احنا وصلنا المرحله يا سي حاتم انا راني مش اليوم دخلت الاتحاد الصناعي والتجاره، وكنا ديما وتعرف انت الاتحاد الصناعي والتجاره هو شريك فعلي للسلطه ونحاولوا ديما نحلحلوا ملفات ونكونوا شركاء فعليين وفاعلين بتقديم مقترحاتنا. اليوم فما صد على الموضوع هذا، فما راهو تقول لي اطارات ما عندنا حتى مشكله معاها ومقعدنا معاها وتجاوزنا كل شيء، فما مرحله توصل لوزير النقل هو اللي باش ياخذ الانيشيتيف.
0: خليفه معايا بربي يدخل لوزير النقل لازم يمضي في هذا الاتفاق، يظل امضى الاتفاق الاولاني.
11: عندنا محضر جلسه ممضى وفي
0: التطبيق نتاعو فقط، هو اللي لازم يمر للتطبيق تو توفى كل شيء. يقول لك
11: اليوم تو كيما تعذيب التعريف راهو تعهدت والتزمت بالامضاء.
0: قداش بربي زيد؟
11: الزياده تو كي تخرج نعرفوها احنا تو.
0: مازالت ما خرجتش.
11: مازالت ما خرجتش.
0: وانتم طلبتوا هما شاطر؟
11: لا مكتعب احنا توكي نطلبوا اللي نحبوا لكن مش كل شيء ناخذوه، هذيك تدخل في اطار معناها باش تدخل.
0: قداش عطاوك؟
11: ما نجمش نقول لك.
0: تفضل مستر خليفه تفضل.
12: سي معز تو المطالب عداء زياده في التعريفه ولهذا فهمناها انتم طالبين زياده في التعريفه، الاطراف الاخرى يقول لك احنا لازدنا في المحروقات، لازدنا في التاكس، لازدنا في التاكس نتاع طريق السياره لا غير. عداء هذا محضر الاتفاق في مستوى النقاط ماذا يتضمن؟
11: أول حاجة تقريبا نهارك سعيد، لكن راهو اليوم بالنسبة لسلطة الإشراف مقرة بضرورة التعديل ومشيت معانا واتفقنا معاه، يعني وصلنا لنقطة النهاية باعتبار اللي هي بيدها شعرة اللي القطاعات هذه لابد من مساندتها ومتابعتها، وبالتالي موضوع التعديل في التعريفة تم الاتفاق به في الأرقام والتوافق وفما امضى نسكروا الدوسي هذه، لكن مش هذه الملفات بركة، فما تشريعات لابد من حلحلة الملفات. اليوم قانون 33 سنة 2004 اللي هو يروح مكانه، واللي قلنا لابد من
0: شو القانون،
11: قانون 33 اللي ينظم قطاعات النقل في كل شيء، في سلم المحاضر، في كل ما هو معني بقطاع النقل. اليوم المشكلة اللي يقول لك راهو لابد من حلحلته الملف هذا ولابد من تشريعات تولي تواكب بال
12: مجلس النواب مثلا اللي هو
11: السلطة التشريعية. ساعة قبل ما نوصل مجلس النواب يلزم يخرج من رفوف وزارة النقل ومصالح وزارة النقل، وتقدمنا فيه أشوات. اليوم راهو مش معقول نجبد على تطبيقات في إطار نفس القانون. اليوم التطبيقات موجودة وأمر واقع في تونس وقاعدة تخدم وقاعدة تعطي في أداءات للدولة. شنو الإشكال اليوم؟ سيد وزير النقل عنده عام ونص أو أكثر وعد في الملأ راهو باش يخرج كراس شروط في موضوع تطبيقه وكيفية استعمال حتى في تحديد التسعير، ما خرجتش. اليوم هذا أمر واقع، ويجي لتكسيسة يعمل له معناه في إطار المراقبة يحرروا لهم محضر في الغرض باستعمال تطبيقه بطريقة غير قانونية. ها وسائل الإعلام المكتوبة المسموعة والمرئية قاعدة تاخذ في الإشهار للتطبيقات هذه. هل من المعقول؟ وجيت قبل بحديك سي حاتم وقلت لي هالإشكال هذا شنو الحل؟ قلت لك مش قانوني يسكروا المحل قبل ما يجيوا للحق الأخيرة والضعيفة، معناها حاجة ما مش مقابلة بعضها. اليوم كانت عندنا تطبيق ولا زوز، هاو فما يجي ستة ولا سبعة وموجودين
0: اللي كانوا قبل تسكروا هذوكم،
11: فما تطبيقة تسكرت
0: واحد
11: وفما اللي
0: والبقية قاعدة يخدموا
11: قاعدين يخدموا أمر واقع، والدولة تعرف شيء هذي. راهو الدولة تاخذ في أداءات على التطبيقات هذي، قاعدة تاخذ في فلوس. هل من المعقول اليوم أنت قاعدة منتصبة في البلاد التونسية وهذا أمر واقع؟
0: مشاريع تونسية ولا مشاريع مشتركة تونسية أجنبية؟
11: تونسية وفما لي أجنبية، ما أنا يا أخي الدولة تو ما تعرفش الشيء هذا يا سي حاتم.
0: لا نسأل وإحنا ما نعرفوش.
11: لا تعرفوا باعتبار اللي راهو اليوم حتى وسائل الإعلام المسموعة قاعدة مساهمة في الإشهار للناس هذوما باش يقدموا الخدمات وباش يحسنوا الخدمات.
0: كل مؤسسة عندها ترخيصها، إحنا
11: ما قلتش لا أنا سمعت إيش قلت الدولة تاخذ في أدائها. دونك الموضوع فما انتصاب قانوني في البلاد التونسية ماهيش مسيبة. كيفاش اليوم تجي أنت
12: اللي يركب بالتطبيقة سائق السيارة يتوقف
11: يتم تحرير محضر بشأنه في استعمال تطبيقه بدون وجه قانوني؟
0: لا لا.
11: معناه هل من معقول هذا نجي ونحكيه على القانون الأمر 581 سنة اللي صدر على حكاية كيفية استعمال الرخص؟ السيد وزير النقل في كل المنابر وآخرها في قبة البرلمان يقر اللي فيه عديد الهانات بالأخص في موضوع المباشرة الفعلية، قاعدة يتم إسناد التراخيص في الجهات الكل في الجمهورية بال 581 اللي هو قانون ظالم وفيه عديد الثغرات. بمعنى اللي فما ناس قاعدة تاخو في الرخص وما هيش من الناس اللي أولاد الميدان، والحال اللي الناس عندها 10 و 12 و 15 سنة معناها الناس هذية دخلاء على المهنة ماهوش مباشرين، ماهوش مباشرين، عندهم وثائقهم القانونية والإدارية. يعني تلقى عنده مثال البطاقة المهنية نتاعو كان في اللواش، عنده برميد دو بلاس بطاقة مهنية، يصب في السنة أساسها روحه يخدم في عديد المهن أخرى، نهار تجي فما مطالب تتصب للحصول على التراخيص تلقى هو الأولاني. واللي يخدم ومباشر فعلي للمهنة معناها يتم تنحيته بالأمر 581 في مطة واحدة اللي هي إثبات المباشرة الفعلية. سيد وزير النقل في قمة البرلمان يقول هذا صحيح وفما عديد الدخلاء أخذت والرخص تعطات لي غير مستحقها، هذا إقرار راهو في الملأ سي حاتم. أي يندرى هذا ذات صبغة استعجالية بضرورة صدور تنقيح وإتمام الأمر 581؟ هل هذا يتطلب معناها عام وعام ونص باش يتم تنقيحه؟
12: وانتي كدولة حاتم انتوما كغرفة في التنقيح يعني شنو تحبوا يقع إلزامه على مستوى مطلب الرخص؟
11: احنا قلنا التحسين نتاع اول حاجه في مطلب الرخصه لابد من عندنا الاليات، عندنا الامن، عندنا الاداره، عندنا اثبات المباشره الفعليه. راهي فما ناس معناها ظهورها تقسمت في الكياس، يجي اليوم داخل كما قلت عنده وثائق الرسميه هو قاعد يتجاوز بالقانون، معناها فما ظلم صارخ والدوله مقره بذلك يا سي خليفه. هل من المعقول اليوم فما امر كما هذا هو موجود لاتمامه وتحسينه يقعد اشهر او يقعد عام؟
0: شو معنى قانون 39 يقولوا لي هو القانون المرجعي للنقل غير منتظم في 62 فصل
13: بالطبيعة
0: أو عندكم قانونكم هذا
13: قانون
0: المرجعي
13: المرجعي واللي هما قالك لابد من تحسينه وفي عديد الإشكاليات واللي قعدنا فيه راهو يا سيحات من بعد الثورة لتو كل وزير يجي نعملوا مقترحات نقعدوا شوية من بعد تقف الأمور هو ما بيدهم راهو تو كنت تتبعوا سيد وزير النقل في كل ما يسألوه في المنابر الإعلامية أو في قبة البرلمان يقر يقول لك لابد من تحسينه لابد باش يكون مواكب للشيء اللي موجود توا راهو هذا من 2004 يا سيحات معناها القانون ما يتحسنش
0: لازم نحسنوه معناها هذا نطوروه يواكب عصره باهي التاكسي الجماعي زاد معاكم في الإضراب
13: قطاعات الكل هو الإقرار هذايا كان راهو في أفريل 2026 كان فما اجتماع كبير في اتحاد صناعة وتجارة جات جميعها هي كنا النقابية من كامل مناطق الجمهورية في القطاعات هذه وراهو القرار هذايا مش قرار جامعة وطنية نقل قرار متاع هياكل النقابية ومهنية احنا راهو سيخاء حاتم ما عندكش فكرة الضغط اللي جانا على تعليق الإضراب المرة الأولى وتعليق الإضراب المرة الأولى ليش خاطر قلنا احنا راهو بالنسبه للاضراب وكاتحاد صناعه وتجاره احنا ضد الاضرابات والتحركات الاحتجاجيه وقت اللهم في الحاله القصوى اليوم ما خلاوش باب مش حتى باب الحوار اليوم فما استفزاز فما نوع من الحقره واحسبوها كما تحسبوها وانا قلتها فما نوع فما نوع من الحقره والتهميش للقطاعات هذه والناس اللي تخدم فيه اذا انت اليوم ما يتمش
0: حساركم وقت لان انتم قعدتوا ومزيد في جانفي 2026
13: اي ومن بعد وين جانفي 2026 عندك 6 اشهر وعندك اتفاق ملزم وما يتمش تفعيله وقت اللي يقول لك راهو تعهدنا على تفعيل كذا انا نقول لك حاجه السيد رئيس الجمهوريه في كل المناسبات يدعي الاطارات ووزاراته باش ينصتوا للعباد باش يقربوا للمواطن هذا كله مش موجود يا اخي تحبوا نغطيوا عين شمس بالغربال انا ثبت لدينا اللي ما تنجم يتحل اي ملف في البلاد هذه للاسف الشديد الا التوجه للسيد رئيس الجمهوريه هذا بالملموس
0: باه يا سيدي هات نختم معاك انا بحوشك كان عندك حاجه زاد خليفه نرجع لك نختم معاك توجه للسيد رئيس الجمهوريه معاذ السلامي عضو المكتب التنفيذي للوتيكا نائب رئيس الجامعه الوطنيه للنقل وقبل 72 ساعه من اضراب عام باش يشل الحركه في البلاد والمواطنين يوقفهم مع نهار الاثنين العوده من الويكاند شنو شنو تقول
13: كلمة أخيرة ساعة باش ما ننساش خاطر ملف حارق للزملاء في اللواج اللي زاد نظام العمل بالمحطات زاد هذا يتطلب باش نقعدوا عليه ونقعدوا سنوات باش نخرجوه تعرفوا الفوضى العارمة اللي موجودة في
0: موجودة نشوف فيها مساكن يعني
13: كل المهنيين في الجمهورية التونسية يقول لك خويا سرع لنا في صدور نظام العمل ما خرجش لتو المنصف باهي هاو بحذانا كان عندنا فضاء كبير تابع اتحاد صناعة وتجارة يقعدوا فيه ومنظمين اللواجات اليوم برا يشوفها وين يقعدوا في الكياسات سيف معناها اعطينا الفضاء هذايا مش احنا نعطينا كي نحكي اعطينا كاتحاد صناعه وتجاره وقت اللي صار الانتصاب الفوضى والمشاكل اللي صايره في تونس العاصمه قلنا باش نساعدوا السلطه وهي طلبت منا باش نعطيه الفضاء هذايا ظرفيا للناس اللي باش تدخل الانتصاب الفوضوي باش يدخلوا للفضاء هذا
0: اللي يدخلوا من غاديك
13: وعتعاملت البرارك وخسرت الفلوس وغير لا دخل الانتصاب الفوضوي
0: ما ريتوش غادي انا
13: ما دخلش وما فماش وانا توجهت في زياره واثنين وثلاثه لا تنظم الانتصاب الفوضوي وزاد صارت فوضى الزوم انا في قطاع اللواج اللي هم مطيشين على الماديات وعلى الكياسات
0: شفتهم لبرا راهو ما معرفش علاش
13: معناها باش تشوف لهنا كان جات فما فولونتي راهو الحكايه كل حكايه جراه في اخذ القرار وتحال حلت الملفات بالجديه المطلوبه وزيد خذوا بعين الاعتبار القطاعات هذه راه فيها ناس ساعه كفاءات عليا وفيها ناس اصحاب شهيد عليا ناس راهو يغزو لهم انا نعرف الشيء هذا نقولوا على مسؤوليتي انا سيد وزير النقل ما عنده حتى مبرر اليوم منذ تنصيبه ما يسمعش الناس وما يقعدش معاه انا قلت راهو فما مرحله تقول لي انت طارات على راسي من فوق وهذوك من الاسر راهو خاطر هذوك تخدم معاهم النصوص لكن فما مرحله اللي يصير بلوكاج لابد من تدخل سيد وزير النقل
0: ان شاء الله
13: نرجع اليوم نحب نختم معاك على السيد رئيس الجمهوريه وللاسف الشديد انا قلت لك في مداخلتي رانا ضد الاضرابات وضد الاحتجاجات لكن اليوم متبوعين مكرهين اليوم دعوه للسيد رئيس الجمهوريه واحنا قلنا انا قلت راهو لن امضي منه هكا على اي قرار تاع تعليق او الغاء باش نبداو واضحين مهما يكون الموضوع راهو عندنا زملائنا رافضين التحرك في القطاع هذا اول حاجه التايمينغ السيف الحصه الواحده لكن ما نجمو نكونوا صادقين مع انفسنا احنا فعلنا الاضراب اللي هو كان موجود احنا لزونا باش نخرجوا بالقرار هذا بغض النظر عن نجاحه من عدمه. اليوم نوجه رساله مباشره للسيد رئيس الجمهوريه
12: محدد خطر... نجاحه من عدمه سي معز خاطر نعم؟ سما اطراف اخرى مثلا في التاكسي ولا غيره.
13: لا لا هو الميدان
12: احنا ما يعبرش علينا سي معز احنا نقابات اخرى لانه انتم بدوركم زاده مش متفاهمين.
13: لا لا هذا اضراب يا سي خليفه هذا اضراب ماهوش هو في الاصل راهو مش اضراب اتحاد صناعه وتجاره هو اضراب المهنيين ما قالوا اللي هم مهمشين واحنا نقروا بهذا ويقولوا رانا موجوعين ما على المهنه هذه ماهوش اتحاد صناعه وتجاره هو خاطر احنا في اطار القانون لازمنا نخرجوا بالها لكن في الاخر هو اضراب المهنيين واضراب الموجوعين.
0: يجي نقول لك حاجه مثال تو يسمعوا فيك اللواجات في سوس وتكلموا في التليفون وقالوا لنا رانا ما يلزمناش هذا الاضراب نهار اثنين نخدم على رواحنا
13: راهو فما حريه العمل
0: نخدم على روحي احنا طالبين فقط يرقصونا في اسوام السيارات ما نحبوش نزيدوا في تعريفه لا حتى شيء نحبوا نخدموا على روحنا هذا اللي يقولوا لكم
13: هذا موجود ونعرفوه احنا قلنا في صلب هياكلنا النقابيه فما ناس رافضه لعده اسباب راهو الانساء تعرف شنو اللي خلاونا الناس مضروبه على ايديها إذا كان بيادة تستنى فيه ب25% وبالفين واللي زين قاعد يستنى وغيره بالله كيفاش
0: تبجاه ربي كيفاش
13: راهو اليوم الناس ما عندهاش انخراط معناها متاع كارني دوية
0: عنده الحق عنده
13: هل معقول هذا
0: عنده الحق باش يطالب بذلك
13: رئاسة الجمهورية هي اللي تتدخل إذا تفضل الموضوع هذا إلا عن طريق رئاسة الجمهورية للأسف الشديد
0: أنا قلت لك عمل لي مساج للسيد رئيس الجمهورية مشيت لي تفاصيل وجزئيات
13: لا فما جزئيات الله غالب بس نقوله
0: ستوب أعطيني 30 ثانية نعرف توقيته في 30 ثانية معز السلامي عضو لوتيكا المكتب التنفيذي متاع لوتيكا فضل رسالتك ندائك إلى السيد رئيس الجمهورية
13: السيد رئيس الجمهورية ندائنا الوحيد هو الالتفات وحتى التعليمات وحنا ما عادش نلوجوا على التعليمات يا سيد رئيس الجمهورية القطاعات هذه اللي تعد أكثر من 55 ألف ناقل عمومي يشغل في أكثر من 150 ألف ناقل راهو الحل الوحيد راهو موجوع راهو مضام راهي الناس باش تخرج للكياسات بوريان والدليل احنا شحملنا قلنا تعليماتنا باش تكون الكراهة في الديار يا سيد رئيس الجمهورية اليوم وقفت الزنقة الهرب للأسف الشديد يزمك تخرج بالملف الأحمر وتمشي للوزارات والوزراء اللي مش حابة تخدم على روح
0: على مسؤوليتك الكلام تاع وزارات ما يحبوش قاعدين يعملوا قاعدين يخدموا ان شاء الله نوصلوا الى مع بعضنا
13: مش تقول يخدموا انا نقول لك فما وزارات مش قاعده تخدم
0: على مسؤوليتك
13: على مسؤوليتي
0: يعني على مسؤوليتي بطبيعه الحال هذا وحق الرد مكفول للوزارات الكل اللي يحبوا يجيبوا عضو المكتب التنفيذي اللي شرفنا اللي شرفنا بالحضور
13: بر وجو في نيسير والبرد وحتى هما هكا ماشيين برك الله الجازات اما النقل البري اخر اهتمامات وعلى مسؤوليتي
0: باه تحمل مسؤوليته وانا قمت بواجبي لهنا باش حطيت لي بوان سوليزي شكرا لك مع سلامي عضو المكتب التنفيذي لليوتيكا ونائب رئيس جامعه النقل ايضا
14: هاشتاغ جوهر اف ام سور انستغرام
15: انستغرام
14: هاشتاغ جوهر اف ام
16: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
17: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك
16: فيش تستنى خاطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج
15: جوهرة
16: بيبليسيتي
18: تسمعوا من الاثنين للجمعة
19: من 6 إلى 9
18: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم

0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: شهلا صباحكم كل ورد وفل وياسمين نور ضيط والدين. اليوم نختموا كالعادة الخرجة متاعنا بمواكبة لتألقات نجم نقول تألق في العودة إلى نشاطه بعد 6 سنين ولا 7 سنين معناها من اللي خرج من الأوتوماتيزم اللي مستانس به وبالكارني دادريس اللي موجود في العالم واللي حبته العباد وتحب تجيله تبرقة والمهرجان جاز بتبرقة يعود ويعود بنجاح. زميلنا الصحفي عادل يحيوي كان على عين المكان صورنا حويجات أنا نشوفه فيهم من المرأة هذه شفت في الفيديو تشوفوها كيفاش هبطت من السين ومشيت في العمر هذاك تشطح مع الجمهور وتغني لهم ومن كيفاش تلعب في على شوفوا الفيديو رائع جدا. هذا من السهرات الأولى باعتباره اليوم يوصل الاختتام بتاعه. يتشرفني بالحضور عادل الحيوي. مرحبا بك.
2: صباح الفل. مرحبا بك سي هاتم. ميرسي بور لانفيتاسيون.
1: عادل واكبت انت ليامات تقريبا لا بروميير بارتي وصورتم شوفوا حاجات من عندك إن شاء الله وأنا نشوف هذا تصويرك أنت. خلينا يمشي خرجني أنا مثال شو حطوه هو يمشي. فالفيديو هذا نشوفه اللي صورته منتيت شنية كانت العودة حسب رأيك أنت؟
2: كما قلت العودة كانت نهار 2 جويلية اليوم الاختتام مهرجان الجاز. مهرجان الجاز معناتها مهم برشا. العودة عندها قيمتها سي حاتم كونه بعد 6 سنين انقطاع. كما تعرف المهرجان هذايا معناتها السينياتور براند متاع مدينة تبرقة. دونك الناس فرحانة. تبرقة زاهية. معناتها فريمون الأجواء ياسر محلاها والعباد فرحانين سيغتو لأنه مهرجان عنده رمزية كبيرة على الجهة وعلى البلاد الكل.
1: كيف حضرت غادي هل فما بعض السياح الأجانب اللي سمعوا ورجعوا وبدأوا يرجعوا لأنه رأوا عنده عباد اللي تجيه مهرجان جاز بتبرقة في فترة معينة وصل ناس تقص لفك البريود هذيك وتجي للوتلة وتعمل حركية كبيرة السنة
2: أكيد.
1: فما ولا ما فماش حسب
2: فما الحقيقة ولا بخوف اللي كونه ما تلقاش معناتها ديسبونيبيليتي في ليزوتيل معناتها بخاتيكمون الوتلة قاعدة تخدم الناس الكل قاعدة تخدم لي زارتيزون لي كوميرسون. دونك حسب ما لاحظت فما سياح يجيو حتى من العالم الكل لانه كما تعرف مهرجان الجاز عالمي معناتها ان شاء الله ياخذ معناتها الرونق هذاك ونتمنى تكون فما استمراريه معناتها او بو دي زاني معناتها
1: جمهور حاضر نشوف فيه وتفاعل في السهره هذه. السهره هذه يعطيني عليها حاوس لاك صغيره
2: هذه سهرة الفنانة الكبيرة ليز ماكومب دونك اون غراند ستار امريكان. العباد كانوا يستناو فيها بفارغ الصبر السهرية هذيك. كما ترى في الفيديو قالت لي معناتها كانت تحب معناتها انها تدخل مع العباد وذاك اللي صار معناتها
1: هبطت
2: هي بطلب منها هي الفنانة دونك هبطت سوغ بلاس ومشيت للجمهور وحبت تعمل لك الكونيكسيون ايموسيونيل مع الببليك نتاعها. قديش فما انرجي محلاها في المسرح البحر لو غران تياتر دو لا مير. دونك الاجواء كانت رائعة ورائعة جدا في تبرق.
1: التياتر الجديد ولا التياتر اللي نعرفوه متاع التياتر هذاك اللي نعرفوه
2: لو تياتر دو لا مير مي كان يظهر لي ماهوش معناتها في حسب ما نعرف كان ماهمش قاعدين
1: يستغلوا
2: فيه مي رجع تبرقه. لكن فما حاجه مهمه سنه في مهرجان تبرقه اللي هو فما سكون ابيل ستريت جاز دونك هذايا
1: غراتيكمون
2: البرا صحيح
1: يلعبوا الشارع
2: ابارتيغ
1: لافتر موجود بعد الساريات يتلموا يلعبوا لافتر في الوتله ولا لا لي زارتيست ومع الجمهور ومع لي صحافيين ولا لا
2: الحقيقه اللي ما ريتش الافتر لكن من الاول ستريت جاز بالتحديد في بحذا رومبوان المرجانه دونك العباد اللي
1: وسط البلاد بالضبط
2: وسط البلاد دونك دي كونسير غراتوي دونك حضروا برشا
1: فنانين اللي هبطت نشوفوا فيها
2: وي
1: وهذا في الانترفيو بربي اهم التصريحات اللي قالتهم لك كاين سمعتها تحكي على تونس ولا لا ولا انا غلط ولا الجمهور التونسي بلوتو
2: الجمهور التونسي دونك شيخه الاختيست قالت لي انا من طبعي اني انا نحب نمشي للعباد نحب نحس بالكونيكسيون ايموشنيل كما قلت توتالور دونك مهم برشا قالت لي هي زاد كيفاش فسر لك معناتها اللي هي سانسير معناتها اللي هي صادقه في الاحاسيس نتاعها ما تحبش تقعد معناتها عامله ديستونس بينها وبين الجمهور وذاك اللي صار في عرض ليز ماكوم.
1: باهي عادل يحيوي الاهتمام تاعك بالمهرجانات الصيفيه ولا جاز كارتاج، جاز قلت كارتاج جاز تبارقة لأنه يعني عنا زادة جاز كارتاج مازال هذاك يمشي وإن شاء الله يبقى، وهذوما زوز مواعيد راهم مهمين حتى للسياحة الثقافية والموسيقية. به اهتماماتك بالجاز ولا بالمهرجانات ككل ولا نجم نصنف هذا؟
2: أنا كما تعرف ولد معهد صحافة وعلوم الإخبار، اهتماماتي بالأساس ثقافية، دونك نهتم بالفنون الكل، بالجاز بالمالوف بالسينما بالمسرح كل شيء، معناتها نهتم برشا بالمهرجانات.
1: سوسة توا أنت على سوسة؟
2: توا بازي في سوسة، أنا عندي دوبل كاسكيت بروفيسيونيل.
1: خدمت برشا في تلفزة عربية هكا ولا حاجة إذا كان ما خدتنيش هذاك؟
2: كنت في التلفزيون العربي 2 دونك برنامج ضيفاف، كنت نغطي الأحداث، أهم الأحداث الثقافية ما بين تونس وباريس، دونك درت بارتو.
1: وتوا شنو الكاسكيت الثانية؟
2: كاسكيت الثانية جو سوي ريسبونسابل فورماسيون في التوريزم، معناتها في قطاع السياحي.
1: اش بيك هزيت عينيك؟ مهتم بتكوين في القطاع السياحي ولد الكابون؟ اي معناه ولد الكابون. خليفة بسالم نخدم معك ودخل معايا في الامبيونس.
3: انا نحب نسال على التوقيت نتاع المهرجان، وانت معناها تتابع المهرجان تابع السياحه، توقيته كان من الممكن يكون مع نهايه جويليا في اوت، ام هذا التوقيت المثالي اللي تشوفه؟
2: التوقيت يقصد الفترة الزمنية،
3: الفترة الزمنية يعني السياح والوافدين على البلاد.
2: تسأل في رأيي سي خليفة، على رأيي الشخصي يعني.
3: رأيك الحقيقة أنت كمتابعة؟
2: الحقيقة عندك الحق، معناتها الفترة الزمنية نحسها مازلت أبكر شوية، لو كان إذا كان جاء في أوت نتصور يكون عنده حظوة أكثر ويكون مخدوم أكثر، لكن أفيك توسا معناتها الحمد لله قاعد يوصل. أما نتمنى أنه تصير استمرارية للمهرجان كما قلت بكري، ويكون على معناتها يرجع لك الإشراق نتاعو الدولي، معناتها خلينا نقول، ويتخدم له حملات إعلامية كبيرة برشا ونسوقوا له سيختو.
1: إحنا قبل بشهر وإحنا منش مصدقين، سمعنا اللي بش يرجع منش مصدقين اللي بش يرجع، والميزانية اللي تحطت لنا وزارة الثقافة ومندوبية نتاع جندوبة وأيضا الوخيان في القطاع السياحي بشكل عام في طبرقة قاموا مجهود كبير. خليفة نجاوبك بما نعرفه أنا على مهرجان جاز، وصورت أكثر من مرة للتلفزة الوطنية غديكة، فنعرف جيدا أنه إذا كان نمشي الأوت خليفة وإلا فان جويي البيك نتاعها وقتها معبيه، والاخوان الجزائريين يكونوا الوتله ما عادش تلقى فيهم بلاصه، معناها فالفتره يمكن اختاروها على اساس باش يلقى لا ديسبونيبيليتي اقل ضغط. البيك معناها في من فان جويي او من دوزيام كانزين دو جويي الى حدود فان اوت سي البيك.
2: اي افيك سا راهو الفتره هذه كانت معبيه برشا جزائريه، معناتها تحيه للاشقاء الكل، معناتها فوالا دونك سيتي مانيفيك الحقيقه. العباد الشيخ ان شاء الله يبقى
1: ديما هكايا ويبقى ونساندوه ونقفوا معه. اذا كان فما دوت الفيديو راهو باش تبعث لنا اون فا اسي دو لي بروغرامي في الايامات القريبه القادمه باش يعرفوا العباد اللي ما مشات للجاز الاجواء اللي صارت. نبقاو في تعاون معك عادل اليحيوي الصحفي، شكرا لك.
2: ميرسي. جوست كلمه بركه، غوميرسيمون سبيسيال للمنسقه الصحفيه نتاع المهرجان اللي هي زميلتنا مدام ساميه المزوغي، دونك على
1: كويك
2: هي في التنسيق، معناتها مسهله الخدمه برشا على المتابعين.
1: وريت
2: على
1: ريت ليسر الحزقي زاده المكلفه بالكومونيكاسيون على عين المكان في غادي في الجاز
2: برشا صحفي.
1: المندوب وسي قاعد هو المشرف يظل على كل صغيره وكبيره. برافو للعوده هذه، ميرسي. ان شاء الله نواصلوا،
2: ان شاء الله نواصلوا،
1: هذا اللي نقولوا عليه.
2: ميرسي بوكو،
1: شكرا لك. ميرسي بوكو عادل يحيوي. يلا نمشي الفاصل قصير ونختموا مع المراد، يعطينك المراد يعطينا. Show me the

0: Elimania cu muzica.
1: تسمع من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
0: على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
2: نرجع للجاز في تبرقة، واللي يحب يمشي يعمل رحلة ممتازة يتمتع فيها بالجاز في الاختتام اليوم، وأيضا يتمتع بتنحيط استرس. المرادي حمام بورقيبة 4 نجوم راهو مدللنا الناس الكل، ويقترح علينا تجيو تنحي ونجيو الناس كل نحي استرس العام كامل ب20% تخفيض على السجور، وزيدهم 20% زاد تخفيض 20% ريدكسيون كاملة على الكور تيرمال. العرض هذا إلى حدود 15 جويلية، وريزيرفاسيون يزمى تصير اليوم، معناها كان ما عملناهاش اليوم رانا ما عادش نتمتعوا بالتخفيضات هذوما. باش تريزيرفي توا في 24 ساعة المتبقية هذيا عندك 93 277 777 93 277 777. المرادي قمرتي سنفيك وسي بتخفيض ريدكسيون ب 15% على إقامتك باش تبدل الجو في أحلى بلاصة من 1/7 انطلقت العملية، وتتواصل إلى حدود 31 أوت 2026. الزوز شهر متاع الصيف في البيك متاعهم عطاوكم لا ريدكسيون هذه اللي هي 15%، لكن ضرورة أنه لا ريزرفاسيون

على 30 577 777 93 577 777. جاو سوس عاد والقنطاوي اللي نحبوه الكل في الوقيت هذا راهي تحفل بالقدا بالقدا. المرادي بالاس 5 ايطوال حل لكم البيبان ب 10% تخفيض. المينيموم نتاع نويتي لازم يكونوا دو نويتي من معناها 9 جويي والبوكينغ زاد اوسي من 9 جويي. معناها تخلط اليوم كان باش تمشي تعدي هالليله هذيا باش تريزيرفي 95 077 777 95 0577. تبرقه قمرت ولا سوسه انت اللي اختار انت اللي تختار ولكن العز هو بيدو ما تخليش الفرصه فوتها عليك. واتصل زادا بالنيميرو جروبي اللي فيه ليني الكل بالإدارة كانت حب العامة اللي هي 70 105 720 70 105 720. وزيد تنجم تكتشف العروض الكل وترزيرفي مباشرة على السيت المرادي.com المرادي.com. وصيفك راهو سنة مع المرادي على كيفك بل على كيف كيف. مرسي المرادي مرسي لكم انتم مع المتابعة والاهتمام. نتلقاه غدوة من 6 إلى 9. باي وتحية تونس.

0: حياتي.
1: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
2: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
3: يلا جو يلا جو، سيف السني حافلة كادوات.
4: فصل الجو والشيخات والربح يبدا رسميا مع اورانج. من توا حتى ال 31 اوت، شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت ب 5 دينارات ولا اكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا اورانج بقيمة 1000 دينار، تلافز وبرشا كادوات اخرين.
3: فاش تستنى؟ خاطر سيف السني حافلة كادوات. ملا يلا جو
4: عندك اورانج.
5: جوهرة
0: بوبليسيتي.
6: اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهرة افهم. منال جبل،
7: مرحبا واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. اجتماع لجنة قيادة مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية بإشراف وزير التجهيز والإسكان صلاح زواري خصص لعرض ومناقشة نتائج المرحلة الأولى من الدراسة والمتمثلة في تشخيص وضعية هضبة سيدي بوسعيد ومقترحات مكتب الدراسات المتعلقة بالتدخلات العاجلة وبرنامج الأشغال الميدانية المستوجبة. وأكد الوزير اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية للانطلاق في الأشغال خلال شهر أوت المقبل، كما دعا إلى الالتزام بالرزنامة المحددة للمشروع وتسخير كافة الإمكانيات للتسريع في تنفيذه، وذلك لحماية المنطقة من مخاطر الانزلاقات وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التجهيز. مصالح بلدية تونس تواصل تدخلاتها للحد من ظاهرة الانتصاب الفوضوي واستغلال الرصيف ومراقبة مدى احترام شروط حفظ الصحة بالمحلات المفتوحة للعموم بالتنسيق مع إدارة الشرطة البلدية مع تمشيط كورنيش البحيرة وتحريره من مختلف مظاهر الانتصاب الفوضوي. والتدخلات في الدائرة البلدية العمران الأعلى تسفر بالخصوص عن حجز 254 كرسيا وطاولة و20 عارضة حديدية مستغلة بصفة غير قانونية بالطريق العام، وتحرير مفترق بحي ابن خلدون من الانتصاب الفوضوي لباعة الغلال، إلى جانب إزالة 10 نقاط انتصاب فوضوي وتحرير 21 مخالفة صحية وتوجيه 17 استدعاء إلى مصلحة التراخيص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحجز وإتلاف مواد منتهية الصلوحية. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الإيرانيين تواصلوا مع واشنطن سعيا إلى إبرام اتفاق، مشددا على أن الضربات الأمريكية الأخيرة على طهران جاءت ردا أكبر بكثير على الهجمات التي استهدفت سفنا تجارية. الجيش الإيراني يقول أنه استهدف خلال الساعات الماضية بالمسيرات أنظمة باتريوت في الكويت وموقعا للإنذار المبكر في قطر، بالإضافة

0: إلى خزانات وقود الجيش الأمريكي في البحرين. ختاماً، منظمة العفو الدولية تطالب بالتحقيق في 3 هجمات شنها الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان خلال شهر مارس الماضي بوصفها جرائم حرب. والمنظمة تقول في تقريرها إن هذه الغارات أسفرت عن استشهاد 24 مدنياً بينهم 12 طفلاً وإبادة عائلات بأكملها.
1: للمزيد من الأخبار
2: www.jawharafm.net.

0: المجاورة. ما تخليهاش في قلبك.
1: الوسام جاي موقع مؤتمر نتاع الاستثمار. فرق كل المستثمرين الاجانب راهو يقص علينا الماء في الساحل، فهمتني؟ باش تجيبوا الماء نتاعكم من بلادك. حقيقة شيء يأسف وشيء يعمل العار في البلاد. حقيقة نسمع في مسؤول البارح يسأل فيه حاتم بن عمارة ونقول له شد دارك خير.
2: الوزير اللي قال ما عادش فما قصار ماء على سوسة في الصيف، وإذا تعاود أني نجي نعيش معاكم أنا في سوسة. أي وينك يا بابا؟ مرحبا بيك. أما راه مش في أوتيل 4 ولا 5 إتوال، مش عند الحبايبات ولا الكادر نتاع المنطقة. أما إيجا أنت سختو معاك عائلتك وأنت الفوق منزل عادي، وقتها يقول لي الماء يولي يفيع والمواطنين يوليو يطالبوا في السولاد مش تقص شوية الماء تنقص عليهم. الكلام سهل والفعل ربي يجيب.
3: فما برشا ناس يتسألوا على العسل اللي يطلع السكر ولا ما يطلعش. هو في الحقيقة إن كان ابن العسل مغشوش بطبيعة مش يطلع السكر، وإن كان عسل مغشوش هو ثم العسل الحر 100% كيقولوا متاع الكليل ومتاع الزعتر ومتاع الجبال، وغادا كيقولوا هو العسل الباهي. لكن ثم هنا في الساحل عندنا العسل خفيف شوي. خفيف شوي معناها خاطر مع الناس المزروعات هذه برشا مع الناس، والكليل موجود كان في الفنتيشيت الشمال الغربي وكبر غاديك. هنا عندنا كان برسك الورد ولا الكالاتوس عاد هنا المحل إذا كان يبدأ حتى عسل ضعيف، لكن هو عسل.
4: ربي العم يطلب من السيد الوالي يشوف لنا حل مع السيد حمنصوص برب 4 سنين وعلى نيش العشمع حمنصوص الغرف برب يشوف لنا حل معها سبنا المطلب وجاوب ومقالوا وبعد الزوء ومشاو ما مشيت لهم وزم الابو يعطينا الصرف العربي برب يشوف لنا حل مع السيد حمنصوص.
5: يا ريت وزارة الشؤون الاجتماعية تنظر لنا بعين الرحمة، جماعة الخدامة المعامل خاصة بحقون الأمنية بتاع الريتريت الأختي على 50 اللي ما عندهمش صغار، على خاطر حتى كي نعملوا ريتريت مبكر يرضوهن. علاش يزم تعمل عجز؟ العجز يزم يكون 70% يعني إنسان طيب ذي وشوف يوافقوا ولا ما يوافقوش. يا ريت تنظروا لنا بعين الرحمة.
6: ربي الى متى الدوله ذي مش تقعد ما تحترمش المواطنين تاعها؟ نحكي على موضوع قسان الماء في منشيه حي الزهور. بالنسبه لي يعني كموظف روحت البارح مؤخر من الخدمه حيت 7:30 8 نتاع العشيه، واحد يروح ساعه بحال وحليله كله عرق باش يدوش ما يلقاش ماء على اساس باش يرجع في الليل يقعد يستنى لين يهز النوم ويرقد يقوم الصباح باش يريكوبيري باش يغسل وجهه ما عادش حاسنا بالدوش، يزيد يلقى الماء مقصوص وماشي نخدم انا تو رصيت لي نغسل في وجهي بمال كليماتيزور. إلى متى الدولة ذي مش تقعد ما تحترمش مواطنينها؟ إلى متى معناتها مو مش حاسبين؟ كي قدر ربي وعندهم إصلاحات وقصوا الماء ثم أوقات ذروة كيما الوقت نتاع الصباح هذا عباد مشيت تخدم يقول لي ما فيها باس حتى نفيض فيها الماء. السلام عليكم.

0: الجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

حرامي ضل عفرائك مع النايا.

0: بعد الباك الحيرة طبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو هو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق على جوهرة FM. كورتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة iTeam University، de la connaissance à la compétence.
1: جوهرة FM. Publicité.
2: يلا جو
1: سيف السنة حاف الحكايات
3: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
1: فيش تستنى خطر سيف السنة حاف الحكايات. ملا يلا جو عندك أورانج.
2: جوهرة FM.
1: Publicité.

0: Joana, a FM e Dinha.
1: رابط صعوبة عالخير ناوي.

قلتي لي بتحبيني وعطول مش رح تنسيني شو صار تعامل فيني بالعكس بالعكس بالعكس

בלעץ. ג'והר FM. אבדיניה.

0: تسمعوا نهار الاحد من 10 ل 11 موزيك جينا مع احلام غيلان مع احلام غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: بين عايت
0: استمتعوا باشهر المشاوي التركيه على الفحم وتحب المذاق الايطالي تلقاو بيتزا ايطاليه باستا بمختلف انواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسه الطريق السياحيه قنطاوي الذوق اللي ما يتعودش.
2: يلا جو
3: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
4: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى ال 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح مليون و200 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين.
3: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
4: عندك أورانج
2: جوهرة أفلام بيبليسيتي.

0: العيلة مع أشرف بدر الدين. أشرف بدر الدين على جوهر اف ام. موجة موجة
1: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبك أحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل احجز وخلي الباقي علينا.

0: بيزنس نيوز.
1: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. المعطيات حول الشركات الأهلية اللي تم تقديمها من قبل وزارة التشغيل خلال جلسة بمجلس الجهات والأقاليم أفادت بأنه تم تمويل 75 شركة أهلية إلى موفى شهر مارس 2026، كما تم إحصاء 791 مبادرة مسجلة بالسجل الوطني للشركات الأهلية، ويتوزع المشاركون في هذه الشركات الأهلية بين 11,000 من الذكور و5,000 من الإناث، 2,300 منهم من أصحاب الشهائد العليا، وأكثر من 160 من ذوي الإعاقة. البنك المركزي التونسي يكشف في تقريره السنوي لسنة 2025 عن تباطؤ نسق نمو المديونية الجملية لتونس خلال سنة 2025 ليبلغ 3.9% مقابل 4.5% في سنة 2024، مدفوع بتراجع رصيد الدين الخارجي 9.9% مقابل 6.6% سنة 2024. وسجل نسق نمو الدين الداخلي تباطؤ ليستقر في حدود 199,254 مليون دينار، مسجل زيادة بنسبة 9.6% مقابل 9.8% في السنة السابقة، وذلك نتيجة تباطؤ نمو المديونية الداخلية للدولة إلى 21.6% مقابل 24% سنة 2024، بالإضافة إلى تباطؤ نسق نمو مديونية بقية الأعوان الاقتصاديين غير الماليين إلى 3.3% مقابل 3.6% سنة 2024. وفي المقابل واصل رصيد الدين الخارجي منحاها التنازلي اللي انطلق منذ سنة 2023 ليستقر في حدود 67,160 مليون دينار مع موفى سنة 2025. والبنك المركزي أرجع هذا التطور أساساً إلى تجاوز قيمة تسديدات أصل الدين الخارجي طويل الأجل لحجم الموارد الخارجية اللي تم تعبئتها خلال سنة 2025، إلى جانب الأثر الصافي غير الملائم لتقلبات سعر صرف الدينار إزاء العملات الرئيسية اللي يقترض بها. إجمالي سداد أصل الدين الخارجي طويل الأجل بمختلف أدوات وتراجع بنسبة 11.8% خلال سنة 2025 ليبلغ 10,428 مليون دينار حسب ما جاء في تقرير البنك المركزي التونسي لسنة 2025 الصادر في جوان 2026. وأظهرت الوثيقة أيضا سداد أصل القروض الخارجية طويلة الأجل بنسبة 8.6% ليصل إلى 7,245 مليون دينار، ويفسر ذلك أساسا بتراجع الالتزامات اللي أوفى بها الحكومة من 5,426 مليون دينار سنة 2024 إلى 5,135 مليون دينار سنة 2025. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 7 جويلية ارتفع إلى حدود 1,239 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 6 جويلية في حدود 1,230 مليون دينار، وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 8 جويلية فانخفضت إلى حدود 24,858 مليون دينار أي ما يعادل بأيام التوريد 98 يوم، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 6 جويلية في حدود 24,903 مليون دينار أي ما يعادل كذلك بأيام التوريد 98 يوما. دوليا أسعار النفط ارتفعت اليوم بعد ما شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة ضد إيران لتتراجع الأمال في إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت 88 سنت أو 1.13% إلى حدود 78.9 دولار للبرميل. أسعار الذهب انخفضت اليوم وقربت الأدنى مستوى لها في أسبوع اللي سجلته في الجلسة السابقة مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، مما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع وأذكى المخاوف بشأن التضخم واستمرار معدلات الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى حدود 4,060.46 دولار للأوقية بعد ما هبط يوم الأربعاء إلى أدنى مستوى ليه منذ مطلع جويليا. وكالعادة نختم بسوق الصرف، الأورو 3 دينارات و378 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و956 مليم، الدينار الليبي 461 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و215 مليم.
0: بيزنس نيوز جوهرة اف ام تندانس تندانس
2: برعاية مع بوريدو اكتيفي سيفك بأحسن بخمو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
3: بوريدو طور عالمك. مرحبا بكم مستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا بالطبيعة في راديو جوهرة فام وفقرة التكنولوجيات الحديثة اللي جيكم يوميا لقاية هذا اليوم. جولتنا باش تهزنا للصين اللي تقترح تعديلات على قانون التجارة الإلكترونية. الهدف شنو هو؟ توسيع نطاق التطبيق متاعو باش يشمل جهات تفوت منصات التجارة الإلكترونية والتجار. وكالة بلومبرغ الأمريكية هي اللي خرجت الخبر هذا وتقول اللي كون الخطوة هذه تجي في إطار تحديث الإطار القانوني المنظم للاقتصاد الرقمي مع طرح الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق ووزارة التجارة الصينية لمشروع التعديلات للتشاور العام. التعديلات شنو اللي باش نلقاو فيها؟ نلقاو فيها سورتو تشديد مسؤوليات المنصات الرقمية من خلال زيادة إجراءات رقابية جديدة إلى جانب العقوبات الحالية، وتحط إطار تنظيمي للشركات اللي تخدم في أكثر من قطاع مع توحيد الرقابة على الأنشطة الإلكترونية والأنشطة التقليدية. تحب تزيد تعزز هذا كيف كيف بالمقترح نتاع القانون هذا التنسيق بين الجهات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي، وتسعى التعديلات إلى توضيح حقوق والتزامات جميع الأطراف اللي نلقاوها موجودة في اقتصاد المنصات ومعالجة المخالفات في التجارة الإلكترونية اللي أثارت قلق كبير، إلى جانب دعم التعاون الدولي وتشجيع توسع الشركات الصينية سورتو في الأسواق الخارجية. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في لمن.

0: ديبلاسمون في يد الله مع هبة نصيف وأمينة الميلادي على جوهرة اف ام. موش مع موشة.
1: العشرة واحد عشر دقيقة، صباح النور، صباح الفل الكل مستمعي الدنيا وفيها. رونديفو جديد كالعادة من بي دون لو. تاريخ الخميس 9 جويلية 2023، موافق ل 24 محرم 1448 هجري. إن شاء الله نهايكم سعيد مبارك مع طقس صيفي بامتياز، ونسطروا على كلمة بامتياز لأنه درجة الحرارة اليوم في ارتفاع، ونحسوا حتى إنه سخانة هكا والشالور معناه يخلينا نقوله وينو الكليم ونمشيو للبلايصة الظل. دونك إن شاء الله ربي مع الناس اللي تكون إكسبوزي للشميسة، إن شاء الله ربي يحميكم الماء ثم الماء ثم الماء، وكل مظلة إسعاف هذيك اللي تحمي. وأكيد نحكيو على الوقاية ديما بالإزيكران، دونك اللي نجم بيان سور. سينو خليكم ديما معنا، نعطيكم آخر التحيينات والمتابعات اللي تكون مع ليزيكسبير متاعنا. دونك خلينا نبدأ ساعة مع ليكيب ونقولوا صباح النور، صباح الفل الجيجي جيهان الحومة في الإخراج، أهلا وسهلا ومرحبا. الله منورة جيجي. تحياتنا زادة النرجس قلالة اللي أمن لكم للايف متاعنا بعد شوية على ديجيتال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فهم. جميل بوقديدة في التنسيق العام، هبة نصيف وأمين الميلادي من قدام ميكرو دنيا ما فيها في الأعداد والتقديم. أمين صباح النور.
2: صباح الفل هبة، أهلا وسهلا، مرحبا بيك، مرحبا بالمستمعين الكل، مرحبا بكل الفريق بطبيعة الحال. صبحية جديدة إن شاء الله، صبحية زينة، وإن شاء الله مع بعضنا نستمتع، وإن شاء الله تكون لنا متابعة طبعا للأخبار في مختلف الجهات. لقفيفة بعد شوية حالة الطقس، وبطبيعة ما ننساوش الموسيقى اللي تكون حاضرة معنا بدون شك، موسيقى صيفي طربي شرقي غربي وحتى التونسي، الكل حاضر معنا إن شاء الله اليوم حتى الماضي ساعة. رافقكم بالموسيقى والانطلاق زادة مع الفقرات متاعنا إن شاء الله بعد شوية. موسيقتنا تبدأ معكم توت سويت، هذه بيدون لو مود اوف ذا داي.

بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدأت ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولولا مرة أخيراً.

0: ما بتعرف.
1: بتعرف شو؟ ليك نسيتيني ورحتي معه؟
0: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
1: لكن وليه؟

0: العشرة و28 دقيقة على موجتنا كالعادة الغونديفو من بي دون لو يبدأ معاكم بالقفيفة قفيفة الصيفية إن شاء الله تكون مليانة بالخيرات الكل وأكيد جينا كل نهار خميس من القيروان وتويتا
1: قفة الصيفية قفة الصيفية اليوم والدورة والدوليشة عم نطلع على أسوام المرشي أسوام الخضر الغلال اللحوم بأنواعها طبعا كالعادة مع طارق الفوال أهلا وسهلا طارق
2: صباح الخير كل مستمعي جوهرة فام اليوم الخميس 9 جويلية 2026 مع ارتفاع في درجة الحرارة خرجنا اليوم بكري وعملنا جولة في أسواق القروان تقريبا كل شيء متوفر سواء الخضر الغلال اللحوم الحمراء والبيضاء وعودة للأسماك بعد نقص لمدة أسبوع بسبب الجمرة وقوة الرياح حسب ما قالنا سبكتور الجديد هو التطور الملحوظ في مستوى الأشغال في السوق الجديدة سيدي عرفة واللي تحتل موقع استراتيجي وسط سوق قضية باش نلقاو أنشطة متنوعة سواء محلات تجارية خدماتية بمساحة جملية تقدر ب 11000 متر مربع يعني باهية واسعة فيها تقريبا 6000 مغطاة وهي السوق الوحيدة المغطاة كليا باش تكون في مدينة القروان وكما قاعدين نشوفوا في التصاور فإنه تقدم الأشغال والصور النهائية باش تكون بتوفر سوق ماهية ومحترمة في مدينة القروان وإن شاء الله على شلاء ما يتمش بناء سوق أخرى كما سوق سيدي عارفة هذه مغطاة بالكامل مكان سوق النحاسية لأنه سوق واحدة لا تكفي بالنسبة للأسعار عملنا جولة في المارشيات المنصورة الفلفل الحلو 2500 الحار 1500 طماطم أخيرا انخفض السوق من 500 حتى 800 الكيلو البطاطا 2800 البصل من دينار 2000 قرع الأحمر من 500 دينار البرج قرع بوتزينة 1700 نقارس من 4000-5000 السلق المعدنوس 3 بدينار السنيري 2000 باذنجان 2800 العنب 7000 الخوخ 4500 الدقلة من 3000 حتى 13 دينار العوينة الكحلة 4500 الكرموس من 15-18 دينار الأنزاس من 7-18 دينار الدلاع ب 800 الكيلو البطيخ بين 500 دينار الكعبة بالنسبة للحوم البيضاء ارتفع شوية السوم لكن ما فماش إقبال بكل الدجاج 8-800 الاسكالوب دو بولي 16-8 الاسكالوب دو داند ب 18 دينار الزدر 14-8 والفخاض ب 12-8 وكما قلت لكم ما فماش إقبال بالنسبة للحوم البيضاء العلوش من 60 حتى 63 البقري من 45-48 الكبدة والمرقيز ب 55 دينار بالنسبة لأسهم الحوت المربي الوراطة من 23-8 حتى 25-8 الخشينة القاروس 29 دينار 800 وحبش يطيح السوم هذايا السفن 42 دينار السردينة ب 9000 الشفريت جويدة ب 25 توصل حتى 36 دينار خشينة كالامار ب 48 دينار الصوبيا 28 حتى 33 دينار شوية لمبوكة من 17-22 دينار والمرجان من 7000-10800 حتى 14 دينار و800 تقريبا هذوما أسعارنا وأجواءنا في مرشية القروان إن شاء الله نهاركم زين ناس كل
0: إن شاء الله نهار سعيد مبارك لكل مستمعينا ومستمعاتنا وإحنا دوما مجبتنا على المظلة أمين تصور هتهافت عليا دونك أخونا محمود سوغير قال لي المظلة هاي حاضرة باش نهزوك القفيفة ونمشي ونعملوا دوليشة في المرشي وبورصة الأسعار دونك إن شاء الله نهاركم سعيد مبارك إن شاء الله قفيفة عامرة للجميع مازلنا مواصلين معكم الغونديفو بالموزيكا بالريتم وبالفقرات زادة أهلا وسهلا مرحبا بالجميع

0: صباح بالخير على موجتنا كالعاده. رجعنا لكم في بيي دون لو نحكي وعلى النزل وما ادراك ما النزل التونسيه. التونسي اليوم اللي الوجهه نتاعو تكون اما نزل او كيرا, واكيد هذا سمعتوه من خلال الروبورتاج كنتوا تفاعلتوا معاه على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهر اف ام. ومجموعه من الاسئله اليوم خليتنا هكا نفرحوا باش يكون ضيفنا معنا بالتليفون سي رمزي عكروت, عضو الجامعه التونسيه للنزل, في علاقه بالنزل بالاقامات, في علاقه زاده بتقييم انطلاقه الموسم السياحي 2026. هذا كل وغيرها من الاسئله باش نطرحوها توت سويت في بيي دون لو.
1: سفيا النزل للتفريد الاستضافة والضيافات وبطبيعة الحال هذا الكل اللي كل تونسي يحب يكون على أحسن ما يرام باش يتعدى الكونجي نتاعو الصيف نتاعو 5/5 ويتفرهد, خاصة كسوة مع العائلة أو مع الأصدقاء وحتى واحد وان فما نش تمشي تصيف واحد. دونك باش نعملو طلع على كما قلت هبة في علاقة بالنزول, خاطر اليوم الصيف ما عادش مربوط فقط بالنزول, نعرف الناس كل التونسة والحلول نتاعها في تونس أو حتى خارج تونس, ولكن اليوم باش نحكيو على النزول التونسي.
0: النزول التونسية الانطلاقة باش تكون تقييمية بحتة. دونك سي رمزي عكروت عضو الجامعة التونسية للنزول, نقولو صباح النور وأهلا وسهلا على موجة جوهر اف ام.
2: صباح الخير, مرحبا بك هبة, مرحبا بك بالمستمعين نتاعكم.
0: شكرا لك سي رمزي. دونك اول سؤال خلينا نبداو به هكا والموجات الايجابيه, كيفاش تقيموا انطلاقه الموسم السياحي حد اليوم؟ قداش احنا عندنا 9 جويلي
2: الموسم السياحي انطلق وفما تذبذبات في الانطلاقه, معناتها احنا شفناها من شهر جوان, خاطر هي في الحقيقه الموسم السياحي الذروه نتاعو في جويليا اوت, ولكن ينطلق من جوان جويليا اوت سبتمبر, هذا هو اكثر اشهر مهمين في السياحه الشاطئيه. جوان كان متوسط حقيقة, معناتها على نقارنوه بسنة الفارطة. جويليا نفس النقص اللي صار معناتها في شهر جوان, واحنا نقولوا ان شاء الله توا مازلنا في اول جويليا, ان شاء الله الامور تتحسن وتسخن الدنيا نجي للنزل, وان شاء الله معناتها نكونوا انا موسم سياحي على الاقل كما سنه الفارطه ان شاء الله.
0: دونك بالنسبه للبورسنتاج خلينا نقولوا نتاع نسبه امتلاء النزول مقارنه بالسنوات الماضيه تتسمى محترمه, اما لم تفي بالغرض, هذا اللي تحب تفسرونه.
2: بالضبط, فما تقريبا نقص نتاع 10-20% فديبون دي زوتيل, فما نقص معناتها كي نقارنوه بالسنه الفارطه. هذا هو.
0: انت صاحب نزل معروف جدا في الحمامات بيان سور,
2: دونك مش صاحب نزل, مدير عام نزل.
0: مدير عام عشان يتفيسك
2: ان شاء الله. ان شاء الله يكون صاحب
0: من بقك لباب السماء كما يقول.
2: ان شاء الله.
0: ان شاء الله. دونك بالنسبه لعدد السياح, ما نعرفش الكليونتيل خلينا نقولوا, كي نقولوا الحمامات يكون فما سياح بعينهم تكون وجهتهم الحمامات والنزول نتاع الحمامات, دونك هل تنوعت السوق اسناء فيما يخص السياح الوافدين على الحمامات وعلى النزول اللي في الحمامات؟
2: فما هو كيما لي مارشي كلاسيك معناتها الاوروبيه كالعاده, وفما معناتها الجزائريه وفما زاد ان بو بلوس لي روس اسناء اكثر من السنوات الفارطه, معناتها ان شاء الله هذوما معناتها توا بعد المشكله نتاع الحرب اللي صايره في الشرق الاوسط مع ايران, هما اللي اثرت على الحجوزات واللي اثرت على معناتها السيزون اون جينيرال. قاع كيما يقولوا ان فران نتاع لي ريزيرفاسيون بعد من مارس وابريل, هذا عنده تاثير على الموسم السياحي. وتوا ماداب فما معناتها اسبيرونس اللي باش تتحل, دونك العباد ان شاء الله ترجع, ولو انه الامور هذه باقيه معناتها مازالت ماهيش في يكون بوزيتيف, ولكن نقولوا ان شاء الله تتحسن وان شاء الله تعطي تاثيرات باهيه للجي اوت, خاطر هذا هو فريمون الحاجه المهمه على الاخر للنزل السياحي, النزل اللي في تونس في حمامات في سوسه في جربه في بارتو في اونتونيزي.
0: حكينا على السوق التونسي اليوم يمكن ياخذ بار دو مارشي نتاعو في الصيف, دونك التوانسه اليوم خلينا نكونوا واضحين سي رمزي يشتكيوا من غلاء الاسعار الأسعار. وإحنا نجمو نفهموا نقولوا هذه البيك، هذه الموسم الصيفي توا تخدم النزل. دونك التونسي اليوم يقول لك ندخل نعمل غيزيرفاسيون، ونعرفوا إحنا عقلية الإيرلي بوكينج معناه إنه يريزيرفي دافونس، ما زالت ماهيش ياسر في عقلية التونسي. اليوم التونسي في النزل ما نعرفش الوضعية متاعو مع التشكيات، دونك كيفاش قاعدين تواجهوا في مثل هالتشكيات سورتو في علاقة بالأسعار، أسعار الإقامة؟
2: هما التوانسة كي جيو يلقاو بلاصتهم في الزوتيل ويجيو في اللي يسكنوا في الوتلة، ويسكنوا في الوتلة من الأصناف كل 3 إتوال 4 إتوال 5 إتوال، ولكن اللي يعمل ريزيرفاسيون آخر وقت ديما بالطبيعة باش يلقى روحه في معناتها يباي لو بخي شير، ولكن اللي يعمل ريزيرفاسيون نتاعو في أفريل ولا يعمل في ميت كيما قلت أنت بالطبيعة مش ينجم ياخذ معناتها لي تاريف بلوز انتيريسون، ولكن كيف يعمل ريزيرفاسيون في آخر وقت وش تلقى الوتلة عبي معناتها الكونتنجون نتاعهم بيان سور باش يلقى معناتها في فترة الذروة في جويليا أوت بالطبيعة لي بخي لو بلو شير كيما واحد في أي سيكتور، معناتها وقت اللي أنت تجي في آخر وقت وتحب تاخذ في آخر طريقة كيما لي زافيون اللي أنت تبدا من الأول كي تحب تريزيرفي أن سياج في مواد ديسمبر تاخذه اليوم ب 70 أورو 80 أورو، كيف تاخذه في آخر وقت مش يطلع لك 100 أورو عادي، معناتها هذاك هو نفس البرانسيب نتاع الريزيرفاسيون في اخر وقت، وإحنا هذا مشكل على التوانسه في اخر وقت باش تلقى البري شير الموجود ديسبونيبل هذاك هو اللي موجود معناتها باش تلقاه خالي بالطبيعه، وخاصه في فتره الصدر لو انت كي تحب تاخذ ان بي دابسيون في مدود تو تحب تروح لفرنسا تاخذ ريزيرفاسيون باش تلقاها عادي البري ماكش تلقاها عادي، وهذا كيف كيف يتطبق على لي زوتيل ينجم يطبق في ان اوتر سيكتور دو لا ميم مانيير، معناتها في حاجه عاديه
0: يعني سي رمز. ولكن احنا ما فماش عروض خاصه بالسائح التونسي والسائح الاجنبي اليوم ولا
2: الأولوية
0: للسائح الأجنبي؟
2: هي ما فماش أولوية، هي فما دي كونترا انت تعملهم avec les معناتها لي بارتنير نتاعك لي تور اوبيراتور لي اجونس، فما دي اجونس تونسية تعمل دي ريزيرفاسيون وتحجز معناتها كما نقولوا عدد من الغرف في كل اوتيل، ووقت اللي انت تتجه للاجونس هذيك باش تلقى اسعار تفاضليه بالطبيعه اللي متفقين ما بين النزل وما بين لي اجونس دو فواياج والا على اون ليني باش تلقى دي تاريف انتيريسون، ولكن كيف معناتها هذا سي لو ميم برانسيب كو بور لي اترونجي بور لي بالطبيعه مثلا تو بور اللي هما يعني يخدموا معاك على عام كامل واللي يجيب لك دي كليون من جانفي حتىش لديسمبر باش تلقاه مداب هو يجيب لك معناتها خرافة من جانفي حتىش لديسمبر باش تلقى عنده اسعار تفاضليه، خاطر وقت اللي انت تخدم في جانفي وما فماش كليونات وما فماش توانسه وما فما حتى عاد فما دي زيترونجي يجيو لوتيل، دونك هذوك بيسك يجيب لك على مده سنه باش تلقى عنده ان تاريف بريفيرونسيال على
0: الاجونس
2: اللي يخدم لك نهار السبت في جويليا في ولا في اوت يجيب لك في ليله في نهار السبت ولا ليله في نهار الجمعه عادي، معناتها فهمت
0: دونك فما اولويه للسائح الاجنبي اللي
2: ما فماش اولويه، فما دي كونترا يتصحوا فما دي كونترا يتصحوا على عام، وقت اللي واحد ينجم يوفر لك معناتها حرفاء على طول السنه بالطبيعه باش يبدا عنده معناتها اسعار تفاضليه بالطبيعه عادي، انت واحد يجيب لك كليون في جانفي في فيبريو مارس واحد يجيب لك كان نهار سبت في اوت ولا نهار جمعه في اوت معناتها عادي باش يبدا عنده ما عندوش نفس الاسعار، سي توت افي لوجيك معناتها سي لوجيك.
0: خلينا نقولوا الاسعار تختلف من نزل الى نزل هكا ولا ومن جهه الى جهه اليوم
2: من صنف الى صنف
0: اي سي سا، دونك شنو اللي يحدد اليوم المعايير اللي نقيموا بها يمكن الاسعار هذيا؟ الخدمات لومبلاسمون
2: هو النزل هو البوليتيك كوميرسيال نتاعو، اي نزل عنده الحق يعمل سبب بوليتيك كوميرسيال، فما المرشي يحكم معناتها العباد كي باش تمشي للوتيل الفلاني باش تشوف الصنعة نتاعو الخدمات نتاعو باش تكون الكاليتي دو لا نوريتور لا كاليتي دو سيرفيس الخدمة النظافة برشا معايير معناتها والحريف هو يقرر نمشي للنزل هذا ويعطيني الامكانيه انا هو الخدمات نتاعو متوسطه ولكن هذاك البجي نتاعي والا انا عندي الامكانيات ونمشي للوتيل عنده خدمات معناتها ذو جوده عاليه دونك ينجم شاكان سلون سون بجي، دونك بالطبيعه هو اولا معناتها السمعه والخدمات والكاليتي دو لا نوريتور والنظافه برشا دي معايير يخليه النزل هذاك ينجم كيف كيف تبقى هو إذا كان واحد بيش يحط السقف الأسعار عالي برشا مش بيش ينجم يبيع إذا كانوا ما يجاوبش مع الـ مع الـ مع أنت الكاليتي دو سيرفيس نتاعو إذا الكاليتي دو خدمات والماكلة وكل شيء.
0: اليد العاملة سي رمدي خلينا نحكيو عليها شوية. دونك ديما نحكيو في القطاع السياحي ديما فما سورتو مع الذروة توا الفترة هذه هي موسم خلينا نقولوا يشهد الحقيقة طلب متزايد على اليد العاملة. دونك الأمور واضحة سافا قاعدة اليد العاملة متوفرة.
2: والله أصعب حاجة هي اليد العاملة في فترة الذروة على خاطر معناتها إذا كان واحد نزل ما يقدرش معناتها يدخل الخدامة من أول السيزون في مود ماي ولا في مود جوان مش يدخل في آخر وقت بالطبيعة إذا كان هو ما عندوش الإمكانيات مش يلقى صعوبة على خاطر برشا بيدخلوا يخدموا ديجا في السيزون ومعناتها وهي مطلوبة برشا اليد العاملة في كل لي سيرفيس معناتها كو سوسوا في الكوزين كو سوسوا في لي فام دو شامب كو سوسوا لي بلونجور هذوما ريسبسيونيست ولينا نلقاو صعوبة كبيرة برشا باش تلقى يد عاملة معناتها ذو جودة محترمة واللي تنجم تكون معناتها توفر خدمات جدا بهين للحرفاء هذا سي تان تشالنج كبير برشا
1: بالنسبه خاطر اليد العامله ولا تهرب من القطاع السياحي تقول لك ما ساعدنيش نخدم ثلاثة شهور ولا شهرين نلقى روحي بعد على برا
2: معقول اي بالضبط هو من حكايه السيزوناليتي دو من حكايه زاد قاعدين ياخذونا في اليد العامله من
0: فرنسا
2: قاعدين يهربوا قاعدين يهربوا قاعدين يمشيوا للموين اوريون قاعدين يمشيوا لقطر يمشيوا معناتها البلدان الخليجيه يمشيوا حتى لفرنسا يمشيوا هذوما معناتها احنا يخلينا عندنا دي تشالنج باش نجموا دخلوا خدامه ونلقاو الوقت باش نفورميوهم باش يبداو هما بيدهم يعطيوا نفس معناتها لو نيفو دو كاليتي اللي يعطيوه الخدامه اللي موجودين على العام كامل بلاش فما ان ديكالاج ما بيناتهم هذا سي تان تشالنج كبير وليد العام تشالنج كبير ياسر
0: تشالنج انا اللي عندي تو في دقيقه باش تعطيني توقعاتك لبقيه الموسم الصيفي سي رمزي عكروت عضو الجامعه التونسيه للنزل ومدير نزل فخم جدا في الحمامات وان شاء الله قريبا يولي مول النزل
2: والله انا نكون بوزيتيف ديما هكا طبيعتي ديما نكون بوزيتيف ونقول ان شاء الله لا سيزون تتعدى بالكدا وان شاء الله الحرفاء توانسه ولا لي زيترونجي يروحوا فرحانين هذيك اهم حاجه ونعملوا سيزون تكون محترمه تكون كما على الاقل في التطلعات نتاعنا في لي بيدجي اللي عملناهم جو سوي بوزيتيف ونقول ان شاء الله تو هما توانسه ديما اخر وقت ويجيو في اخر وقت ويدخلوا النزل وبعد في الاخر معناتها بلي تشالنج الكل يروحوا فرحانين ان شاء الله وحتى للسواح من الخارج يحبوا الوجهه التونسيه وديما يقولوا للتونسي باهي ويرشح بالسائح ويفرح معناتها بالحرفاء اون جينيرال دونك ما فماش علاش ما تكونش سيزون بوزيتيف.

0: مشاكل، وبالعكس يكونوا يخليوا العباد ترجع للوجهة التونسية إن شاء الله.
1: إن شاء الله. يعطيك الصحة سي رمزي عكروت، شكرا لك على كل التفاصيل في علاقة بالنزول. شكرا لك، نورنا في كل مرة تكون حاضر معنا باش ناخذوا فكرة على قطاع مهم جدا، سورتو نحكيوا على صيفية ووجهة التونسي. احنا وجدنا تو تكون إخبارية بامتياز مع منال جبل، ونرجو نكمل معكم قيد فقرتنا.
2: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكروجوهرة. مع ميكروجوهرة وعبر على رأيك، وعبر على رأيك. كان ميكروجوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل،
3: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الإخبارية. وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تعتزم فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسلك أعوان الوزارة بعنوان سنة 26 و2000، وحدد عدد الخطط المراد سد شغورها ب 25 خطة تتوزع حسب الاختصاص على الحقوق 18 خطة، والاقتصاد والتصرف 6 خطط، والمحاسبة خطة واحدة. ووفقا لنص القرار تفتح المناظرة يوم 10 سبتمبر المقبل والأيام الموالية. حوادث المرور تكلف الاقتصاد التونسي حوالي 1.73 مليار دينار تونسي سنة 23 و2000، أي ما يعادل 1.15% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تسجيل عدد مرتفع جدا حوالي 10,000 إصابة بين قاتلة وإصابات مختلفة خلال السنة نفسها، وفق ما جاء في دراسة الاستثمار في السلامة المرورية في تونس. دوليا، وزارة الخارجية الإيرانية تقول إنها استدعت السفيرة البريطانية في طهران بعد اتهامات وجهتها لندن لإيران بمحاولة تنفيذ عمليات تهدد الأمن في بريطانيا، مضيفة الخارجية الإيرانية أنها طالبت بتعديل سلوك بريطانيا تجاه الشعب الإيراني وإنهاء استضافة ودعم الأفراد والشبكات المعادية لإيران. القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تعلن أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في البحرين، موضحة أن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية صباح اليوم، مؤكدة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية البحرين. ختاماً، الرئاسة اللبنانية تقول أن الرئيس جوزيف عون أكد خلال لقائه السفيرة الأمريكية في بيروت ميشيل عيسى ضرورة تثبيت وقف أطلاق النار والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف الأعمال العسكرية، موضحة الرئاسة اللبنانية في بيان لها أن الرئيس عون شدد على ضرورة وقف القصف وأعمال التفجير والجرف التي تقوم بها سلطات الاحتلال في البلدات التي تحتلها.
2: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كونفيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلم؟ الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقية الفريق على جوهرة FM. كونفيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة iTeam University، de la connaissance à la compétence. اسمعوا، يدعونوا بنت السفية.

0: واحد أحمد سعد لحداش وعشرين دقيقة تتسويت ميدين تونيزيا.
1: تسمع في دولو مع عيما نصيف وأمن الميلادي على جوهر اف ام. موش مع موشا.
2: Made in Tunisia.
0: الديستيناسيون باش تكون اليوم قفصة عنوان التميز لـ Made in Tunisia. النوت اللي الناس كنت تحلم بها 20 على 20 فاش كيفاش توت سويت.
3: اسمع انت 20 على 20 فين ما دخلتها؟
0: الرياضة.
3: 20 على 20 في المحفوظة 5 على 5 كانت المحفوظة. هي ما شاء الله المعدل 20 على 20. دونك نحكيو على طالبة الحقيقة تتميز ولأول مرة طالبة تتحصل على معدل 20 على 20. الأطروحة متاعها قدمتها باللغة الإنجليزية. ونحكيو على بنت الكسر بقفصة نوران فتاح اللي يقولوا لها ألف ألف مبروك ومباركوا لها بالتميز هذايا. دونك نوران صباح النور والياسمين على موجة جوهرة فيم.
4: صباح الخير صباح النجاح.
3: صباح النجاحات. دونك 20 على 20
4: اي
3: ما شاء الله
4: يعيشك.
3: احنا قاعدين نخمم فاش خدينا 20 على 20. ابرا ممكن الرياضه نجمنا
0: خدينا توتال 20
3: توتال 20 ومعدل ما شاء الله 20 على 20. دونك خلينا نتعرف عليك نوران فتاح بنت الكسر بنت قفصه. اعطينا هكا ابيرسيو على قرايتك. خلينا نفهموا هالتميز هذايا بدا من الصغرى والا لانك اخترت يمكن قرايه انت تحبها دونك تميزت فيها؟
4: اسمي نوران فتاح بنت قفصه وتخرجت في جوان من المعهد العالي في جابر.
3: اي الريزو يا نوران الريزو مشي شوف لنا بلاصة باهية باش الصوت بالحق يوصل 20 على 20 خاطر هكا مش تسمع فيك.
4: صباح هكا
3: هكا مريكة
4: باهي
3: اي
4: من قبل لنا الحق نقرا معناها ونحب القرايه والكل والتميز هذا زاد كان اني اخترت شعبه نحب عليها ونحب نختم فيها.
3: اللي هي شنو الشعبه؟
4: التمريض.
3: التمريض به التمريض. احكي لنا دونك 20 على 20 سهل ناخذ 20 على 20؟
4: الحق لا برشا مشهود وبرشا تعب برشا تضحيه باش نزلت انا الحق ما كنت متوقعتها.
3: اي
4: معناها في الفك نتاعي كل معناها نحبوا الماكس يعطونا معناها الديزناف هذيك كنا نخدموا على الديزناف والحمد لله. اما كيف اعطوني فان سيرفان الحق ما كنتش متوقعتها. اما الحمد لله خدمتي معناها جابت وتعبي كل ما ضاعت.
3: باه الاطروحه نتاعك كانت باللغه الانجليزيه.
4: اي
3: باه على شنو ركزت فيها الاطروحه نتاعك؟ عايشنا هكا الاجواء وكل النقاش وكيفاش قدمتها
4: باهي. انا السوجي نتاعي كان كاتيجوري معينه من المرضى اللي ينجموا يشوفوهم في السبيطار اللي هم اللي ما ينجموش يعبروا على الوجيعه نتاعهم كيف يجوا نجموش نعطوا التقييم نتاع الوجيعه باش حنا ننجموا نعملوا بريز اون شارج باهيه. كيما مثلا العباد اللي راكدين في الانعاش ما ينجموش يحكوا ما ينجموش يعبروا ولا حتى يجونا دي جران اكسيدونتي وحتى زادا الذر الصغار يعرفوا كان يبقوا ما يعرفوش يعبروا على وجيعتهم. هذاك كان موضوع تركيزي انا والموضوع اللي خدمت عليه.
3: كيف شو مالي زاكس اللي خدمت عليه وعملت معاينات ميدانيه؟
4: اي عملت ديستريبيسيون تاع كيستيونير في مستشفى الجامعي بجابس.
3: اي
4: ووزعت على ليزانفيرميي اللي يخدموا غادي في لي سيرفيس حضمنا اللي نجموا نشوفوا فيهم المرضى اللي ما ينجموش يعبروا على الوجيعه نتاعهم. وخذيت الدنيا اللي حشتي بهم الكل
3: وعرفت شنو الاسئله اللي سالتهم في الكيستيونير.
4: عطيتهم ساعة تقييم على المعرفة نتاعهم حبيت نشوف كيفاش درجة المعرفة نتاعهم على تقييم الوجيعة إذا عملوا فورماسيون قبل ولا سبقوا فورماسيون قبل على تقييم الوجيعة وشنو آرائهم معناها في الأوضاع والكل وشنو التحديات اللي يحبوا يكونوا موجودين في الآخر. واقترحت عليهم زادة انتروديكسيون تاع انوفاسيون ديجيتال باش نجم نتعاون
3: كيف بما معنى؟
4: الإجابة نتاعهم كانت بوزيتيف. الانوفاسيون هذه عبارة على ابليكاسيون ويب تنجم تحل في تليفون في سي تابلت اورديناتور اي حاجه اي ديفيس ونستعملوها باش تعاوننا انه نعملوا تقييم تاع الوجيعه ليفاليواسيون لا دولور في لي كاسيون هاذوما.
3: معني عملت ابليكاسيون
4: اي مع كولابوراسيون مع انجينيور واستعملت فيها دي ديشير انترناسيونال.

0: نستعملوا فيهم ديجا في الإيفاليشن تاع الجيعة، وحطيتهم في الأبليكاسيون هذه ورتبت كل شيء، معناها باش يكون التقييم صحيح وكويرون باش نجمو نعملوا بيه بيجون شارج صحيحة.
1: باهي الأبليكاسيون اسمها سمارت باي؟ إي
0: سمارت باي اسمها.
1: باهي وكيفاش التطبيقة تخدم؟ يعني شكون المريض تبدا عنده التطبيقة ولا لا؟
0: التطبيق هذه متاحة ثلاثة كاتيجوري متاع أشخاص موجودين في السبيطار. أول واحد اللي هو مدير متاع السبيطار عنده أكسي للأبليكاسيون هذه، وثاني واحد هو الشيف سيرفيس متاع كل سيرفيس، والكاتيجوري الثالثة هما لي بيرسونيل سوانيو كيف نحن الانفيرمي والطب زادة، خاطر هما يلي باش يستعملوها. الشيف سيرفيس هي ديجا الأبليكاسيون هذه سيكوريزي، وتدخل لها كان باس متاعك المودو باس وكان بالبطاقة التعريف، يعني كأنك مش تحل مثلا فيسبوك كل بيرسونيل سوانيو كل واحد عنده الكونت نتاعه واللي باسيون نتاعه في السيرفيس نتاعه، يعني حاجة في كل على الاخر باش احنا نحترم الكونفيدونسياليتي نتاع المرضى. والابليكاسيون هذه كل واحد بالكونت نتاعه، كيف تدخل باش يعطوك انك نجم تقيد مريض، تاع مثلا ليفاليشن تاع لا دولور شي الباسيون هذا واحد معين، تنجم تعمل اكثر من مريض حسب الموجودين ديجا في عندك تاع السيرفيس. باش تختار المريض تخيط المعلومات نتاعه، الاسم اللقب العمر النومرو بطاقة التعريف، وبعديك ليتاب الثانية بعد التقييد انك باش تعمل ليفاليشن باش تختار واحد من لي ترواز الشالي اللي جا محطوطين اللي هم انترناسيونال ومعترف بهم.
1: اللي هم
0: بعد ما تعمل اللي هم ثلاثة السي بي او تي هذه الابريفياسيون تاعهم، السي بي او تي البي بي اس والفلاك، الفلاك هذه مخصصينها للصغار للي بيبي خاطر هم ما ينجموش يحكم على ما ينجموش يعبروا. بعد ما تختار واحد من لي شي باش يعطيك كلك باغامتر، مثلا الاكسبريسيون تاع الفيزاج، اذا هو عامل غريماس معين تنجم انت تشوفه تعمل الكوشاج، يعني في كل شي بتعمل كوشاج بتاع كلك باغامتر وهو يحسب لك الكالكول نتاع السكور ويعطيك الكالكول فينال سكور فينال وحسبه هو، تنجم تختار نوع انترفونسيون باش تعملهم، اذا باش تعطي تريتمون انالجيزيك والا باش تعمل تريتمون سيداتيف حسب نوع الباسيون وحسب السيتياسيون نتاعو، وزاد ليتاب الثالث اللي هو باش يعطيك تختار وقت نتاع ري ايفالياسيون. حنا عندنا اللي معترف بيهم واللي نخدموا بيهم حسب التريتمون بالطبيعه عندنا 15 دقيقه 30 دقيقه وساعه تختار منه، وزاد نجم تعملها سبيسياليزي نجم تختار حتى 15، اما هذا من معترف بيهم احنا نخدموا بيهم. باش انت بعديك تجيك نوتيفيكاسيون على الابليكاسيون تاعك اللي راهو الوقت سي بون تعدى، لازم تعمل الري ايفاليياسيون مره اخرى نتاع الباسيون هذاك.
1: هذه دونك يكون عند الشيف سيرفيس عند المدير نتاع المستشفى.
0: اي وزاد البيرسونيل سوانيو
1: والبيرسونيل باهي. دونك هذه الابليكاسيون اللي قدمتها في الاطروحه نتاعك. وهذه اللي خولت لك العشرين على عشرين؟
0: اي هي بدا واحده من حاجات خولت لي 20 على 20 على خاطر انا بحبست على حاجه اناليتيك ديسكريبتيف اكاو فوت في التيوري واعطيت حل يطبق على الارض الواقع.
1: تري بيان والله حاجة تفرح نوران يعطيك الصحة، ونعرفوا أنه بالحق معناها التكنولوجيا مهمة جدا اليوم تدخل في كل القطاعات.
2: شوف أما اليوم نوران شكون قاعد يقوم بتجربة الابليكاسيون هذه أو يخدم بها كريما أو فقط يعني كان بروجي فانديتيود متاعك وكهو؟
0: هو ما هوش بش يحبط على بروجي فانديتيود، أنا ديجا من البيت نخدم عليه، أنا في قرارة تكتي إن شاء الله نحاول ونفعل بش ندخل قرارات على خاطر باش يسهل علينا الخدمه برشا، وزاده باش تعاون المرضى ان البريزونتاج نتاعهم تكون خير برشا وتنقص عليهم برشا حاجات كونتر ايفيتي معنا.
2: تري بيان، حسب رايك تمشي اكثر في تونس ولا في المانيا؟
0: الحق في تونس، انا خدمت على اوضاع تونس،
2: انا
0: في سبيطارات تونس دونك نعرف شنو صاير وشنو فما وخدمت على حسب هذاك.
2: تري بيان، قاعده تتعلم في الالمان؟
0: لا تو لا.
1: عندي اسمع انا فاهم وين يحب يهز العشرين على عشرين باش تمشي لبرا معناها
0: ها؟ مشني نقرا الحق عندي هدف انه الابليكاسيون هذه نخدم بها حاجه اخرى نهار اخر.
1: معناها انت ميد ان تونيزيا 100%
2: يعني نوران
0: بقدره ربي
2: ان شاء الله. ان شاء الله موافقه.
1: شاء الله موفقة يا نوران وإن شاء الله بنجاح وإن شاء الله ديما نشوفوا كفاءاتها كي يتشبثوا ببلادنا وبهي وقت اللي تقول أنا قادرة في بلادي باش نحقق طموحاتي وكيف كيف زاد التطور التكنولوجي المهم فمش علاش الكفاءات متاعنا باش يستغلوها البرة خلينا نقوله أو هكا ما تلقاش الأطر اللي نجم تبدع فيها دونك يمكن احنا من خلالك انت نقولوا ان شاء الله هالبروجي ذا يتم دعمه مش فقط يقعد بروجي وكهو دونك لابليكاسيون نشوفوها على ارض الواقع وتعمم في المستشفيات التونسيه وعلاش لا اليوم شبابنا يخدم ما شاء الله على الديجيتال وفي التكنولوجيا وفي البرمجيات دونك فمش علاش نقعدوا مازلنا حابسيك الورقه والستيل وجيب الدوسي وهز الدوسي والورقه ما لقيناهاش دونك ان شاء الله الامور تتحسن والف الف مبروك العشرين على عشرين لشكون تهدي نجاح هذايا
0: نهدي نجاح ونهدي الانجينيريا تتعي على الابليكاسيون ويعطيها الطاقة كما نحبها بالضبط وسهلة باش تستعملوها نهدي زادة شكرا اللي يعاونوني اللي كانوا معي كامل وشجعوني ويعطيهم الصحة النفسية ويعطيكم الصحة زادة انتم خطتوني معاكم في
1: يلا منورتنا احنا فقرة ميد ان تونيزيا نحكيو فيها ديما على كفاءاتنا التونسية اللي تبدع داخل وخارج تونس شكرا لك نوران كما قلنا لأول مرة طالبة تتحصل على 20 على 20 بتقديم أطروحة باللغة الإنجليزية وخذيتو فحو الأطروحة وكيف كيف الابليكاسيون احنا ما إيهاب توفيق والله مشتاق هذه نحطوها كنا نشحو زادة سفرية نحطوها كالأجواء الاحتفالية أهلا وسهلا مرحبا بالجميع

وتجمر صعب همستي ونكتب لك في كل هدية نكتب لك في كل هدية.

ليلى ورا ليلى ورا ليلى ومعك ما نحس بخطواتي واللي عرضني نحكي

ومعك من حسب خطواتي ونكتب لك في كل هدية نكتب لك في كل هدية راني عاشقك.

دقيقة على مشاهدتنا، مازلنا مواصلين معكم الرونديفو حتى الماضي ساعة في بيي دون لو، درجات حرارة مرتفعة ينعم احنا في استوديو بدو كليماتيزور وسخانة قاعدين نحسوا فيها، دونك فيما بالك اللي يبداو اكسبوزي الشميسة ان شاء الله ربي معاكم، ان شاء الله تتعدى هالايامات هذيا على خير، لانه نحكيو على درجات حرارة مرتفعة تتراوح بين 40 وال 45 درجة، هذا اللي نجم ينجر عليه ارتفاع نسب مؤشرات اندلاع الحرائق هذاك علاش، وفي نفس الإطار دونك الحماية المدنية تحضر وتقدم مجموعة وجملة من التوصيات كما قلنا تزامنا مع تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة أبارتين من اليوم وغدوة، وكما قال الأستاذ عامر بحبة يبدو أنه درجات الحرارة باش تتواصل مرتفعة، والأسبوع القادم في انتظار التأكيدات والنماذج يمكن جدي بيان تونس تعيش على وقع موجة حر في انتظار التأكيد. أكيد احنا نقول لكم ردوا بالكم على رواحكم، ردوا بالكم الشميسة، اختاروا الأوقات اللي تعوموا فيها بيان سور، ردوا بالكم على صغيراتكم وكبار السن، سينو ادعى ديوان الوطني ديوان الوطني للحماية المدنية إلى تجنب ترك زجاجات أو العلب الزجاجية في الغابات أو الأماكن المفتوحة، شيء اللي تسبب من تركيز الأشعة أشعة الشمس، وعدم رمي أعقاب السجائر أو أي مادة ومواد قابلة للاشتعال في الطرقات أو الفضاءات الطبيعية، كما دعا أيضا إلى الامتناع عن حرق الفضلات أو بقايا المحاصيل والأعشاب اليابسة، وعدم إشعال النار في الغابات أو بالقرب من المناطق الزراعية والأعشاب الجافة، إضافة إلى الإبلاغ الفوري عن أي دخان أو حريق عند ملاحظته، وذلك بالاتصال بالحماية المدنية على الرقم 198 ومراقبة الأطفال ومنحهم من اللعب بالنار أو المفرقعات. دونك هذايا فيما يخص كما قلنا البلاغ التحذيري اللي قدمه الديوان الوطني للحماية المدنية. دونك كما قلنا إن شاء الله أيامات تتعدى على خير، احنا أكيد معاكم بالموزيكا نفرشكوكم هكا بالريتم الصيفي اللي يتواصل معكم حتى الماضي ساعة في بيي دون لو.

0: نسمعوا يدعونوا بنت السحرية.
1: نحن 56 دقيقة لموجاتنا بعد 4 دقائق من توا موعد إخباري بامتياز ورياضي. زاد أمنوا هنا زملائنا آخر الأخبار التحيينات كالعادة ترجو تلقاوها وتقراوها على موقعنا jorfm.net. أما أمين السلام أمانة هكا ولا؟
2: طبعا طبعا نحن نسلموا على الناس كل اللي اختاروا الدنيا ما فيها ويختاروا خاصة بي دون لو في كل صبحية إن شاء الله نكونوا مونسينهم وين ما يكونوا يتبعوا فيها.
1: أنا عندي مدام دونك عندي برشا مدامات الحقيقة ما شاء الله تلمو مدامات دونك نحاول إني نتذكر الأسماء دونك نسلموا عليهم سيرتو اللي بدوا في الكوجينة في انتظار إن نلقى الاسم نتاعها اللي قالت لي البارح ثلاثة سوايع ما شاء الله في الكوجينة ما حسيتش بالوقت وتعدى مدام فاطومة المهيري نسلموا عليها برشا قالت لي في الكوجينة نبدا نسمع فيكم في ساي تعدى الوقت معاكم ويتيب لفتور ونمصبك القاعدة ونبدا متونسة مع الموسيقى وكل الفقرات كيف كيف تحياتنا المدام جميلة جمولة تسمع فينا وكل من اختارنا يبدا هكا متونس معنا في الكهرباء وإلا زادة يبدأ في الدويرة وإلا في الخدمة إن شاء الله ربي معكم الناس الكل وكما قلنا إسلام أمانة حنحبو نسلموا ساعة على ولد زميلنا عثمان بشيخ اللي البارح احتفل ب ختانه دونك إن شاء الله ربي يعطيه الصحة والعافية والنجاح وتشوفوه في أعلى الملأ عثمان بشيخ وفاطومة احتفلوا البارح بختان محمد الحبيب هكا ولا احتفلوا في أجواء تعمل 66 كيف بحضور نجوم الفن بيان سور في تونس والوطن العربي دونك كانوا البارح حاضرين باش يحتفلوا بالسهرية دي الجميلة دونك إن شاء الله ديما فرحانين عثمان وكيف كيف زادة فاطومة الغالية ويتربى في عزكم هو والبنوتات سينو خلينا زادة نسلموا على نور الجزيري بمناسبة التخرج نتاعها دونك باباتها وماماتها سناء وخوها ابراهيم واختها راني مهنيوها بنجاحها ويقولها ان شاء الله ديما متفوقه وديما ناجحه كيف كيف عندنا يوسف عثمان من حي رياض نجح حتى هو وجاب الجائزة لماما وبابا دونك من السابعة للثامنة وتألق ماماتو رانيا هدي وابوها مكرم يقولوا له إن شاء الله نشوفوك دكتور قد الدنيا وباش مهندس قد الدنيا إن شاء الله يا ربي يعطيكم هكا على قد قلوبكم وعلى ما تتمنيوه لصغيراتكم كيف كيف اليوم الإعلان على نتائج دورة المراقبة إن شاء الله بنجاح وبالتوفيق لأبطالنا اللي عدوا الامتحانات وكانت الامتحانات في ظروف طيبة للغاية احنا ديك علي شريط مش يكون تونسي بامتياز مع الديفا أمينة فاخت اللي مش يكونها أكثر من حضور في مهرجاناتنا التونسية كي جيتينا مرحبتين ديك عليش خليكم معنا حتى الماضي ساعة نجيوكم وين من توما ندقوا ببينكم وتسمعونا تتونسوا معنا أهلا وسهلا مرحبا بالجميع
0: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك سافر وانتي في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر
3: اف ام برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
4: المراديو أوتيلز أوتيلز for all your desires
5: سيداتي سيداتي مرحبا بكم في تونسي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على دمتكم
6: حلمنا واحد توا جاء الوقت باش نكبرو ومع بعضنا نحقو تونسي قريبة من
0: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم منال جبل
7: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار والبداية بالعناوين صعوبات تواجه مؤسسات قطاع الطفولة الخاص بسوسة ودعوة لإيجاد حلول عاجلة و14 قتيلا وتعليق القطارات بين طهران ومشهد جراء الضربات الأمريكية وفي تفاصيل أخبارنا، رئيسة الغرفة الجوية لقطاع الطفولة الخاص بسوسة سعيدة حقي تؤكد أن القطاع أصبح منهكا ويمر بصعوبات مادية، مضيفة في تصريح اليوم لمراسلتنا شيراز تزركي على هامش الملتقى الجوي لقطاع الطفولة الخاص أنه لا بد من إيجاد حلول لإنقاذ القطاع، وأشارت إلى أن الجهة تضم 762 مؤسسة طفولة.
8: عدد رياض الأطفال الموجودة والمحاضر المحاضر المدرسية عنا 762 مؤسسة تتوزع كالتالي: 403 روضة، 273 محضنة مدرسية، و58 محضنة أطفال، وكذلك هناك نوادي ورياض عمومية. بالنسبة للقطاع الخاص اللي هو يمثل 94.4% بالنسبة لرياض الأطفال، 100% حضانة مدرسية، و100% خواص كذلك للكريش اللي هو المحضنة الأطفال دون 3 سنوات. نحكي على مقال القطاع الخاص توا شنو مش يكون مقاله في هذه الوضعية الاقتصادية وكذلك الوضعية الاجتماعية ونقص عدد الأطفال، لأن يعني هناك دراسة تمت من 2020 إلى 2030 يقول في المدرسة الاستراتيجية إنه الأطفال هذولا باش يكون العدد متاعهم ينقص في 2030، يعني معناش قسم تحضيري ومعناش قسم سنة أولى، وهذا يرجع لنسبة الولادات وكذلك الوضعية الموجودة خاصة بالنسبة للأطفال وكذلك نسبة الولادات. وإحنا اليوم باش مش فقط باش نعرضوا كان فقط المقال، وإنما باش نعرضوا كذلك حلول خاصة فيما يخص كرة الشروط، فيما يخص مثلا شنو احنا اللي طالبينه كرياض اطفال، معناها شنو نجمو نحن ندفعوا بالقطاع نتاعنا باش يكون احسن جوده، والكل نطالبوا كذلك بي مش مطالبه وانما نحن مقترح مشروع لكراش شروط جديده وتكون لمركب طفوله، لما لا يكون روضه ومحضنه وحضانه مدرسيه لمؤسسه واحده فقط، ونحن كاصحاب المهنه نشاركوا فيه، وهنا نجمو نضيقوا شويه الخناقه على الوضعيات الفوضويه اللي تستقطب اطفال دون وجه قانوني اللي مازالت متواجده لحد الان، العدد نتاعها كل يوم.
7: جامعة سوسة تنظم الأيام الجوية الوطنية للإعلام حول التوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في شهادة البكالوريا لسنة 26 و2000 يومي 15 و16 من جويلية الحالي بكلية الطب بسوسة، وتعد هذه الأيام فضاء تفاعليا لتقديم الاستشارة الأكاديمية والمهنية لفائدة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا وتمكينهم من الاطلاع على كافة مسارات التكوين وشروط الالتحاق بها. وتهدف هذه التظاهرة إلى مرافقة الطلبة الجدد في البكالوريا ومساعدتهم على اكتشاف التخصصات والمسالك الجامعية واختيار مساراتهم بما يتناسب مع ميولاتهم وتطلعاتهم. هذا وسيتم خلال هذه الأيام تقديم مستجدات التوجيه الجامعي والإجابة عن أسئلة التلاميذ واستفساراتهم عن عملية التوجيه ومسالك التكوين في التعليم العالي والخدمات الجامعية. وتتضمن الأيام عروضا حول مؤسسات التعليم العالي العمومي والتعليم العالي العسكري والتكوين المهني، ومحاضرات حول أفاق الشعب ولقاءات مباشرة مع الخبراء والأساتذة لتبادل المعلومات. وزارة البيئة تعلن عن انطلاق مشروع التحول نحو صفر نفايات لمقاومة التلوث، وهو برنامج يمتد على 5 سنوات ويهدف إلى دعم الانتقال نحو اقتصاد دائري والحد من التلوث بكلفة 5 ملايين دولار في شكل تمويل من صندوق البيئة العالمي. وفي تصريح لمراسلتنا نسرين علوش، أكد المدير العام للتنمية المستدامة بوزارة البيئة مصباح عبازة أن تونس تعد من بين 5 دول في العالم وقع اختيارها للاستفادة من هذا المشروع، لافتا إلى أنه يشمل في مرحلته الأولى ولايات تونس الكبرى ليستفيد منه نحو 2.9 مليون مواطن عبر 38 بلدية.
9: مشروع التحول نحو صفر نفايات لمقاومة التلوث هي فرصة أتيحت لتونس من ضمن 5 دول في العالم للاستفادة منها في مجال الحد من التلوث وفي مجال تنفيذ أهم عنصر من عناصر الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي، وهو العنصر الرابع المتعلق بتطوير الاستهلاك والإنتاج المستدام والمسؤول ومقاومة التلوث. مشروع هدايا اللي تشرف عليه وزارة البيئة ينطلق مع انطلاق المخطط 2026-2030، هو لمدة 5 سنوات، وباش تستفيد منه تونس الكبرى، يعني 4 ولايات وهي ولايات منوبة، بنعروس، أريانا وتونس، قرابة 38 بلدية على المستوى المحلي باش تستفيد من هذا المشروع على مدى 5 سنوات بكلفة 5 مليون دولار في شكل تمويل من الصندوق العالمي للبيئة، وهي فرصة أتيحت لتونس باش تستفيد منه وتحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي. المشروع هذا باش يقترب أكثر من الولايات من خلال وضع أمثلة تصرف في النفايات ووضع آلية تنسيق ما بين البلديات لتحقيق الهدف في التقليل الحد الأقصى من النفايات، وخاصة النفايات الكيميائية والنفايات البلاستيكية. تم التركيز على 4 ولايات لأن 4 ولايات فيها 2.9 مليون منتفع، وفيها 38 بلدية أثر متاع هالمشروع باش تكون أثر كبير لفائدة هالبلدية.
7: جهتها أكدت المنسقة الوطنية لمشروع صفر النفايات نسرين قديري أن المشروع يمثل خطوة جديدة في مسار الانتقال نحو اقتصاد دائري يحد من إنتاج النفايات من المصدر عبر تشجيع اعتماد مواد ومكونات صديقة للبيئة عوضا عن المواد الكيميائية ذات التأثير السلبي.
10: مشروع متعدد البلدان يتم تنفيذه بتمويل من صندوق البيئة العالمية في 5 مدن عبر العالم: تيانجين بالصين، كوجالي بتركيا، وعاصمتي الأوروغواي والسيراليون. يهدف المشروع إلى تقليل من إنتاج النفايات من خلال لي بون براتيك دو كونسوماسيون دو برودكسيون، من خلال تغيير المكونات الكيميائية في سلاسل الإنتاج المضرة بالبيئة بمكونات صديقة للبيئة، تماشيا مع مبادئ الكيمياء الخضراء ومبادئ الهرم تصرف النفايات المقنن في تونس عبر القانون 41 لسنة 96، وكذلك حسب مبادئ الاقتصاد الدائري.
7: وقبل ساعات من دفن المرشد الأعلى السابق علي خامنئي في مدينة مشهد، كشفت وزارة الصحة الإيرانية عن سقوط 14 قتيلا جراء الهجمات الأمريكية الأخيرة على البلاد، فيما أعلن الجيش الإيراني أن من بين الضحايا 8 من منتسبي القوات الجوية والبحرية قتلوا خلال الهجمات التي استهدفت بندر عباس وبوشهر جنوب البلاد. وقالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء إن الهجوم الأمريكي استهدف جسراً للسكك الحديدية يستخدم في مسارات تجارية للصين وروسيا، مما أدى إلى تعليق حركة قطارات الركاب على خط طهران مشهد. سفير واشنطن لدى بيروت ميشيل عيسى يعلن اليوم أن وفداً عسكرياً أمريكياً سيصل إلى لبنان خلال أيام تمهيداً لبدء العمل في المناطق التجريبية، وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها عقب لقاء مع الرئيس اللبناني جوزيف عون بحسب بيان للرئاسة. وفي جوع الماضي وقعت بيروت وتل أبيب في واشنطن برعاية أمريكية اتفاق إطار ينص على انسحاب إسرائيلي متسلسل من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة على أن يبدأ بمنطقتين تجريبيتين. ختاماً، قوات للاحتلال الإسرائيلي تتوغل اليوم في محافظة القنيطرة السورية جنوب غربي البلاد، كما نصبت حاجزاً لتفتيش المارة وفق ما أفادت به قناة الإخبارية السورية.
0: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net. كل يوم عندك مدخول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك مدخول تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتح صوتك.

0: 24 3000
1: 29 100 والا 73 24 3000
2: Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
3: نص نهار وعشرة دقائق. مرحبا في انفو سبور. البداية بمونديال 2026. اليوم الانظار الكل باش تتجه الى اولى مقابلة الدور الربع النهائي. قمة كبيرة برشا، قمة مشوقة بين المنتخب المغربي ونظيره الفرنسي، قمة الصديقين اشرف حكيمي من جانب اسود الاطلس وكيليان بابي من جانب الديوك الفرنسية، مقابلة يزفر الحكم الارجنتيني فاكوندو تيلو مع غزو جماهير اسود الاطلس لمدينة بوسطن الامريكية قبل القمة المنتظرة اليوم. اعداد غفيرة جدا موجودين في امريكا تحاول كل بقاع العالم لحضور المقابلة هذه مع ظهور أعلام فلسطين بقوة، خاصة بعد حادثة مدرب مصر حسام حسن. التشكيلة المنتظرة بالنسبة للزوز منتخبات، منتخب المغرب باش يبدأ بالتشكيلة هذه: ياسين بونو، أشرف حكيمي، ديوب، شادي رياض، نصير مزراوي، أيوب بوعدي، نايل عيناوي، عز الدين أناحي، إبراهيم دياز، بلال خنوس وسفيان رحيمي باش يكون تيتولير بعد إصابة سيباري. إسماعيل اللي عاني من الإصابة حتى في المقابلة الفارتة كان معوضه سفيان رحيمي باش يبدأ تيتولير في المقابلة هذه. في المقابل فرنسا باش تكون بالتشكيلة هذه: مينيو، كوندي، أوباميكانو، ساليبا، لوكاس دين، رابيو، كوني، باركولا، أوليزي، ديمبيلي وكيليان مبابي. غدوة انطلاقا من 8 متاع الليل منتخب الإسباني يلعب ضد نظيره البلجيكي، بعد غدوة 10 متاع الليل نورفيج تلعب ضد منتخب انجلترا. حسب تقارير صحفية منها صحيفة بي بي سي أكدت أنه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أعلن عن إمكانية منح عطلة رسمية في صورة تتويج منتخب الإنجليزي بكأس العالم. وآخر مقابلة بتكون في الدور الربع النهائي فجر لحد انطلاق الماضي ساعتين متاع الصباح، المنتخب الأرجنتيني يلعب ضد نظيره السويسي. بعد خروج الدول المستضيفة للمونديال اللي هما كل من أمريكا، كندا والمكسيك، انخفاض كبير في الطلب على التذاكر وخسائر جملية في التكيات تجاوز 52%، وتراجع أسعار التذاكر خاصة تاع الدور الربع النهائي. سوم التكي تراجع من 1722 دولار إلى 1017 دولار. حديثنا على المونديال بصحيفة ماركا الإسبانية اللي أكدت أنه 55 عضو في البرلمان الأوروبي طالبوا بفتح تحقيق في وضعية جاني أنفانتينو رئيس الفيفا، وخاصة التدخلات والعلاقات مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخاصة القضية الأخيرة تدخل الرئيس ترامب في أزمة إيقاف مهاجم منتخب بلادو بالوغين اللي بعد تم إلغاء الورقة الحمراء وشارك في مباراة المنتخب البلجيكي. لجنة فضل النزاعات في النجم الرياضي الساحلي أعلنت عن غلق الملف التاسع اللي هو ملف أصيل الجزيرة البالغ قيمته 212 مليون، وهو الملف الأول في التحدي الجديد، وهو غلق 5 ملفات دفعة واحدة بقيمة مليار. السيدة زهرة أدريس كانت أول مبادرين بمبلغ قيمته 200 مليون، وجملة المداخيل المالية اللي بدأت الحملة هذه بلغت مليار و 464 مليون. اللجنة المستقلة لفضل النزاعات في الاتحاد الرياضي المونستيري أعلنت عن تدخلها لخلاص مستحقات اللاعب السابق شهاب الصالحي، تحويل مبلغ 25 مليون، ومستحقات المدرب منتصر لحيشي تحويل مبلغ قيمته 40 مليون مع غلق النزاع نهائيا. انفو سبور قدم لكم انيس الذوادي. الموعد الجاي باش يكون في جوهرة سبور ماضي ساعتين، وما تنساوش الموعد غدوة في استوديو المونديال مباشرة من الفان زون نتاع مول اوف سوس انطلاقا من 7 ل 8 نتاع الليل. عديد الجوائز في انتظاركم. شاهي طيبة في الامان.
0: عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور.
2: Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: ديبلاسمون في يدون لو مع ريما نصيف وأمين الميلادي على جوهر اف ام. موش مع الموشة. كولتور ماغ.
1: نرجع معكم جديد في كولتور ماغ بي دون لو. سدى الأطلس الاسم يدور لي اسم مهم ويلزم العرض يكون أهم وتفاصيله واش تعرفوا عليه توس فيتي
2: بيان سور. راح نحكيوا على العروض، بدينا نحكيوا على السهرات، بدينا نحكيوا على البرمجه واللاجندا. انتوما اللي تسمعوا فينا تنجموا تسيفي وكل العروض اللي تروق لكم، وهكا في كل مره احنا من خلال برامجنا المختصه، من خلال زادة المساحات اللي في رصيف وفي شبكه الصيفيه تكون مركزه اكثر على العروض والمتابعات. نحاولوا كل مره في بي دون لو ذكركم بعرض ونذكركم بموعد ثقافي بامتياز يكون حاضر معكم دي مع لموجات جوهر اف ام. وكما قلت أمين، عرض صدى الأطلس من الاسم، فما فواياج، فما هكا رحلة موسيقية باش يأسسها الموسيقي عطاي المعاوي لكل محبيه. والعرض هذية اللي أكيد تمتعوا به الجمهور في دورات سابقة، اليوم باش يكون حاضر في إطار مهرجان الحمامات الدولي. ذك علاش خنقولوا أهلا وسهلا بعطاي المعاوي على موجات جوهر اف ام، مش أول مرة دونك منورنا. وتفاصيل العرض هذية اللي باش متع به الجمهور نهار 26 جويلية يا عطيل. أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا ومرحبا عايشك، مرسي على الاستضافة ومرسي المستمع. العرض باش يكون أغلبه موسيقي معناها آلاتي، وفيه دي انترفونسيون معناها متاع أصدقائي محمد علي شبيل وروضة عبدالله. معناها العرض آلاتي بالأساس، فيها موسيقى جديدة، فيها هو اكتمال الثلاثية معناها لقاء اللي عملناه في 2014، بعد عملنا ظلال الأطلس، توا صدى باش نكملوا به الثلاثية إن شاء الله. معناها باش يكون أغلبه آلاتي، معناها أكثر من ثلثين متاعو آلاتي والثلث يقعد بالغناء.
2: خلينا نبدأ بشوي بشوي عطاي، لأنه هذا المشروع هو الثالث، المشروع الموسيقي الثالث، دونك صدى الأطلس هو تتمة لعرض كنت قدمته قبل.
3: تتمة هو بديت بلقاء أي كان آلاتي بحت، بعد عملنا ظلال الأطلس
2: أي
3: زدنا مع زوفيت.
2: هذه العرض ظلال الأطلس هو اللي جبت به مهرجانات تونسية عمناول.
3: عمناول ولد عمناول.
2: ولد عمناول أي وسنة.
3: وسنة صدى الأطلس. زدنا أكثر، زدنا أكثر مع زوفيت. معنى زدنا في الـ أنتجنا معناها مع زوفيت جديدة. وزدنا غناء أكثر.
2: معناها بيكون فما مع زوفيت جديدة وفقرات جديدة.
3: بيكون فما فقرات جديدة ما غناء ومعزوفات آلاتية جديدة.
2: باش يكون سادة الفنان روضة عبد الله، الفنان دالي شبيل، باش يقدموا معاك العرض هكا ولا ايه؟
3: ايه باش يكونوا معايا هما، وباش يكون معنا زادة ضيف ثالث اللي هو حاتم الأجمي، باش يأسس معنا فقرات بالأكورديون زادة في معزوفات، باش تبدل توزيعها معناها باش تكون فيها آلة الأكورديون ظاهرة أكثر.
2: داكور، باهي العرض قداش مدته؟
3: هو باش يكون العرض ما بين ساعة ونص وساعتين غير ربع، ساعتين مربوطة بالسلوات، ينجموا يفيدوا شوية، دونك باش يكون ما بين ساعة ونص وساعتين غير ربع.
2: داكور، والعرض باش تكون فيه أنت وأكيد قداش من عازف معاك؟
3: هما باش يكونوا معايا ثمانية عازفين إن شاء الله. عازفين من أصدقائي قبل كل شيء، قبل ما يكونوا عازفين كبار هم أصدقائي، وحتى الفنانين الموجودين في العرض معناها تربطنا علاقة، علاقة صديقة حتى في الدنيا قبل ما تكون علاقة متاع خدمة. نحن أصدقاء وعنا نجم نقولوا نفس التوجه معناها الموسيقي، نحاولوا نكون الإنتاج نمشي ونتوجه أكثر للإنتاج أكثر منه أن نستعمل الموروث ولا نخدم على الموروث من غير ما ننجو، نحاول نخليه حاجة للجماعة اللي باش تجي بعدنا، خاطر إذا نخليه تراث للناشئين باش تكون الموسيقى معناها متوسطية مغاربية تونسية.

0: لهجة تونسية متاع إن شاء الله تكون معاصرة معناها تكون قريبة للناس في 2026.
1: صدى الأطلس بعد اللقاء وصدى الأطلس الاختيار ديجا متاع اسم المشروع.
0: ما هو عملنا مشينا في عملنا اللقاء قابلنا في الأول فهمتني بعد ظلال دخلنا في الداخل شوية شفنا ظلال متاع الأطلس وظلال متاعنا نحن زاد كان لزم بعد السادة إن شاء الله ينتشر السادة للأخر خاطر هو بعد ما تطيب الصوت يقعد السادة متاعه يدور إن شاء الله يقعد السادة متاع المشروع
1: السادة متاع المشروع باش يقعد يدور. دونك كنت حكيت على إنتاجات جديدة يمكن أشرت أنه مش بتكون فما معزوفات يمكن معروفة مش يكون فما إنتاج وخدمة موسيقية فيها جانب الابتكار. هذا اللي فهمته من كلامك وهذا يمكن الصدى اللي تحبوا ترسخوه في العرض. هذا اللي فهمته من كلامك فصحح لي صحيح وإلا لا؟
0: والله نحن نحبوا ننسيتيو الفنانين اللي كيفنا أنهم ينتجوا أكثر يحاولوا يحاربوا على مشاريعهم خاطر المشكلة اللي قاعدين نشوفوا فيه هو أكثر إن نعاودوا في أغاني ناس قدم خدموا على رواحهم هما في وقتها ماذا بينا نحن نعملوا كيفهم ونخدموا باش نحاولوا نخليوا حاجة معنا يزمنا نخدموا نحن ما نقعدوش نستنيوا في بركة لو فيها صالحة والهدي جويني والفنانين اللي سبقونا الكل ما نستغلوش الموسيقى متاعهم من غير ما نعملوا موسيقى متاعنا نحن. هذا هو الهدف
1: إن شاء الله. إن شاء الله يكون الهدف إنه الجمهور زاد يستمتع بالموسيقى. دونك العرض يكون 26 جويلية في إطار مهرجان حفلات الدولي.
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تكون حاضرة أنت
1: أكيد
0: إن شاء الله إن شاء الله تكونوا حاضرين زاد المستمعين وإن شاء الله أمين زاد يكون حاضر
1: يجيو
0: نضمن لكم اللي المشروع صحيح موسيقى تونسية أما راهو فيها برشا جو فيها برشا إحساس
1: تخي بيان
0: معناها فيها كل شيء
1: تخي بيان مع الكادر نتاع مهرجان الحمامات ومع كمسيمة والرحله الموسيقيه اللي باش تهزنا الى ظلال ولقاء وصدى الاطلس. دونك اكيد باش نتمتعوا بعرض فني بامتياز عطيل معاوي دونك الموسيقي اللي اكيد زاد ترافق نجوم تونس وحتى الوطن العربي. دونك اللي يمكن هذا البروجي نتاعك ولكن عطيل ما شاء الله عليه يكون حاضر في كل العروض الناجحه التونسيه كانت ولا زادة العربية. دونك ما نجمو كان نقولوا برافو للموسيقيين نتاعنا اللي يشرفونا داخل وخارج تونس. دونك كل التشجيع لعرض 26 جويلية في إطار مهرجان الحمامات الدولي. دونك وكل العروض التونسية اللي إن شاء الله زادة تونس يقبلوا عليها بأعداد كبيرة. شكرا لك عطيل. دونك صدى الأطلس هذه تفاصيل العرض وأكيد زادة عروض أخرى متتالية إن شاء الله تنحكيوا عليها تباعا كما قلنا في برامجنا في إطار مهرجانات ومتابعتنا للمهرجانات. نص نهار و38 دقيقة الغونديفو مازال متواصل حتى هذه الساعة.

0: هذه لطيفة. شنو رأيك في لطيفة؟ لطيفة لطيفة. الغنية ترجع بينا للثمانينات والجو الجميل.
1: بطبيعة من أحلى ما غنيت لطيفة وديما أغنيها خاصة تشبه الحد لطيفة في الأعمال متاحة في تصوراتها وقاعدة زادة يعني تابعة في التوندونس صحيح تجي.
0: أي بالحقيقة من الأسماء العربية مش فقط التونسية اللي مشرفتنا داخل وخارج تونس لكن ما ريتش اسمها قاعد يتداول في المهرجان التونسي يعني ما نعرفش ديما لطيفة تكون حضورها يقتصر على مهرجان اثنين دونك ما زلنا في انتظار البرمجة وفي انتظار زادة المهرجانات
1: مهرجانات يعني تجارية أكثر
0: لطيفة ما تعبيش زعما
1: ما مش عارف مش ما تعبيش يعني بتاتري يقول لك نجيب حد تو يعبي اكثر دوبل وتريبل خير
0: لطيفه انا ناكد لك
1: تو يعني هو
0: اتعبي.
1: يعني فنان ضرب
0: لطيفه اتعبي بغنيتها بالريتم نتاعها بموسيقتها بحضورها بالموسيقيين اللي كانوا حاضرين معاها دونك هنا مازلنا ننتظروا في ندوات صحفيه اللي قاعده نعيشوا على وقعها لبعض المهرجانات لانه مهرجانات عملت مهرجانات ليك مهرجان حمامات كارتاج ومازلنا نستناو في مهرجان صفاقس كيف زاد نابل المنستير وغيرها من المهرجانات باش ما ننساو حتى مهرجان دونك اكيد مع مراسلينا والمتابعه الخاصه اللي تكون في برامج الثقافية احنا هكا وصلنا لاخر رونديفو بالنسبة لليوم في بي دون لو شكرا لليكيب الكل نبداو بجيجي جيهان الحومة في الاخراج شكرا ليك جيجي تحياتنا الياسمين دونك في الديجيتال امنتنا للايف نتاعنا نصحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فام نجد قليلة كيف تحياتنا لسوسو سعاد العدويني في التنسيق العام ومن قدام ميكرو دنيا ما فيها في الاعداد والتقديم سلام عليكم ونقول لكم ان شاء الله رفقة كانت معكم طيبة هبة لوسيف وامين الميلادي
1: شكرا لك يعطيك صحة طبعا سلموا الناس كل برامجنا ما زلت متواصلة حتى للسهرية وإحنا بقينا كيف نقول لكم تبحبي حزيكا وكل برامجنا وإن شاء نهاركم زين بس كل تشاو.

0: احلام غيلان مع احلام غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: برعاية
0: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف ام. أشرف بن عبد السلام
3: بكم. أكد اليوم رئيس مجلس نواب الشعب العميد إبراهيم بودربالة خلال انعقاد جلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقات على مخطط التنمية 2026-2030 أن التقرير التأليفي للمخطط تضمن 100 توصية شملت مختلف المجالات، بما يعكس حرص النواب على تقديم مقترحات عملية وملاحظات بناءة تدعم جهود الدولة في تنفيذ الخيارات التنموية. بودربالة أوضح أن التقرير الذي يمتد على 135 صفحة يمثل ثمرة أعمال اللجان القارة بالمجلس ومساهمات النواب في إثراء النقاش حول مشروع المخطط، مؤكدا أن هذه التوصيات تهدف إلى معاضدة جهود مختلف أجهزة الدولة وتوحيدها من أجل تجسيم التوجهات التي أقرها دستور الجمهورية الجديدة وتعزيز القدرة على مواجهة الصعوبات والتحديات، بما يسهم في استعادة الثقة في مؤسسات الدولة وترسيخ تحمل المسؤولية خدمة للصالح العام. وقع مركز الفنون والثقافة والأداب القصر السعيد اتفاقية شراكة وتعاون مع كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس في إطار تنفيذ التوجهات الوطنية لوزارتي الشؤون الثقافية والتعليم العالي والبحث العلمي الهادفة إلى تعزيز التعاون بين الجامعة والمؤسسات الثقافية. الاتفاقية تهدف إلى إرساء إطار عام للتعاون بين المؤسستين وتنفيذ برامج عمل مشتركة في مجالات تثمين الموروث الثقافي المادي واللامادي وتنظيم التظاهرات والندوات واللقاءات العلمية الوطنية والدولية والمساهمة في إنتاج ونشر الأعمال الثقافية والعلمية والرقمية. وفي اخبارنا العالمية، افادت وكالة انباء مهر الايرانية بوقوع انفجارات في مدينة بندر عباسة ومقتل 3 صيادين في هجمات امريكية على رصيف مخصص للصيد بمدينة سيريكا، مشيرة الى تقارير عن تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة بندر عباسة. شكرا على المتابعة والى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.
4: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة.
5: ميكرو جوهرة.

0: من 24 3000
1: 29 100 وإلا 73 24 3000
0: تسمو المحقق بيوس مع حمزة البلومي
2: المحقق بيوس
0: على جوهرة FM
2: موجة مع الموجة

الاثنين الخميس من ماضي الساعة لماضي ساعتين لمحقق بلوس مع حمزة البلوم. الخميس 9 جويليا 2026، أهلا وسهلا بكل أوفياء المحقق بلوس على جوهرة FM. سعيد بتجديد هذا اللقاء اليومي معكم في البرمجة الصيفية لجوهرة الساحل جوهرة FM من ماضي ساعة.

0: حتى الماضي ساعتين الموعد مع زوز قضايا كالعادة نكتشف تفاصيلهم ونغوص في التحقيقات متاعهم. بعد لحظات الموعد باش يكون مع أول هذه القضايا، قضية ما زالت أطوارها كي صارت في مصر ترجع بينا ل 2024. شنو اللي باش يصير في شقة سماح لصاحبة الشقة؟ هذا اللي نقترح عليكم نكتشفوا تفاصيله في الحلقة أو الجزء الأول من حلقتنا لليوم. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، وطارق ريابي في التسجيل والميكساج. شقة سماح تسموها حالا على جوهرة اف ام، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
1: محقق بلس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلس مستقات من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
1: المحقق بلس، محقق بلس.

بلس مع حمزة البلومي. إذن كما قلنا قضيتنا اليوم تأخذنا لمصر وتحديدا مدينة السلام الموجودة في العاصمة القاهرة. غادي تعيش سماح، سيدة في الخمسينات عاشت سماح وكبرت في عائلة متوسطة ماديا منذ طفولتها، كانت متفوقة في الدراسة وزرعت فيها العائلة حب الدراسة وفكرة أنه لازمها تكون عندها شهادة باش تأمن بها خدمة وتأمن بالخدمة مستقبلها وتكون مستقلة بذاتها. وبالفعل هذاك اللي صار، سماح قرات ودخلت لكلية التجارة وتخرجت منها وما كانش صعيب عليها باش تلقى خدمة في شركة خاص. وملي دخلت تخدم أبدت تفكر في المستقبل، لمت شوية فلوس ونجمت تشري بهم دار، صحيح هي في بلاصة شعبية لكن سماح كانت فرحانة ياسر بالدار اللي شريتها وبالنسبة لها هي أهم إنجاز حققته في حياتها. خويت سماح كل واحد فيهم شاف حياته، يتزوج وانتقل للعيش بصفة مستقلة، إلا سماح قد عايشة مع أمها وبوها في منزل العائلة حتى توفوا الاثنين. هنا باش يتقسم الميراث، باش تتباع الدار متاع العائلة، كل واحد من الأخيين باش ياخو نصيبه من الميراث وباش تمشي سماح تعيش في دارها. علاقتها الحقيقة مع أخواتها كانت علاقة عادية إلى طيبة، يطمنوا على بعضهم يسألوا على بعضهم، لكنها زادة كان عندها نوع من الإحساس بالوحدة رغم أنها كانت تعيش وسط الحومة اللي كانوا جيرانها يحبوها فيها ويشدولها بحسن أخلاقها، وكانت عايشة حياة حسنة جدا، بل لكن مع ذلك كانت في السن متاحها وقت اللي وصلت إلى سن في نهاية الثلاثين بداية الأربعين كان عندها نوع من الإحساس بالوحدة وتحس وكأنه فما حاجة نقصها تكوين أسرة، وخاصة وأنها سماح كانت تحب تولي أم. هذيك عليه في سن الأربعين قابلت شخص اسمه محمد عمره قرابة الخمسين سنة، هو يفوتها في العمر، باش يعجبوا بعضهم عقلانيا، عرفتش ما أنت عقلانيا يعني مش ياسر قصة حب بقدر ما هي قصة يعني عقلانية، يعني الاثنين يحبوا يستقروا، الاثنين يحبوا يجيبوا صغار، أو كم مش بالضرورة يحبوا بعضهم ولكنهم متفاهمين وانتهى الموضوع والزواج باش يتم. ومحمد باش ينقل باش يسكن في الدار اللي تملكها سماح. بعد زواجهم بفترة مش طويلة تحديدا سنة 2012 باش تجيب سماح بنتها ناهد. بعد ما جيت ناهد لحياة سماح حست هذه الأخيرة أنه الحقيقة حياتها فيها لحاجتها به الكل واللي تتمناه الكل وتحقق، يعني ماديا أمورها لباس، عندها بنية، عندها دار، متزوجة، في الصحة لباس، تالي يعني كانت سعيدة بتلك الحياة. لكن هذه الفرحة مش باش تكمل، على خاطر بعد فترة قصيرة من ولادة ناهد بدأت المشاكل فجأة تكبر بين سماح ومحمد. الكوبل ما عادش متفاهمين، كما كان الحق زواجهم عقلاني فأنه فكرة الانفصال زادة كانت عقلانية جدا. الزوز جاءوا تفهموا وقالوا شو يا ولد الناس ويا بنت الناس، مانا تقابلنا بالمعروف كذا ننفصلوا بالمعروف، خاصة أنهم الاثنين يحبوا يربيوا بنتهم بصفة لباس سوية، ما يحبوا تشوف مشاكلهم تشوف عركهم وسياحهم وكذا. لكن الغريب حقيقة صار الانفصال، أما الغريب أنه من نهارة اللي حصل الطلاق محمد نسى الجميع، نسى مرته متفاهمين الذي طليقته وليته ما حتى بنته نساها تماما وانسحب من حياتهم الاثنين، وليت سماح المسؤولة الوحيدة على بنتها. بالتالي
صولي عندها تربية البنية نهت الخدمة اللهو بالدار، الشيء اللي خليها ما عادش تنجم توفق بيناتهم الكل، خاصة أنها تحب تتلهى بتربية بنتها، فقررت أنها تبطل الخدمة وتهتم تربية بنتها. بيامي مش تصرف، مش تصرف من خلال الفلوس اللي ورثتها من أمها وبوها. قلت لك الورثة عندها شوية فلوس ومع الدار كيف تباعت، وزيد من الفلوس اللي هي حصلتهم طيلة سنوات الخدمة متاعها، راهي عديت حياتها وهي تخدم. بالتالي بدت تربي في بنتها وانقطعت عن العمل. استمر الوضع هكا من 2014 حتى 2024، تحديدا نهار 3 ماي 2024، نهارتها واحد من اخوات سماح مشالها للدار شي طلع عليها ويسأل أحوالها كيما العادة، دا يدق في الباب. جاوبته ناهد، ناهد توا مرة 12 سنة، قتلوا اليومها خرجت من الدار مشات تقضي، أما رايل توا ما رجعت. سألها خالها، يخي قالها عندها برشة هي مني مشات تقضي. يخي أكدت له ناهد اللي أمها خرجت عندها مدة طويلة، ولكنها على غير العادة ما زلت ما روحتش، وقعدوا يحكيوا عبر الباب خطر الأم عاملة زوز بيبان تيجي الحديث عليهم من بعد، باب الأول وباب الثاني عملته في الشقة ومسكرتهم بالمفتاح. خالها طمنها على كل حال، مشى يخدم على روحه. أما قالها يا ناهد أو نرجع نطمن عليكم في الليل، وكي تجي يومك قلها راو خالي مش يجيب حذانا في الليل. لكن في الخدمة بقى يخمم في ناهد، قال تو كي أمها طبطة طفلة باقية في الدار، تو قتلي عندها سوايع وحدها، بذيك علاش مش يكلم أخته في التليفون أكثر من مرة، فماش متجاوب عليه، فماش ما يشوفها روحت لبنتها ولا لا، لكن تليفون سماح مسكر ومش باش يتحل. ابدأ هنا خوها توتر ويخاف عليها، كمل الخدمة، توجه مباشرة لدار سماح باش يتأكد روحتش أخيرا للدار. لكن أول ما وصل للدار لاحظ اللي البيبان الزوز ما زالوا الاثنين مسكرين. دق الباب، عاود تجاوبت ونهت واكدت له ان امها ما زالت ما روحتش. استغرب ولكنه طلب من نهت، قال يا اخي عندكم شي دوبل متاع المفتاح؟ قالت له عن حسيل ورميت له الدوبل المفتاح باش نجم خاطر المفتاح يحل الباب من البر. خذي دوبل المفتاح، حل الباب، باب البراني باش يحلو يلزم ترميله المفتاح من الشباك. هذاك اللي صار، حسيلو تصرفت باش رميت له المفتاح باش حل الباب الثاني. تو يجيك الحديث عليه، علاش قلت لك فما زوز بيبان. ودخل القى طفله كما قلت لك نهار كامل في الدار وحدها، كليت شي حاجه ما كليتش، مشى جاب لها حاجه تاكلها وقعدوا شويه هو وياها على امل ان اخته تروح، يفهموا منها سبب تأخرها. لكن سماح ما روحتش وتليفونها ما زال مسكر. قرر وقتها يهز ناهد معاه لدارو باش تقعد بحض زوجته لطون اللي هو ينجم يفركس على أخته، وكلم أخواته باش قال لهم راهي أختكم غريبة مفقودة. كلهم أكدوا أنهم ما عندهم عليها حتى خبر. قال لهم بكشي جيت الواحد فيكم شكون اللي شافها بيتها تعديت شي بحثة شكون، كل قالوا له شيء ما سمعنا بها شيء. وقتها قرر يمشي لمركز الشرطة ويقدم بلاغ في اختفائها. حكي للشرطة اللي صار نهارة اختفاء سماح الكل، أعطاهم كل المعطيات اللي لازم، أعطاهم تصويرتها، أعطاهم نمرو تليفونها، طلبوا منه الشرطة يروح وكان فما أي معلومة تو يعلموه. وذاك اللي صار في الوقت هذا، أخوة سماح كانوا يدوروا في الشوارع، ما همشي واقفين يسنوا في الشرطة، كانوا يدوروا في الشوارع المحيطة خاصة بالدار، يسألوا في الجيران، يعيطوا باسمها، رجعوا لدارها بلكش روحت. لكن سماح فص ملح وذاب. نهارين بعد اختفائها، تحديدا نهار 5 ماي 2024، وقت اللي واحد من البرباشة، عرفتوهم برباشة اللي يخدموا في التفتيش في النفايات، قاعد يشوف في واحدة من الحاويات متاع النفايات، وذا به
يتصدم بالمشهد اللي شافه في واحدة من حاويات القمامة. بالوقت مشى لمركز الشرطة وعلمهم باللي صار. قال لهم وقت اللي كان يفركس على البلاستيك في الحاويات لاحظ أنه فما شخص كان يمشي ويجي على حاوية قمامة وهو يطيش في أكياس بلاستيكية كبيرة. قال ما ركزتش معاه في الأول، لكن من بعد كيف لقيته كمل يرمي ساشيات مشيت نشوف أشنو فيهم هالساشيات. وإذا بيه يتفاجأ بأجزاء بشرية في الساشيات. الشرطة سألوه على أوصاف الشخص هذايا اللي يرمي في الساشيات، لكن قالهم ما ركزتش معاه الحقيقة، ما نجمش نقولكم شكونه بالضبط. بالوقت المحققين باش يتوجهوا لمصب النفايات اللي قالهم عليه هذا السيد، وبالفعل تأكدوا من صحة كلامه. ساشيات فيهم أجزاء بشرية، وبدأت اتصالات أخرى توصل للشرطة من ناس أخرين يقولوا لي لقاو ساشيات في القمامة بأجزاء بشرية. تم تجميع مختلف هذه الأجزاء البشرية المبلغ عنها عن طريق الطب الشرعي والتحاليل، سيتم إثبات أن هذه الأجزاء البشرية ترجع لنفس الشخص. الجثة كان مع ذلك ناقصها رأس وأذرع. الطب الشرعي أكد أن الجثة ترجع لسيدة في أوائل الخمسينات من عمرها. مقارنة ببلاغات الاختفاء اللي عند الشرطة، عندهم سيدة مختفية عمرها في الخمسينات وهذه سيدة مقتولة عمرها في الخمسينات، أبداوا المحققين إذن يربطوا في الخيوط وتوصلوا فعلا أنها تنجم تكون سماح اللي فركسوا عليها. تم استدعاء خوها اللي جاء بلغ، ومن خلال تحليل الحمض النووي اللي بش عملوه بينه وبينها بش يتأكدوا المحققين أن الجثة المقطعة لأجزاء ترجع لسماح. وهنا أبدأ التحقيق، شكون اللي نجم يكون عمل هكا في هذه السيدة؟ شكون اللي قتلها وقطعها لطروف ووزعها على حاويات القمامة؟ ولماذا كل هذا الغل في عملية القتل هذه؟ التحقيق في الأول باش يبدأ من دائرة المعارف متاع سماح، كيما ديما نقول لكم مع العائلة، باش يحاولوا يفهموا عندها شي مشاكل مع واحد من أخواتها، مع أفراد عائلتها الموسعة، عندها شي أعداء، عندها شي مشاكل مع زوجها السيد.

عنده خلاف قلت لك مع سماح توا عندهم 4 سنين، والعركة بدأت وقت اللي الجار هذا أحسن قرر هو وولاده يشريوا الديار في العمارة السكنية هذه، حبوا يشريوا الديار اللي موجودة أو الشقق الموجودة في كل العمارة السكنية باش يردوها متاحهم. الجار حسن عرض على سماح تبيع له دارها. سماح في الأول ما كانتش معارضة فكرة البيع، لكن كيف عرفت السعر أو الثمن اللي ناوي جارها يشري به الدار رفضت رفضا تاما أنها تبيع الدار بسوم أقل برشا من المفروض تبيعه به من وقتها. وباش تولي فما عداوات بين حسن وولاده من شيرة وسماح من شيرة أخرى، بل أنه سماح قدمت في هذه العائلة أكثر من شكاية، قالت أنهم كانوا يستفزوها هي وبنتها مش تخرج من الدار، قالت تبدأ تمشي في الشارع يسبوها ويسمعوها الكلام يحاولوا يضربوها، المهم تفد من هذه العيشة وتسلم في الدار وتخرج. بل أنه مرات يدخلوا بيناتهم الجيران ويفضوا المشاكل، ومرات تتحول المشاكل للشرطة وكل واحد يشكي بالآخر. سماح كانت تصور بتليفونها مجموعة من التسجيلات تخليهم كدليل ضد جارها وولاده أنهم يحاولوا الاعتداء عليها. وفي أبريل 2024 قبل الجريمة بأيام ستكتشف سماح أنه ساكها اللي فيه الهاتف متاعها وأدباشها تسرق من دارها، وهي كانت متأكدة أنه اللي سرق هذه الحقيبة هو الجار حسن وأولاده، ما فما حتى حد باش تكون عنده الجرأة يدخل لها للدار، وما فما حتى حد عنده المصلحة باش يسرق التليفون ويفسخوا منه الفيديوهات إلا هما. وبالتالي مشيت المركز الشرطة قدمت فيهم بلاغ على السرقة، ومن وقتها ولات تخاف برش حتى كيف تخرج من الدار، وهذيك علاش عملت باب ثاني مع باب الدار الأول، وهذيك علاش قلت لك دارها ديما فيها زوز بيبان وديما زوز بيبان مسكرين منذ هذه الحادثة. الخو يحكي المحقين، ولكنه قال لهم ما نتصورش كان هالحكاية تنجم تكون عندها علاقة بالموضوع، أما بما أنكم تحبوا تعرفوا أدق التفاصيل على حياة سماح فما تنجموش ما تعرفوش أنها كانت عندها هذه الصراعات مع جارها. وبعد ما أحكى لهم الخو على هذه التفاصيل قرروا المحقين أنهم يستجوبوا نهت اللي أعطت معلومات مهمة في التحقيق البنية نه باش يسألوها على هالحكاية اللي يحكي فيها خالها. قلت لهم أنه بعد ما خرجت أمها من الدار دقت عليها جارتهم بطة الباب، بطة هذه هي جارة سماح وصديقتها في نفس الوقت. وقتها نه جاوبتها يا أخي، قلت لها بطة يا أخي أمك وين مشيت؟ قلت لها أمي خرجت تقضي. لكن بطة قلت لها أباي هني كيني شفتها داخلة مع جاركم الدار في الطابق الأول. ناهد قلت لها مستحيل خي ما تعرفش مشاكل بين أمي وحسن، كيفاش بتدخل معاه للدار؟ بون قلت لها بطة يمكن ما لا تهيأ لي يمكن ما ريتش مليح. المحقين امشاو للجارة بط وبدأوا في استجوابها، وهي زادة أكدت لهم أقوال ناهد. قلت لهم صحيح أنا نهارتها مش متأكدة، اتخيلت أني ريت سماح داخل الدار حسن وبعد الباب تسكر، ذاك علاش طلعت بالذمة الدار سماح في الطابق الرابع باش نتأكد بما أني نعرف بالمشاكل الموجودة بيناتها هي وحسن. لكن كيف من بعد سألت بنتها وقالت لي لا مستحيل، قلت فيها الموضوع مستحيل، بالتالي بالنسبة لي أنا ما دخلتش الدار حسن. وهكا أكدت الجارة بطة هذا الكلام للمحقين. وقتها زالوا ما يعرفوش الاثنين وهما يسمعوا في هذه التفاصيل هذه المعطيات المتعلقة بالجارة.

0: جثة وكيفاش تلقات. المعلومات اللي خذوها المحققين خليت الشرطة تشك مباشرة في الجار حسن وتوجهوا له المحققين لداره. أول ما دخلوا للدار وكأنه بداوا يشموا في الحقيقة، بل شموا رائحة قوية كانوا عارفين بالضبط هي ريحة شنية. هي ريحة جيف. كل ما كانوا يقربوا من الكوجينة كل ما الريحة كانت تقوى أكثر. كان عندهم إحساس أنه بقية جثة سماح موجودة في الدار. أول ما حلوا الثلاجة تم العثور على الأجزاء المتبقية من سماح، رأسها ويدها. تم بالوقت إلقاء القبض على حسن وسألوه المحققين شكون معاك في هذه الجريمة. الشرطة كانوا متأكدين أنه مستحيل السيد هذا يعمل جريمة في سماح وحده، وأكيد أولاده عاونوه، لكنه أنكر تماماً وأكد لهم أنه خطط ودبر للقيام بالجريمة وحده. قال لهم هي السبب، هي اللي تعمل في المشاكل، وهي اللي ديما تشكي بيا بالباطل وتتبلع علي. السبب الوحيد أنها كانت تحب تبيع لدارها بسوم غالي، وكيف أنا رفضت وليت تشري لي في الشبوك، وكل مرة تتبلع علي بمشكلة جديدة وتشكي بيا للمركز. كان حسن كان عكس شهادات الجيران وأخوات سماح والناس المحيطين بهم في المنطقة. في الواقع هو اللي مقلق سماح ويحب يهججها من دارها ويحبها تبيع له دارها بأرخص سوق. حسن قال قررت ننتقم من سماح من نهارة اللي بلغت في المركز أني أنا وولادي سرقنا لها ساكها من دارها وإحنا ما عنا حتى دخل. ثم قلت هي جابتها الروح وهو كفرد وقت نرتاح منها ومنا وتتباع الدار بهكا ولا بهكا. ويحكي حسن على الخطة اللي عملها للقضاء عليها. قال أنه قام أو فكر في استدراجها، قام بداية بمراقبتها كيفاش تخرج كيفاش تدخل وقتاش تخرج وقتاش تدخل، وبقى يستنى في فرصة حتى نهار تي شافها هابطة في دروج العمارة وحدها. وقتها شدها كمملها فمها وكركرها لدار وسكر الباب. وقتها جارتها بطة شافتها ما شافت هيش وهي مكممة، ضربها على راسها بمطرقة أكثر من مرة، ومن بعد بدأ مباشرة في تقطيع جسدها وحط مختلف أجزائها في ساشيات، ومن بعد كان يخرج في أوقات متفرقة ويطيش الساشيات في حاويات قمامة مختلفة في المنطقة، وخلى أجزاء في الفريجيدير في الثلاجة حتى يوصل لها الوقت بشوية بشوية هو يفرق كل مرة في ساشي في بلاصة. بعد اعترافات حسن تم توجيه التهمة ليها رسميا بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في انتظار الحكم عليه وربما بقيت أولاده اللي ما زال التحقيق متواصل معاهم. مش عارفوا المحققين مدى تورطهم في الجريمة. وأول تجي تفاصيل هذه الأحكام سنوافيكم بها في المحقق.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في المحقق بلس حتى الماضي ساعتين. ما تنساوش المحقق بلس تلقاوه زادا على فيسبوك صفحة المحقق، وين تلقاو مقتطفات وأجزاء من مختلف الحلقات اللي نقترحوا عليكم يوميا، وين تنجموا تخليونا زادا كيف كيف التعليق متاعكم. ثاني قضايانا بالنسبة لليوم باش تهزنا للخدمة اللي تصير في الشرطة الفنية، باش تهزنا للخدمة اللي تصير وقت اللي التحقيق يكون جدي، باش يخلينا نكتشفوا أنه مش ديما كل حاجة تظهر لنا وكأنها حادث واحد توفى قضاء وقدر، لا، ينجم يكون وراه ساعات جريمة مخبية. السر في الكليتين، قصة تسمعوا تفاصيلها حالا على المحقق بلس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
1: حكايتنا اليوم تزنا إذن للولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا مدينة وارنر روبنز في ولاية جورجيا. غادي يعيش راندي تومسون، عمره 32 سنة، رجل متاع إطفاء حماية مدنية، معروف بالشجاعة. تقريبا كان كل يوم يواجه الموت ويغامر بحياته باش ينقذ حياة غيره. احنا عام 2001، بداية عام باش تتعدى صعيبة على راندي منول. طاح من فوق الكاميونة في الخدمة وكسر خشمه، الحمد لله جاته في خشمه إصابة عادية. الأطباء وقتها قالوا له عملية لازمة، ولكنها عملية بسيطة. لكن بعد العملية صارت له مضاعفات، أصيب راندي بجرثومة خطيرة، حالته تدهورت بصفة كبيرة. الوضع كان خطير، لكن راندي نجزها، وبعد أيامات في السبيطار برا وروح لداره صح سالم. عائلته كانوا فرحانين برشا بتعافي راندي ورجوعه لحياته الطبيعية. لكن بعد أسابيع قليلة، واحد من أصحابه مشى باش يطلع عليه في الدار، اتفاجأ أول ما دخل يلقى راندي في القاعة متاع الكوجين، وكان يتقيأ بطريقة مخيفة، لسانه رزين، والأغرب كان أنه كان يهلوس، كان يشوف في حاجات قدامه ماهيش موجودة. يخزر لصاحبه ويقول له أرجع للقفص. قفص؟ أما قفص، أرجع للقفص. والراجل كان واقف مصدوم ويسأل فيه راندي لباس، لكن كأنه راندي كان في عالم آخر، كان ماشي في باله صاحبه عصفور خرج من القفص. أرجع للقفص. السيد مرخوف كلم الإسعاف وتم نقل راندي مباشرة لأقرب سبيطار. وغادي شخصت الحالة على أساس أنه عنده عدوى فيروسية قوية في المعدة. أعطاه الدويات ورجع لداره. والحقيقة مارتولين عاونته برشا، تلهت بيه بدوياته بماكلته وغيره. راندي بدأ يتحسن شوية، لكن يا فرحة ما تمت. بعد نهارين برك حالته عاودت تدهورت، وفجأة بتاريخ 22 جون في 2001 مات. كيفاش؟ في ريعان شبابه، خلى مرته وزوز صغار. بعد التشريح الأطباء باش يأكدوا أن وفاة راندي كانت نتيجة مشاكل في القلب. قلبه كان متضخم وعنده مشكلة في إحدى الشرايين في القلب. خبر وفاة راندي كان صادم لعائلته والمقربين منه، خاصة أنه عمره مش كي من أي أمراض في القلب، طول عمره 30. لكن إيش باش يعملوا؟ هكا قدر ربي. صارت مراسم الدفن، والعائلة بدأوا شوية شوية يرجعوا لحياتهم الطبيعية رغم الحزن الشديد متاعهم. لكن بعد أسابيع قليلة وصلت رسالة غريبة لأم راندي، رسالة باش تكشف سر مدفون من 6 سنين. نيتا تومسون أم راندي خرجت تتفقد في البواتوليتر، تلقى جواب من امرأة ما تعرفهاش. نيتا أول ما قرأت مضمون الرسالة وجهها تبدل، رايت نقراوها معاه. حبيت نقدم لك التعازي في وفاة ولدك راندي، أما لازم نقول لك أن ولدي مات بنفس الطريقة 6 سنين التالي. الحقيقة نيتا ما فهمت شيء، عاودت قرأت الرسالة مرة أخرى ومرة ثالثة، لقيتش مستوعبة شنو تقصد السيدة هذه. متى ولدها هو زاد مريض بالقلب وشنو هو معناه؟ هذيك عليه هزت التليفون وكلمت الرقم الموجود في الرسالة. فعلا وهي تحكي مع السيدة اكتشفت أن وفاة راندي مشابهة جدا للطريقة اللي مات بها ولد المرأة هذه. كل عارض مرضي صار راندي صار بالحرف الواحد الولد كاثي تورنر، تقريبا تقريره بشرعي هو بيد نفس سبب الوفاة. نحكيه على جلين تورنر. جلين ضابط شرطة عمره 31 سنة كي مات 6 سنين التالي تحديدا نهار 2 مارس 1995. جلين هو زاد ولا يعاني من إسهال، بعد ولا يتقيأ بشكل متواصل، هو زاد عانى من هذيان وهلوسة ويحكي في كلام ما عندوش معنى. قام في الليل مفجوع، هو مو بوليس، وهز السلاح متاعه وبدأ يسيح على أساس فما شكون اهجم عليه وناس جايين باش يقتلوه. مرته قامت مفجوعة معاه وحاولت تهديه، نحات له الفرد من يديه، وبعد محاولات طويلة استقر ورجع رقد. من غدوة الصباح قام لباس وحضر روحه باش يرجع يخدم، لكن ساعات قليلة من بعد جلين مات. الأطباء قال وقتها أنه عانى من تضخم في القلب ومشكلة في النبض. أم جلين من أول نهار كانت مقتنعة أن وفاة ولدها مش طبيعية، حتى أنها طلبت من الشرطة تحقق في الموضوع، لكن زملاء ولدها أكدوا لها أنه ما فما حتى دليل يثير الشك. وقتها سكتت، لكن قلب الأم خبيرها اليوم بعد 6 سنين تسمع خبر وفاة شاب آخر. نيتا أم راندي تسمع في كلام كاثي أم جلين وهي تفكر في حاجة واحدة، هي ما شنو اللي يربط بين أولادنا الزوز؟ شنو الحاجة المشتركة بيناتهم؟ وهنا المفاجأة. الزوز سيدي خويا عاشوا مع نفس المرأة اسمها لين تورنر، لكن هل زعم الموضوع مجرد صدفة ولا نحكيه على زوز جرائم قتل؟ في نفس النهار العائلات الزوز يقدموا شكاية وينطلق التحقيق رسميا في وفيات جلين وراندي. أصبحت وفيات مسترابة بالنسبة للعائلات. أول خطوة عملوها المحققين هي استجواب لين. لين دخلت المركز بكل هدوء، ما كانتش مرتبكة، ما كانتش خايفة، وجاوبت على كل سؤال بكل ثقة في النفس، وأكدت أنه بالنسبة لها الله غالب ظهرها ما ما ما ما منحس. قالت كله صدفة سيد محقق، شوش نعمل أنا ذاك هو زهري، زوز رجال معناتها عرست بهم، زوز في 30، الزوز ما كانوش عندهم القلب ولا عندهم القلب، قال غالب قضاء وقدر. رواية نجم تكون صحيحة. على كل حال المحقين قدامهم امرأة ما عندها حتى سوابق عدلية وما فهمش علاش ما يصدقوهاش، وزيد ما عندهاش مصلحة في التخلص من رجالها، خاصة أنه حسب كلام المقربين من راندي المبلغ اللي باش تاخذه لين من التأمين على حياته، حياة حكاية فارغة، 35,000 دولار، باش تقتلوا على 35,000 دولار. بالإضافة لتحاليل السموم اللي صارت على راندي وعلى جلين، أثبتت هذه التحاليل أنه ما كان فما حتى مادة غريبة مبدئية، لا أدوية لا مخدرات لا كحول. في الأثناء المحققين قرروا كمام يحلوا الكتاب على لين، سألوا جيرانها زملاء في الخدمة، وأغلبهم وصفوها هكا، امرأة هادئة أنيقة تختار كلامها بكل تأني، لكن ايوه لكن ديها فلوس. سيد المحقق تحب الفلوس برش، لين كانت تحب تعيش حياة أكبر من إمكانياتها، لبسة غالية، رحلات، الشوبينج على طول الوقت، لكن شهريتها ما كانتش تنجم توفر لها هذه الحياة. هذيك علاش المحقين طلبوا إذن باش يراجعوا حساباتها البنكية، كيفاش تصرف، مين تصرف. وهنا بدأت الصورة توضح، ديون بارشة، ديون كله في الروج، كريديات وأقساط مش خالصة وشيكات دون رصيد، وكل شهر وضعها يزيد يتأزم على الشهر اللي قبله. البنكة كانت فارضة عليها عبارة على خطايا لعدم كفاية الرصيد متاع الكوارت متاعها. واحد من موظفي البنكة قال للمحقين اللي قبل وفاة راندي بأسابيع، لين جاتهم للبنكة وهي فرحانة ومبتسمة بشكل غريب على غير عادتها، كي سألوها شنو اش فما تحلك باب العرش، قلت لهم لا، بعد بضعة أسابيع، اعطيني بضعة أسابيع برك باش نخلصكم في الديون الكل ونرتاح من مشاكلكم ومشاكل الديون. معلومة مهمة بالنسبة للمحقين لكن ما هيش كافية. هنا يجي الاكتشاف الثاني بعد مراجعة سجل مكالماتها. نهار جنازة راندي، إذا رجلها الثاني، تحديدا في الوقت بين الدفن ومراسم العزاء، الناس كانت في حزن ولي في انهيار ولي يتذكر في ذكرياته براندي، لكن لين كانت تحكي في التليفون. هي تقول انت تتقبل في العزاء؟ لا، مالا كلمت اكثر من مره شركه التامين تسال على الاجراءات والفلوس وقتاش باش تتصب. على ما يبدو حتى ولو المبلغ بسيط 35,000 دولار، الا انه لين كانت مزروبه باش تقبض فلوس التامين. المحقين سألوا عائلة غلين وأصحابه على طبيعة علاقة لين برجلها الأول، والحقيقة صاحبه المقرب مش يحكي للمحقين تفاصيل مذهلة على علاقة الكوبل. قال لين سيد المحقق قابلت غلين وقت اللي كانت تخدم موظفة استقبال في مكالمات الطوارئ. هي كانت تخدم في 911، عرفت اللي يطلبوه ويعاون العباد تخدم غاد. الكوبل عزبوا بعضهم ومش يعرسوا سريعا، قال. لكن بعد أقل من عامين عرس غلين بدا يتشكيله من علاقة. قالوا لي هو تورط في العرس، والأغرب أنه هو قالوا يجيش البالك اللي إحنا كعرسان، هاي العلاقة الحميمة مع بعضنا، هاي قالوا في عامين عملناها مرتي. وصاحبه عينيه تحلوا هكا وسألوا كي عامين؟ قالوا مرتينا وعليش؟ قالوا لين قتلوا لي هي عندها مشاكل تانسة أنت ما تفهمهاش، وبالتالي هي غير قادرة على كثرة الممارسة العلاقة الحميمة بشكل طبيعي. صاحبه كان يسمع في كلام لين وهو مستغرب، خاصة أنه يعرف لين من قبل، أما ما يحبش يوجع صاحبه. يعرف لين عنده فكرة على علاقاتها السابقة مع زملاء آخرين من 911، ويعرف أنها ما عندها حتى مشكلة. لكن قلت لك ما قال لصاحبه شيء بخصوص تلك العلاقات السابقة، اكتفى بالصمت. بخلاف المشاكل هذه، غلين شكال صاحبه من طريقة تصرف مرت. قال له لطف مصروف جية، كل منشار طالعة تاكل هابطة تاكل بشكل رهيب. وقال له بالحرف أنا نخدم 365 يوم في العام، ومرات حتى نخدم حاجات أخرى ووظائف صغيرة باش ننجم نخلص أموري ونشوف لها شنو تستحق. صاحب غلين باش يأكد للمحقين أن لين ما كانتش تحب رجلها، وكان متأكد أنها تستغل فيه. اتضح زادة أنه في الوقت اللي لين كانت معرسة بغلين، تعرفت على راندي. أيوه، رجلها بين ظفرين الثاني، يعني بعد بشي يجي بعد. وعرفها وقتها لعائلته. عائلته اللي بشي أكدوا للمحققين أنها اكتشفوا اللي هي كذبت بخصوص حالتها الاجتماعية. قالت اللي هي مطلقة وهي وقتها ما زالت معرس. راندي اللي كان مدللها ويقدم لها اللي تطلبه عكس رجلها اللي كان يتشكى طول الوقت من مصروفها الزايد. في الأثناء رجعوا الخبراء الطب الشرعي للتقارير باش يفهموا شنية صار بالضبط للشباب الاثنين. نبدأ براندي. التقرير الرسمي يقول أنه مات بسبب مرض في القلب، لكن كانت فما حاجة غريبة في الملف توا ثبتوا فيها، كانت مخلية برشة تساؤلات عند الدكتور. الهلوسة والهذيان والإسهال هذه ماهيش أعراض نتاع واحد عنده مشاكل في القلب، هذاك علاش؟ قرر الطبيب يفحص العينات مرة أخرى وبدأ بالرواري ومن بعدها الكبدة والكلاوي. وهنا بتحليل مجهري بسيط ظهرت للطب الشرعي بلايس تلمع كأنها تروف بلار، ما يسمى ببلورات أكسالات الكالسيوم، كما الحجر في الكلاوي. هي عادية صحيح ساعات، لكن في بعض الحالات تكون علامة على التسمم بمادة اسمها، ولا تعرفش كيفاش، مش لازم نقول لكم اسمها، ماني نخاف عليكم. نكتفي فقط أنكم تعرفوا أنها مادة كيميائية سائلة سامة جدا وخطيرة إذا تبلعت. يستعملوها عادة في أمور تبريد السائل، تبريد الكراهب، ومرات في كل ما هو أنظمة التبريد والكليماتيزور وغيره. البدن كي هضمها هالمواد هذه يحولها لمواد سامة تسبب ضرر شديد في الكلى، تسمم في الجهاز العصبي وحموضة في الدم. الطب الشرعي طلب تحليل سميات على المادة هذه والنتيجة كانت إيجابية. مش فقط المادة لقاوها موجودة في بدنه، بل موجودة بكميات قاتلة. الطب الشرعي طلب ملف التشريح متاع جلين، وتم استخراج جثته مرة أخرى، وتم إعادة فحص عينات الأنسجة متاعه. عملية دقيقة وكانت صعيبة شوية خطر العينات هذه عندها سنين، لكن المفاجأة أنه صار تطابق تام في الحالتين، نفس الإشكال في الكلاوي بنفس الشكل ونفس الكمية. الطب الشرعي إذن أكد للمحققين أن راندي وجلين قتلوا بهذه المادة. طبعا شكوكهم توجهت مباشرة ناحية لين في الجرائم زوز، لكن المحققين كان لازمهم دليل يربطها هي مباشرة بهالجرائم الاثنين. في الأثناء تمت مراجعة تحركاتها قبل وفاة راندي، وهنا اكتشفوا المحققين أنه قبل مدة قصيرة من وفاته لين مشات لملجأ خاص بالحيوانات. دخلت لها الملجأ ومشاو هما لنفس هذا الملجأ، وكيف سقساو اللي غادي لقاوها سألت على مواد كيميائية تستعمل في القتل الرحيم للقطاط. أبي هي الموظف في الملجأ قال للمحققين، قالهم نذكرها مليح سيدة هذه، قالهم سألتني بالحرف الواحد شنو المواد اللي تخلي الحيوان يموت بطريقة سريعة ومن غير ألم. العامل قال استغربت من سؤالها، مدام انت علاش تسأل؟ قالت له ماني عندي قطوسة ضربتها كرهبة مسكينة وهي قاعدة تحتضر في الدار، هذا غاضتني المغبونة وهي تتوجع، هذيك علاش نحب نرتحها. الموظف أكد للمحققين اللي لين حبت تشري هالمواد الكيميائية، قالت له اللي تحب نعطيك باش تستعملها في الموت الرحيم تاع القطوسة، لكنه هو رفض باش يبيع لها بما أنه قانونا ممنوع أصلا التجارة في هذه المواد، يستعملوها كان الطب. حسب توقعات المحققين لين ما حبتش تستعمل نفس الطريقة متاع التسميم مرة أخرى. كانت خايفة لا تتفضح، لكن كيف فشلت الخطط متاعها قررت تلجأ للحل الأول الآمن اللي استعملته قبل وكان فعال مع غلين. كل المعلومات اللي عرفوها المحققين تخلي لين متورطة في زوز جرائم قتل، لكن به شنو الدافع ترى؟ المحققين مازالوا مقتنعين اللي الدافع من جرائم لين هي الفلوس. لين كانت المستفيدة من التأمين على الحياة متاع زوجها الأول غلين. تأمين على الحياة قيمته 150 ألف دولار، بخلاف أنه باش تصبوا لها شهريا 750 دولار كمنحة تقاعد إلى نهاية حياتها. لكن كان من المفروض زادة أنها تاخذ 200 ألف دولار مبلغ التأمين على حياة راندي. وهنا يجي الاكتشاف الأهم. قبل وفاته لين ألحت لإقناع راندي باش يعمل عقد تأمين على الحياة بقيمة 200 ألف دولار. وشكون تحط مستفيد في العقد؟ صحيح هي بتبيع. لكن بعد وفاة راندي اتصدمت المسكينة، لقات أنه تأمين الكل هو 35 ألف دولار أكهو. حاجة خلت المحققين يعتقدوا أنه في الحقيقة راندي اللي ما كانش عنده ما يكفي باش يخلص تأمين الميتين ألف دولار. ما كتعرف كيفاش يتعمل له هو التأمين؟ عبارة أنت مبلغ شهري تقول لك عليه الأسيرانس، إذا كان تخلصه تقول لك راه وقت اللي تصير لك حادث وفاة ولا كذا احنا نعطيه 200 مليون لدارك. كي أنت ما عندكش هكا المبلغ، قول أنت مثلا زوز ملايين في الشهر، يعطولك. كي تخلص مليون في الشهر إذا صار لك حادث وتوفيت يعطيه 100 مليون لدارك، وبعد يدو يهبطوا. إذا كان ما عندكش مليون تخلص 500 ألف في الشهر، إذا كان توفيت وكذا راو كي تتوفى يعطيه 30 مليون لدارك. هذا اللي صار، اكتفى هو بأنه خلص تأمين اللي بش يمكن مرته من الحصول على 35 ألف دولار أكهو أوكا باش يرضيها وبر. في الأثناء ما زالوا المحققين يحاولوا يلقوا دليل مهم يدين لين، وهنا يوصلهم اتصال من أم غلين تقول لهم اللي هي لقات بدون من المادة المانعة للتجمد هذه اللي استعملت في التسميم. وين لقاته؟ لقاته في القبو متاع دار ولدها، الدار اللي ما تمستش منذ لحظة وفاته، استحفظت عليها الأم كما هي 6 سنين على أمل يجي نهار ويستحقوا المحققين حاجة يكتشفوها في الدار ويعرفوا بها اللي صار لولدها. وبناء عليه تم إذن إلقاء القبض على لين، وتوجهت لها تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى. بالنسبة للمحققين اللي صار هو الآتي: قبل ما تبدأ الأعراض تظهر على غلين، لين حضرت له حاجة حلوة باش ياكلها. هذه آخر حاجة كلاها قبل ما تبدأ الأعراض، عطته جيلاتين حطت فيه المادة الكيميائية السامة. بعدها بنهار توفى غلين، وتحصلت لين على مبلغ التأمين وعلى شهرية 750 دولار في الشهر. وكالعادة الفلوس مشيت في اللبسة والسهريات والخارجات وخلاص الديون. باهي، بعد أسابيع فقط من وفاة غلين، لين نقلت مشيت تعيش مع حبيبها الآخر اللي هي عرفته ورجلها مازال حي، سيراندي. رغم ان الكوبل الأول جابوا زوز صغار، لكن اتضح أنه لين كانت مصرة ما تسجلش زواجهم رسمياً وبشكل قانوني من زوجها الثاني. علاش حسب رأيك؟ ترى فكر معي، ما هو كان مسجلة اللي هي عرست براجل آخر، فلوس التأمين الأولاني الشهرية 750 دولار ما يولد في عهدة راجل جديد، ما عاش عندها الشهرية، هكي يقول الكونتراتو. بالتالي مش ما تتقصش عليها شهرية تقلين رجلها المتوفي. قالت الرجلها الثاني ما يقيدوش الزواج، عبارة تقول انت زواج عرفي. أما بالنسبة لراندي، يوصل صاحبه للدار ويلقاه في الحالة هذيك يتقيأ وصاير فيه، في الثنية للسبيطار سألوا يا أخي شنو أكليت؟ قالوا لين يرحم والديها حضرت لي ساندويتش جبن وكيستي. بالنسبة للمحقين، المادة تحطت في التاي وفي ظرف نهار مات راندي. في مايو 2004 المحكمة أثبتت أن لين مذنبة بجريمة قتل من الدرجة الأولى في حق جلين، وعام 2007 تم الحكم عليها بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط بنفس التهمة في جريمة قتل راندي تومسون.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، بضعة لحظات تفصلنا على ماضي ساعتين في استوديوهات جوهرة اف ام. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم انكم دائما وابدا تنجموا تلقوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة. الى اللقاء.
0: المحقق بلوس. محقق بلوس.

0: حقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: تحب تشارك أنت وشكون بالفن متاعك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام وتربح برشا كادوات ومفاجآت؟ ابعث SMS في حرف D كيما دار على 85-990 على 85-990 وكان تحب تشارك وتربح بيه دافيون وجهة من وجهات نوفلات ابعث SMS في حرف B كيما بيه على 85-990 وكون من الرابحين في دار العيلة. نسمع دار العيلة مع أشرف بدر الدين على جوهرة FM. موجة
2: في عطلتك الجاية اختار Active Travel المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70-286-820. مع Active Travel أحجز وخلي الباقي علينا.
3: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur جوهرة FM.
4: برعاية
5: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
4: سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
5: اوليدو طور عالمك.
3: جوهرة سبورت
6: ماضي ساعتين ودقيقة، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبورت البداية بمونديال 2026.

0: جوانا اف ام تي في.
1: اليوم الأنظار كل تتجه 9 متاع الليل بوقت تونس إلى أولى مقابلة الدور الربع نهائي المنتخب المغربي ويجه نافيرو الفرنسي. مقابلة بين الصديقين كيليان مبابي وأشرف حكيمي، والمقابلة اللي زفرها الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو. لأول مرة حكام الفار باش يكونوا داخل الملعب بعد ما كانوا الحكام يتمركزوا في غرفة عمليات موحدة في مدينة دالاس الأمريكية، وهذا القرار تم اتخاذه لتعزيز الشفافية. دونك مقابلة كبيرة وقمة كبيرة ليلة بين المغرب وفرنسا. المنتظرة بالنسبة للزوز منتخبات، منتخب أسود الأطلس من أجل تكرار إنجاز 2022 مونديال قطر بالوصول إلى المربع الذهبي في مرة أولى، وأيضا مقابلة من أجل الثأر كرويا، خاصة أنه المغرب كانت خرجت ضد فرنسا في مونديال 2022 وقت ما خسرت هدفين مقابل صفر. دونك أسود الأطلس بقيادة محمد وهبي تبدأ بالتشكيلة هذه. ياسين بونو في حراسة المرمى، أشرف حكيمي، عيسى ديوب، شادي رياض، نصير مزراوي، أيوب عدي، نايل عيناوي، عز الدين أناحي، إبراهيم دياز، بلال خنوس، وسفيان الرحيمي باش يكون تيتولير مع غياب مؤثر اللي هو إسماعيل سيباري اللاعب الجديد لباير ميونخ اللي كان تعرض لإصابة، وبالتالي باش يكون أبرز غياب على تشكيلة منتخب المغرب. في المقابل فرنسا بالتشكيلة المثالية متاحة، من يوم في حراسة المرمى كوندي، أوباميكانو، ساليبا، لوكاس ديني، رابيو، كوني، باركولا، أوليزي، ديمبيلي، وكيليان مبابي، مع غزو كبير لجماهير أسود الأطلس لمدينة بوسطن قبل القمة المنتظرة لليوم. عدد كبير من جماهير تحولوا تقريبا من كل بقاع العالم، وظهور أعلام فلسطين بقوة قبل القمة المنتظرة ليلة 9 متاع الليل، خاصة بعد الحادثة متاع مدرب مصر حسام حسن. تضامن كبير خاصة من المغرب ملعبيته حتى المدرب متاعه والجماهير اللي بيشرفعوا بقوة أعلام فلسطين في ماتش الليلة. ذكر غدوة انطلاقا من 8 متاع الليل قمة كبيرة بين إسبانيا اللي تلعب ضد بلجيكا، بعد غدوة 10 متاع الليل نورفيج تلعب ضد أنجلترا، مواجهة منتظرة بين هالاند اللي قاعد يقدم في مستويات كبيرة في المونديال يواجه هاري كين، وأيضا جود بيلينغهام من جانب منتخب أنجلترا، مع البي بي سي اللي أكدت أنه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أكد إمكانية منح عطلة رسمية في صورة أنه أنجلترا تتوج بكأس العالم. وآخر مقابلة برمجة في الدور ربع نهائي باش تكون فجر لحد انطلاقا من ماضي ساعتين، منتخب الأرجنتيني يلعب ضد المنتخب السويسري. بعد خروج الدول المستضيفة للمونديال اللي هما أمريكا، كندا والمكسيك، انخفاض كبير في الطلب على التذاكر وخسائر في التيكيات تتجاوز 52% في المجمل، مع تراجع أسعار التيكيات متاع الدور ربع النهائي. التيكي من سومها كان 1722 دولار تراجع إلى 1017 دولار. صحيفة ماركا الإسبانية، 55 عضو في البرلمان الأوروبي يطالبوا بفتح تحقيق بخصوص أنفانتينو والفساد، حسب ما أعلنته صحيفة ماركا، خاصة بشأن تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أزمة إيقاف مهاجم منتخب بلاده بالوغين وإلغاء الورقة الحمراء قبل ماتش بلجيكا، من بين العناوين اللي نقراها أيضا في كل الصحف العالمية. الفرق الأوروبية تحاول الإطاحة بأنفانتينو. حديثنا على المونديال، بعد الجدل التحكيمي إثر مباراة مصر والأرجنتين، أول ردة فعل من الفيفا كانت من كولينا الحكم السابق، الحكم الشهير ورئيس لجنة الحكام حاليا في الفيفا، قال لسنا تحت تأثير أي أحد، قال ما نتأثروش لا بالإعلام لا بالجمهور لا بالآراء متاع الملعبية وإلا المدربين، قال لهنا احنا نطبقوا قوانين اللعبة فقط، وحتى جاني أنفانتينو رئيس الفيفا ما نجمش يتدخل فينا. بعد كل هدف قال يقوم حكم الفار بمراجعة مراحل بناء الهجمة بالكامل، يشوف إذا كان فما مخالفة أثرت في بناء الهجمة وإلا لا. حكي على اللقطة متاع محمد صلاح وألفاريز وقال الحكم وحكم الفار اعتبروها احتكاك طبيعي وليس هناك ركلة جزاء، وأيضا إلغاء الهدف متاع مصر قال كان القرار في محله.

0: نحكيو على كرة في تونس. لجنة تفضل النزاعات في النجم الرياضي الساحلي أعلنت عن غلق الملف التاسع اللي هو ملف اللاعب السابق أصيل الجزيري البالغ قيمته 212 مليون، هو الملف الأول في التحدي اللي تحدي جديد اللي هو غلق 5 ملفات دفعة واحدة بقيمة مليار. السيدة زهر إدريس كانت أول المبادرين بمبلغ 200 مليون، وجملة المداخيل من اللي بدأت الحملة هذه بلغت مليار و464 مليون منذ بداية الحملة ككل مع غلق بعض الملفات. بالنسبة للتحدي الجديد نذكر كما قلت غلق ملف أصيل الجزيري، يقعدوا 4 ملفات أخرى: ياسين العمري الدوسي متاعه فيه 290 مليون، حمزة جلاسي 281 مليون، فوزي البنزرتي 75 مليون، ولسعد الدريدي 150 مليون. اللجنة المستقلة لفضل النزاعات في الاتحاد الرياضي المونستيري دخلت لخلاص مستحقات اللاعب السابق شهاب الصالح وتحويل مبلغ 25 مليون، وأيضا مستحقات المدرب منتصر الحيشي وتحويل مبلغ قيمته 40 مليون، وغلق النزاع نهائيا. في الباجي حدد موعد عودته للتمارين استعداد الموسم الرياضي الجديد اللي باش يرجع الفريق للتدريبات نهار الاحد 12 جويلية انطلاقا من 5 متاع العشية تحت إشراف المدرب الجديد لسعد معمر. تقارير صحفية جزائرية منها صحيفة الهداف أكدت أنه اللاعب يوسف البلايلي باش يجتمع مع إدارة مولدية العاصمة للاستماع للعرض المقدم ليه، والمولدية تريد حسم الصفقة قبل تحول الفريق اللي باش يدخل في ستاج في النمسا. نذكروا أنه الترجي الرياضي التونسي كان أعلن سابقا توصل الاتفاق مع يوسف البلايلي لتجديد عقده على أن يتم تفعيل الاتفاق بعد صدور قرار المحكمة الرياضية بشأن العقوبة المسلطة عليه. وسؤال المطروح: هل يعود يوسف البلايلي رسميا إلى المولدية؟ يبقى موضوع للمتابعة. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذويدي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرفين.net وأيضا على الباج متاعنا سبور جهرفين. ما تنسوش الموعد خاصة غدوة استوديو المونديال باش يكون مباشرة من الفانزون مول فسوس من 7 لـ 8 متاع العشية مع جمال وقيت ليكيب وبحضور العدد كبير من نجوم الرياضة، وكالعادة برشا جوائز في انتظاركم. شاهي طيبة في لمن.
1: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
2: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا وانفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
1: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
2: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
1: اس ام اس على 85 990.
2: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: Αχ, δεν πήρε.
1: اهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا ديما خليكم برونشي على امواج وموجات الدنيا وما فيها جوهره فام. خليني نقول لكم ان شاء الله ساعه كل عائله يا ربي تكون بخير والله لا يمرض عندكم حد ولا يمرضكم. هذاك علاش احنا ديما سونتي بلوس الموعد نتاعها الصيفي اللي يكون كل نهار خميس من ساعتين لثلاثه خف السويعه من زمان تسمعوا شنو اللي لازم فيها الف بركه. نقول لها جيهان اهلا وسهلا جيهان مرحومه في الاخراج التقني اليوم مرحبا حسام القايد في الاخراج الرقمي ومعاه ياسمين جديدي. هكا ياسمين عندك فريمون فافور كبيره معايا اسمك ما نسيتوش هو على اسم بنتك هكا. ان شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل نحلم غيلان معاكم في الاعداد والتقديم. يرافقني اليوم العزيز الغالي استاذنا خليني نحب نعطي سيفته كامله اول مره باش نقولها خاطر الأستاذ والدكتور لطفي قحا هو طبيب مختص في الطب النفسي رئيس قسم وأستاذ استشفائي جامعي سابقا وحاليا هو رئيس الجمعية التونسية للبحث في الطب النفسي والعلوم العصبية نقوله ATRPM ATRPM نتبعوا هذه ونشوفوها سور لي باج نلقاوها فيسبوك. دكتور اهلا وسهلا سلم عليك.
2: اهلا وسهلا احلام مرحبا بك وتحيه طيبه ليك ولكل المستمعات ومستمعي جوهره فام.
1: نعم. اي يقولوا لك بربي تورانا احنا صيف بدا يا دكتور.
2: نعم
1: خليني نحكي عليها خاطر عجبتني الكلمه برش توسكي هذوما ميلاتونين
2: نعم.
1: ومشتقاتها الكل. نحب وصلني الهرمون السعاده اليوم. اي واحنا بدينا كبير هرمون نعم. السعاده وكملنا نعم. بيه دونك اليوم باش نحكي واقترحت سيادتك قلت خاطر حسب الأكتواليتي واللي موجود توا أغلبية الوقت مش نحكيه على اضطرابات النوم. هل اضطرابات النوم هذه مناش تجي كيفاش تجي كيفاش باش تكون كيفاش باش نزيدن كومون اون بو جيري معناها هالفينومين هذايا مع العطلة الصيفية مع درجات الحرارة المتفاوتة واللي كرهار كامل يخوفوا فينا راهو عندكم حمرة حمرة برشا ربي يستركم كل بلينة 43 40 خافوا منها دكتور. دونك هذا هو اليوم الإجمالي اللي باش يكون باش نحكيو عليه باش نحكيو زاد على صغيراتنا وعلى كبار السن زاد باش كيفاش في العطلة الصيفية هذيا كيفاش نجموا جاري والوقت هذا متاعنا نسيسر واحنا بشوية لكن بيان سور باش تلقاو النصائح إلا الصحية السيونتيفيك نحكي والعلمية اللي تنجم تكون كان من أساتذة مختصين كان من الأستاذ المختص في الطب النفسي سي لطفي قحا. قولك مرحبا من جديد.
2: مرحبا.
1: شنو تحب تقول لي جيهان تحب تعدي لي غنية مزيانة كيفك هرمون السعادة وحدك حسين والكل

0: بقول لك ايه، مش انت كنت عايز تعرف؟
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي. اكيد هرمون السعاده، وين الحقيقه هرمون السعاده يطلع كي نشوفك يا جوهينا، راهو يطلع برشا، وخاصه كي تكون زاده على جنبي يبدا نقول كتفي تبدا سخونه ومليانه يا دكتور. الاستاذ الدكتور لطفي قحه المختص في الطب النفسي. اليوم مش نحكيو دكتور على اضطرابات النوم، قلنا علاش تزداد اضطرابات النوم في فصل الصيف ودرجات الحراره المتفاوته، شنو هي الاسباب العوامل نقولوا احنا سي العوامل اللي تخليها تزداد؟ تفضل.
2: شكرا احلام. هو صحيح انه برشا ناس تلاحظ اللي نومهم يولي اقل، معناها اقل في الكونتيتي وفي الكاليتي، معناها اقل راحه، وحتى المقدار وعدد الساعات يقل شويه، اذا ما نقولوش يولي مضطرب بالنوم في فصل الصيف. التفرعيس في النوم يرجع لمجموعه نتاع عوامل، فيها اللي يرتبط بالبيئه وفيها اللي عنده علاقه بالشخص نفسه، ولكن هالعوامل كلهم ياثروا على الساعه البيولوجيه وعلى جوده النوم، لا كاليتي دو سومي. اول واهم العوامل يتمثل في ارتفاع كما قلت انت درجات الحراره، معناها في السخانه. اللي علاش السخانه هي عامل من العوامل اللي فرعس النوم، خاطر ويعطل الدخول في نوم عميق، خاطر معناها الظروف نتاع السخانه معناها تولي تعطي قله تهوئه ويولي يتاخر لوندورميسمون دخول في النوم. وحتى بعد ما يرقد الإنسان ينجم يفيق أثناء الليل ويكون نومه مقطع، وهذا عامل أول اللي هو بيئي، معناها وقت اللي يبدأ الإنسان في حرارة وما يبداش مرتاح وغرفة نومه تقاها ما هيش مهيئة، وبالتالي معناها بالطبيعة معناها هذا ارتفاع درجات الحرارة عامل أساسي اللي هو يفسر اضطرابات النوم خلال فصل الصيف. العامل الثاني اللي هو بيئي بيولوجي، معناها بخلاف العامل البيئي اللي هو معناها السخانة، فما زاد طول النهار وزيادة التعرض للضوء نتيجة النهار اللي طويل وياخذ من وقت الليل، يأثروا على إفراز الهرمون. أنت بكري حكيت على هرمون السعادة، احنا اليوم مش نركزوا على هرمون النوم اللي هي الميلاتونين. هالهرمونة هذه متاع النوم هي هرمونة يقع إفرازها من غدة في الجهاز العصبي، نسميوها الغدة صنوبرية، لغلان بينيال، هذه موجودة في البلانشي دو سيرفو، معناها في معناها الأرضية متاع الدماغ. وهالهرمونة هذه هي مهمة، علاش؟ لخاطر هي ريسبونسابل، هي مسؤولة عن ريغولاسيون دو سيكل في سومي، هي اللي تنظم لنا عند الناس الكل، تنظم لنا دورة اليقظة والنوم. هالهرمون هذه من من من الخصوصية نتاعها انها يقع افرازها في الغدة هذه نتاع لاغلون بينيال، افرازها من الغدة هذه وقت ما تظلم الدنيا، وبالتالي اللي يأثر في افرازها هو الظلام، وبالتالي في الشتاء معناها الافراز نتاعها يكون على بكري. في الصيف كي معناها الدنيا معناها تولي النهار يطول، تولي الإفراز نتاعها يقل، لأنه الليل يولي قصير معناها في الصيف، وبالتالي معناها قل معناها قلة معناها والإفراز الهرمون هذه نتاع النوم بالطبيعة مش يأثر على تنظيم الدورة نتاع النوم واليقظة كما قلت، باش يفسر علاش يولي النوم معناها ماهوش منشب عن نومنا. هذاك علاش في الصيف وقت ما يطول النهار وتقل ساعات الظلام يمكن نعيشوا صعوبة في النوم على بكري، وينجم يتأخر موعد النوم مقارنة ببقية فصول العام. معناها في الشتاء نرقد خير نتيجة لأنه في الشتاء الليل يبدأ طويل، وبالتالي إفراز نتاع الهرمون هذاك يريغولي بار لوبسكوريتي، معناها الظلام يأثر في إفراز الهرمون هذايا. في فصل الصيف وفي العالم الكل وقت اللي يطول النهار معناها اللوميير الفرن لا سيكريسيون دو ميلاتونين، معناها الضوء الفرن، معناها وبالتالي هذا العامل الثاني اللي هو كما قلنا بيئي بيولوجي. على العوامل البيئية البيولوجية ثم زاد عوامل سلوكية، معناها عوامل شخصية نجم تفسر التفرعيس نتاع النوم، كيما مثلا تغير العادات اليومية. معناها أنت في الصيف تكثر العطل السنوية والإجازات وناخذ كونجيات، الناس تولي تميل للسهرة لساعات متأخرة، نجم تولي الناس تقوم متأخرة، وهذا باش يفرعس ما يسمى بالساعة البيولوجية. معناها في داخل كل بشر، في داخل الجهاز العصبي نتاع كل إنسان، فما ما يشبه الفياقة، هي بالحقيقة مش فياقة وإنما هي معناها هي نظام هو تنظيم ما بين اليقظة والنوم. هذا نسميه احنا الهورلوج بيولوجي، معناها هي ساعة معناها وإلا نظام تاع يقظة ومتاع نوم اللي يتأثر، هذا الساعة هذه البيولوجية والنظام تاع اليقظة والنوم يتأثروا بالعادات اللي هي صيفية
1: مكتسبة.
2: العادات مكتسبة صيفية بكلنا، احنا في الصيف يولي نزعة معنا كيما قلنا باش الإنسان يسهر وباش يتعاطى أنشطة.

0: معناها الإنسان بما أنه يسهر وكذا يستعمل الشاشات ويتفرج على ليزيكران ويستعمل حتى الهواتف الذكية متاعه والهاتف الذكي متاعه.
1: مش حتى يا دكتور.
0: نعم.
1: ويستعمل
0: كل الشاشات والأجهزة الإلكترونية اللي قبل النوم مثلا، عنده نزعة باش يستعملهم قبل النوم، وهالسلوك يكثر في فصل الصيف مع السهرة. هذا عامل آخر. من العوامل السلوكية الأخرى زادة ما ننساوش بعض العادات الغذائية. معنى الإنسان كي يبدأ يسهر هو في معناه في كونجي ولا عنده إجازة، ينجم يستهلك مثلا وجبات من نوع منبهات ولا مشروبات كما قهوة كما تاي، وفي سهرية يولي يشرب سيترونات، يشرب ليجو ومشروبات طاقة مثلا، ولا حتى سيترونات إلى آخره اللي تقع فيهم معنى فيتامين سي مثلا منبهات. وهذا ينجم كذلك يأثر على اليقظة اللي هي مش مطلوبة في الليل، لأنه هي احنا نشبوه حتى الجهاز العصبي وأن نظام اليقظة والنوم كيما زوز الوانب، معناه إذا كان واحدة تشعل لازم الأخرى تطفى. معناه لوسيك الفاي سومي نقول، وإحنا هي لامبا متاع اليقظة إن فوا تشعل تطفى اللامبا متاع النوم، وبالتالي ما لازمش تشعلهم اثنين. وإذا كان في الليل أنت تستهلك معناها مواد منبهة، كأنك معناها تشعل في
1: حاجتين ضد بعضهم،
0: تشعل فوالا بالضبط، تشعل في اللمبة متاع اليقظة، وبالتالي هذا يفرعس النوم. فما كذلك توجور في نطاق العادات الغذائية، زاد ما ننساوش بعض لا توندونس على ديزيدراتاسيون، معناها الجفاف اللي يجي نتيجة التعرق. تو الإنسان كي يبدا نهار كامل وهو عرق وكذا، بدنه معناها تصير ان ريغولاسيون ويبدا نوعا ما عنده توندونس للتجفف شوية، وعدم التعويض بشرب كميات كافية متاع النوم ينجموا يتسببوا في أعراض، ومن بينها التشنجات العضلية واللي تروب دوندورميسمون. هذا معناها زادة اللي هي معيقة للنوم. هل اضطرابات النجم نلقاوها في الفئات العمرية الكل؟ أنا الفئات الكل وخاصة عند الكبار في السن وعند الناس اللي عندهم أمراض مزمنة. هذه أبرز العوامل اللي تفسر علاش، جواما على السؤال، علاش تزداد اضطرابات النوم خلال فصل الصيف.
1: باه نعم. نحب نتفاعل معاك انا دكتور،
0: مرحبا.
1: بعد ممكن تجاوبني عليه السؤال. نعم. هذايا نعم. خاطر بوسك نحكي واحنا توا ان نحب نسالك جوست فضل. اللي عندهم حالات الاكتئاب دكتور،
0: نعم،
1: مع فصل الصيف يزيدوا يتقلقوا اكثر ولا لا؟
0: طبيعه هو أي. احنا نقولوا انه كي تبدا معناها فما اون كوموربيديتي او مرض مشترك او أي. اعراض مصاحبه للي كنا نذكر فيه الطبيعه، معناها مثلا وجود حاله قلقيه، مش حتى كاكتئاب، وجود حاله قلقيه والا وجود اضطراب من نوع الاكتئاب طبيعي، لانه في الاعراض نتاع حالات الاكتئاب وفي الاعراض نتاع اضطرابات القلقيه الكل
1: أي.
0: فما معناها علامه اضطراب النوم موجودة، معناها الانسومني ولا الأرق هو من بين علامات متاع المتلازمة متاع الاكتئاب ولا متلازمة القلق. وبالتالي الإنسان اللي يبدأ شخصيته من النوع المرهفة ولا يبدأ عنده اضطراب قلقي من النوع نوبات هلع ولا من النوع قلق معمم، هذا اضطرابات قلقية أكثر انتشار. معناها هذا بالطبيعة مش يعيق الدخول في النوم. إنسان تقاسي له كيفيف نقوله كيما كالعسكري الشد العسى، معناها يبدأ هكا في حالة تأهب، وكالتأهب هذا يخليه يعيق الدخول في النوم. هذا بالنسبة للحالات القلقية. الإنسان اللي عنده اضطراب اكتئابي، الاكتئاب من بين العلامات المصاحبة لمتلازمة الاكتئاب فما الأرق، والأرق خاصة من النوع الماتينال، معناه الإنسان اللي يرقد مثلا يجيه النوم ثم بعد ساعتين يستيقظ ويقعد ما نجمش
1: يرجع يرقد.
0: نعم.
1: يعطيك الصحة، هذا سؤال حقيقة اتفاعلت به مع سيادتك على خاطر جاب عند سور ميساج مستمعة، دونك ذاك علاش تسأل حبينا نوضحه. تنجموا على 36 300 ألف وإلى 73 275 800 تلقوا جميع البقديدة في استقبال تليفوناتكم. نجموا تسألوا الدكتور معنا الدكتور لطفي قحة، مختص طبيب مختص في الطب النفسي. تقول لي جهينة ترتيحة وراجعين.
2: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلم؟ الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقية الفريق على جوهرة FM. كورتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة iTeam University، de la connaissance à la compétence.
3: Publicité.
4: سافرت؟ بعت؟
3: عشت البر

0: وتعلمت. أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
1: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
2: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك باهي مع ماكسويل.
3: ماكسويل for a better life. Et si le luxe vous emmenait plus loin ? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride, rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
4: Publicité.
5: مرحبا، أهلا بكم يا بيكم. إن شاء الله نحلكم مبروك. أقول فرصة أنكم تتعرفوا على برشا حاجات، فرصة أنكم تتعلموا زادة معانا شنية الفائدة والاستفادة من برنامج صحي موجود، فرصة أنك تتعرف زادة على الدكتور لطفي كحا، طبيب مختص في المرض النفسي. نقولوا احنا في الطب النفسي، ما نقولوش المرض، خاطر احنا عنا الطب وعنا الحلول وعنا ديما أنك تعيش مرتاح. دونك دكتور نكملوا مع بعضنا. حكينا قبيلة قلنا علاش تزداد اضطرابات النوم خلال فصل الصيف. أكيد مش مشيو للاضطرابات الأكثر شيوعا زادة مع درجة الحرارة، مع الصيف، مع العطل، مع الكل توا، وبعد شوية نعرجوا كيفاش تأثر هالعادات الصيفية على نومنا. تفضل دكتور.
6: شكرا. هما الحقيقة جوابا على سؤال شنية الاضطرابات متاع النوم الأكثر انتشار في الصيف، فما زوز اضطرابات مهمة، معنى زوز أنواع متاع اضطرابات أكثر انتشار، هي الأرق قلة النوم، ثم كذلك اختلال جدول النوم واليقظة. هتنبدأ بالأرق الساعة. الأرق شو معناها؟ ما أرق هو قلة النوم، لنسمني معناها، هي الاضطراب الأكثر انتشار في فصل الصيف نتيجة كما قلنا ارتفاع درجات الحرارة، نتيجة السخانة. الأرق فيه الحقيقة برشة أنواع سيميائية، معناها ريفورم سيميولوجيك. يا إما يكون في شكل صعوبة باش يدخل الإنسان في النوم ويستمر فيه، أنا سميهم بالفرنسية لي ديفيكولتي دوندورميسمون، معناها أنت نتيجة تبدأ الدنيا سخونة وعرقان وكذا ما تنجمش، أون بو با سابوندوني دون لي برا دو مورفي، ليكسبرسيون هذه خاطر كلمة هذه آلهة النوم عند الإغريقي مورفي، وبالتالي الإنسان ما نجمش يسترخي وما نجمش يرتاح لأنه نتيجتك الظروف اللي هي معيقة للدخول في النوم. هذه صعوبة النوم نسميه لي ديفيكولتي دوندورميسمون، وإلا يكون النوم قطعا نجم الإنسان تاخذه غفوة عين وتاخذه ثم بعدها يستفيق يفيق عطشان في حالة تعرق إلى آخره، ويبدأ نومه مقطع نسميه بالفرنسية أن سومي أشي ولي ديسكونتينيو، بالتالي ما يعطيش هيك الاحساس بانك دو ريكوبيراسيون، انك شبعت بنومك، معناها بسبب كيما قلنا نفس الشيء يقوم لانه فما سخانه، لانه فما تعرق ساعات، فما ضوضاء، فما حس ناتج على عرس بحذاك ولا ما نعرف شنو، معناها ولا ساعات على حلان شبابك والا الزائر الغير مرغوب فيه من النوع الليموستيك ولا في بالتالي هذا كل
4: ولا اللي يشخر بحذاك ولا مثلا كذا نقولوا يا دكتور ميسالش راه
6: هذا هو نعم هذا الكل ما يخليش الانسان يحصل على كميه كافيه متاع النوم. الأرق ما يقتصرش على الجانب الكمي، معناها على النقص ولا على قلة ساعات النوم، على خاطره يشمل زاد الجانب النوعي، وقت ما النوم يكون مش مريح ولا ما يمكنش من تجديد الطاقة. هذا النوع الأول من الاضطراب الأكثر شيوع اللي هو الأرق اللي هو قلة النوم. النوع الثاني متاع الاضطرابات متاع النوم نلقاوها في الصيف مهمة، وخاصة عند الصغيرات وعند الشباب، يتمثل في اضطراب الساعة البيولوجية. معناها معناها لا ديسينكرونيزاسيون دو سيكل في سومي، معناها اختلال جدول النوم واليقظة. معنى احنا في الريتم، احنا نسميه حتى بالفرنسيه الريتم سيركاديان، وكلمه سيركاديان جايه من سيركا معناها سيركولير، وديا معناها يومي، معناها الدوران نتاع الدوره في النهار نتاع 24 ساعه. الدوره نتاع 24 ساعه تخلقنا باش شطرها يبدا يقظه وشطرها يبدا نوم. في الصيف نلاحظوا انه هالجدول هذايا وهالنظام هذا يختل يتفرعس. اش معناها؟ عند بعض الناس يتقلب عندهم البرنامج، فما الناس تولي فايقه في الليل وترقد في النهار، فما ناس
4: اللي هو موجود برشا
6: راه ايش قلت لك هذا اضطراب نتاع النوم معناها الانسان يسهر وتلقاه معناها يلقى هكا متعه في السهر لانه الدنيا فرشكه والدنيا معناها ما فماش شمس وما فماش سخانه ويطول في الهدره معناها في ويطول في السهريه ومن غدوه معناها يجي لاربعة ولا خمسة نتاع الصباح يرقد وبالتالي كي مش يرقد هو يحتاج بدنه لكميه نتاع نوم اللي هي تقريبا في المعدل 8 ساعات نجم تكون اقل شويه مش يعديهم صباح كامل هو راقد مثلا وبالتالي هذا يخل بال سميناها فياقه داخليه والهرموج بيولوجيك وهذا ما يسمى هو اضطراب نتاع نوم يسمى اختلال جدول ولا نظام النوم واليقظه معناها سي دي سينكرونيزاسيون ولا ان تروبل دو سيكل في سومي وهذا يشوش على الفياقه الداخليه للهرموج بيولوجيك اللي تولي مش متناسبه يقول قايل يا لور شنو هي المشكله لا نقولوا له ان هذه هي الهرموج انا قلت لك علاش الريتم سيركاديان هي تخلقت لانه احنا عندنا متطلبات اجتماعيه وبالتالي الانسان اذا كان يعمل هو ما ينجمش في العمل نتاعه فما ناس اذا كان اعمال حره قد يكون ينجم تجاره وكذا ينجم يقلب السيكل نتاعه هو حر اما في اعمال اخرى المتطلبات الاجتماعيه معناها ما تخليكش تخليك اذا كان يتخلق لك الديسينكرونيزاسيون انك هذه مش تولي ديفازي مع المتطلبات الاجتماعيه وتخلق صعوبه في الرجوع اولا في العمل ثم كذلك بالنسبه للصغار اش قلت لك مهمه للشباب وللاطفال لانه بعدها باش ترجعهم في اخر الصيف كي الانسان مش يولي يحضر روحه لاستئناف العمل ولا الدراسه بالنسبه للتلامذه فما صعوبه للعوده للريتم العادي وبالتالي هذم زوز اكثر اضطرابات نوما شيوعا في الصيف اللي هما كما قلنا الارق ثم اختلال جدول النوم واليقظه نعم
4: خلينا نمشيو اكثر دكتور ونقدموا اكثر كذا وكحكيت لنا على الاطفال وانا نحكيوا على الاطفال وكبار السن زاده كيفاش كيفاش ياثر عليهم اضطراب النوم او قله النظام في النوم او كيفاش سميوها دكتور معناها علميا دونك كيفاش ياثر على خاصه دو سوجي مهم جدا هذاك صغير ومازال يكبر نبداو
6: بالاطفال والمراهقين
4: والكبار السن اللي عندهم امراض مزمنه
6: تفضل نبداو بالاطفال والمراهقين لانه يعني مهم جدا واولياء يسمعوا فينا علاش مهم جدا لانه العطله الصيفيه بالنسبه للصغيرات الكل تمثل فرصه باش الانسان يستمتع بالراحه تلميذ اللي قام مجهود وتعب وعدى امتحانات باش يسترجع الطاقه نتاعو بعد عام دراسي وبعد عمل ومجهود لكن هالعطله يمكن باش نلاحظوا فيها اضطرابات نتاع النوم كما كنا نحكيوا توا في غياب تنظيم وقت ما صغير يولي يسهر برشا ولا يقوم مستاخر برشا ولا وقت يستخدم الهواتف ولا يمارس الألعاب الإلكترونية في الليل مع تكرار العادات تنجم الفياقة الداخلية وهلا قلناها نسميها الهرموج بيولوجيك ولا ساعة بيولوجية تنجم تتشوش وتنجم تظهر بعض الانعكاسات السلبية كما مثلا صغير من غدوة يبدأ متوتر ولا قليل التركيز ولا عدم رغبة في الأنشطة الرياضية والاجتماعية والحل هنا يتطلب هنا شوية حزم لكن بمرونة من الوالدين خاطر هنا صعيب باش الوالد ما نزموش يحول الوالد ولا الوالية باش يحول العطلة الصيفية متاع صغارهم لبرنامج نوعا ما فيه تشدد بون بيتر سوبل هنا ما نزموش تحرمه صغير لكن زادة معناها باش يستمتع براحته السنوية هنا ماذا بينا نلقاو توازن بين الراحة وحد أدنى من الانضباط هنا الولي هو بالحق كل ولي واللي نتصور أنت كأم كل ولي ولا كأم مش تلقى روحها في ديلام مش تلقى روحها في مفارقة
4: أكيد.
6: ما بين أنه شوية توازن بين الراحة لأن تعرف أنه هو قال له أنا خدمت عام كامل خليني نرتاح ولا خليني
4: نتفرهد خليني نرتاح خليني نعيشهم لي باكونس هي هكا نقولوا فيها صحيح
6: هذا هو لكن هنا شنو لي غارد فو لي غارد فو هنا أنه باهي لو البو والأم يحافظوا زاد على مواعيد نتاع نوم نتاع قومان ثابته قدر الإمكان ويتسامحوا مثلا في سويعة ولا سويعتين
4: والله يا دكتور نحب نحكي بالحقيقة نحكي لك بالحقيقة
6: أكثر من ساعتين
4: ماشي ساعة وساعتين ثم القومين ماضي ثلاثة على أربعة متاع العشية خلينا نحكيو الأمور سميوها بمسمياتها للي يقراو التلامذة مرتاحين باش يمشيو يعوموا باش مربوطين بالأولياء نتاعهم باش يمشيو يبحروا بكل تلقى يلزم لي باغون فاضيين يلزمهم لي باغون يكونوا وقت خارجين معاهم وقتها نجم نضمو لك الصباح سينو رانا نروحوا من الخدمة يا دكتور الدار ظلي معناها تقعد ثلاثة لأربعة تاع العشية راقدين وإذا كان قاموا راهو ديريكتومون يبحر ماذا بينا احنا البحر أما سينو راهو لورديناتور التليفون الماكلة ودنيا ظلمة ما تتهوى كان السبعة تاع العشية دونك هذا في ترابط اجتماعي.
6: هذا يعطيتني انت عينه من ام متسامحه ومرنه. لكن نعم نعم، لكن هالام المتسامحه ومرنه من خلالك انت تسمع فينا الامهات، ماذا بينا في الاسابيع الاخيره من العطله الصيفيه تنجم تكون هكا اوكي ما فماش مشكل، لكن الاسابيع الاخيره المفروض أنه الإكزرسيس هذا التمارين هذه متاع متاع أم أن تولي تاخذ شوية حزم شوية. علاش؟ لأنك فما اون ادابتاسيون، لأنك لإعادة تأقلم وباش ترجع الفياقة لنظامها، لأنك أوبليجي وقت إذا كان الصغير مش تخليه في سبتمبر وما زلت أسبوع وهو باقي مش يقوم لك السبعة وما نعرفش وقتاش، لا هذاك مش يولي يعطل له معناها العمل والنشاط الجديد دي متاع وقت لما مش يرجع للمدرسة. وبالتالي المجهود هذايا باي مثال اشتوى في جويليا، لكن في نهاية أوت بداية سبتمبر المفروض أنه نشجع وقته ونرجع شوية للحزم باش ترجع أكل جدول هذا كان تعليق هذا اليوم للعادات متاع الفصول متاع الجدية، لأنه ما كانش مش يختل التوازن والإنسان يولي يضيع معناه مش ممكن أنه تلميذ هو داخل في 15 سبتمبر وقتش مش يرجع وتقع الصباح يصبح ونقوموا فيه بسيف وحتى يقوم
4: ويدوخ.
6: هذا هو هذا يعني يدوخ. مع النصيحة هذه في أنه إعادة الترتيب التنظيم كذلك تشجيع الصغار ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية، لكن هنا في الصيف في أوقات مناسبة معناها، وكذلك التنقيص قدر الإمكان من استخدام الشاشات قبل النوم.
4: هذوما الوصايا اللي مش نعملوهم يا دكتور لازمهم يكونوا بكل حزم الحقيقة هذوما،
6: وخاصة في نهاية العطلة الصيفية. كما قلت أنت تو نفهمك ونكون نتفاهم معناها تقول لك أنا ما يجيش، وحتى مش حتى لتجنب تمرد المراهقين، يعني حتى هو مش أنت مش تعمل له جدول مش يتمرد عليه، وبالتالي نكونوا مرنين. لكن في نهاية العطلة لازم نرجعوا للعادات العادات نتاع العمل. نعم.
4: بالنسبة لكبار السن دكتور وأمراض مزمنة مع السخانة العطلة شو نجم يأثر اضطراب النوم فيهم؟
6: هو أكيد معناها باش يعطي أثار اضطراب النوم معناها على أثار صحية خاصة بالنسبة للناس المتقدمين في السن، وبالنسبة للناس اللي عندها أمراض مزمنة، والأمراض المزمنة تكثر في الفترة هذه معناها تكثر في الشريحة العمرية ومع السخانة. معناها هنا معناها الرد بيننا عن التعويض، معناها التعويض بكميات كافية متاع ماء على طول النهار باش نعوضوا أكل تندونس للجفاف، معناها لا تندونس على ديزيتراتاسيون نتيجة التعرق ونتيجة السوائل المفقودة بسبب الحرارة والسخانة. وبالتالي مهم جدا في الكانيكول هذه معناها أنه الإنسان ينتبه ويبدأ ديما عندك أنت كان عندك معناها في عائلتك وتبدأ معناها إنسان مسن ولا كذا أنه تذكروا، لأنه ساعات الإنسان حتى ريك الانستان باش يشرب ساعات يفقدوا الكبير في السن. وبالتالي الصغار واللي زيدون ناتوريل نسميهم الناس اللي يعاونوا ولا هما من العائلة من المرافقين من العائلة يبدأوا منتبهين لهذه، وخاصة في نطاق تعويض السوائل اللي هي المفقودة نتيجة التعرق. وهذه النصيحة المهمة جدا. نعم
4: خبيا معناها مهم جدا. دونك ردوا بالنا على صغارنا، ردوا بالنا على كبارنا، تردوا بالكم على رواحكم زادة كيف كيف. دونك مهم جدا اللي قالوا الدكتور، على خاطر قاعدين ناخذوا رحنا ديما في عادات كل مره جديده. لا اللي يعجبك دكتور.
6: نعم.
4: اللي كل صيف وعندك عادات جديده ما شاء الله.
6: نعم.
4: ديما جديد موجود ما نتبعوا عاد احنا. نعم. انستغرام تيك توك وكل.
6: نعم.
4: دونك لي توندونس اللي موجوده الكل قاعدين نتبعوها دون ان نفكر شنيا لي كونسيكونس نتاعها ولا باش تنجم تاثر علينا في بدنا، خاطر مش الناس كلها تنجم تعيش نفس المواقف.
6: نعم.
4: ونفس السخانه، كل واحد كيفاش يسبورت معناها.
6: نعم.
4: السخانه دونك مازال باش نحكيو زاد كيف كيف نشوف الاثار. حكينا الاثار الصحيه والنفسيه الاجتماعيه شويه هكا اللي قلت النوم، اما نحبوا نتعمقوا اكثر.
6: نعم.
4: وناخذوا بالضبط كيفاش نجموا نتعاملوا مع المواقف هذيه في الاوقات هذيه وفي درجات الحراره هذيه. يلا شويه وراجعين.
7: جوهرة
8: Publicité.
9: Yalla, ciao.
7: يلا جو سيف السنه حافل حكايات
8: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذاك علاش مع لوفر جيكا كليم نتاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى ل 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
7: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج
9: جوهرة أفلام
10: بمليسيتي.

0: وسهلا، ان شاء الله تكونوا بخير الناس كلها، ربي تكون صحتكم لاباس، هذيك اهم حاجه. خليني نقول محليك تونس يا عزيزه يا غاليه، ما زلت كي عرفت الحقيقه بلد المليون طبيب. انا ديما تقعد لي فخر يا ديك كتونسيه كي نسمع كلمه تتقال كي من هكا. دكتور شنو رايك؟
1: شي يعمل كيفي،
0: شفت صغيراتنا والشباب نتاعنا نتاع تو.
1: نعم،
0: هذاك علاش قبل ما نمشي معك انا دكتور، خلينا نقول لكم انه الحقيقه الكونسي دو لوغتر دي ميتان، عماده الاطباء،
1: مجلس
0: عماده الاطباء بالوسط يندد العنف ضد اطبائنا الحقيقه، وهذا شيء ما نسمحوش به. هذاك علاش ان شاء الله في الخميس الجاي ان شاء الله سونتي بلوس باش نلقاو معنا من يمثل العماده باش نحكيو في الموضوع هذايا كومي سدوا، ونشوفوا رأي زادا سي، نشوفوا المحامي متاعنا نشوفوه ويحكي لنا يعطينا بالضبط الموقف القانوني زادا كيف كيف. دونك هذه حاجة نحب علاش قلت بلد المليون طبيب، استحفظوا على الأطباء متاعنا، انت صغارنا قاعدة تخرج تو، ونزيدوا معناتها هذا واللي قاعدين معاكم ما خيروش يسافروا، خيروا يقعدوا في بلادهم وما يخلصوش باللغو وما يخلصوش تخيبل وقديش وقاعد معاك في المستشفى، ومع هذا نجم تتجرأ وتوصل تمد ايدك على طبيب، ما هوش معقول كي من هكا الحقيقة. سيسر ويحنا نعرفوا الناس كلها على عصابة، الناس كلها تعبة، لكن راون سيسر ويحنا، هذا غير مسموح به. العنف في أي كان سواء على طبيب أو إنسان عادي أو إنسان آخر غير مسموح به. نرجع مع دكتورنا الغالي العزيز.
1: نعم.
0: دكتور لطفي قحة، طبيب مختص في الطب النفسي، نحكيه اليوم على الأثار ونحكينا على اضطرابات النوم اللي تخص فصل الصيف لنا احنا الناس الكل، والصغار وللكبار السن اللي عندهم أمراض مزمنة اللي ما خلتوش علينا وسمعوا الدكتور، ينجموا يشوفوا على الباج متاعنا فيسبوك سينو جوهرة فيم لايف، تلقاو لي فيديو تنجموا تتابعوا معنا كيكا. وصلنا باش نحكيوا على الأثار الصحية والنفسية والاجتماعية.
1: نعم.
0: لقلة النوم في الصيف دكتور تفضل.
1: نعم، هما فما ثلاثة أنواع كما كنت، ما ثلاثة مستويات ما للأثار الصحية لقلة النوم، وقت الإنسان معناها ما يرقدش مليح ولا نوعية النوم متاعه تبدأ ماهيش جيدة على مدى أسابيع بطبيعة، خاطر هنا ماذا بينا نسبوا شوي، راهو كلنا عرضة لقلة النوم، ما نسميهم لي زانسومني ترانزيتوار ولا اوكازيونيل، سانوز اريفا توس، كل انسان راهو يعيش. اما اذا كان ليله وليلتين وتعدات وجارك وما يسالش قلت خلي ربي يهنيه وعرسه كذا وضجيج،
0: انا عرس القديم حكي دكتور، قول ما يسالش، قول ما يسالش،
1: اي معناها تبدا ليله، لا معناها نحكي انا كجار معناها تشوش نومي شويه ليله وعوضت من غدا فيش مشكل. نحكيوا على قله النوم وقت لما تكون متواصله على مدى اسابيع وما يقعش تدارك، ما يقعش تدارك الدين المسجل، معناها اون ريكوبير سا اون نو ريكوبير با سا ديت دو سوماي، وقت الانسان ما يسترجعش الدين هذا ياثر، معناها لان نحكيو عليهم الاثار، هو وقت اللي يبدا معناها عرق متواصل مش نتاع ليله وليلتين لو ترانزيتوار ولو يتعوض، وقتها ثلاثه معناها مستويات نتاع الاثار الصحيه. اولا على المستوى النفسي نعرفوا كل الوظائف نتاع النوم، نذكروا بالوظائف نتاع النوم، معناها شنو هما الوظائف الفيزيولوجيه نتاع النوم. النوم راهو ماهوش نتاع معناها انسان هاو راقد، ولا لا لا لا، عنده دور فيزيولوجي كبير برك، كبير برشا، معناها اولا نسترجع فيه الطاقه، ندعموا فيه الذاكره، معناها يعني كونسوليداسيون دو لا ميموار ا لون تيرم او كور دو سوماي بارادوكسال، وننفسوا فيه على النزاعات الداخليه وعلى الضغوط، وبالتالي يقوم بدور فيزيولوجي كبير النوم. اذا كان انت تتحرم منه ما الادوار هذه الفيزيولوجيه، اكيد الانسان اللي يبدا محروم من هذا الكل بعد مده مش يلقى روحه مفرعس، معناها هنا على مستوى النفسي مش يلقى روحه أكثر عرضة للتوتر والعصبية. الإنسان كي تلقاه الصباح يبدأ منرفز وعلى عصابه، معناها ويلديمارو كاردو تور دوب ما تكلمه يشعل فيك، ولا مزاجه متقلب، وإلا هذا الكل، وإلا ساعات زاد قلة التركيز والانتباه وما يتذكرش، معناها الذاكرة زاد تضعف، وهذا الكل يأثر عليش على المردودية وعلى الإنتاج عند الكبار وعند الصغار، معناها عند الكبار وعند الصغار. هذا النوع الأول والمستوى الأول من الآثار الصحية اللي هي نفسية. نجيو توا للآثار الصحية الجسدية.
0: أي.
1: الإنسان اللي ناقص نوم تبدا عليه واضحه العلامات نتاع التعب من نوعه ويبدا يشتكي من وجيعه، يقول لك راسي يوجع وصداع ويحس بروحه مرهق، والناس كل عشناه هذا، ولا يبدا عنده شحوب في الوجه وجفاف وذبول في مقله العين، وحتى جهاز المناعه يضعف راهو، لانه معناها فما علاقه ما بين لي فونكسيون سوبيريور وما بين لي فونكسيون سوبيريور كيما لو سومي وما بين المناعه. تضعف الجهاز المناعه، شيء اللي يخلي البدن يولي اكثر عرضه لبعض الاصابات، وتظهر زاد بعض الاضطرابات نسميها النفس الجسديه اللي بسيكوسوماتيك، لي تروب سيكوسوماتيك واللي مرضي بسيكوسوماتيك من نوع ارتفاع ضغط الدم، وما يتبعها حتى من امراض قلب على المدى الطويل بطبيعه، مش في معنى كي تبدا الامور وتواصله. علاش؟ خاطر فما اختلال في افرازات الهرمونات نتاع التوتر كيما هرمون الكورتيزول هذا اللي هو عنده علاقه بالنوم وعلاقه بالعصبيه نتاع الانسان. اضافه لاضطرابات نتاع شهيه الماكله، ما فما ناس يختل وقت اللي يبدا ناقص نوم، ما تعرفش كيما كنت تحكي انت في الليل ولا ياكل ولا معناها والا ولا اما قله ولا افراط في الاكل، لا معناها هذا كل بالضبط معناها ناتج على اضطراب النوم. وما ننساوش وخاصه هنا مش نسطر ثلاثه اسطر
0: بالاحبر،
1: خطر الحوادث سواء في العمل في الخدمه او خاصه في السياقه. الدراسات عالميا، الدراسات الوبائيه ما نسميو ليزيتود ايبيديميولوجيك، تبين ارتفاع نسبه حوادث المرور وحوادث الطرقات في فصل الصيف لاسباب متعدده. ما نبش نكونوا دقيقين هنا، امور علميه معنى الاسباب هي متعدده، من بينها قله النوم. بطبيعه الانسان كي يبدا ناقص نوم يبدا مع شكل كاباسيتي اتونسيونيل تنقص، وبالتالي ما يبداش يركز، وهذا عرضه باش يعمل حوادث. اضافه لكثره التنقلات، ما نبداش العوامل الاخرى هي كثره التنقلات المتزامنه مع الاجازات، وكذلك كثافه حركه المرور في الصيف. معناها العوامل الابيديميولوجيك كلها المهمه، من لا دونسيتي دو ترافيك بطبيعه يكثر في الصيف، انت ترى بلاد كيما سويسرا بار اكزومبل ما تكتظ في الصيف، وهذا من العوامل نتاع معناها، وكذلك الكثره نتاع التنقلات معناها في فصل الصيف. وهذا علاش فما ان كوريلاسيون بوزيتيف معناها ما بين الحوادث وما بين فصل الصيف وقله النوم من بين العوامل. قله النوم من بين العوامل، الانسان كي يبدا مش شبعان بنوم ولا ناقص نوم، ولا كيما كنت معناها تحكي انت يعمل انفيرسيون دو سيكل والسيكل نتاعو تقلب، ولا ومن غدوه عنده معناها انه مش يقوم بمسؤوليه ومش يمشي سوق مثلا وهو ناقص نوم، ويبداش عنده الكاباسيتي نتاع الانتباه والتركيز، معناها هذا عرضه للحوادث. اخر اثار هي الاثار الاجتماعيه. الاثار الاجتماعيه لخاطر الشخص اللي ناقص نوم نلقاوه مرهق كما قلنا، نلقاوه تاعب والعصاب ونرفوزي، وهذا اكيد باش يزيد في توتر علاقاته ويزيد في خلافاته حتى مع الناس الاقرب لي. معناها انت مع شريك حياته مع صغاره، واحد ناقص نوم يقوم شريك
0: كنا من الكاكاو تجوره
1: شاري شبوك،
0: حتى حسين عمل هجم عليها حتى
1: ساعات، حتى لو مؤسف باش نقولوها، حتى ساعات في بعض الادارات معناها
0: لا موجود
1: ثاني، يبدا شاري شبوك للحرفاء ولا معناها هذا هو لهذا مع سوء التواصل نسميه الاجتماعي مع الاخرين. ساعات انسحاب، معناها اش معناها انسحاب ولا تجنب، معناها دي كوندويت ديفيتمون سميوها، معناها هي كيك الديفونس. الانسان يعرف روحه، فما ناس تعرف روحها وبالتالي تختار لي كونجي اللي يكثروا فين في شهر رمضان وفي الاجازه في الصيف. ما الاجازات تكثر اما في الصيف ولا في رمضان، والعباد راهي تحسب معناها هما الانسان لا شعوريا يختارهم، خاطر يعرف انه مش يولي على اعصابه، مش يولي متوتر، يقول لك اخويا خلي معناها نختار راحتي غادي، وما ندخلش في اشكاليات اجتماعيه مع المحيطين بها. هذه تقريبا اهم الاثار الصحيه والنفسيه والاجتماعيه لقله النوم. نعم
0: نخرجك فاصله صغير ونرجعوا للوقايه توا. نعم. اللي توا حاجتنا بالتوصيات توا نتاع الدكتور لطفي قحه.

0: Ne bileyim.
1: الدنيا وفيها جغرافيا كما قلت لكم مقبله مهم جدا اللي حكينا فيه حول اضطرابات النوم في فصل الصيف ونعطي عناية هكذا ودكتوره نحكي عنايه هذا برود استوديو لقيت روحي دونك اضطرابات النوم ردوا بالنا بالحق نشوفوا لي فيديو اللي سبقوا نسمعوا شنو قال الدكتور لين وصلنا توا باش نحكيوا على الوقايه ومدراك ما الوقايه حول هذه اضطرابات النوم ردوا بالنا دونك الوقايه مهمه جدا دكتور تفضل دكتور لطفي قحا
2: قوم بإجراء قوم على إجراءات بسيطة أنا وبعض العادات الصحية ونمط متاع حياة يبدأ متوازن كيفاش ونعطيه بعض معنى العينات واللي متاع هالإجراءات هذه أول حاجة هو الالتزام بمواعيد متاع نوم منتظمة قدر الإمكان معنى الإنسان وقت ما الإنسان يحاول يرقد ويقوم في نفس الوقت وحتى كيف تجي مناسبة ممكن بالطبيعة بتجيك مناسبة ومحبذة للناس اللي تخدم أنها تكون مناسبة في ويكاند بار إكزامبل ما تفرعسش الأسبوع متاعك نجم نوخروا ساعة ولا ساعتين وما نفوتوش كسويعة ولا ساعتين أما مش بصفة متواصلة هذا يساعد باش الساعة البيولوجية اللي حكينا عليها تكون منتظمة راه مهم جدا انه نبقيو على انتظام اكل الجدول هذاك اللي احنا سميناه معنى الهورلوج بيولوجيكا والفياقة الداخليه كي تبدا قد ما تخليها منظمه قد ما تعاونك هي اما كي تفرعسها مش تفرعسك بالتالي هذا الاجراء الاول هو الالتزام بمواعيد نتاع النوم منتظمه انك ترقد في وقت بون تواتيك مش تسهر ولا مناسبه نتاع صيف ولا كذا ولا استدعوك باش تسهر في في في عرس ولا كذا تمشي اما ما تكثرش معناها ما تفوتش الساعتين هذا الخطوه الاولى الاجراء الثاني ماذا بيك البيت النوم نتاعك تهيئه إيش معنى هالكلام هذا معنى خطر البيئة متاع النوم عندها دور في تحسين الجودة متاع النوم
1: معناتها من ناحية الملحفة متاع قبيلة ذكر تاع البلو هي. نعملها غاز
2: ما مش هكا معناها هو خلينا نقولوا شنو هو ثلاث عناصر يعني اكثر من
1: اي نهوي لك في ليميسيون
2: معناها نعم ليش كومبري معناها انت ركزت على الشكل على الفورم انا مش نركز على المضمون المضمون هما ثلاث عناصر مهويه هاديه ومظلمه
1: ايوه سورتو
2: معناها مهويه اش معناها تبدا معناها فيها هواء وتبدا معناها
1: فما فريش
2: فريش, فريش معناها تبدا متبقاش سخونه برشا وعرق وكذا معناها كذلك الهدوء فماش ضجيج وحس وكذا والظلام الظلام معناها مهم جدا لانه راه الظلام مش كي نقولوا ظلام نرجعوا
1: للامور
2: الفيزيولوجيه لانه راه الظلام هو كي اندوي لا سيكريسيون دو ميلاتونين اللي هي هرمون النوم اللي هي سي لوبسكوريتي كي اندوي لا سيكريسيون دو ميلاتونين وبالتالي معناها هالعناصر هذه هي اللي تساهم في تهيئه البيئه نتاع النوم وممكن استخدام مروحه اذا كان انسان معناها الدنيا سخونه ولا مكيف عند الحاجه لكن ماذا بك هناك تستعملهم تتجنب توجيه الهواء البارد لجسمك ديريكت معناها ماذا بك تبعد شويه لانه معناها المجرى نتاع الهواء ما يكونش مباشره موجه للجسم المطلوب زاد هذا ثالث اجراء اننا نقلوا ونتجنبوا استعمال الهواتف والتعرض للشاشات قبل النوم على الاقل بساعه مش تبع شاشات اوكي اما ماذا بك قبل بساعه ابعد وعوضها بحاجات اخرى تستمع انا شخصيا استمع لموسيقى ولا تستمع لاذاعه وتبدا تعدي لك مثلا شويه هكا حاجات فيها استرخاء وفيها
1: انت حبيت تقول نعم. اسمه جوهره انا عارف
2: بالضبط أنا بالضبط اعتماد كذلك انشطه مهدئه كما قلنا للموسيقى ولا قرايه خفيفه ما تبداش قرايه معنى حاجه قويه شويه معناها ممارسه نشاط بدني في النهار لكن مش في كل وقت مش في السخانة ومش قبل النوم القيلولة كذلك خلينا نعملوا
1: قداش لازمنا نرقدوا بربي
2: القيلولة ما تفوتش نصف ساعة وما تبديش مؤخر برشا القيلولة مطلوبة لأنها تمكنك باش تسترجع الدين نتاع النوم لا ريكوبيراسيون لا ديت دو سومي بكل إذا كان عندك دين ترجعه أما يلزمها تكون قيلولة أما صغرى أو وسطى ما تكونش قيلولة ملكية نسميها لا سيست رويال الا تضرب ساعتين ويبدا يوصل فيها النوم عميق لا ماذا بيك ما تعملش سيكل كبير سيكل كامل لو فيه سومي بارادوكسال لا يلزمها خفيفه نتاع ماكسيموم ما تفوتش نصف ساعه ابتعاد على المنبهات كما القهوه كما التاي كما المشروبات الطاقه تبتعد عليهم قدر الامكان ابتعاد على الوجبات الثقيله كذلك زاده ما تبداش الانسان يسهر خاطر هذاك يعطي عسر هضم والعسر نتاع الهضم كذلك ينجم يعطل الدخول في النوم هذا تقريبا اهم الاجراءات الوقائيه من اضطرابات النوم في الصيف
1: شكرا لك أستاذنا الدكتور لطفي قحة، طبيب مختص في الطب النفسي، رئيس قسم وأستاذ استشفائي جامعي سابقا وحاليا رئيس الجمعية التونسية للبحث في الطب النفسي والعلوم العصبية ATRPN. دوك خليني نقول لكم بلا زاد موعدكم معايا ان شاء الله يا ربي باذن الله هالخميس القادم باش يكون باش نحكيوا مع الدكتور المختص في جراحه الكلى والمسالك البوليه دكتور عدنان حدوسي. مهم جدا انكم ان شاء الله تتابعونا تسمعوا سبوت اكيد وتعرفوا فحوى الموضوع يهمنا برشا برشا ويهم رجالنا خاصه. شكرا لك دكتور. شكرا جيهان برحومه في الاخراج التقني، ياسمين جديدي في الاخراج الرقمي، حسيب القايد الاشراف على الاخراج الرقمي، واحلام غنان كنت معكم في الاعداد والتقديم. نخلي مكاني الاشرف بن عبد السلام. يلا باي باي.
0: يلا جو، يلا جو، سيف سني حافلة كدويت
3: فصل الجو.

0: 35 أوت شارجي ولا أكتيفي أوبسيون أنترنت ب 5 دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كادوات أخرين
1: فاش تستنى خاطر سيف السنة حافلة كادوات ملا يلا جو
0: عندك أورانج جوهرة
2: بوبليسيتي
3: خاطر كل يوم عندك ما تقول كما تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد عندك مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000 آخر الأخبار على جوهر أفهم أشرف بن عبد السلام
4: بكم دعت اليوم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية ثلاث تحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بشأن الارتفاع المرتقب في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة. كافة مربي الأبقار والأغنام والمعز والإبل والدواجن إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثير الإجهاد الحراري والمحافظة على صحة الحيوانات والإنتاج الحيوانية. وأكدت الوزارة في بلاغ لها أن موجة الحر قد تكون لها انعكاسات سلبية على صحة الحيوانات وانتاجياتها مشددة على ضرورة تجنب تعويضها أو تعريضها لأشعة الشمس المباشرة خاصة خلال الفترات الأشد حرارة مع توفير أماكن مظللة وتحسين تهوئة محلات التربية والحد من نقل الحيوانات أو تجميعها أو إخضاعها للمجهود خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة. الوزارة أوصت ببرمجة الرعي أو إخراج الحيوانات خلال الفترات الأقل حرارة اليوم كلما أمكن ذلك إلى جانب المتابعة اليومية للحالة الصحية للحيوانات وخاصة الصغار والحوامل والمرضعات والاتصال بالطبيب البيطري عند ملاحظة أي أعراض غير عادية. وفيما يتعلق بمنشآت تربية الدواجن شددت الوزارة على ضرورة التأكد من سلامة منظومات التهوئة والتبريد وإجراء الصيانة الوقائية لها بصفة منتظمة إضافة إلى التثبت من جاهزية المولدات الكهربائية وإجراء الصيانة الدورية لها وتوفير الوقود اللازم لضمان استمرار عملها عند انقطاع التيار الكهربائي. دعا النائب بلجنة الأمن والدفاع فتحي رجب في تصريح لمراسل جوهرة فامر صغير خلال انعقاد الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 دعا إلى التركيز على المشاريع التنموية والعمل على تحقيق الأمن الغذائي والسيادة الغذائية الذاتية.
5: تو منذ مدة نستناو في نترقبوا وبلاد كاملة حبست على إنجاز هذا البرنامج 26-30 والحقيقة ما كنش عند تصور وكاس عند انتظار الجميع برامج ما نسماش برامج تنموية حقيقة بناء مدرسة ابتدائية مش برنامج تنمية بناء محطة تطهير مش برنامج تنمية نحكيو برامج تنموية مشاريع كبرى كما مش عارف أن تونسير المراجعة متاعها ماشي منها هي تخص في البلاد شركة النقل الحديد التجيبي على الشلال من الجنوب الشمال لسانسيفتين عودوها النقل في الصوت بير بايبلاين هذا مشاريع كبرى جزوتوروت هذا ما مشاريع ومشاريع ذات تنموية في لحية لأن احنا عنا توما انها للجنوب التونسي الجيران الكل قاعد تستغل وتمتص في كمية المية ونحن قاعدين نتفرجوا وهذا ما لهذه المشاريع التنموية اللي بجيب فلوس اللي بتدفع للبلاد للقدام للأمام مش مشاريع بشكل الفلوس ومنين الفلوس قداش من الاقتراض اقتراض اقتراض الى متى نخمو نحن باش نوفر الفلوس باش ننميو المشاريع ونعاونوا الدوله يزيدوا من الاقتراض هذايا معناها انا صراحه نقول شيء هذايا والوقت يزرب ونحن زاد بالحق توا كحكومات ماناش كبابل باش حتى ان نحن نقدموا شكون باش يخدم المشاريع التنمويه وين المقابل ما عندناش الثقه شو اسمه المستثمر التونسي ما عادش عنده ثقه شكون باش يقوم به هذوما وين من المقاولين وين من اصحاب المشاريع هذوما حتى حد

0: انت تونسي ما عندكش ثقه في الحكومه باش نجيب انا من مستثمر اجنبي حتى نطمن؟ هذه حاجه ونحكيوا توسيح مشينا خطوه باهيه ومشكور السيد الرئيس مشكور كل السلطات وسبتوا قضائيا ونظفنا البلاد وخذنا الاستقرار الامني وخذنا معناها سياده ذاتيه كتونسي مع مهبطين روسنا على حد. انا هذا ما يكفيش، هذا ما يكسر خبز. الناس قاعده جوع، الناس قاعده معناها الماء مش لاحقين باش نشربوه، ونحكيوا برامج تنمويه تو كنا احنا في وقفه احتجاجيه. نحن ما ناش قادرين باش نوفروا الامن الغذائي للبلاد، فلاحه ماهيش هنايا، هذا الشيء نطلب فيه، معناها ما فماش عندك اكتفاء ذاتي في اللحوم في الحليب.
1: من جهته أكد رئيس لجنة تنظيم الإدارة والرقمنة نائب سامي الرئيس أهمية رقمنة كل الخدمات ومراجعة قانون الوظيفة العمومية والقطاع العام والأمر المنظم للصفقات.
2: كرئيس لجنة تنظيم الإدارة والرقمنة بالأساس ركزنا من خلال المخطط على رقمنة جميع الخدمات اللي هو مبتغى جميع التونسيين في إطار تسهيل الإجراءات وتنقيس من الوثائق الإدارية ورقمنتها بموفر المخطط هذا، وهذا مهم جدا وبالأخص في علاقة كل ما يخص الإجراءات الإدارية والتمويل وخلاص معناها عن طريق الرقمنة اللي مش تؤدي إلى حذف العديد من الإجراءات وتسهيل عملية معناها التجارة الإلكترونية بصفة عامة، إضافة إلى مراجعة قانون الوظيفة العمومية وكل ما يخص بالعلاقة بالوظيفة العمومية والقطاع العام. مهم جدا أنه لابد باش نسعى، وهنا طلبناه من سنة 2023 في إطار مراجعة قانون الوظيفة العمومية، إضافة إلى مراجعة الأمر المنظم للصفقات. وإحنا نعرفوا أنه نسبة إنجاز المشاريع ما تجاوزت 40%، يعني ثم الكثير من المشاريع تشهد بطء في عملية أعداد المشاريع أعداد الصفقات العمومية، وبالتالي مش أثر على نسبة الإنجاز. وإحنا هنحب نتعدى المرحلة القصوى في إنجاز المشاريع وبالأخص في الاستجابة لطلبات المواطنين اللي خلوا أنه طلب متأكد وملح منذ تقريبا 3 سنوات في مراجعة الأمر منظم الصفقات اللي مش أثر على إنجاز المشاريع اللي هي معناها نجدوها اليوم في المخطط 2030 اللي هي مشاريع طموحة جدا.
1: ختاما في أخبارنا العالمية، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف مركز قيادة أمريكي في غرب آسيا وقاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن بعشرة صواريخ. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: موج مع الموجة.
1: Worldwide with the beautiful, sexy, sophisticated Fifth Harmony.

0: جو صيف السنة حاف الحكايات
1: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذاك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
0: فيش تستنى خطر سيف السنة حاف الحكايات ملا يلا جو عندك أورانج
2: جوهرة
0: بمليسيتي.
3: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفهم. أشرف بن عبد السلام
4: مرحبا بكم. أفادت الجامعة العامة للبريد التابعة لاتحاد العام التونسي للشغل بأنه تم التوصل إلى صيغة نهائية لمشروع النظام الأساسي الخاصة بأعوان الديوان الوطني للبريد معلنة عن تأجيل التجمع العمالي المقرر تنفيذه يوم السبت القادم أمام مقر الديوان إلى موعد لاحق. أوضحت جامعة البريد في بيان نظرته اليوم أن الجلسات المنعقدة طيلة الأسبوعين الفارطين أفضت إلى الاتفاق على الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني البريد الذي سيتم عرضه على مجلس إدارة مخصص للغرض. أعلنت الشركة الجهوية للنقل بسليانة عن فتح مناظرة خارجية لانتداب 23 عونا وفقا لإعلان مناظرة، وتتوزع الخطط المتاحة كما يلي: 15 ساق حافلة قابض، وأربعة عمال اختصاص ميكانيك عام، وعاملان اختصاص مطالة ودهن السيارات، إضافة إلى عاملان اختصاص تصليح العجلات. ويشترط في المترشحين لخطط عمال الاختصاص أن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة في جانفي الماضي، مع إمكانية استثناءات قانونية والحصول على شهادة الكفاءة المهنية في الاختصاصات المطلوبة. يتم التسجيل وجوبا عبر البوابة الوطنية المناظرات، ويرسل ملف الترشح عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإشعار بالبلوغ أو البريد السريع على العنوان التالي: الشركة الجهوية للنقل بسليانة، شارع الحبيب بورقيبة 6100 سليانة، في ظرف مغلق يحمل عبارة لا يفتح، ملف ترشح للمناظرة الخارجية لانتداب، مع ذكر الرمز والاختصاص، وذلك في أجل أقصاه 31 أوت القادمة. في أخبارنا العالمية، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي أجرى مباحثات هاتفية منفصلة مع نظيريها العماني والتركي بشأن الأحداث في مضيق هورمز، وتم التأكيد على أهمية الدبلوماسية ومواصلة التنسيق لمنع التصعيد. ختاما، قال وزير الخارجية اللبناني أن الأوان لأن يتوقف لبنان عن دفع أثمان حروب لم يخطرها وصراعات لم يكن طرفا فيها، مضيفا أن قرارات الأمن القومي والسياسة الخارجية ستتخذ في بيروت ولن تبقى رهينة أجندة إقليمية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
5: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
6: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف.
5: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
6: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
5: اس ام اس على 85 990.
6: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
0: جوهرة اف ام
3: الدنيا
0: جوهرة اف ام
2: جوهرة اف ام.

0: جوهرة اف ام.
1: دقائق على جوهرة اف ام. مساء النور، مساء الخيرات، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا ومشاهدينا على جوهرة اف ام تي في في رونديفو جديد من بايلة. تاريخ اليوم الخميس 9 جويلية 2026، كالعاده 3 سوايع من زمان نرافقكم فيهم في العشويه هذيا الصيفيه بامتياز. قيلوله نار نار، العشويه زاد باش تواصل سخونه، وهذيك علاش اليوم اخترت اولى المتابعات والاخبار باش تكون في علاقه بالتطورات الجويه لطقس الليله 9 جويلية 2026، وتفاصيل تلقاها معنا بعد شويه. مرحبا بكم الناس الكل. اليوم يرافقنا حسام الجيد في ديجيتال، اهلا وسهلا. منير اسماعيل في الاخراج التقني، مرحبا منير. وسنه مهني معكم كالعاده كوتي ميكرو في الاعداد والتقديم. تنجم تبرد علينا السخانه نتاع القايله هذيا، كان الموسيقى وحاجه فرشكه تختاروها انتم بيان سور، شنو تحبوا تشربوا، ما لذ وطاب ولكم الاختيار. البدايه باش تكون باصاله، بعد شويه لوبيغا وايهاب توفيق ديما على جوهره اف ام. نقول لكم مرحبا بكم حتى للسبعه في بايلا
0: بايلا
2: بايلا.

got a girl in Paris.

0: 4:19 دقيقة في بايلة على جوهرة فام. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. بتاريخ الخميس 9 جويلية 2026، أرقام قياسية بالنسبة لدرجات الحرارة، دونك نورمالمون ما فماش عنصر مفاجأة في الموضوع هذا، على خاطر المعهد الوطني الجوي وقريته ديجا على موقعنا www.jawhara.fm.net انه فما نشره تحذيريه في علاقه بارتفاع ملحوظ في درجات الحراره، وبالفعل هذا اللي عشناه اليوم الصباح. دونك انطلاقا من اليوم فما ارتفاع تقريبا في الفتره هذه، خلينا نقول من اليوم حتى لنهار الاحد، بفرق يتراوح ما بين 6 و10 درجات، وتتراوح درجات الحراره القصوى عموما بين 40 و45 درجه، مع هبوب ريح شيلي، وتكون اقل نسبيا بالمناطق الساحليه الشرقيه، وتتراوح بين 34 و39 درجة. اليوم أغلب المواطنين كي تسمعهم يحكيوا على الطقس يقولك سيبون وصلنا للأربعين، أكيد أو في التليفون وصلنا للأربعين، أي فما عديد المناطق اللي سجلت اليوم 40 درجة. دونك خليني نعطيكم بعض المعطيات. في جابس وتطاوين، زغوان، بيجة، تونس الكبرى، دونك بما فيها تونس، بنعروس، أريانا ومنوبة 39 درجة مش 40، القصرين 38 درجة، سوسة، نابل، الكيف وسليانة 37 درجة، المستير وبنزرت 36 درجة، والطقس خليني يقول بالحق مستحب اليوم في المهدية ب 35 درجة فقط باش تتواصل درجات الحرارة المرتفعة هذية غدوة ونهارة السبت إن شاء الله ونهارة الأحد. دونك تاخذوا كل الاحتياطات اللازمة وتسيسوا رواحكم وتحاولوا أنكم ترويبوا رواحكم قدر المستطاع بالماء، ومن غير ما تنسيوا كبار السن، من غير ما تنسيوا زيادة الصغار في العمر. الحقيقة عديد الوزارات اللي تحركت في النقطة هذية، بما فيها وزارة الفلاحة. أي نعم يا منير، دونك وزارة الفلاحة قدمت مجموعة من التوصيات، الحماية المدنية زيادة قدمت بمجموعة من التوصيات للمواطنين في علاقة بالامتناع باكزومبل عن حرق الفضلات وبقايا المحاصيل والأعشاب اليابسة الفترة هذية، نتجنبوا أي حاجة تنجم تعمل ريسك نتاع نار في الغابة أو بالقرب من المناطق الزراعية والأعشاب الجافة. نسيسوا روحنا الناس الكل، صحيح درجات الحرارة مرتفعة نسبيا الفترة هذية، وهذية منتظر حسب النشرات التحذيرية والمتابعة اليومية اللي قدمها لنا المعهد الوطني للرصد الجوي. في الليل كيفاش باش يكون الطقس في الليل؟ خلينا نقولوا آخر العشية، من 7 نتاع العشية فما فوق، الحقيقة باش يتواصل الطقس سخون، هذا اللي عندنا في مصادرنا وهذا المؤكد. دونك الطقس سخون مع بعض الرياح كما نقولوا، والنسمة هكا اللي تتحرك شوية آخر الليل ووجه الفجر، بما معنا ما بين مساعتين والأربعة متاع الصباح تتحرك شوية النسمة. هذه هي آخر المعطيات اللي عندنا بالنسبة للتطورات. اللي عنده شوري خليه للوقت ذيك، فلا المي مقصوص وقتها باش تقضي شور. المي مقصوص من نصف الليل، قال لك فما فوق ولكن مش قبل شويه زيد. دونك يدولي ترجعوا ترقدوا خيره. دونك اخر الاخبار تلقاها معنا، مرحبا بكم. دونك هذه متابعتنا للتطورات الجويه، التقس اليوم والايام القليله القادمه ديما في بايله تلقاو معنا جديد. متابعتنا الثقافيه زيد بعد شويه باش نبداوها من خلال جولتنا مع ابرز المواعيد والتظاهرات الثقافيه الموسيقيه في البلاد. خليكم معنا، بوز صغيره مع الموسيقى ونرجع لكم بعد لحظات
1: على جوهرة FM TV.

0: 30 دقيقة في بايلة على جوهرة فيم. رجعنا لكم بالموسيقى ورجعنا لكم بالأخبار. نعم، منذ لحظات بدأت توصل الإرساليات القصيرة اللي تحمل في الأسطر متاحة كما نقولوا خبر الفرحة، خبر النجاح إن شاء الله لكل تلمث البكالوريا اللي عدي ودورة المراقبة. دونك بدأت وزارة التربية ترسل في النتائج، وإن شاء الله ألف ألف مبروك لكل التلمذة المتوجين والناجحين في دورة المراقبة هذية. ألف مبروك البنت زميلنا أحمد ظريف، دونك نور ظريف اليوم خليني نقول كملت فرحة العائلة أمتاحة وتحصلت على بكالوريا اقتصاد وتصرف. إن شاء الله ألف مبروك يا نور. الديديكاس يوصلها من عند بوها وأمها والعائلة الكل بيان سور، اللي يتمناولها مسار جامعي إن شاء الله يكون موفق وناجح. زميلنا زيدا منير إسماعيل اللي هني بنت خوه تيسير، ما هي تيسير مروحة توا من فرنسا بالباك فرنسي ديرنييرمون تحصلت عليه، إن شاء الله ألف مبروك. وديديكاس يوصلها من عند بوها معز وأمها عواطف وخواتها مالك وسليمان، وخصوصا عمها منير اللي يتمنى لها كل الخير ويقولها ان شاء الله نشوفوك ديما ناجحه وفي اعلى المراتب والحمد لله على سلامتكم. احنا الحقيقه نقول الحمد لله على سلامه الجاليه التونسيه المقيمه بالخارج اللي نورمالمون سي بون، معناها مع خروج نتائج امتحانات البكالوريا في بلدان الاقامه نتاعهم نورمالمون الناس الكل يكونوا متهيئين للعوده لتونس لارض الوطن، وان شاء الله يعديوا احلى صيفيه في تونس. تتفكروا وقت اللي كنا مع بعضنا نتلاقاو يوميا في اللابو 2.0 وحكيت لكم على مسلسل المناظرات الوطنيه في تونس، وقلنا راه فما خدمه كبيره برشا تتخدم وراء المناظرات الوطنيه ماهيش باك و 6 و 9 بركالي، راه فما كونكور اخر اللي هو اول كونكور يتعدى في تونس وتقريبا زيد خليني نقول اطول كونكور المده نتاعو هي 10 ايام مش جمعه بركة، 10 ايام يقعدوا يعديوا فيه الكونكور هذايا. واليوم الحمد لله وزاره التعليم العالي والبحث العلمي زيد تعلم كافه المترشحين للكونكور نتاع لي انجينيور، دونك اللي عديوا السيكل اللي قراوا السيكل بريباراتوار وعديوا الكونكور، انه اليوم الخميس 9 جويليه 2026 ابتداء من 4 نتاع العشيه، يعني عندهم دقائق من اللي حلوا البلاتفورم للاطلاع على النتائج التلاميذ اللي قراوا بريباراتوار وعديوا الكونكور. دونك نتائج المناظرات الوطنيه للدخول الى مراحل التكوين الهندسي لدوره 2026 في تونس وقع الاعلان عنها منذ لحظات على الموقع www.concours-6-ingénieur-s.rnu.tn، وان شاء الله بالتوفيق للناس الكل، مع العلم انه البلاتفورم هذه باش تبقى مفتوحه من اليوم الخميس 9 جويليه حتى لنهار الاثنين 13 جويليا بيان سور. دونك يلزمهم يسيسوا روحهم باش يثبتوا في الاختيارات نتاعهم، على خاطر فما سكور توا بعد ما نعديوا البريباراتوار الكونكور هذايا، فما سكور وسكور اللي باش يحكم فينا شنو الاختصاص اللي باش نقراوهم بعد في الهندسه في مدارس الهندسه في تونس. هي مرحله زاده حاسمه وهامه جدا بالنسبه للطلبه، ان شاء الله موافقين فيها. دونك نعاود الموقع www.concours-6-ingénieur-s.rnu.tn، وان شاء الله بالتوفيق للجميع. وبالفعل هذا أول كونكور بدأ في تونس وتقريبا آخر كونكور وقع الإعلان على النتائج متاعه، وزيدا نقول المدة التعدية متاعه زيدا طويلة جدا اللي هي 10 أيام، وهذه اللي كثرت المواد بيان سور. انتوما إذا عندكم شكون في الباك وتحبوا تهنيوه بنجاحه في البكالوريا مرحبا بكم على 36 300 ألف، وإلا على 73 275 800، كما تنجموا تكتبوا لي زيسا ميسا متاعكم على 85 990. كيف كيف نواصلوا مع ديديكاس منير اسماعيل زاد يهني ولد اخته بهاء اللي خذا حتى هو الباك في فرنسا، ويقول ديديكاس من عند بوه منصف وامه هاجر وحمادي ومحمد الهادي ومريم، ويقولوا له ربي نشحك يا بهاء وان شاء الله ديما متفوق في دراستك. الف مبروك للناجحين الكل الحقيقه، حتى الفيسبوك كلكم كيفاش حلو الفيسبوك نتاعكم باش تلقاو برشا تهاني بالبكالوريا. الحقيقه هي صحيح فرحه كبيره برشا في بكالوريا تونس، ونحب نقول راهو دوره المراقبه لا تقل اهميه عن الدوره الرئيسيه الحقيقه، على خاطر ظروف خاصة جدا والتلامذة اللي ياخذوك الصدمة نوعا ما اللي هما ما نجحوش من الدورة الرئيسية ويلزمهم يقفوا على سقيهم ويكملوا المراجعة نتاعهم ويلزمهم يحسنوا في الأعداد نتاعهم ويمشوا يعديوا في السقانة كيما نقولوا، وتلقى هكا الناس الكل تستنى. إن شاء الله ربي يتمم عليكم الفرحة وإن شاء الله ديما فرحانين، وألف ألف مبروك اللي باش يجيه اس ام اس اليوم فيه إعلان نتيجة البكالوريا بالنسبة لل 2026. مكملين مع الموسيقى توت سويت في بايلة، نرجع لكم بعد شوية
1: على جوهرة اف ام تي في. موجة موجة موجة موجة

عرض انك تاخد بايدنا نفوسنا بتحاول تصدنا وجهنا لتصيبنا يا مولانا نفوسنا شدينا ضعوف بنستقوى اما نورك يملانا الدنيا نديها ندهانا امنعنا ندينا

اول العالم دهلته كله مع شيلته ابيض في جيمي لو جيمك قفلته ابيض فيش كفن بجيوب افعالنا بتحبر قدرنا المكتوب الناس اللي بتغرق في الضلمه وتدوب مش هو اللي نسيهم ده هما اللي نسوه محدش رايح له بيتوه محدش رايح له بيتوه

حلقتنا ما زالت متواصلة في بايلة. مرحبا بكم من جديد مع الإعلان على نتائج امتحان بكالوريا 2026 دورة المراقبة. فإن وزارة التربية تقدم الجدول النهائي اللي فيه النسب النهائية، مع العلم أنه المجموع العام لعدد المؤجلين هو 49,661 تلميذ، دونك اللي نجحوا منهم 23,316 تلميذ، يعني نسبة الناجحين 46.95%. أكثر تفاصيل تقرأها على موقعنا www.jawharafm.net، سينون تلقاوها في مختلف المواعيد الإخبارية على جوهر FM. 4 دقائق بالضبط بعد التوقيت هذية، وتلتحق بنا بسمة سعيدية منيل جبل أشرف سميتهم الكل دونك أشرف باش يقدم لنا النشرة الاقتصادية على موجتنا البزنس نيوز، ونرجع لكم في ساعتنا الثانية من بايلة.

0: جديدة. تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
1: جوهرة جيت سيت، مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. كرنفال أوسو في دورة 63 تحت شعار أوسو فن وتراث. الموعد نهار لحد 12 جويلية في يوم الألعاب الشاطئية، أنشطة رياضية، مسابقات وجوائز، أجواء حماسية وموس بارتي. الموعد في شاطئ أبو جعفر جوهرة الساحل سوسة. هذا كل انطلاقا من 9 متاع الصباح في البرنامج بناء القصور الرملية، ألعاب شعبية، طائرات ورقية. كونوا في الموعد أوسو فن وتراث. أوسو جوهرة جيت سيت. تواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم. موعدكم في السهرة الافتتاحية 11 جويلية مع أوبرا ديدون إي إني. جوهرة جيت سيت.

0: بزنس نيوز. مرحبا بكم. البداية استثنائيا ببلاغ صادر منذ قليل عن وزارة التربية أعلنت فيه عن نتائج امتحان البكالوريا 2026 دورة المراقبة، وبلغت نسبة النجاح العامة 46.95% حسب بلغ نشرته الوزارة منذ قليل. أكد مقرر لجنة الصناعة النائب محمد علي فنيرة في تصريح لمراسل جرفة مار صغير خلال انعقاد الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030، أكد وجود مشاريع صناعية مهمة لكن ليس هنالك توضيح للطاقات المتجددة.
1: في اللجنة نتاعنا باش نعرج على ثلاثة نقاط مهمة. النقطة الأولى، وبما أننا في لجنة الصناعة دونك باش نحكي كونه المخطط هذايا عنده هدف نتاع 1300 هكتار مناطق صناعية. المناطق الصناعية هذية اليوم تحب توفير الأراضي، دونك نحرص لازم اليوم الدولة تحرص على نسب الإنجاز على كون نجم ننزوهم للـ 1300 باش نخلطوا للهدف نتاعنا وباش نجموا نوفروا الأراضي الصناعية لأصحاب المشاريع اللي تحب تستثمر. النقطة الثانية نتاعنا وهو النقطة البيئية، بما أن اللجنة زادة تهتم بالبيئة، اليوم محطات التطهير اللي ناقصة، التصفية الثلاثية اللي مازلنا ما خلطنا لهاش، وهذا من بين التوصيات اللي ركزنا عليها. واختم بالنقطه الثالثه اللي هي نقطه الطاقه. اليوم الاستراتيجيه الطاقيه نتاعنا شفناها اخيرا في كي تعدى على مسؤول الشعب اللزمات، وهي لازم نخلطوا الى 35% طاقه مجدده في حدود 2030، لكن اللي استغربنا منه كي جانا المخطط اليوم ما لقيناش حديث على تخزين هذه الطاقه، خاطر ممكن في حدود 2030 باش تولي عندنا طاقه زايده عن الحاجه نتاع البلاد وقت موجوده الشمس، لكن في الليل ما ثماش شمس، دونك لازم نخمو في تخزين الطاقه الزايده باش نجمو نستعملها مثلا في الليل ولا العشيه كي تروح العباد. دونك هذا اللي سالنا عليه، هذا اللي حطيناه اليوم في التوصيات. دونك هذوما ثلاثة نقاط اللي كانت عندنا فيهم توصيات كبيرة: نسب الإنجاز في المناطق الصناعية مع حضروهم، البيئة اليوم لازم اهتمام كبير به في إطار هذا المخطط، وأخيرا اليوم خزن الطاقة راهو لازم يكون من أول أولويات للدولة تونس.
0: تنظم بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو بتونس يوم 19 جويلية الحالي فعاليات النسخة الثالثة إفريقيا من تظاهرة نيكست جين 26 في تونس، التي تجمع بين التعليم والابتكار والصناعة لبناء مهارات المستقبل. وتنظم هذه التظاهرة تحت شعار فكر ثم تصرف ثم كن من الجيل القادم، ببادرة من الشركة الناشئة المختصة في التكنولوجيا والروبوتيكا. ويجمع هذا الحدث أكثر من 4000 مشارك من صانعي القرار والمستثمرين والشركات الناشئة والشباب المبتكر، بهدف سد الفجوة بين المنظومة التعليمية وسوق الشغل وتحويل الكفاءات الإفريقية إلى رافعة للتنمية الصناعية. هذا وتتمثل أبرز محاور برنامج هذه التظاهرة في تنظيم مؤتمرات وموائد مستديرة لمناقشة تحديات التكنولوجيا وإعداد مهارات المستقبل، إلى جانب تنظيم تحدي الابتكار الصناعي ومسابقة لتطوير حلول تكنولوجيا واقعية للمؤسسات الاقتصادية وفضاء الشركات الناشئة ولقاءات ثنائية مهنية، إضافة إلى منصة لعرض الحلول الذكية الروبوتيك وذكاء الاصطناعي وذكاء اصطناعي إنترنت الأشياء، وعقد شراكات مع المستثمرين. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: بزنس نيوز. جوهرة اف ام. تندنس. تندنس. برعاية مع بوريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
3: بوريدو، طور عالمك.
4: مرحبا بكم مستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا بالطبيعة في راديو جوهرة فام وفقرة التكنولوجيا الحديثة اللي جيكم يوميا لقاية هذا. اليوم جولتنا باش تهزنا للصين اللي تقترح تعديلات على قانون التجارة الإلكترونية. الهدف شنو هو؟ توسيع نطاق التطبيق متاعو باش يشمل جهات تفوت منصات التجارة الإلكترونية والتجار. وكالة بلومبرغ الأمريكية هي اللي خرجت الخبر هذا وتقول لكون الخطوة هذه تجي في إطار تحديث الإطار الإطار القانوني المنظم للاقتصاد الرقمي مع طرح الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق ووزارة التجارة الصينية لمشروع التعديلات للتشاور العام. التعديلات شنو اللي باش نلقاو فيها؟ نلقاو فيها سورتو تشديد مسؤوليات المنصات الرقمية من خلال زيادة إجراءات رقابية جديدة إلى جانب العقوبات الحالية، وتحط إطار تنظيمي للشركات اللي تخدم في أكثر من قطاع مع توحيد الرقابة على الأنشطة الإلكترونية والأنشطة التقليدية. تحب تزيد تعزز هذا كيف كيف بالمقترح نتاع القانون هذا التنسيق بين الجهات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي، وتسعى التعديلات لتوضيح حقوق والتزامات جميع الأطراف اللي نلقاوها موجودة في اقتصاد المنصات ومعالجة المخالفات في التجارة الإلكترونية اللي أثارت قلق كبير، إلى جانب دعم التعاون الدولي وتشجيع توسع الشركات الصينية سورتو في الأسواق الخارجية. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في لمن.
2: Baila.

مساء يا عمي سلامتك. وصلتنا للخمسة وستة وعشرين دقيقة في بايلة. مرحبا بكم من جديد. نحكيكم على حفل إليسا المقرر إن شاء الله في إطار الدورة 60 من مهرجان قرطاج الدولي اللي هي مبرمجة نهار 15 أوت. كان حين ربي بخير. دونك 15 أوت 2026 إليسا تعتلي مسرح قرطاج الأثري رغم الجدل الكبير اللي أثرته من خلال حضور صحفيين في الندوة الصحفية. خليني نقول لكم إنه إليسا سولد أوت بالنسبة للتذاكر الإلكترونية المخصصة للحفلة متاحة، رغم أنه الأسعار يعني ما هيش في متناول الناس الكل. الغدان ب100 دينار والكراسي ب150 دينار. إليسا سولد أوت بالنسبة لكارتاج في 15 أوت 2026. إن شاء الله الناس اللي قاسوا لي بيه متاحهم الكل تعدي لهم سهرية مزيانة، راهو حبينا ولا كرهنا عندها جمهورها وعندها الناس اللي تحبها بيان سيغ وتعشقها وتعشق أغانيها وجوها الرومانسي. دونك بين كونسيبت إليسا باش تظهر في كارتاج، بين بروغرام في سهريتها، كيفاش باش تبداها كيفاش باش توفيها، هذايا كله ما نجمو نحكيو عليه كان بعد ما تصير الحفلة إن شاء الله نهار 15 أوت 2026. كي نحكي سولد أوت راهو في علاقة ببيع التذاكر الإلكترونية. ما نعرفش من بعديك كيفاش يتحرك المارشي النواغ متاع لي بي، كيفاش باش تصير المبيعات، تنجموا تخلطوا والا لا. للناس اللي بوتيتر كانت مبرمجة وتسمعني توا نقول سولد أوت بالنسبة للتذاكر الإلكترونية لحفل إليسا في مهرجان قرطاج الدولي الأيام القليلة القادمة هي اللي تكشف كل الأسرار والخفايا والكواليس. نذكركم الغدان ب100 دينار والكراسي ب150 دينار في حفل إليسا في تونس في صيف 2026.

0: حياتي.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما لزورونا من 3 إلى 19 جويليا بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
0: جوهرة أفهم
2: بايلا

0: BFM TV. Muş maranja.
1: بالموسيقى والأخبار مازلنا مواصلين المشوار في بايلة على جوهرة فم. مرحبا بكم، حكينا على بعض السهرات الفنية وتوا باش نحكيو على أجواء المسرح واختيار لاسم تونسي باش يشرف تونس الحقيقة وباش يقدم رسالة اليوم العربي للمسرح خلال افتتاح الدورة 17 من مهرجان المسرح العربي. على شكون نحكي لكم؟ نحكي لكم على المسرحي والمبدع توفيق جبالي، وين اختارت الهيئة العربية للمسرح الفنان التونسي توفيق جبالي باش يكون صاحب رسالة اليوم العربي عربي للمسرح نهار 10 جانفي 2027 في افتتاح الدورة 17 من مهرجان المسرح العربي حسب البلاغ الرسمي اللي قدمته هيئة المهرجان. دونك مهرجان المسرح العربي باش يصير في الأردن بالتعاون مع وزارة الثقافة ونقابة الفنانين الأردنيين في الفترة الممتدة من 10 حتى 17 جانفي 2027. الهيئة في بلاغ لها أعلنت رسميا على الاختيار هذية على خاطر جبالي هو أنموذج مسرحي متفرد في الساحة المسرحية التونسية والعربية. هو رائع وكاتب وممثل ومخرج ومنتج ومؤطر وصاحب فضاء مسرحي خاص ومدرسة مستمرة لتعليم المسرح منذ أكثر من 40 سنة، ويظهر لي التتويج هذايا عن جدارة اللي هو وأثر في عدة أجيال في تكوينهم في المجال المسرحي. والهيئة زادا كملت دعمة الاختيار متاحة وقالت أنه جبالي صاحب كتاب لست المسرحي المناسب وكتاب الموازي في أخبار المسرح النشازي ومهملات أخرى يشكل حالة خاصة في المسرح العربي والمسرح التونسي تحديداً اللي يجعل المسرح مؤسسة قائمة بشكل مستقل وأنتج خطاب فكري وجمالي حر. والهيئة زادت أكدت في بلاغها أنه جبالي ينضم إلى كوكبة من الأسماء المؤثرة في الوطن العربي وسطرت كما نقولوا رحلات من المعرفة في الرسائل متاحة والمهمة متاحة المسرحية. دونك أكيد فما عديد الأسماء العربية كما يعقوب شدراوي، كما سميحة أيوب، كما عز الدين المدني، يوسف العاني، سعاد عبد الله، ثريا جبران، الشيخ سلطان القاسمي، يوسف عيدابي، زيناتي قدسية، حاتم السيد، إسماعيل عبد الله، جواد الأسدي، ونضال الأشقر، وسامح مهران، وغيرهم، ونزيدوهم بكل فخر واعتزاز اسم توفيق جبالي اللي باش ينال الشرف هذايا، شرف تقديم رسالة اليوم العربي للمسرح في افتتاح الدورة 17 من مهرجان المسرح العربي. ألف مبروك نقولوا لتوفيق جبالي لشخصه، وألف مبروك للمسرح التونسي ولتونس بصفة عامة. وأكيد الحدث هذا باش يلقى المتابعة والاهتمام من الصحافة العربية والصحافة الإلكترونية الفنية. وجوهرة فهم كيف ما عودتكم تفلت حتى موعد تلقى فيه الأسماء التونسية موجودة إلا وتكون حاضرة وتقدم لكم كل الأخبار. فحاجة جميلة الحقيقة أنه يتم العرفان بمسار فنان شامل متكون في المجال المسرحي. واللي يعجبني أكثر في المواقف هذه أنه الحمد لله يعني تصير قبل كما نقول ديما نقولها قبل ما يفوت الفوت، وتفهموني بالكداش ونقصد يفوت الفوت وربي طول في أنفاس الناس الكل. ولكن تغيظني برشا شخصيا أنه تصيرك التكريمات وكل الحفلات وكل رد الاعتبار ورد الجميل بعد ما يغيب الموت. يعني الفنان هذاك اللي بالحق خدم خدمة كبيرة برشا وخلى أثر كبير جدا في المجال اللي هو ينشط فيه. راني مانيش نحكي سبيسيالمون كان على الفن، راه نجم نحكي حتى على الاقتصاد، على السياحة، على التعليم، على أي مجال كان. يعني محليها وقت اللي شخص بالحق يستحق العرفان بالجميل نقدمه له في وقته، مش يعني بعد ما يتعدى الزمن وتتعدى السنوات. فألف مبروك كما قلت لي توفيق جبالي في شخصه، وألف مبروك لتونس التتويج هذايا، وإن شاء الله الحضور التونسي بش يكون مميز في المهرجان هذايا، مهرجان المسرح العربي اللي بش يصير في الأردن في دورته 17.
0: بايلا.

The rhythm of the night. توصلنا للخمسة وثمانية وخمسين دقيقة على موجتنا. بعد شوية بعد دقيقتين بالضبط باش يكون موعد رياضي مع زميلنا إنيس ذويدي في آخر الأخبار والمتابعات الرياضية في جوهر سبور. والعينين الكل الليلة على ماتش المونديال، على الماتش اللي بيجمع بين المغرب وفرنسا. المغرب اللي هي أمام اختبار الثأر من فرنسا إذا نجم نقوله في ربع نهائي مونديال 2026. أكثر تفاصيل وأكثر أخبار رياضية تلقاوها مع إنيس في جوهر سبور على رأس ساعة، وحنا نرجو لكم في ساعتنا الثالثة ونكملوا مع بعضنا المشوار في بايلة حتى للسبعة. بايلة.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيس.

0: 85 99 SMS على 85 99. City Watch, la maison des montres originale.
1: Jouer au sport.
0: Avec l'équipe sport sur Jouer au sport.
2: برعاية
3: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
0: اوليدو طور عالمك جوهر سبور
4: ستة ودقيقة مساء النور مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور بداية مونديال 2026

0: جوهرة اف ام تي في.
1: الانظار الكل باش تتجه بعد ثلاثة سوايع من توا الى اولى مقابلات الدور الربع النهائي، قمه مشوقه بين المنتخب المغربي ونظيره الفرنسي، مقابله يظفر الحكم الارجنتيني فاكوندو تيلو. لاول مره حكام الفار باش يكونوا داخل الملعب بعد ما كانوا الحكام يتمركزوا في غرفه عمليات موحده في مدينه دالاس الامريكيه، وهذا القرار لتعزيز الشفافيه خاصه بعد الاحتجاجات الاخيره منتخب المغرب من اجل الثار الكروي من منتخب فرنسا اللي كان ازاحه في المربع الذهبي في مونديال قطر 2022. ومواجهة اليوم مواجهة مشوقة خاصة بين الصديقين كيليان مبابي وأشرف حكيمي. القيمة التسويقية بعيدة برشا بين فرنسا والمنتخب المغربي، 1.52 مليار دولار قيمة تسويقية المنتخب فرنسا، بينما المنتخب المغربي 447.7 مليون دولار. تشكيل المنتظرة بالنسبة للزوز منتخبات، نبدأ بمنتخب أسود الأطلس بقيادة محمد وهبي. ياسين بونو باش يكون في حراسة المرمى، أشرف حكيمي، عيسى ديوب، شادي رياض، نصير مزراوي، أيوب وعدي، نايل عيناوي، عز الدين أناحي، إبراهيم دياز، بلال خنوس، وسفيان رحيم اللي باش يكون مكان السايباري اللي يعاني من الإصابة، لاعب الجديد للبايرن. في المقابل ديدي ديشان مدرب الديوك الفرنسية باش يبدأ بالتشكيلة هذه، مينيان، كوندي، أوباميكانو، صاليبا، لوكاس دين، أيضا بيو كوني من المنتظر غياب تشاوميني عن التشكيلة الأساسية لمنتخب فرنسا، باركولا، أوليزي، ديمبيلي، وكيليان بابي. دونك فرنسا أحسن خط هجوم اللي عندها 14 هدف في مواجهة منتخب طموح ويحاول تكرار إنجاز 2022 اللي هو المنتخب المغربي، مع غزو كبير لجماهير أسود الأطلس اللي موجودة في مدينة بوسطن وأيضا حاضرة بأعلام فلسطين بعد حادثة مدرب مصر حسام حسن. ذكر غدوة انطلاقا من 8 متاع الليل إسبانيا تلعب ضد بلجيكا، قمة كبيرة برشا. إسبانيا اللي هي أحسن خط دفاع ما قبلت حتى هدف إلى حد الآن في المونديال. بعد غدوة انطلاقا من 10 متاع الليل نورفيج تستقبل تواجه انجلترا، ونذكر انه البي بي سي اكدت انه رئيس الوزراء البريطاني اكد امكانيه منح عطله رسميه في صوره تتويج منتخب بلاده بكاس العالم، واخر مقابله في الدور الربع النهائي باش تكون فجر لحد انطلاق الماضي ساعتين نتاع الصباح. المنتخب الارجنتيني يلعب ضد المنتخب السويسري. خروج الدول المستضيفة للمونديال اللي هم الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والمكسيك، انخفاض كبير في الطلب على التذاكر وخسائر في التيكيات تجاوز 52% في المجمل، وتراجعت أسعار التيكيات مثلا تاع الدور الربع النهائي من 1722 دولار إلى 1017 دولار. أيضا بين أخبار المونديال، حسب صحيفة ماركا الإسبانية 55 عضو في البرلمان الأوروبي طالبوا بفتح تحقيق في شبهة فساد بالنسبة لرئيس الفيفا جاني أنفانتينو، خاصة بشأن تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أزمة إيقاف مهاجم منتخب بلاده بالوغين وإلغاء الورقة الحمراء اللي كانت ضد المنتخب البلجيكي كان لعب توتيلير. بعد الجدل التحكيمي في مباراة مصر والأرجنتين، أول رد من الفيفا كان من كولينا الحكم السابق ورئيس لجنة الحكام الحالي في الفيفا، قال ما نتأثروا بحتى حد، ما نتأثروش لا بالإعلام لا بالجماهير لا بآراء المدربين وإلا الملاعبين، نحن نطبقوا قانون اللعبة. وقال بعد كل هدف حكم الفار يعمل مراجعة شاملة على بناء الهجمة بالكامل ويشوف إذا كان فما مخالفة أثرت على بناء الهجمة وإلا لا. يحكي على لقطة محمد صلاح وألفاريز، قال الحكم وحكم الفار اعتبروه احتكاك طبيعي ما فيهوش ركلة جزاء، وقال بالنسبة للهدف الملغى فإنه قرار الحكم والفار كانوا

الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير هو يعد من أبرز حكام البطولة بعد ما تصدر قائمة الحكام الأكثر خرجوا بطاقات صفراء في المونديال. حتى التوى خرج 13 بطاقة صفراء، هو اللي باش يزفر قمة بلجيكيا وإسبانيا. لكرة القدم، جدد عقد مدربه حسام حسن في إطار الحرص على استكمال المشروع الفني والبناء على ما تحقق من إنجازات تاريخية. منتخب مصر اللي طيارته تخرج في اللحظات هذه من مدينة أتلانتا الأمريكية في اتجاه مصر، رحلة بجدوم 12 ساعة، ومباشرة إثر الوصول باش يتم توقيع العقد. شبكة فوكس سبورتس الأمريكية في حكيت على التوقفات الإلزامية اللي موجودة لشرب الماء في المونديال، اللي رجعتها مصدر دخل ضخم مستفيدة من الظروف المناخية واللوجستية، بما أنها هي اللي شريت الحقوق البث. منصة سبورتيكو أكدت أنه الشبكة الأمريكية وقعت على العقد متاع شراء حقوق البث ب 485 مليون دولار، بث جميع المقابلات اللي هما 104 مقابلة. وشبكة فوكس رجعت فلوسها بالكامل من خلال عائدات الإعلانية المرتبطة بالوتر بريك خلال دوري المجموعات فقط. نختم حديثنا على المونديال بنجم المنتخب النرويجي هالاند. هو اللاعب الوحيد في مونديال 2026 اللي سجل باليمين، باليسار، بالرأس، من داخل منطقة الجزاء ومن خارج منطقة الجزائر.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: نحكيو على كرتنا في تونس. لجنة تفضل النزاعات في النجم رياض الساحلي بعد غلق الملف التاسع اللي هو ملف أصيل الجزيري اللي فيه 212 مليون وهو الملف الأول في التحدي الجديد. هو غلق 5 ملفات دفعة واحدة قبل 15 جويلية بقيمة مليار. السيدة زهر إدريس كانت أول المبادرين بمبلغ 200 مليون وجملة المداخيل من بداية الحملة هذه بلغت مليار 464 مليون. توا النجم ولجنة تفضل النزاعات ديركت متعدد للدوسي الثاني اللي هو دوسي ياسين العمري اللي فيه 290 مليون حاليا 6% أنكور الدوسي هذا. بعد دوسي حمزة جلاسي 281 مليون، فوزي البنزرتي 75 مليون، والأسعد الدريدي 150 مليون. اللجنة المستقلة لفضل النزاعات في الاتحاد الرياضي المونستيري كيف تمكنت من خلاص مستحقات اللاعب السابق شهاب الصالحي وتحويل المبلغ اللي هو 25 مليون ومستحقات المدرب منتصر الحيشي اللي فيه دوسي 40 مليون. الأولمبي الباجي جدد موعد عودته للتمارين استعداد الموسم الرياضي الجديد، دونك باش يرجع نهار الأحد 12 جويلية 5 متاع العشية تحت إشراف المدرب الجديد الأسعد معمر. تقارير صحفية جزائرية من صحيفة الهدف أكدت أن اللاعب يوسف البلالي باش يجتمع بإدارة مولدية العاصمة للاستماع للعرض الرسمي المقدم ليه، والمولدية تحب تحسم الصفقة هذه قبل التحول متاع الفريق في تربص إلى النمسا. نذكر الترجي الرياضي التونسي كان أعلن سابقا توصلوا الاتفاق مع يوسف البلالي لتجديد عقده على أن يتم تفعيل الاتفاق بعد صدور قرار المحكمة الرياضية بشأن العقوبة المسلط عليه. والسؤال المطروح هل أنه البلالي يرجع للدوري الجزائري من بوابة المولدية وإلا لا يبقى موضوع للمتابعة. نحكيو على الميركاتو. ياسين الكاسح صحح رسميا عقد مع ترجي جرجيس لمدة 2 مواسم. الكاسح متوسط ميدان 26 سنة، سبق له لعب مع انتر ميلان أقل من 17 سنة، نادي البنزرتي، نجم المتلوي. آخر تجربة كانت مع مستقبل سليمان. كيف النادي الإفريقي. آخر أخبار الميركاتو، ريان الجبالي صحح عقد جديد مدة 5 مواسم تأكيدا بتاع ثقة النادي في أحد أبرز لاعبية الشبان. رسميا تشيلسي الإنجليزي أعلن عن تعيين المدرب الإسباني تشابي ألونسو في خطة مدرب جديد للفريق لمدة 4 مواسم. أول ماتش بيش يكون في البريمير ليج بيش يكون ضد زميله السابق والمدرب السابق أيضا لريال مدريد أربيلوا اللي هو المدرب الجديد الفولهام. ثلاث نشراتنا الرياضية اليوم قدم لكم نيس الثوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرة فيم بونيت وأيضا على الفجر متاعنا سبور جهرة فيم. ما تنساوش الموعد أفاتير من 7 مع جمال وبقية الإكيب في استوديو المونديال. ما تنساوش زادة غدوة استوديو المونديال باش تكون مباشرة من الفان زون تاع مول أوف سوس، والعديد الجوائز باش تكون في انتظاركم في الأمان.
0: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور أفيك ليكيب سبور. موبايلا مع سنة مهني على جوهرة FM.

24 دقيقة في بايلة على جوهرة فيم. رجعنا لكم بحديث متواصل على التظاهرات الصيفية والمهرجانات الكبرى في تونس. باش نهزكم إلى عاصمة الجنوب إلى ساقية الدير في صفاقس تحديدا, وين باش ينطلق المهرجان نتاعهم دونك, ولا بلوتو انطلق البارح ويتواصل حتى ل 14 جويليا 2026. عرض الافتتاح البارح كان مع الفنان التونسي سفيان الزيدي. نحكي ديما على مهرجان ساقية الدير بصفاقس 9 جويليا دونك, عرض الساقية تزهى وتغني إخراج حاتم حشيشة. دونك باش تلقاو في عرض الليلة حسن ناجي وخليل العلوش. 10 جويليا غدوة مسرحية تونسي ونص مع نبيل كليب دونك, عرض مسرحي بامتياز. 11 جويليا مسرحية سهرة ديمقراطية على الخشبة إخراج حاتم الحشيشة. 12 جويليا عرض الفن الشعبي مع زينة القسرينية. 13 جويليا زوار الحضرة مع مرشد بوليلة. و 14 جويليا عرض الاختتام باش يكون مع الفنان نوردو, والعروض الكل تصير بالمسرح البلدي ساقية الدير, وتطلق العروض الكل في 10 متاع الليل. هذا شنو اللي موجود في الدورة الجديدة من مهرجان ساقية الدير للثقافة والفنون, الدورة الثامنة من عمر المهرجان هذية. دونك البرمجة انطلقت البارح وتتواصل حتى ل 14 جويليا. متابعة طيبة لكم الكل إذا كنتم من رواد ساقية الدير الفترة هذية, ولا تسكنوا في المناطق القريبة منها, تنجموا بيان سور تختاروا شنو العرض اللي يساعدكم على شنو تحبوا تتفرجوا وتتابعوا مهرجاناتنا الصيفية على جوهرة اف ام تي في. موجة موجة موجة موجة.

0: Baila.
1: Baila. الستة وثينة واربعين دقيقة في بايلة على جوهرة فام. رجعنا لكم باش نحكي لكم التوقيت هذية على الحدث السنوي في تونس اللي يجمع بين البعد الثقافي والتراثي والسياحي واللي يستقطب سنويا أعداد كبيرة جدا من الزوار من داخل تونس ومن خارجها. دونك نحكي على مدينة سوسة اللي باش تعيش على وقع الدورة 63 لمهرجان أوسو اللي تنظمه جمعية مهرجان أوسو بالتعاون مع ولاية سوسة وبلدية سوسة واللي باش ينطلق في 12 جويلية 2026 ويتواصل حتى 26 جويلية. دونك أوسو فن وتراث. الموعد باش يكون 12 جويلية انطلاقا من 9 متاع الصباح في شط بوجعفر في سوسة. كونوا في الموعد الحقيقة جورني باش تكون سبيسيال على الاخر في شط بوجعفر. ومرحبا بالناس الكل، ولو انه المداخلة هذه كانت مخصصة باش نذكروا الشباب اللي يسمعوا فينا واللي هما في عطلة صيفية ويحبوا يكونوا من بين المتطوعين في لجنة التنظيم متاع الكرنفال والمهرجان هذي الكل اللي يمتد من 12 حتى 26 جويلية. راهو هذايا ممكن ونجم يصير بطبيعة. يكفي أنكم تدخلوا على صفحتهم الرسمية على الفيسبوك وتدخلوا تعملوا التسجيل كمتطوع انسكريبسيون بينيفول. راهي سهلة برشا العملية هذايا باش يكونوا حاضرين في يوم الألعاب الشاطئية في دورتها 63 من كرنفال أوسو. دونك شيخ التظاهرات والمهرجانات خليني نقول والمواعيد الكبرى في تونس كرنفال أوسو. دونك تنجموا تكونوا كمتطوعين وتعيشوا تجربة التطوع اللي هي حاجة مزيانة برشا وتنمي قدراتكم كشباب كتلاميذ تلاميذ في المؤسسات المؤسسات التعليم الإعدادي أو الثانوي. بيان سور تنجموا تعيشوها التجربة هذية كما قلت لكم. تدخلوا على كرنفال أوسو على صفحتهم الرسمية على الفيسبوك تلقاو بوبليكاسيون خاصة بالتسجيل المتطوعين للدورة 63. تتبعوا اليان تكليكيوا عليه وتعمروا الفورمولير بيان سور ويتم التواصل معكم إن شاء الله في أقرب وقت. دونك إن شاء الله باش ينطلق هو نهار 12 جويلية كما قلنا في شط بوجعفر جوهرة الساحل سوسة. وأكيد فما مجموعة من العروض باش تصير على هامش التظاهرة هذية وعلى هامش المهرجان وعنا لها متابعة على جوهرة فين بداية من نهار 12 جويلية في المتنة الويكاند. معايا شخصيا إن شاء الله باش تكون المتابعة هذية من خلال مجموعة من النقاط الخارجية
0: على جوهرة FM TV. موجة موجة موجة موجة

رجعني لكم في بالي 56 دقيقة ختام الموعد بالنسبة للعشوية نتاع اليوم اللي كانت الحقيقة متنوعة فيها الأخبار بنشي حكينا في كل المجالات حكينا في الأكتواليتي اللي تهم الأسرة التونسية وتهم تلامذة البكالوريا وين تم الإعلان مؤخرا بلوتو عشوية اليوم عن طريق لي سميس على نتائج دورة المراقبة. مرة أخرى نقولوا ألف ألف مبروك لكل الناجحين في دورة المراقبة, وبالطريقة هذه خلينا نعطيكم النسبة النهائية نتاع باك 2026 حسب وزارة التربية اللي أعلنت أنه نسبة النجاح في البكالوريا بالدورتين الزوز متاحة معناها الرئيسية والمراقبة وصلت النسبة 50.72%. ألف مبروك لكل المتوجين والناجحين, إن شاء الله حظ أوفر خليني نقول, وفرصة أخرى للمؤجلين واللي ما تمش إسعافهم بيشوف حتى في دورة المراقبة. دونك إن شاء الله عام الجاي تكون النتائج أفضل وخير على كل المستويات. دونك مرة أخرى ألف مبروك للناس الكل. احنا بالتماني هذي نوصلوا والأماني والتهاني هذية نوصلوا لختام موعدنا اليوم من بايلة. شكرا لكم اللي تبعتونا من الأربعة متاع العشرية حتى التوى. الشكر يوصلكم من عند ليكيب الكل. دونك حسام الجيد رفقنا في الديجيتال, شكرا لك. منير اسماعيل في الإخراج التقني, شكرا لك منير. وسنة مهني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. بعد ستة دقائق من توى يتجدد المشوار مع قسم الأخبار في تقديم وتحرير النشرة الثالثة الرئيسية للأخبار على موجاتنا, ومباشرة بعد الأخبار يتجدد الموعد مع جمال وليكيب سبور الكل في ستوديو المونديال, ومعهم سي توفيق زعبوب بيان سور اللي ديما ينورنا بالحضور. واكيد الحديث والتحليل باش يكون شيق جدا مع عند سي توفيق اليوم على مباراه فرنسا والمغرب في اطار مونديال 2026. متابعه طيبه ليكم الكل, بون سواري, باي باي. على

0: دي.
1: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزر الكل. جوك باهي مع ماكسويل. ماكسويل for a better life.
2: جوهرة
0: أف أم بوبليسيتي.
3: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
5: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وبداية بالعناوين. وزارة التربية تعلن عن نتائج امتحان البكالوريا دورة مراقبة. وعرقجي يبحث مع وزير الخارجية السعودية التطورات الأخيرة في المنطقة. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت وزارة التربية عن نتائج امتحان البكالوريا 2026 دورة المراقبة، وبلغت نسبة النجاح العامة في الدورة 46.95%. وحسب بلاغ أصدرته الوزارة مساء اليوم، بلغت نسبة النجاح في الدورتين الرئيسية والمراقبة 50.72%، وسجلت أعلى نسبة نجاح في دورة المراقبة في شعبة الرياضة ب 64.27%، تليها شعبة الاقتصاد والتصرف بنسبة 52.51%، فشعبة الآداب بنسبة 50.83%. تباينت اليوم مواقف نواب الشعب من مختلف الكتل البرلمانية خلال انعقاد الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية الفترة 2026-2030، بين من اعتبره وثيقة مرجعية أساسية لتوجيه السياسات العمومية خلال السنوات القادمة، ومن انتقد منهجية أعداده ومضامينه داعيا إلى رفضه. وفي تصريح لمفادة الجورة فامهر صغير، أكد رئيس لجنة المالية النائب ماهر الكتاري عدم وجود أي إجراءات للنهوض بالاستثمار وطرق إنجاز المشاريع التنموية الضخمة في مخطط التنمية المعروض.
6: حاجة مهمة برشا أن يكون فما مخطط تنمية خماسي، هذه حاجة مهمة مهمة جدا، لأنه يعطيك رؤية للبلاد من إيش شنو نحبوا التصورات نتاعنا. هذه حاجة مهمة مهمة جدا. الحاجة الأخرى، شفتوا فما آلاف المشاريع، آلاف المليارات للتمويل. احنا المهمة متاعنا في لجنة المالية باش نقيموا هل بإمكاننا أن نقوموا بهالاستثمارات هذوم الكل، وتوجهات باش توجهات الدولة تتحقق. الحقيقة ثم أشياء ظهرت لنا احنا في لجنة المالية ناقصة، ولازمنا نشوفوها، لأنه باش تعمل الاستثمارات عندك حلين باش تعمل المشاريع. الكم الهائل من المشاريع هي مشاريع مهمة ما يخفى على حد، سواء كانت في البنية التحتية ولا في مختلف القطاعات، هذا مهم جدا. باش نجم تعمل مشاريع عندك حلين، يا اما تقترض يا اما تعمل نسبة نمو 4-6%. احنا في لجنة المالية، وانا شخصيا كرئيس لجنة المالية، انا ضد الاقتراض، لأنه الاقتراض هو رهن للأجيال القادمة. لأنه انت كي باش تقترض اليوم، شكون باش يخلص القرض؟ ولدي وولدك وولد الناس اللي يسمعوا فينا واللي يقراوا فينا واللي يشوفوا فينا، هذوم كلهم الاولاد، هم اولادنا، هم اللي باش يخلصوا القروض هذه. ولهذا وجب انه التمويل نتاع المشاريع هذه، نعاود نقولها مشاريع هامه، لازم يكون بالاستثمار. الحقيقه اللي لاحظناه في المخطط التنميه هذه، انه ما فماش حلول باش الاستثمار نتاعنا يرتقي الى الاحتياجات نتاع البلاد والى طموحات المخطط الخماسي هذا. علاش؟ لانك انت باش تقترض ثم لازم تعمل اصلاحات ماليه هامه جدا في المجال المالي والمجال البنكي، هذا كله ما ريناهش.
5: دعت الإدارة العامة للأداءات العموم إثر تداول أخبار مفادها تعمد بعض الأشخاص انتحال صفة أعوان بالإدارة العامة للأداءات واتصالهم هاتفيا ببعض المؤسسات قصد جمع تبرعات لفائدة بعض الأعوان أو الجمعيات أو التعاونيات إلى توخي الحيطة واليقظة والحذر وتجنب تقديم أي تبرع لأي شخص يدعي صفة التعامل في هذا الخصوص باسم إدارة الجباية. كما حثتهم على ضرورة إعلان مصالح الأمن الوطني قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض. في أخبارنا الوطنية أيضاً أفادت ولاية القيروان في بلاغ نشرته اليوم بأنها ستنطلق في تنفيذ برنامج لمقاومة الحشرات بالمآوي الراكدة عبر رش المبيدات بواسطة الطائرة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 18 جويلية الحالي في إطار الإجراءات الوقائية الهادفة إلى الحد من انتشار الحشرات بالمناطق الرطبة. وفي السياق ذاته دعت ولاية القيروان مربي النحل لاتخاذ التدابير الضرورية لحماية خلايا النحل الموجودة بالمناطق المعنية بعملية الرشة، وذلك خلال يوم تنفيذها ولمدة 24 ساعة بعد انتهائها تجنبا لأي أضرار قد تنجم عن المبيدات المستعملة. وأوصت مربي الماشية بعدم تمكين قطعانهم من الرعي داخل المناطق التي ستشملها المدوات لمدة أسبوع كامل حفاظا على سلامة الحيوان وتفاديا لأي انعكاسات محتملة. في أخبارنا العالمية أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان التطورات الأمنية الأخيرة في المنطقة في ظل تصاعد حدة التوترات العسكرية المتبادلة بين واشنطن وطهران. وختاما أعلن مدير السكك الحديدية في إيران عن استكمال تأهيل وإصلاح أحد الخطوط الحديدية الرئيسية في مدينة مشهد والذي تعرض إلى ضربة جوية أمريكية، مؤكدا أن العمل جار لإعادة تأهيل الخط الثاني خلال الساعات القادمة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net جوهرة جيت سيت.
0: مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. كرنفال أوسو في دورة 63 تحت شعار أوسو فن وتراث، الموعد نهار لحد 12 جويلية في يوم الألعاب الشاطئية، أنشطة رياضية، مسابقات وجوائز، أجواء حماسية وموس بارتي. الموعد في شاطئ بوجعفر جوهرة الساحل سوسة. هذا كل انطلاقا من 9 متاع الصباح في البرنامج بناء القصور الرملية، ألعاب شعبية، طائرات ورقية. كونوا في الموعد. أوسو فن وتراث. أوسو
4: جوهرة جيت سيت.
0: تواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم، موعدكم في السهرة الافتتاحية 11 جويلية مع أوبرا ديدون إي إني.
4: جوهرة جيت سيت.

0: اسمه استوديو المونديال مع جمال جسمي وكامل فريق الرياضة على جوهرة اف ام.
1: السبعة 7:21 مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في استوديو المونديال. تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين داخل وخارج حدود الوطن. طبعا تقابلوا كالعادة من توا حتى للثمانية في متابعة لأبرز وأهم الأحداث الرياضية خاصة في العالم، كأس العالم ومباراة كبيرة بعد أقل من ساعة، لا عاد أكثر، بعد أقل من ساعتين المنتخب العربي الشقيق والممثل الأفريقي الوحيد المغرب تواجه منتخب مرشح للفوز باللقب هو المنتخب الفرنسي. ولو أنه ما نحبش ندخل في التصريح الشهير لجوزي مورينو، وقتها مرة سألوه قال يعني المنتخب الفرنسي قوي باعتبار أنه فما التجنيس، وقال له كان ما جاش عنده عامل التجنيس قال من نجمش يربحنا. دون كذا عامل آخر الحقيقة هو التجنيس موجود في كل المنتخبات، حتى المنتخبات العربية عليه، حتى المنتخبات العربية موجود فيها التجنيس. دونك هذه قوانين الفيفا. خلينا نرحب بالفريق باش نحكي على المباراة هذه من كل تفاصيلها تحكيميا فنيا بالأرقام وبالتشكيلة وبالصحافة وبالكذلك التصريحات. نبدأ بسي توفيق، مساء الخير. أهلا وسهلا،
2: أهلا وسهلا جمال، مساء الخير. مساء الخير كل حضور في الاستوديو، مساء الخير مستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تيفي.
1: حاضر للمقابلة؟
2: مش نعرف نكور أنا. لا حاضر، مش نتفرج، حاضر حضرت كل شيء، مش نتفرج في أجواء طيبة إن شاء الله.
1: أجواء طيبة
2: إن شاء الله. إن شاء الله في المريول نتاع المغرب إن شاء الله.
1: شجع المغرب
2: أكيد
1: إن شاء الله. أني والله رو
2: شاكك ها؟
1: مش شاكك، خد الفريق تشجع وانت يخسر، تمنيت تقول لي مش شجع فرنسا.
2: ما عندوش ثقة في إمكانيات المغرب.
1: مانا في النادي، أهلا وسهلا بيك، مساء الخير، مرحبا.
3: مرحبا أخويا جمال، سي توفيق، سي هشام وسادة المستمعين على جوهرة فام. إن شاء الله تكون حصة خفيفة والسخانة ما شاء الله البرة، ولكن الحمد لله لهنا أجواء طيبة على العافية جوهرة فام.
1: أنت ما زلت مطول شوية بحدنا ولا ليه؟
3: والله شو أقول لك، إن شاء الله فما إمكانية من هنا للجمعة الجاية إن شاء الله. ما تعرفش يعني الوضع، إحنا توا حاليا ولينا توا حاضرين لفاليز ونطلع إن شاء الله.
1: والأقرب العودة للكويت الأقرب، ها؟
3: إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله فما حاجة إن شاء الله ربي يسهل فيها بحول الله، من هنا الأسبوع الجاي إن شاء الله ربي يسهل. حبيت أرجع لسي توفيق، أنا اليوم بالمناسبة نشكر نسيبي وديع غربال على التيشيرت تاع كندا، مازال كي جاني من كندا قلت نلبسه في جوهرة فام خاطر لبس الارجنتين المره اللي فاتت، قلت له نحبك تجيب لي تيشيرت. دونك نسيبي تحيه ليه، وديع غربال جاب لي التيشيرت تاع كندا من السيت اوفيسيال تاع كندا، راهو سي توفيق انا رجعت تاعكم دوموند هذا.
2: الله يبارك فيك،
3: خاطر انت مرفت ضربتني بالارجنتين جهرتني، قلت انا نرجع فاستي نلبس تريكو كندا الاوفيسيال.
1: لا لعب قواز
3: هاني، رجعت لك ماتش تريكو كندا الاوفيسيال هذا مايو اوفيسيال.
2: حضر روحك مريو الانجليتيرا جاي في الطريق.
1: تشدي تلنا كان الانجليز غادي
2: هاري كين.
1: هاري كين شفت يا سيدي. خليني
2: سي هشام،
1: سي هشام
2: اليوم عنده تلو يا مان.
1: سي هشام مساء الخير، اهلا وسهلا بيك.
4: مرحبا جمال وبالساده الحضور، ومرحبا بالساده المستمعين والمشاهدين.
1: انت حق جيتنا بالتريكو الحكام اللي زفروا بهم في المونديال.
4: الحقيقه معناها لي توني داربيتر نتاع 2026 تاع كوب دي موند مازال ما خلطوناش.
1: مازال ما جاش
4: اكيد. ان شاء الله معناها ماك تعرف انت في لي تورنوا هذوما الحقائب نتاع الحكام الدوليين، معناها تري بروشين مو يتبعثوا يبداو بالحكام الدوليين، وبعد اكيد ثم لي ميزون هادي معناها لي ميزون صانع الادباش هذوما تخرج لي برودوي نتاعها بعد الكوب دي موند اكيد.
1: باهي يا سيدي، خلنا نحكي على ماتش المغرب. اذا
2: ربي سامحني يا جماعه، الحكم يشري التوني نتاعو وحده؟
4: لا
2: هديه من الجامعه.
4: وقتاش؟
2: لا فانا تو السيزون جاي مثلا.
4: لا السيزون جاي احنا نلعبوا بماركه اخرى. ماركه اخرى، ولكن
2: يشري الحكم
4: توفرهم الجامعه.
2: بارك الله فيهم، الله يعطيهم الصحه.
1: باهي
2: يشتروا لهم على الاقل.
4: لا من عمناه ولا بداوا فما
2: توني برك ولا ثلاثه
4: اللي عاطينهم تروا كولور بطبيعه شورت وكلاست وتروا كولور ومن عمناه من روتور جكروا بداوا فما مستشهر خذا حكام الرابطه الاولى والثانيه والثالثه.
1: برافو. باهي هذه اخبار تهم الحكام في تونس. نحكيو اذا على مباراه المغرب و فرنسا مباراة تنطلق بعد أقل من ساعتين، يعني بالضبط ساعة وخمسة وأربعين دقيقة تفصل على بداية المباراة هذه. مباراة كبيرة، ليش كبيرة؟ لأنه المغرب قدامه فريق عملاق، قدامه فريق مرشح للفوز باللقب. الأرقام طبعا لصالح شكون، تو بعد نحكيه على الأرقام، وخاصة أنه إذا كان اللي باش يمر من المقابلة هذه يعتقد أنه باش يعمل خطوة عملاقة نحو الوصول إلى النهائي. دونك ما احنا كعرب طبعا مع المنتخب المغربي قلبا وقالبا، هذا منتخب يمثلنا، يمثل الدول العربية، وهو منتخب شقيق وفي نفس الوقت يمثل إفريقيا. طبعا المنتخب المغربي بعد شوي نسمع تصريح لمحمد وهبي مدرب المنتخب المغربي، إذا كان حاضر نسمعه توا. خلينا نبدأ به هو خير منير. محمد وهبي هو مدرب المنتخب المغربي، هو مع بعضنا حسام كان نجمه نتبع التصريح ونسمعه شنو قال على المباراة هذه. يلا مع بعضنا.
5: L'exigence qu'on a au quotidien, la préparation des matchs, l'analyse des matchs, les causeries qu'on fait, pour moi, elle est la même quand on joue contre la France en quart de finale que quand on a joué le Burundi chez nous en match amical. Je pense que c'est la clé et c'est quelque chose que j'ai depuis plus jeune. C'est que pour permettre justement à tout le monde d'être motivé quand c'est un match qui demande ça, et surtout permettre à tout le monde, à tous les joueurs, d'être tranquilles, sereins quand c'est un match qui est à fort enjeu. C'est important qu'on crée des habitudes et qu'on garde ces habitudes. Et donc nous, on a continué à faire ce qu'on a fait, ce qu'on fait depuis le début. On est très serein, très tranquille, et on gère les joueurs qui sont fatigués. Je pense que Didier Deschamps a le même souci, c'est comme ça pour toutes les équipes. Des joueurs qui ont des petites blessures, des petits bobos, ils sont diminués. Donc nous, on les gère avec un grand staff, mais avec beaucoup de confiance.
1: به هذا طبعا محمد وهبي. طبعا قبل ما نكمل خلينا نوجه تحيه، لانه انت بكري سلمت على الناس كالعاده المستمعين وهكا والاستوفيق، ونسيت الناس اللي تفرجوا فينا البرا.
2: لا ديما متعود ان نسلم عليهم.
1: اي ما ديما تسلم كان على جماعه فرنسا.
2: لا علاش فرنسا؟ شو الكل اللي في كندا واللي في المانيا وفي انجلترا وفي اليونان وناس كل يسمعوا فينا في الخليج.
1: والدوله اللي قريبت لك ايطاليا ليه؟
2: هاتلين ما عنديش شكون في ذلك بصراحة.
1: ما عندكش شكون. نوجه احنا التحية لكل السادة المستمعين، خاصة أصدقائنا التوانسة اللي تبعوا فينا عدد كبير في إيطاليا، بما فيهم صديقنا عبد الله الشايب من إيطاليا اللي قاعد يتفرج فينا توا.
2: سلموني
1: حبان النجم الرياضي الساحلي.
2: سلموني
1: مغروم جدا بالنجم الرياضي الساحلي ويحب جوهرة. تحية لي صديقنا عبد الله الشايب من إيطاليا يسمع فينا ويتفرج فينا. دونك إن شاء الله طبعا في مناسبة أخرى، علاش لا نعمل نطلع على إيطاليا خويا، نعمل نطلع على الجالية ويجي سي توفيق يمشي غادي لإيطاليا وجوك عاد إيطاليا سي توفيق.
2: مشيت عام 82 نخدم غادي.
1: حسن 82 عاد.
2: إي نحكي لك.
1: سنوات. شنو قال المدرب؟ تعليق قال المدرب محمد وهبي.
2: بالنسبة لي حفز اللاعبين نتاعو وحضر مباراته كما في أذهانه أنه الملاعبين سون موتيفي، حاضرين جاهزين يلعبوا ضد فرنسا في أن كار دو فينال. عملنا الكأس العالم الأخيرة في قطر، خرجوا ما تعرف في الدومي فينال، دونك سي اون موتيفاسيون سوبليمونتير بالنسبة للملاعبين الكل. قال لك نمثلوا البلد وحذر كل كبيرة وصغيرة، يعرف المنتخب الفرنسي ويعرف نقاط قوته ونقاط ضعفه، وهو زاد كيف عنده غياب سايبري هو اللي بتاتر
1: لكن فما الرحيمي اللي قدم،
2: فما الرحيمي مش يكون مكانه، ولكن بون أبار سا ما غير شيء في الفريق. التشكيلة هي نفسها اللي يلعب فيها في المباريات السابقة، تحسوا موتيفي وتحسوا عنده ثقة في نفسه، وهذاك معناها إلى ترانسفيري إحساسه للملاعبين نتاعو. بون صارت
1: عنده تصريح شهير قال احنا نلعبوا من أجل الفوز
2: فوز كأس العالم. إيه إلى بور موتيفي أكثر من ملاعبين، ما ولي تي موديست بصراحة، احترم المنتخب الفرنسي، ما قالش باش نلعبوا ضد ديز إكسترا تيرستر، ولكن قال باش نلعبوا ند للند مع فريق فرنسي اللي عنده زاد عناصر ممتازة، ودونك سي تا ماتش اللي فيه كل شيء. معناها بصراحة خطاب متوازن حي فيه المنتخب الفرنسي، ولكن زاد كيف معناها إلى موتيفي الملاعبين نتاعو ديريكتومون، وتحسوا اللي معناها كل شيء مدروس في ذهنه.
1: شو رأيك نحكي على الأرقام منافع، الأرقام على المقابلة هذية؟ طبعا الارقام مهمه، ارقام تنجم تخدم مصلحه المنتخب المغربي ولا المنتخب الفرنسي، اكيد عندك دراسه.
3: اكيد يعني باش نحكيوا على منتخب فرنسا ومنتخب المغرب، اذا نتكلموا من الناحيه الفنيه والتكتيكيه نشوفوا فما تفوق هجومي كبير. فرنسا مسجله 14 قابل 2 فالكونتر فرنسا المغرب مسجل 10 وقابل 3، هذا من ناحيه التفوق الهجومي. فما تفوق من الناحيه الهجوميه، النجاح الهجومي نتاع المنتخب الفرنسي قويه جدا. كي نتكلموا على الاستحواذ والبناء نلقاو انه منتخب المغرب مهيمن ومسيطر ب 610 تمريره مقارنه بمنتخب فرنسا 571 تمريره. هذا معدل مباريات في خمسه مباريات لعبوه في كاس العالم. باش نعطيك الاحصائيات كذلك في استرجاع الكره في الريكوبيراسيون دو لا بال، نلقاو المنتخب المغربي كذلك مسيطر 245 كره تقريبا، بار كونتر فرنسا 230. كي نجيو نشوفوا هذوما ونحطوا الاحصائيات البدنيه نلقاو المعدل نتاع الديستانس رانينغ يعني معدل الركيز نتاع منتخب المغرب 111 كيلومتر معدل، بار كونتر منتخب الفرنسي 108. دونك تيما منتخب المغرب مسيطر، نتعداو الهاي رانينغ ديستانس يعني الركيض على شده عاليه نلقاو 9.8 منتخب المغربي، بار كونتر منتخب فرنسا 8.9. لهنا المنعرج باش يتقلب في الهاي سبيد رانينغ اللي هو خاصه في الهجمات المرتده والكونتر اتاك، نلقاو منتخب الفرنسي معدل 35.4 كيلومتر في الساعه مقارنه بمنتخب المغربي 34.9. دونك لهنا اش نفهموا المنتخب المغربي يحبذ اللعب البناء، يحب الاتاك بلاسي، يلعب الكره نظيفه، يخرج من الدفاع. بار كونتر المنتخب الفرنسي يعتمد كثيرا على الترانزيسيون، كذلك في الاندفاعات البدنيه وخاصه من ناحيه اللياقه البدنيه نلقاو المنتخب المغربي 82 يعني اندفاع خاصه في الثنائيات، بار كونتر فرنسا نلقاو 42. دونك الاحصائيات هذه تدل المساج اللي قاله توا محمد وابي لي تريز انتيليجون في الديكلاراسيون، تكلم على سبي فيزيك، قال ان شاء الله المنتخب الفرنسي ما تخذلوش لياقته البدنيه، لانه ديدي تشون تكلم برشا على التعب. لهنا لونترونور اللي تريز انتيليجون تكلم على سبي فيزيك لا سبي مونتال، تكلم من ناحيه ذهنيه لازمنا نكونوا حاضرين. تعرف انت توا في المنعرج الاخير تقريبا اللياقه البدنيه باش يكون عندها دور فعال بصراحه. يعني نشوفوا المنتخب المغربي قاد يقدم في وجه طيب جدا من ناحيه خاصه من ناحيه البدنيه، ما تحسش الفريق في كل مره باش يتعب. بار كونتر المنتخب الفرنسي نحسوا عنده الخبث، انا بلغتنا احنا دائما سي توفيق تشوفوا يستنى وقتاش انت تغلط. مي وهنا قوه المنتخب الفرنسي خاصه في الاحصائيات الكونكريتيزاسيون تجسيم، راهو ما يرحمش اذا جاته فرصه راهو ما يرحمكش، خاصه وقت اللي تغلط في وسط الميدان ولا قدام الجول.
1: ارقام هذه سي توفيق صالح من حسب رايك؟
2: يصلح المنتخب الفرنسي لان كره القدم تو تعتمد
1: فما حاجه صالح المغرب،
2: ولكن في بعض الاماكن المناطق لا في بعض المناطق في الملعب وزاد في بعض الاوقات وقت اللي تبدا انت ما عندكش كوره. معناها كي تبدا عندك الكوره كيفاش مش تتصرف، وين مش تضغط ولا تستنى ولا معناها في اي مكان مش تنتظر. المنتخب الفرنسي يستناك في بعض الاوقات ولا بلوبار دي تون وراء الخط، ولكن في افتكاك الكره الاولى الثانيه فير لافون. المنتخب المغربي لا، المنتخب المغربي يفك الكره الاولى الثانيه الثالثه وترجع البون ويعاود يبني من الخلف لين يعطي الفرصه للمهاجمين نتاعهم مش يصعدوا ان سو بلاس في النص ولا في نص الملعب تاع الفريق الخصم، وقتها يبداوا في معناها لي كومبينيزون اللي محضرينها من قبل، خاصه
3: هذيك الامبرانت اللي صنعها محمد وهبي في الثقه وفي الانضباط التكتيكي اللي هو بصراحه يعني نشوفه في حاجه معناها في ظرف ستة شهور بتصنع بصمك في نكايه بالانضباط التكتيكي ولا ساجيس وخروج الكره والثقه في النفس نتاع الملاعبيه خاصه. يعني بصراحه يعني حتى في لي ديكلاراسيون تفرجت عليه حتى في انترفيو تقول احنا الموهبه المغربيه قوتنا في الان كونترا. تشوف انت ملاعبيه المغاربه معناها يقول معناها سي جينيتيك في الجينات نتاعنا موجوده القوه نتاعنا في الان كونترا وبناء ياسر على الثقة في

0: الفرنسي رغم الحرارة نتاع الطقس يبين لك اللي في الريكوبيراسيون ودور هذا هام جدا بدنيا مش يعطيه الوقت والدنيا تطورت و قاعدين نشوفوا في اشياء اللي تخليك تريكوبيري في اسرع وقت ممكن مش تربحك الوقت.
1: صحيح
2: منتخب الفرنسي المفروض التشكيله هذه اذا كان ما طبعا ما صارتش
0: بعد هذيك هي جمال
2: مينون في حراسه المرمى، كوندي اوباميكانو وساليبا في محور الدفاع، لوكاس داين على اليسار، رابيو كوني واوليزي ودوي دوي باش يلعب اساسي حسب بعض الاخبار، ثم نلقاو ديمبيلي وكيليان. هذه هي التشكيله المحتمله في انتظار التاكيد. فما عندك حاجه اخرى؟
0: لا لا لا هذه المنتظره نظرا كما قلت لك عندك تشواميني مصاب والاصابه نتاعو ما نجمش يحضر، وزاد كيف وزيد مخه زاد بصراحه خروجه من ريال مدريد وماشي مانشستر زاد مقلق نوعا ما.
2: المنتخب المغربي التشكيله نتاعو بونو، حكيمي، ديوب، حلحال، مزراوي، عناوي، أيوب وعدي، دياز، أوناحي، خنوس، ورحيمي. هذه التشكيلة المنتظرة للمنتخب المغربي.
0: رحيمي لو سول شونجمون اللي خذا مكان ورجوع رياض في اللاكس رياض. وي مش مع ديوب اللي رياض كان مصاب ما لعبش المباراة الأخيرة مع الكندا. لا رياض عندي رياض رجع و شكون
2: التشكيلة كمان جبتها؟
0: انت يعني
2: منين؟ ما قلتش معنا زوز كل واحد عنده مصدر.
3: لا هو فما هذا تغيير واحد في اللاكس حلحال ولا
0: يعني عندي رياض مش هيلعب هو خاطر سمعت ديكلاراسيون نتاع المساعد نتاع شو اسمه نتاع المغرب اللي في ردون المغرب ياكد اللي معناها رجع رياض بعد مباراه اللي رتحوا المباراه الاخيره رجعهم فورم وترينا وكل شيء مريجي. فما كان سايبيري اللي عنده
3: اسم سايبيري ما يلعبش
2: هذاك الرسول مش موجود. ابراهيم دياز نجم المنتخب المغربي قال في الندوه الصحفيه ان المنتخب المغربي يريد مواصله كتابه التاريخ، وقال زاد انه حاجه باهيه انه الناس الكل تحكي علينا في البلايص الكل، هذا يدل قيمه المنتخب المغربي. باه خلينا نعملوا ترتيحه وباش نمشيو للتحكيم.
0: تلو
2: تحكيم اللي باش يزف الماتش هذا، وخاصه زاد نشوفوا اللي فما زاد بعض الاخبار تتعلق بالتحكيم الافريقي في المونديال مع سي هشام قيرات.
4: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
5: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
4: تسمع ستوديو المونديال مع جمال جسمي وكامل فريق الرياضه.

0: 37 دقيقة. إذا نعود في استوديو المونديال ديما نحكي على المغرب وفرنسا نحكي وتحكيمين. خلينا نرحبوا سي هشام قيرات. سي هشام أهلا وسهلا بك. حكم أثار ضجة طبعا خاصة على مصر الصحافة الفرنسية اللي ترى أنه الحكم هذايا مش معقول يزف المقابلة هذه خاصة وأنه هو يعني أرجنتيني وتعرف اللي فما منافسة بين الأرجنتين وفرنسا والصحافة الفرنسية متخوفة تقول لك الحكم هذايا ربما باش يخدم موقعه باش يعاون المغرب باش يتخلص من فرنسا لصالح الأرجنتين. مو هذا تو نحكي
1: والله يا جمال أول مرة في الاتحاد الدولي تصير الحكاية هذه راه ما قبل ما سمعناش انه فما فرق ولا بلدان تحتج على تعيينات
2: العدوى.
1: هي العدوى ضاربه في العالم كله تولي. ولكن اول مره انه فريق فرنسا بيتم تميمه بالنجوم نتاعو وهذا يحتج على تعيين طاقم حكام. وحتى ممكن سمعنا انه ضغط في الكواليس لتغيير الحكام هذوما لكن الاتحاد الدولي ما اكيد ماهوش مش يغيرهم. الحاجه الثانيه جمال الحقيقه انه من سنوات نتبعوا احنا في كأس العالم أول مرة نشوفوا سبع حكام من بلد واحد. معناها تقولي كيف أنهم السبعة حكم زوز مساعدين الحكم الرابع والحكم المساعد الاحتياط
0: كلهم أرجنتين باش يزفوا الماتش
1: كلهم الأرجنتين والفار ولافار كلهم من الأرجنتين. معناها السبعة
0: هو امتياز هذا
1: والله هو علاش الاتحاد الدولي مشى في الموضوع هذا أنه تعرف من وقت بدينا نستعمله في الفار في روسيا عملوا سيت خاص بالفار وهو يخرج الصور للملاعب تاع روسيا كل. ثم في قطر نفس الشيء عملوا نفس التوجه هذا في أمريكا في السيت متاع الفار كان في ميامي. معناها هو السيت متاع الحكام في ميامي وسيت الفار في ميامي. معناها حكام الفار ما تنقلوش حتى البلد دائما يمشيوا سور بلاس يعملوا ماتشواتهم ثم يرجعوا للوتيل. أول مرة الاتحاد الدولي يعين معناها الحكام وسط الميدان ثم حكام الفار من نفس البلد يعينوهم أنه مش يتنقلوا للمكان المقابلة اليوم وفما كابين خاص بالفار اليوم مش تستعمل أول مرة في كأس العالم أنه الفار مش يكون في الملعب كما احنا نعملوا فيه في الملعب. احنا عندنا في الملعب علاش ستة حكام فرد بلاد فرد اسبري فرد لغة يحضروا اكثر المقابلة متاعهم تقريبا من الاربع ايام طلع التعيينات يوليوا يحكيوا اكثر لديتاي. معناها بوتيتر هذا معناها حاجة باهية
0: إيجابية
1: أكيد لأنه تحضير المقابلة مش يكون في مستوى عالي بالطبيعة مع الأسيسور مع كوميسر دو ماتش مع أنه كولينا وبوساكا موجودين غديكا بالطبيعة في الآخر راهو ما يساعدهمش أنه مش تصير مشكلة أخرى للحكام لأنه تعرف المسؤول الأول على الحكام دائما يكون يدافع على الحكام متاعه. لكن أنك تدافع مرة أولى ممكن نسمعك لكن المرة الثانية ما عادش بيسمع حتى حد. اليوم طاقم الحكام ما عنده حتى إمكانية إلا أن يكون في مستوى عالي وخاطر مقابلة كبيرة. احنا حكينا على فرنسا لكن زادة ما نستهنوش بالمغرب
0: صحيح.
1: المغرب في الكواليس وعندها رئيس جامعة قوي جدا وفاعل في الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي زادة كذلك ماهوش معناها ماهوش مهان معناها مش ياخو بايو كيما فرنسا مش تاخو بايا المغرب مش تاخو بايا. معناها الكواليس ما فماش طرف مش يربح الاخر ولهذا الوحيد اللي نجم يمنع الاتحاد الدولي ورئيس لجنة التحكيم وانا حكام لجنة هو الحكم والمجموعة متاعه كما قلت لك سبع حكام من معناها الأرجنتين أول مرة تصير الحقيقة من سنوات أنه طاقم كامل من بلد واحد. تقولي علاش من بلد واحد لأنه الاتحاد الدولي واخد ثلاثة حكام وسط ميدان من الأرجنتين في الدورة هذه
0: شفت موجودة بقوة
1: معناها موجودة برشة خطرك علاش احنا تو نعرفوا أنه
2: شو اسمه ما دخلش في هذه ترامب
1: نعم ما الحقيقة ما الموضوع بعيد ياسر على
2: خطر ترامب ولا ينحي في الصفر ويعطي الأحمر
1: ويوزع الصفرة هذيك مش تقعد في التاريخ راهو
2: استوفيها نحبوها في التاريخ
1: الصفرة هذيك مش تقعد في التاريخ
0: مش نجدوها لسنوات.
1: احنا رجعنا لعام 62 للصفرة متاع غارينشا يبان رجعنا لها اليوم بعد 64 سنة يبان الورقة الحمراء هذه متاع الفريق الأمريكي راهي مش تقعد تبع لسنوات
0: انتقادات كبيرة حقيقة للقرار ذاك.
1: وهو ممكن النقطة الوحيدة اللي ضرت ولا مش ضرت الاتحاد الدولي هي تنحية الورقة الصفراء هذه والورقة الحمراء على بليتو
0: هشام والحكم هذا حسب الخصال اللي عنده لأنه كي نذكروا فما ماتش خرج فيه 10 ملاعبين
2: بين بوكا جونيور
0: بوكا جونيور وريفر بليت
2: لا مش ريفر بليت،
1: لا فريق ثاني
2: مع اندبندينتي.
0: اندبندينتي
1: فما خمسة تعرف البطولة الأرجنتينية جمال راهو نوعية أخرى،
0: برشا اندفاع،
1: لا نوعية أخرى وكرة أخرى وجو آخر واندفاع. هو هو أستاذ تربية بدنية، هو أستاذ تربية بدنية معناها، ويعتبر الحكم رقم واحد حاليا في الأرجنتين، محبوب برشا الحقيقة، يقولوا أنه لو جنتلمان مسمينه على خاطر فما مرة فما لاعب تقريبا أنه كان زاد لحظات يفقد معناها فقد الوعي وبلع لسانه وهو منعه من الموت بالتدخل بتاعه. قاعدة العائلة الرياضية الكل تغزر له بالإيجابي للصورة هذيك، معناها فهمتني، احنا اللي نتمنوه ان شاء الله يكون في مستوى عالي باش نتفرجوا على مقابله كبيره، خاطر اليوم زوز اطراف مهمه جدا، مقابله كبيره، اعاده الاعتبار للتحكيم لانه برشا كلام صار في الثلاث ايام اللي فاتوا. ان شاء الله اليوم نشوفوا تحكيم عادل في مستوى عالي، خاطر الحقيقه اللي شفناها في جمال،
0: لو كان
1: مش نحل بارونتيز، الحكم السلفادوري اللي شفناه المره الاولى الحقيقه بعيد ياسر على الواقع كل صدق، معناها لا مظهر لا كاريزما لا حد شيء، ونشوفوه يحكم في ثم النهائي، وهذا اللي خلى من
0: الدار. باش نجيبك اللي فما حكام حسب المعلومات اللي شمكدنا الحكام الفرقه هدوا الاتحاد الدولي لانهم يغادروا المونديال من توا. علاش؟
1: لا هما البارح طلبوا اوفيسيالمون من اتصلوا بالفيكتور غوميز، هو المسؤول على حكام افريقيا في الاتحاد الدولي، هو عضو في لجنه الاتحاد الدولي، اتصلوا به. وانا علاش؟ خاطر طلعت التعيينات نتاع ربع النهائي البارح كالعاده، ما فما ماهوش موجودين الحكام الافارقه، هما عندنا 20 حكام، راه عندنا 6 حكام ساحه، 12 مساعد وزوز فار،
0: حتى واحد ما تعين،
1: حتى واحد تعين واحد برك في اللانسازيام هو جلال جيد من المغرب. مع ذلك رغم العطاء الممتاز اللي شفناه احنا نتاع امين عمر ومصطفى غربال في الادوار الاقصائيه من الاول، لكن ما عاودوا لهمش لا سيزيام لا اويتيام ولا انكار.
0: هشام بالرغم من الكاس العالم هذه في اكثر مقابلات، لانه لاول مره 48 منتخب،
1: وهذاك علاش البارح اتصلوا بفيكتور غوميز ووصل لهم صوتهم انه حبوا ياخذوا الليبي دافيون تاعهم يرجعوا لبلدانهم، لانهم قالوا احنا قاعدين لا قاعدين يتمرنوا هما الاولانيين، قاعدين في المحاضرات موجودين هما الاولانيين، ولكن في التعيينات ما فماش. هنا يولي مشكل كبير، لانه شاهدنا السلفادور موجوده معناها الكونكا كاف، امريكا الجنوبيه موجوده،
0: اوروبا موجوده،
1: اسيا موجوده، اسيا عندها المخادمه، مخادمه عامل اكثر توا، عنده اربع مقابلات، عنده ثم النهائي، ونجم نلقوه في نصف نهائي ولا
0: اي شيء. هذا شيء الاسباب نتاعو، هل ضعف الاتحاد الافريقي ولا قوه؟
1: اسمعني، هي راهي يلزم يكون دائما عندك شكون في لجنه الحكام.
0: احنا ما عندناش،
1: والله عندنا فيكتور غوميز، لكن نعرفش فيكتور غوميز شنو البوان تاعو كان في اللجنه، وكيفاش شنو تكلم، وشنية شنو الاطروحات. خاطر جمال نرجعوا للكوب دي فون الموند نتاع فرنسا، نتذكروا برشا الافتتاح عملوا علي بوسي، والنهائي عملوا سعيد بالقول الله يرحمه، وانترتو جمال الغندور عامل ربع نهائي ولا نصف نهائي، معناها مين هذا وقتها؟ العميد بوزو رئيس
2: فاروق
1: بوزو سوري، عضو وفاعل في لجنة التحكيم، والصومالي الله يرحمه فرحاد رئيس لجنة التحكيم، حطوا اليد في اليد، وخذاوا وفكوا وخذاوا للحكام العرب. اليوم الحقيقة التمثيلية متاع الحكام العرب أو الأفارقة ما هيش قوية برشا في لجنة الحكام الاتحاد الدولي.
0: واضح. هاي سيدي، هاو بعد الموسيقى خلنا ناخذ رايكم في المقابلات الجاية، طبعا خاصة قمة بلجيكا إسبانيا غدوة،
2: حكم برتغالي مش يسافر الأرجنتين والأوتريش صحيح وسويسرا برضه.
0: لا والحكم الإنجليزي مش يسافر بلجيكيا وإسبانيا، مايكل أوليفير اللي أعطاه 13 بطاقة صفراء في الواقع. دونك إنجلترا النرويج كم مش يسافر إنجلترا. خلنا نرجع بعد الموسيقى نعطيكم الحكام نتاع المقابلة الكل. يلا

0: الثمانية غير ربع نحكيه على بقية مقابلة المنتخب وما قبلها فما خبر قاعد يدور حول جلال القادري. جلال القادري برشا ناس وبرشا مواقع تحكي على إمكانية عودته للمنتخب. الصفيق شنو على التعليق؟
1: والله
0: نظرا أنه المنتخب تو غير مدرب فيرونار قال مانيش راجع سي ومشى على روحه وكانت حبوشة ومشيت على روحها. معين الشعباني عنده كونترا مع النهضه نهضه بركان مستحيل لانه اربع شهور لازم تدفع تقريبا قرابه المليار 281,000 اورو. ما تونسيه فما الاسم قاعد يدور
1: يعني حسب
0: وربح فرنسا الرجل القادر تدور في امريكا.
1: لان حسب التقييم اللي قريته انا سام تاع كاس العالم الاخيره واللي نزل وشفته قريته انت
0: فماش ما ريتش تقييم تفضلي
1: ما قريتهاش عملوا تقييم هايل جدا مش يعمل كيف دوك على الضوء هذاك راهو اللي معناه من انسب انه نقاو منها مدرب تونسي سيد الوزير معناه ياكد اللي لازم مدرب وطني دوك مشاو يفتشوا طبعا المدربين
0: قد يكون راهو
1: قد يكون سواء جلال ولا خالد بن يحيى ولا نبيل معلول ولا اي اسم ولا سامي ترابلسي ولا شكونوا
0: انت ضد المدرسه التونسيه
1: شكون قلت لك انا نمشي بالتقييم انا التقييم يعمل كيف كي تشوفك انا بالاحمر كيفاش مسطر وشفت انا لازم يقراو لازم خاطر مش نتعلموا من التقييم اللي تعمل في الجامعه التونسيه وعلى اثره خذاهم تو القرار فننتظروا ننتظروا من سيكون المدرب الجديد للمنتخب.
0: ما نعرف ما كان اذا كان اذا كان يبدو انه الابواب هي ما عندهم حتى حل يذل عوده للمدرسه التونسيه.
2: شوف تقول لي عوده للمدرسه التونسيه نقول لك انا قلبي يوجعني بصراحه يعني علاش؟ لانه في المحافل الدوليه وقت اللي يملك التصويره نتاع الفيفا راهي هذيك مهمه جدا ما فما حتى مدرب تونسي في التصويره هذيك اللي تتحط في الكاس العالم تتفكروا كنا كل عام موجود 2018 كان سي نبيل معلول 2022 كان جلال القادري موجود في التصويره تتحط مدربين الجنسيه خاطر هذيك مهمه هذيك ليماج تاع البلاد واحنا في السوق نتاعنا هي صبري ولا موشي لكن ما كملش تنحى بعد مباراه هذيك المشكله وتحط فيرونار مهما يكون حتى صبري ولا موشي راهو ماهوش تونسي في الاخر ماهوش تونسي معناها هذيك بي ناسيونو مي نحكيو على التصويره الاخرى تتحط كي ليماج بعد ما يكملوا كاس العالم يحطوك التصويره هذيك دونك انا نرجع لك للموضوع نتاعنا علاش احنا نفكروا في المدرسه التونسيه بعد الضحيه يعني توا ولينا نلوجوا على المدرسه التونسيه سوا ديزون عندنا كاس افريقيا ونعرفوا يعرف منتخب وسوا ديزون انا مع ديما نحب نقول على غالب احنا نتمنى ديما التونسي يكون موجود ديما المدرب التونسي راهو نعاود نقول لك خدمت في عديد البلدان الخليجيه وخاصه في افريقيا وخارج تونس راهو المدرب التونسي لا يقل شيئا عن المدرب الاوروبي تحكي معايا كفاءات تحكي معايا شيء تحكي معايا تكتيك مو اوني كابابل رانا باش نجمو نخرجوا برودوي تونسي 100% راهو اليوم كي تشيخو ستاف تكنيك التونسي بام طميم ومن مدرب رئيسي وصولا الى المعالج راهو عندنا كفاءات تونسيه كبيره ورانا اوني كابابل يزينا من هذايا خاطر اوروبيان وهذايا خاطر باسبور احمر وهذايا لا راهو اليوم التونسي اللي كابابل وهذاك بيناه بالكاشف اليوم كي تحط جلال القادري في الدوري الساعوي في دوري روشن تعرفوا لي دوري روشن مليء جدا بالمدربين الكبار راه طلع تحكي على مالديني وتحكي على انزاكي وتحكي على انشيلوتي وتحكي
0: خيسوس
2: وتحكي على اسامي كبيره وبين بالكاشف المعدن التونسي كوسوسوا سعد الرزاق الشابي كوسوسوا جلال القادري اللي كابابل افيك لي مويان نلعب ضد الحزم وشفت لي مويان ما كانش عنده ديزيترونجي ولكن بالذكاء التكتيك نتاعو رغم انه هو تعرض لنقد كبير في كاس العالم وقالوا له لا تستقيل احنا يزينا من الفيسبوكيه بربي يزيو ما عادش تنقادوا للجمهور اليوم كي تحكي انت على معناها كاستينغ نتاع اونترونور خويا خليك كابابل مثالش اذا انت متمكن من صبري لا موش جبته يدافع عليه احنا نجيبوا مدرب ما ندافعوش عليه نحيو مدرب جيب مدرب نحيو مدرب جيب مدرب يا خويا اعملوا
0: يعني قد تكون هي قد تكون احنا تراجعوا في بعض الاسماء اللي قاعده تدور
1: بالكواليس
0: ما تحدث ربما جلال القادري نجم يكون خيار ولو انا فما حتى شيء رسمي نحكيو على بعض الكواليس لانه توا حد لين لا فما رسمي ما فما شكون باش يعطيك الخبر دونك ننتظر بعد نهاية كأس العالم شنو الخطوة اللي باش تكون؟
1: رئيس الجامعة سافر راه ترجع لأمريكا
0: باش يكمل كأس العالم
1: بيان سور
0: كأس العالم باهي لأنه عام هو
1: عضو
0: في لجنة من اللجان
1: يتغشى جان فانتينو كان ما يجيش
0: باهي نحكيو على بقية مقابلة الكأس العالم نبدا بك بلجيكا أو باش نجيب بعض الحكام لأنه الحكام أوروبيين نبدا بك بلجيكا إسبانيا كيفاش ترى المباراة هذه؟
2: والله شوف إسبانيا منتخب كلين شيت تقريبا ولا هدف استقبل يعني مقارنة بلجيكا، بلجيكا قاعد يسجل لكن يقبل كثير أهداف. يعني منشوفه بصراحة من ناحية الانضباط الدفاعي إسبانيا كالعادة، الكرة الإسبانية اللي هي الكرة الباسات القصيرة، تحس منتخب متكامل متوازن من جميع ما. كان تحكي على الانديفيدواليتي، تلقى يعني يامال قاعد يتميز في المباراة، صحيح مش قاعد يسجل، يعني تعرف اليوم في الشو معناه كنا نتمنيه ونشوفه يامال هالاند مبابي تشوف هاريكين، اليوم تلقى يامال قاعد يكون فعال في الاسيست اكثر منه تهديف.
0: وقال الادوار متقدمه مش الماركي، هذا ايش اخر تصريح نتاعو؟ شنو رايك تستفيق
1: في الماتش؟ ماتش صعيب،
0: غدوا نذكر الماتش دايره وثمانيه نتاع الليل ان شاء
1: الله. يامال ضد كورتوا ديجا، فما ماتش دون لو ماتش بين لاعب برشلونه ولاعب وحارس مرمى ريال مدريد، فزوز متكافئين. تبقى المنتخب الاسباني يتفوق اكثر على نسبه امتلاك الكور، معناها ينجم معناها التو بريف دو بالون، يخليك تجري على اليمين على اليسار، والكره دائما عند الفريق الاسباني، يطلع البلوك نتاعو ما يخليش يقرب الحارس. فنيين معناها بيدري و فنيات وتمريرات وغول مزادة كيف وسط الميدان، تحسهم معناها فهم اوتوماتيزم في المجموعة وخاصة في وسط الميدان، دونك يسون كابابل
0: مشي ماركي صفر أهداف مقبولة
1: دونك نعطي أفونتاج أفونتاج المنتخب الإسباني مش يفوز
0: بهاتو. بعد شوي باش نرجع لكم بالتكهنات في برونستيك المونديال، ما خدناش شيء، هاو حكام أوروبيين في كل في الدور
3: جمال. احنا تقريبا من أسبوع 10 أيام التالي قلنا الكلام هذا،
1: صحيح
3: ما مش مستعب
0: يعني. حكم أرجنتيني حكم أرجنتيني من أمريكا وحيد موجود في المغرب
3: وثلاثة الفرنسا أوروبيين
0: اللي هما
3: توربان يعمل نورفيج أنجلتير من فرنسا، أرجنتين سويسرا جواو من البرتغال،
0: أيوة،
3: وإسبانيا وبلجيكا يعملها أوليفير من أنجلتير. هذوما ثلاثة إنجليز معناها ثلاثة أوروبيين اليوم، واحد من الأرجنتين في النصف نهائي والنهائي اكيد مش نلقاو
1: اكل برازيلي. وينو
3: البرازيلي باش يكون موجود؟
0: باش يكون موجود في الادوار
3: من قد ما هو
0: وهذا يعكس
3: ايطالي كذا
0: سيشيم، هذا يعكس
3: ممكن زاد،
0: وهذا يعكس سيطره المنتخبات الاوروبيه، لانه اخذت في ثمانيه منتخبات مترشحه دور الربع النهائي. راه نلقاو قداش واحد اثنين ثلاثه اربعه سته منتخبات، ومنتخب من افريقيا ومنتخب من امريكا الجنوبيه، والبقيه سته منتخبات اوروبيه.
3: هو معناها أسمعني دائما أنه تعرف البطولات الأوروبية جمال في مستوى عالي، ويأخذوا الحكام في الأدوار المتقدمة دائما يأخذوا الحكام اللي مستنسين بالريتم هذايا، مستنسين بالسبرين تاع الجوارات هذوما، بالانفيرونمون هذاك، معناها مستنسين بالأجواء الكبيرة هذية. هذاك علاش في الأدوار المتقدمة دائما نلقاو الحكام الأوروبيين هما ومعاهم بعض الحكام من الأرجنتين ومن البرازيل.
0: هاي سيدي نمشيو للبرونستيك المونديال.

0: المونديال.
1: ثمانية غير درجة نمشيو للبروستيك المونديال وناخذ رايكم في الـ في الـ في الـ في, الـ في المقابلات. اذا هشام اسبانيا فرنسا من ترشح الفوز؟
2: اسبانيا
1: اسبانيا المغرب فرنسا فرنسا المغرب
2: فرنسا المغرب مش يعملوا تعادل
1: واحد واحد واحد واحد من صفر صفر
2: اكثر حاجه واحد واحد
1: واحد واحد سي توفيق البارح قلت انت
3: قلت لك واحد واحد وضربات جزاء
1: واحد واحد
3: اي ضربات جزاء
1: باه ما نافع
4: ماتش صعيب برشا ما ان شاء الله ان شاء الله يكون من حليف منتخب المغربي ولكن نتصور مش يكون برشا اهداف دونك نمشي في التمشي نتاع واحد واحد فين واحد ماكسيم في
1: الاكسترا تايم
4: يمشي واحد واحد اما فما هدف في الاكسترا تايم
1: دونك احنا نمشي على 120 دقيقة
4: 120 دقيقة فين واحد لفرنسا
1: فين واحد لفرنسا باه سي توفيق بلجيكي اسباني
3: لا اسباني اسباني 2-1
1: اسباني
3: 2-1
1: اسباني 2-1
4: اسباني 2 بلاش
1: اسباني 2 بلاش باه سي هشام تفضل
2: لا اسبانيا 3-1
1: اباي 3-1 هذا يسحبنا سي هشام باه هاي انجلترا نورفيز توفيق
3: لا
1: شنو لا
3: شنو عندك هاري كين من هنا وعندك هالاند من الغادي زوز في رقب صراحة سورتو النرويج عملت لنا جو في المونديال يعني بودي ماذا بيه تكمل لما جات معها لا عاد إذا كان مش تكمل يمكن المنتخب اللي مش عامل سوربريز
5: هذا مش تكمل
3: يمكن تبقى يعني هاري كين عندي في ثقة أنه مش يرشح المنتخب الإنجليز فإنجلترا 2-1
1: الإنجلترا 2-1
3: لا النرويج تربح
1: قداش؟
3: تربح 2-1
1: 2-1 باه هاي الماتش الاخراني سيدي
4: نعطيك البرونستيك تاعي النرويج 0-0 باش يمشيو بيلانتيات باش تربح النرويج خاطر النرويج محلي تنا كاس العالم
1: انت لو تحكي على 120 دقيقه 0-0 احنا حاجتنا ب 0-0 البقيه لا خاطرنا نحكم على 120 دقيقه في برونستيك المونديال عندنا اللعبه هذيك تحكم على 120 دقيقه سي توفيق الماتش الاخراني سويسرا الارجنتين
3: لا صاحبك اربعه
1: قداش؟
3: صاحبك اربعه 2 بلاش
1: اثنين بلاش الارجنتين اثنين بلاش هاي
4: الارجنتين سويسرا
1: هاي
4: ثلاثة بلاش
1: الارجنتين باهي سي هشام نختم معاك
2: واحد بلاش الارجنتين
1: واحد بلاش الارجنتين هاي هذوما سيدي تكهناتكم تو نبداو من اليوم شوفوا المغرب واسبانيا طبعا في انتظاركم كادوات مهدات من لي سبونسور نتاعنا
0: بروستيك المونديال
6: بمساهمة ويند إير بي منظومة ذكية تونسية 100% متطورة وفق أحدث المعايير العالمية فيه كل ما يتعلق بالإرهاج جيستيون دو ستوك جيستيون كوميرسيال وكيس أونريجستروز فريخة كونسيبت أرقى بيوت الاستقبال وبيوت النوم والموبيليا العصرية بجودة عالية وأسعار تنافسية لا تضاهى العربية كل ما تحتاجه من أجهزة إعلامية وكهرومنزلية بأفضل أسعار وتسهيلات دفع تناسب الجميع سوليف جروب شركة تجميد الخضار والغلال بالساحل الشركة رقم واحد في إنتاج الفريت سيرجيلي ماي بيست هوم اختاروها التوانسة وجهتهم لولا في المفروشات وجهاز العروسة يولو جينز مش مجرد لباس هو ستيلك وشخصيتك بأسعار في المتناول من منحلتي عسل طبيعي 100% بنكهة أصيلة وجودة تفرق

كان جسيف عنده صوت راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق بيس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، فرسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل بايلا.

0: سنم هندي استوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة. خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس. جوهرة بيناي من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي. كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف. كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد. نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس. نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي. نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبو. نهار الجمعة كونفيزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية. من ماضي ساعتين للأربعة وياج وياج مع ويلي بسبيس على جوهرة إفات. عيشوا نغمة السيف. تسمو إيكونوميكا مع خالد الزيدي على جوهرة إفات. موجة موجة.
1: مستمعاتنا أينما كنتم أهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج إيكونوميكا، هذا البرنامج الاقتصادي الذي يهتم بالشأن الاقتصادي في تونس، وطبعا نحاول مواكبة الأحداث الاقتصادية اللي تجد في بلادنا. طبعا الحدث اللي انتظم مؤخرا في تونس وفرض نفسه هو المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات في تونس اللي احتضنته تونس في الفترة الممتدة بين 7 و9 من الشهر الجاري بتنظيم من وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية فيبا بالشراكة مع مجمع الصناعات التونسية لمكونات الطائرات جيتاس، واللي انتظم تحت شعار تونس 2026 طموح صناعي ونهضة جوية Aerospace Meeting Tunisia. إذن عبر مختلف فقرات هذا البرنامج رقم اليوم وكذلك صناع النجاح سوف نحاول التعمق أكثر في هذا الموضوع اللي حقيقة يمثل خيار استراتيجي في تونس وكذلك عنده قيمة مضافة عالية. سوف نحاول أن نحلق بكم في سماء الطيران من خلال تحليل بعض الأرقام وكذلك من خلال المواكبات اللي صارت في المنتدى هذا، ولكن قبل كل هذا وكله هات نسمع النغم هذا ثم لنعود.

0: تسمو إيكونوميكا مع خالد الزيدي على جوهرة اف ام. موجة رقم اليوم.
1: اليوم إذن 85 مش مجرد رقم بل هو دليل على مسيرة كاملة من العمل والاستثمار والثقة. إذن 85 هي عدد الشركات الناشطة اليوم في قطاع صناعة مكونات الطائرات في تونس. شركات تونسية وأجنبية اختارت بلادنا باش تكون جزء من واحدة من أكثر صناعات دقة وتطور في العالم. وراء الرقم هذا آلاف مواطن شغل وكفاءات تونسية عالية التأهيل ومؤسسات تصنع مكونات تركب في طائرات تحلق في مختلف أنحاء العالم. هو أيضا دليل على أن تونس نجحت في الاندماج ضمن سلاسل القيمة العالمية في قطاع استراتيجي يعتمد على الجودة والابتكار والالتزام بأعلى المعايير. لكن كيفاش وصلت تونس للمكانة هذه؟ وشنو يلزم باش تعمل لترفيع عدد الشركات وتطور نسبة الادماج المحلي وتولي بلادنا منصة إقليمية لصناعة مكونات الطائرات؟ إذن لتحليل هذا الرقم والتعليق عليه

0: وحتى نشوفوا شنو وراه. نستقبل معنا السيد حاتم السوسي، مدير رئيس بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في با. مرحبا، أهلا وسهلا بك يا سي حاتم.
1: مرحبا، شكرا على الاستضافة. مرحبا بكم. مرحبا،
0: شكرا على قبول الدعوة. إذا في البداية لابد باش نهنيكم بتنظيم وبحسن تنظيم حقيقة والنجاح اللي حققتوه في المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات اللي احتضنته بلادنا بين 7 و9 من الشهر الجاري، وهذه حقيقة كلمة حق لكم أنتم تستحقوها.
1: أي عايشك، بارك الله فيك. هو الحقيقة هو نجاح جماعي، أنا نسميه يعني احنا تونس صفاء بطبيعة هي ماخذة الليد في الإيفينمون هذا بدورها، هي وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي دورها هو استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ولكن معانا بطبيعة الحالة توت ان ايكوسيستيم اي سورتو نجمو نقولو الجيتاس اللي هو لو جروبمون نتاع السيكتور اندستريال. وبطبيعة الحال احنا كمؤسسات عمومية ما نجموش نكون وحدنا، ديما ماذا بينا نكونوا فما البارتنريا بوبليك بريفي.
0: واضح.
1: احنا والجيتاس يعني كنا من الفاعلين في نجاح هذه الدورة، ومعانا بارتي لي بارتي برونون تو سكي بطبيعة الحال اللي هي تو سكي فورماسيون بروفيسيونيل فورماسيون اكاديميك لي سنتر دابوي لي سنتر دو سوتيان اي انت دو سويت لي سنتر تكنيك، يعني هي كلها مجموعة كاملة. واحنا الدورة هذه الخامسة ركزنا فيها جوستمون على الانتيغراسيون، خاطر احنا يلزمنا تكون عندنا في المنطلق نتاعنا، ما نجموش ننجحوا وحدنا وما نلزمش كل واحد يخمم من منطلق الستركتور نتاعو. راهو ما نجمو ننجحوا ونوصل الاهداف الرئيسيه نتاعنا ونكونوا اكثر نجاعه باش نوصلوا لهم، رانا لازمنا نخدموا ترافاي اون ايكيب، لازمنا نتعلموا نخدموا ترافاي اون ايكيب. دونك الندوه هذه احنا الدوره الخامسه حطينا فيها الشركاء الكل يكمبري ميم حتى للستارت اب، يعني كنا حطينا للستارت اب اللي هما يخدموا بداو كيحطوا ساقيهم وعندهم افكار مشاريع دي ستارت اب لابيليزي اللي هما عندهم علاقه بالسيكتور ايرونوتيك. الحقيقه عملنا لهم ان بافيون ليهم هما، والحقيقه اون ايتي سوربري الاقبال اللي كان على الستارت اب وكيفاش نجموا ما شاء الله الشباب نتاعنا نجموا دخلوا رواحهم في اكبر الشركات واكبر الشركات العالميه وفرضوا رواحهم ومام حتى وصلوا عملوا دي كونترا معهم، يعني حاجه الحقيقه تسلج القلب وحاجه اكسترا اوردينار.
0: هي نجاحات كبيره برشا تحققها الشركات الناشئه هذه الستارت اب في كل القطاعات، ولا سيما قطاع مكونات الطائرات اللي الحقيقه يمتاز بالدقه ويمتاز بتطور التكنولوجيا المطلوبه لانه قطاع متطلب ومتطلب جدا. لو نعود للبدايه سي حاتم، نحكيه على هالرقم، هذا رقم معبر وعنده اكثر من دلاله، 85 شركه اليوم بين شركه تونسيه وشركه اجنبيه وشركه ذات مساهمات يعني مختلطه. لو كان تفسر لنا اكثر ولا تعلق لنا اكثر على هذا الرقم 85 شركه في تونس، واعتقد انه هالرقم هذا مرشح للارتفاع بوصول شركه اجنبيه جديده.
1: اي هو كما 85 اكثر من 85 شركه، خاطر هو في الوقت الحالي هما بالضبط 87 ديجا، مي احنا شركات فما بعض الشركات اللي هما دون لو بايب يعني مازالوا في فاز باش مازالت ما تاخذتش ديسيزيون، ولكن احنا مازلنا اون ديسكوسيون معاهم، يعني نسميهم احنا ديليت يعني مازالوا ان شاء الله تتحقق النتيجه وياخذوا ديسيزيون باش يستثمروا في تونس. مي شركات قاعده بطبيعه الحال ان شاء الله ترتفع، واحنا نطمحوا باش نطلعوا اكثر من الشركات هذه. هي كيفاش بدات الحكايه والاستوار؟ هي الحقيقه بدات من الكود دو لانفستيسمون، من الكود دو لانفستيسمون
0: مجله الاستثمار.
1: اي من بطبيعه الحال مجله الاستثمار، واللي هي بعد جاء اللي هو 93، وبعد جاء قانون الاستثمار. يعني فما مزوج، احنا كان نرجعوا في التاريخ فما ثلاثه مراحل استقطاب الشركات الاجنبيه، لواء 72 كما نعرفوها الناس الكل، هذيك المرحله الاولى كانت عندنا لا تونيزي سنتر دو كو نسميوه وقتها، اجى تستثمر بركا، احنا رانا اون اي فريمون تري كومبيتيتيف دو بوان دو فيو كو، دونك سيتي سا نجمو نقولوا المنطلق نتاعنا. ولكن مع ذلك لو كود دو لانفستيسمون اللي هو خرج اون 93 حممنا، اللي قلنا يلزمنا نمشيو اكثر فيغ الجوده، فيغ الاكثر سافوار فير، فيغ اكثر بلوس دو فالور اجوتي. دونك منها من 93 كونت الفيبا اللي هي باش تخدم على البوان هذا، وقعدنا نتطور في التنين حتى لين بيان ايفيدامون وصلنا لمرحله نضج. بيان سور تقدمنا برشا في بعض القطاعات الاخرى كيما الاوتوموبيل وغيرهم وغيرهم، مي قطاع مكونات الطائرات هو اللي بلوس سونسيبل اللي هو بدا اون 98. دونك اون 98 كانت لامبلونتاسيون نتاع لو سيكتور ايرونوتيك فيا لا سوسيتي لا تيكو اير. لا تيكو اير هي رائده عالميا في مجالها، هي تيروان، يعني هي تزود اكبر يعني الشركات المصنعه الطيارات اللي هما ثلاثه بوينغ وايربوس و

0: ومباريات استثمرت في تونس واعطت الثقة في تونس وكان لها نجاح كبير. والنجاح الكبير متاعها اللي في تونس بالكفاءات متاعنا وبالخبرة أعطاها يعني كما نقولوا شاهية للشركات الأخرين اللي جاءوا بعدها اللي هما مثلا سابران كما نعرفوها اللي وقت دون لطن كانت زودياك اسمها اللي هي زادة رائدة عالمية في مجالها. يعني هي زادة تيروان يعني هي المزود الديركت مع مصنعي الشركات كان يعني تخدم في تونس لسياج دافيون بيان ايفيدامون ميم حتى لسياج كابين بيزنس وفرست كلاس تخدم دي سيركوي الكترونيك ليغالي كي نقولوا ليغالي يعني الكومبارتيمون وين فما الكوزين احنا نقولوا وين فما يسخنوا لي بلاتو كل تو سكي ليغالي هذوك تسمى في بارتي بعد الكوكبيت وميم حتى لي كومبارتيمون تاع الباجاج اي تو سا ولي سوبيو وبعد جات عاد ايربوس.
1: هما هو السؤال يفرض نفسه سي حاتم في المجال هذا يعني شركات كما هذه عمالقة الطيران يعني شركة بوينغ وشركة ايربوس وامبراير يعني اختارت تونس كمنصة استثمارية والانتصاب في تونس مواقع الانتاج في تونس. السؤال يفرض نفسه شنو اللي يخلي المستثمرين هذوما الشركات العملاقة هذه تجي لتونس وتنفذ مشاريعها الكبرى في تونس وتختار تونس كوجهة استثمارية واعدة.
0: هي أي شركة بطبيعة الحال هي كيقولوا شركة يعني شركة ما تكون شركة ربحية يعني أول حاجة هي تقول لك أنا لازمني نصنع المكونات متاعي والمكونات لازم يكونوا ذو جودة عالية ولازم يكونوا كومبيتيتيف على شان انترناسيونال يعني لازم يدخلوا في السبلاي تشين يعني على شان انترناسيونال افيك اون كومبيتيتيفيتي يعني جودة عالية ويزم يكون تاعهم الكون تاعهم يكون كومبيتيتيف في الكونكورونس بيان ايفيدامون دون لو دومين. نجحت باش نحققوا المرتبة هذه والتحقيق المرتبة هذا بالطبيعة الحال يرجع بفضل سياسات واضحة ديجا من وقت الاستقلال يعني وتماشات وتطورت بالسنين الماضية اللي هي سياسة واضحة وتشجع على الاستثمار كما كنا نحكيو من 72 تشجع على تطوير الكفاءات. يعني احنا تونس من وقت الاستقلال متاعنا حطينا يعني كانت أهم واحد نتاعنا هي الفورماسيون بروفيسيونيل فورماسيون اكاديميك وكانت تونس الرائده في مجال هذا وعلى التعليم وعلى اجباريه التعليم والتعليم المجاني وتكوين الجامعات ووقت ما توا وصلنا المرتبه نحكي يعني باكثر يعني كيفاش نقولوا ثقه في النفس اللي احنا عالميا دابخي تو الكلاسمون تاع جلوبال انوفيشن اندكس اللي هو خرج ديرنييرمون بور لاني 2025 تونس هي الثانيه عالميا
1: من حيث نسبه يعني التخصص الهندسي نسبه تخرج يعني الطلبه في هذا المجال هذا التقني والعلمي فمتطوره برشا كفاءتنا التونسيه
0: يعطيك صح. يعني كيقولوا احنا ثانيه عالميا يعني غلبتنا جوست ماليزيا يعني غلبتنا اللي احنا النسبه هذه احنا 38% باش نوضح اكثر المستمعين احنا في تونس عندنا سنويا 324 الف طالب نجم نقولوا لا موين 60 الف منهم يتحصلوا على شهاده جامعيه 38% منهم هذوما هما دي سيكتور 38% هي نسبة عائلة اللي كنا المرتبة الثانية اللي تفوتنا الماليزيا اللي هي 42% بالنسبة لخريجي الجامعات اللي هما في الاختصاصات تو سكي سيونتيفيك تكنولوجيك انجينيوري اي ماتيماتيك دونك والقطاعات هذوما اللي نحكيو عليهم مكونات السيارات هذوما اش حاجتهم؟ يقول لك انا باش نوصل للنجاعة نتاعي حاجتي أول حاجة هي الكفاءات اللي باش نجم يصنع لي ان برودوي كيلي اتي كومبيتيتيف وبيان سور توفر لي بنية تحتية متقدمة وتعطيني الامتياز دونك تونس وصلنا للنجاحات هذه بفضل كما قلنا السياسات الواضحة اللي هي كانت يعني مبنية ومتتنامة من سنة إلى أخرى والتوى تونس تخدم على تحسين ديما المكانة متاعنا شباب باش تكون منصة إقليمية رائدة بيان سور في الصناعات الدقيقة والمتطورة منهم الايرونوتيك.
1: سي حاتم خلال المنتدى تم الإعلان على اسم مستثمر أجنبي اللي هو تركي اختار تونس لتنفيذ مشروع استثماري ضخم في القطاع. لو كنت تحدثنا على المستثمر هذا الجديد وتعطينا أبرز المعطيات في متعلق بالشركة الجديدة هذه.
0: أي هو هذا مستثمر من من من من بعض المستثمرين اللي كما قلنا دون لو بايب اللي هم احنا نتبعوا فيهم عندهم مدة. احنا دون في باكي كما تعرفوا هي وكالة نهوض الاستثمار الخارجي عندنا استراتيجي نتاعنا هي الديمارشاج ديريكت نسميوها الديمارشاج ديريكت يعني الاتصال المباشر بالشركات. وشنو هما الشركات اللي نتصلوا بهم مباشر؟ الشركة اللي تجي تستثمر في تونس تكون عندها ان افي دو لوفي سوبليمونتير للاندستري اندستريال نتاعنا يعني تكون عندها إضافة باش تحسن التود انتيغراسيون تاعنا وباش تحسن تولي تعطينا اكثر مونتي اون جام بيان ايفيدامون دو بوان دو فيو
1: سلاسل القيمه سلاسل القيمه العالميه
0: اكزاكتومون وال بارمي او يعقول الاستبلاج كي نعملوا الاستبلاج ديريكت فما اختصاصات منهم الكومبوزيت يعني احنا اوني فور في الكومبوزيت وعندنا بعض الشركات اللي يخدموا في البرودوي هذا تو سكي كومبوزيت منهم الشركه هذه التركيه اللي هي اكسا نجم نسميوها اللي هي لا بري لا ديسيجن دانونسي سا اون مارج دو دو دو ليفينمون ايروسبيس ميتيك oui, il y aura d'autres sociétés, Inch'Allah, bientôt ils vont confirmer leur investissement. Ahna, parmi les secteurs, li taw nrakzou alayhom houma tout ce qui est, kima qulna, le composite, tout ce qui est électrique, électronique, pour l'avion, bien sûr, kima anna Safran, anna une grande partie, elle fait ça, mais, yani, on est vraiment compétitif dans ce domaine. Donc, nous avons des démarchages, nous avons des démarchages, nous avons des démarchages, nous avons des démarchages, nous avons des démarchages, بالقيمة المضافة متاعنا وبالكومبتيفيتي متاعنا باش يجيو ويستثمروا ونعملوا لهم دي فيزيت دو بروسبكسيون سور بلاس و توسا كيما تو عملنا في المنتدى هذايا يعني احنا حتى الشركات اللي هما دون لو بايب الكل استدعيناهم وحضروا وكانوا الحقيقة سوربري بالبريزونس ودخلوا ان كونتاكت مع الشركات اللي هما متواجدين وسمعوا لي ديفيرون بانيل اللي هما الحقيقة يعطيهم الصحة وحتى سورتو البانيل الأولاني اللي هو فيه توندونس مونديال والتيمونياج نتاع أكبر الشركات العالمية واليوم عندنا نهار تو سكي فيزيت دو بروسبكسيون بعثناهم يعني مشينا نظمنا زياره للبارك ايرونوتيك نتاع المغيره دونك والحقيقه مبهورين بالفالور اللي عندنا وباللي وصلنا له في الديكستيريتي دو بوان دو فيو تكنولوجيك يعني احنا تونس ما عادش ان سونتر دو كو يا حسره على سواء لاني 72 ولي زاني توا احنا في 2026 يعني تونس ولات معروفه بحاجه ياسر مرموزة واضحة سي لا كومبيتونس اي لا كومبيتيتيفيتي نتاعنا دو بوان دو فيو بيان سور مان دوفر كاليفيي اي دي انجينيور اوتمون كاليفيي والجودة راهو بخلاف الفورماسيون اكاديميك والفورماسيون بروفيسيونيل اي تو سا سي جودة يقول لك في المايند سيت نتاعهم في العقلية التونسية الثقافة التونسية والعقلية نتاعو يقول يعني التونسي يقارن يعني التوانسة يعني وبارابور لي زوتر سيت اللي عندهم يقول لك يعني تونس كي التونسي والموظف والبيان سور العامل التونسي كي يكون في ان كادر اغريابل وتعطيه قيمة الخدمة اللي يخدم فيها يعطيك كومبيتيتيفيتي ويعطيك روندمون او دو لا اللي نتصوروا يعني il se met à fond pour produire un produit qui est extraordinaire de point de vue technologique et tout ça وهذاك علاش احنا تولينا كيما نقولوا معروفين بالتكنولوجيا تاعنا واغلب الشركات اللي كنت مسمي فيهم دونك اللي هما من 1998 وبيان سور لو بارك ايرونوتيك نتاع المغيره اللي هو من 2009 عندهم دي سنتر دو ريشيرش ديفلوبمون يعني دي سنتر ديدي يعني بخلاف احنا نخدموا ونعملوا كل شيء اسامبلاج ونعملوا دي بيس تكنيك يعني دي بيس اسي كريتيك يعني نعملوا في التران داتيريتاج تاع الافيون يتعمل في تونس ما تنجمش تعمل في الطريق الصقراره يعني ما تلقاش موجود في دي بي كونكورون يخدموا فيها دي بيس تكنيك بالتكنيسيتي هذيك علاش خاطر وراهم باش تعمل لي بيس اسي تكنيك واسي بوسي يلزم وراه دي انجينيور باش يخطط باش يعمل باش يشوف باش يعمل كل باش البياس تخرج زيرو فوت باش تخرج 100% خاطر كل شيء بيان سور توا ولا ديجيتاليزي ولا وراه دي انجينيور ولا وراه دي سيستيم كو سوسوا لي زيكيبمون لي ماشين نتاع لوزيناج كو سوسوا اي ماشين كانت يعني يلزم يكون وراها مهندسين ونسميهم انا عباقره الحقيقه الشباب نتاعنا باش يوصلوا يخرج كاليتي هذيك ميم حتى لي ديفو تاع كل بي دو كونكورون يتبعثوا لتونس بور تروفي اون سوليسيون كيفاش يتصمموا خاطر اون بياس راهو تاع ايرونوتيك تاكوت انورمون شير يعني كي يبدا فيها ديفو ريبارابل يلزم دي انجينيور ويلزم دي كونسيبسيون ودي موديليزاسيون باش تنجم كيفاش تصلح القطعه هذيك وتنجم تكون ترجع اللي هي كيفاش نقولوا نجموا نستعملوها بيان ايفيدامون في الطائرات.
1: واضح صحيح.

0: الدولة تعمل على رفعها هي الدولة قامت يعني بكارتوغرافي شاملة نتاع الريفورم يعني التحديات اللي تواجهها المصنعين وتو سكي اوبيراتور ايكونوميك من 2022 بيان سور افيك ان ديالوج بوبليك بريفي وخط طريق اللي قاعده نخدموا عليها اللي احنا وصلنا في قرابه 65% منها مازال بارتي منها باش ان شاء الله نرى ان تكون ملموسه للمواطنين ورجال الاعمال وتو سا من اهمها ومن اهم يعني النقاط هو ديجا تطوير منظومة التكوين رغم احنا نحكيه على احنا وصلنا لمرحلة متقدمة جدا جدا ولكن ديما بدنا نكونوا أجور بالتحديات الموجودة في العالم من التطور اللي موجود اللي تو وصلنا نحكيه على توسكي بيان سور الانتليجنس ارتيفيسيال وتوسكي با مال دو ديفي دونك احنا يلزم تكون فما انسجام بين المنظومة التكوينية كسوا فورماسيون اكاديميك ولا بروفيسيونيل لازمها تتماشى مع متطلبات السوق في اي قطاع كان دونك يلزمنا نكونوا اكثر ان كونتاكت بيان ايفيدامون مع لي اوبيراتور بريفي وهذاك علاش احنا قاعدين نخدموا عليه توا مع لي ريبريزونطون دي كلوستر اللي هو في الكامبيرن جيتات ومع الاجنس تونيزيان فورماسيون بروفيسيونيل وبيان سور مع وزاره التعليم العالي باش نعملوا باش نقولوا الكونفيرجونس مع التوسكي لوفر والدوموند بالنسبه للامبلوا وهذا قاعدين نخدموا فيه على خطى عطيفه وان ريفيرونسيال ميتيي قاعد يصير حتى دو بوان دو فيو ريفيرونسيال ميتيي فما ديما تطور وديما ميزاجور هذا قاعدين نخدموا فيه باش نكونوا نجموا نستجيبوا للمتطلبات الشغل من ناحية النوعية والكيفية والكمية يعني ونقرأ حسابنا اللي احنا الكفاءات بتاعنا مطلوبة عالمية
1: موجود
0: مطلوبة عالمية دونك نقرأ حسابنا يلزمنا نوفروا الكفاءات دو بوان دو فيو لوكال وزاد نوفروا الكفاءات للسوق الشغل العالمي خاطر كفاءاتنا باهية وكما تعرفوا احنا عندنا نسبة كبيرة من كفاءاتنا تطلع للدول العالمية وتخرج الخارج بيان سور بارتو دون لو موند نلقاهم ودايور الديسبورا نتاعنا والكومبيتونس تونيزيان ليترونجي نتاعنا راهو سيتان ليفي بلوفي معانا يخدموا مع بعضنا باش نستقبلوا الشركات الاجنبيه خاطر في كل اكبر الشركات الاجنبيه العالميه اللي نسميو فيهم تو كسوا بوينغ ايربيوس اكبر شركات راهو فيها في الـ في الـ في الـ في الاو نيفو توين وعندنا دي بوان دو كونتاكت في اغلب الشركات العالميه والحمد لله يا ربي شركاتنا يعني كفاءاتنا منورينا وهما تيزون باتادور وهما بيدهم يعني تكوني نرجعوا للتحديات يلزمنا نطوروا المنظومه التكوينيه من ناحيه النوعيه والكميه باش نكونوا متمشين مع النطاق التصاعدي للسوق
1: بيان سور واضح واضح سي حاتم يعطيك الصحه على كل المعطيات هذه عندك اضافه
0: تفضل بيان سور تحسين زاد الخدمات اللوجستيه تحسين زاد الاجراءات الاداريه وتوسكي مشينا خطوه متقدمه في التوسكي ديجيتاليزاسيون ديجا البلاتفورم ناسيونال دو لانفستيسور انتري اون فيغور بيان سور لو 1 جويي
1: المنصه الرقميه اي فعلا باش تقدم اضافه للمستثمر هذه
0: بطبيعة الحال هي بتسوى الإجراءات كلها ديجيتال ورقمية ومن تحقش باش المستثمر يتنقل من
1: إدارة لإدارة
0: دونك كل شيء باش يكون ديجيتاليزي وباش تكمل باش تتبعها بطبيعة الحال الكرياسيون تكوين الشركات والتراخيص وكل الإجراءات باش تكون رقمية إن شاء الله والهدف بطبيعة هو المحافظة على مكانة تونس كمركز إقليمي واعد وحاجة أخرى مهمة وقتنا ليها ديجا احنا في المنتدى هو ميثاق تنافسية الطيران إن شاء الله احنا في صدد الـ يعني
1: الوقت
0: الباكت كومبيتيفيتي دو سيكتور ايرونوتيك إن شاء الله باش يكون التحف من هنا لآخر السنة الباكت هذا هو اللي باش يلم بطبيعة الحال لي بارتي برونونت الكل في السيكتور باش نتفاهموا على لي ميزور ريالمون باش يعني باش نعملوا بلان داكسيون شنو يلزمنا نعملوا لي بلان داكسيون باش نوصلوا الاهداف نتاعنا اللي هي الاهداف هو مضاعفة الصادرات احنا توا حاليا 650 مليون يورو صادرات القطاع اللي احنا نطمحوا باش تتضاعف كيف باش نرفعوا رفعه الادماج المحلي نحبوا نوصلوا للتو دانتيغراسيون لوكال ال 55% كيف زاد نحبوا نطلعوا في رقم الاستثمارات اللي في البحث والتطوير يطلع اكثر من نسبه الاستثمارات الجمليه في كل الشركات دونك هذا هو وحاجه اخرى اللي نرجعوا عليها اللي احنا بكري قلنا احنا السي با نعملوا دي مارشاج ديريكت بور اتيري لي انفستور اكسترونجير كينا على تو سكي كومبوزيت مي فما قطاع اخر مهم ياسر اللي هو لو مارشي دو ام ار او دونك تو سكي مينتونونس ريباراسيون اي ريفيزيون دي افيون اللي هو هذا سيتام مارشي ان بلان اكسبانسيون

0: يعني احنا توا في 2026 الفلوت نتاع الطيران في العالم 30,000 دور في العالم. 30,500 دور هذوما الطيارات دور في العالم يلزمهم مينتونونس، يلزمهم
1: صيانه، يلزمهم صيانه وما ادراك ما الصيانه. نعم
0: فما دي ريفيزيون يعني بريفونتي، فما ديزانسبكسيون تو سا. دونك احنا طول كموقعنا الجغرافي والاستراتيجي في شمال افريقيا وفي في قلب الحوض، حوض كومون ديراج يعني في قلب افريقيا وفي قلب اوروبا وفي قلب الميديترانيان، دونك الطيارات نجم اون بو اتيري اكثر السيرفيس هذا. ومع الاكستنسيون بريفيو نتاع المطارات نتاعنا واللي عندنا نجموا نستغلوا التموقع نتاعنا باش نركزوا على توسكي لميرو تونس اللي هي يلزمها خبره ويلزمها يلزمها يعني
1: كفاءات،
0: كفاءات عاليه، واحنا نجموا ان يعني اوني فريمون كومبيتيتيف. عدد الطائرات اللي بريفو بور 2036 يعني 2036 يعني دون 10 ans يفون بلوس كو دوبلي يعني
1: يضاعف عدد الطائرات في العالم.
0: يضاعف وتوا لي كارني دو كوموند بالنسبه لي كونستركتور اوتوموبيل اللي هم الكونستركتور ايرونوتيك، توا لي كارني دو كوموند اكثر من 17000 افيون سنه. يعني حبيت نقول لك
1: يعني 10 سنوات الطلبيات موجوده توا
0: اكثر من 10 سنوات توا وصلنا بريسك بريسك
1: 15 سنه
0: واللي يعني لي بوند كوموند توا لي كارني دو كوموند اتي كومبلي. دونك معنا عندنا فرص كبيرة باش نجموا نكبروا ونجموا نستقبلوا اكثر اكثر بيان سور مصنعي مكونات السيارات، وبيان ايفيدامون نخدموا على باش نوفروا منطقه صناعيه متخصصه في هذا المجال.
1: واضح. يعطيك الصحه سي حاتم، قدمت لنا معطيات شافيه واضحه كذلك حول مكونات الطيارات في تونس. اكيد الاستشراف والاستراتيجيه يعني عمل متواصل، عمل دؤوب في صلب الفيبا، وحتى نعزز يعني بلادنا ضمن سلاسل القيمه العالميه في مكونات الطيارات. سي حاتم السوسي كنت معنا مباشره على برنامج ايكونوميكا، شكرا ونلتقي في مواعيد اذاعيه قادمه، الى اللقاء.
0: شكرا لكم، الى اللقاء.

0: تسمو إيكونوميكا مع خالد الزيدي على جوهرة اف ام. موجة
1: نرجع للحديث معكم حول موضوع هذه الحصة صناعة مكونات الطائرات في تونس، وسوف نتعمق أكثر وسوف نستمع إلى السيدة ستيفانيا سونيا دلالي اللي هي رئيسة مجمع الصناعات التونسية لمكونات الطائرات جيتاس، أحد منظمي دورة المنتدى التونسي لصناعة مكونات الطائرات في تونس. نسمعوها شنو قالت.
2: Aujourd'hui, notre pays accueille celles et ceux qui imaginent construire l'aéronautique de demain. Votre présence nous honore. Elle témoigne de l'intérêt que vous portez à la Tunisie, mais surtout elle traduit la confiance que vous accordez à notre industrie, car l'aéronautique est une industrie d'excellence, mais avant tout, c'est une industrie de confiance. Cette confiance, les entreprises tunisiennes l'ont bâtie depuis presque 30 ans, grâce à leur exigence, la qualité de leur réalisation et au respect constant de leur engagement.
1: إذن كما سمعتوا السيدة ستيفانيا سونيا دلالي، أهم ذكرته قالت اليوم تونس تستقبل كل من يصمم وينتج ويصنع في قطاع طائرات، وهو مؤشر على اهتمام وثقته في الصناعة هذه في تونس عموما وفي القارة الأفريقية، وتقول هي متموقعة بفضل جودة المشاريع واحترام الالتزامات، وأنه اليوم القطاع يضم أكثر من 80 شركة ويشغل أكثر من 17,000 عامل وعاملة عندهم كفاءة عالية، ويوفر أكثر من 650 مليون أورو كرقم معاملات. تقول كذلك أنه هالأرقام هذه تأكد حقيقة واحدة، هي أنه تونس تعتبر اليوم شريك معترف به من طرف أكبر سلاسل القيمة في صناعة مكونات الطائرات في العالم، وأنه وراء النجاح هذا ثقة رواد الأعمال اللي عندهم رؤية، وكذلك التقنيين والفاعلين والأصحاب المؤسسات. تقول رئيسة المجمع جيتاس أنه نجحوا في تجميع الفاعلين في القطاع وفي تطوير التميز والتموقع العالمي من خلال المشاركات في هكذا منتدات، وتقول أنها متفائلة برشا بمناخ الأعمال في تونس. وتقول كذلك أنه اليوم هناك نتائج ملموسة تمثلت بالخصوص في استقدام مجمع أكا هولدينج واختيار الشريك التركي هذا لتركيز وحدة إنتاج في تونس، يعتبر يعني أول إحداث صناعي في القارة الأفريقية، والقرار هذا يؤكد بصفة قطعية قناعة راسخة ترسخت اليوم في ذهن المستثمر. وتقول كذلك أنه إذا كانت ترسخ الثقة فإنها تفتح أبواب الاستثمار والتعاون وخلق سلاسل القيمة العالمية.

جوهرة The Summer Station موج مع الموجة.

0: ديسيمو ايكونوميكا مع خالد الزيدي على جوهر اف ام. موجه صناع النجاح.
1: تونس أثبت أنها قادرة باش تكون جزء من المنظومة العالمية لسلاسل القيمة، مش فقط بتجميع مكونات الطائرات بل ببناء صناعة متطورة قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة في واحد من أهم القطاعات الصناعية والأكثر نمو في العالم. باش ناخذكم مستمعينا ومستمعاتنا لتعرف على تجربة ناجحة لشركة مختصة في صناعة هياكل وكوابل الطائرات في تونس. إذن نستمع للسيد أيمن ماي مدير هذه الشركة ثم لنا عودة.
2: Jacques Aero Tunis, elle fait partie du groupe international Fijac Aero, qui est موجود في فرنسا, Mexique, Amérique, Maghreb وفي تونس. اليوم احنا 1200 موظف, عندنا اكثر من 300 مهندس في الشركه, عندنا زوز مصانع, une société de service qui a implanté ZDF في البحيرة. يخلينا اليوم بثلاث 3 sites, 2 industriels et 1 site de service. Fijac Aero اختار تونس على خاطر فما كفاءات, عندنا نيفو انتليكتويل و نيفو ديتود تروب امبورطون هام جدا اللي خلى اكبر شركات في العالم اللي مختصين في صناعه هياكل الطائرات يختاروا تونس كوجهه و ديستيناسيون بور سانستالي. اليوم احنا موجودين في المغيره في مجمع صناعي لقطاع الطائرات اللي يركبوا في هياكل الطائرات في بارك. البارك هذا يضم أكثر من 4000 موظف عامل وإطار وكلهم توانسة, واليوم قاعدين نشوفوا ثمرة الخدمة اللي بدأت من 2010 وقت اللي كنا عشرات في البارك. اليوم أكثر من 4000, وهذا كله بثقة المستثمرين وزادة بالخدمة متاع البيرسونيل اللي يخدم في البارك ايرونوتيك.
1: أما نية في التوسعة وفي استثمارات جديدة؟
2: بالتأكيد فما نية في التوسعة, ونية هذه ما هيش من توا. عنا برشا نخدمه مع الدولة. اليوم عنا نوفو سيت, عنا مصنع جديد اللي رصدنا له الاستثمارات متاعه. المصنع هذا باش يشغل أكثر من 500 عامل, ومش باش يكون مصنع كهو, باش يكون ثورة زادة في لي سيت اندستريال, على خاطر اون ا بريفو ميم دي زوندوا بور ان فيت بور تو سكي سوسيال de l'entreprise, une garderie, des espaces pour les employés. اليوم عنا أرض اللي تشمل تكبير البارك ايرونوتيك اللي عنا في المغيرة. نستناو اليوم في الدولة إن شاء الله الأرض هذه نكملوا الإجراءات الكل, تكون على ذمتنا على خاطر الأموال المرصودة, ونستناو باش نبداو على خاطر محتاجين أنه نجيبوا استثمارات أخرى. عنا دوتر ماشين, ماكينة أخرين قاعدين يستناو, عنا دوتر اكتيفيتي في الأسامبلاج ايرونوتيك قاعدين يستناو. نستناو جوست لو توب نتاع الهيكل المختصة باش نميناجيو الأرض, وهكا تكون الأرض على ذمة فيجاك ايرو تونس. قلوب اسأل شو بدك وانا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع

هكذا تنتهي رحلتنا في إيكونوميكا، رافقناكم فيها عبر أكبر الشركات العالمية في الطيران، واللي اختارت الاستثمار في تونس باعتبارها منصة صناعية إقليمية في مجال مكونات الطائرات. هالمجال هذا اللي فيه استراتيجية كبيرة، وإن شاء الله تطور الاستثمارات في تونس. نلتقي بإذن الله في الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين لكم منا أطيب التمنيات، شكرا وإلى اللقاء.

0: الباز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: التسعة ليلا على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. سجلت المؤسسات التربوية العمومية النسبة الأعلى من الناجحين في امتحان البكالوريا، حيث استحوذت على نسبة 55.82% من مجموع الناجحين خلال الدورة الرئيسية ودورة المراقبة من الناجحين، حسب المعطيات الأحصائية التي نشرتها وزارة التربية عشية هذا اليوم. وبلغت نسبة التلاميذ الناجحين المسجلين بالمؤسسات التعليمية الخاصة 21.72%، فيما بلغت نسبة المترشحين الفرديين من مجموع الناجحين 14.20% من مجموع الناجحين في الدورتين. وقد بلغت نسبة النجاح في الدورتين الرئيسية والمراقبة 50.72% بعد الإعلان عن نتائج دورة المراقبة اليوم، بنجاح 23,316 تلميذا من إجمالي 49,661 مترشحا اجتازوا الاختبارات الكتابية لدورة المراقبة، أي بنسبة نجاح في دورة التدارك تعادل 46.95%. من أخبار الشأن التربوي أيضا، شرعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم في الإعلان عن نتائج المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي عبر موقع الويب المخصص للغرض بداية من اليوم على الساعة 4 بعد الزوال وبمراكز الاختبارات. وأضافت الوزارة في بلاغ لها أنه يتعين على المترشحين المقبولين تعمير بطاقة الاختيارات عبر نفس الموقع ابتداء من يوم الاثنين 13 من جويلية الجاري على الساعة 4 بعد الزوال وإلى غاية الساعة 1 بعد الزوال من يوم الجمعة 17 من نفس الشهر، وذلك حتى لا يفقدوا حقهم في النتيجة المتحصل عليها. دوليا، نجاة الناطق باسم حركة حماس حزم قاسم من محاولة اغتيال إسرائيلية وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية هذا المساء، وأضافت أن الاستهداف أسفر عن مقتل مرافقه إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مركبة كان يستقلها قرب دوار حيدر في مدينة غزة. سلطنة عمان تؤكد أمام المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة موقفها الرافض لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز. وفي ختام هذه الرحلة الأخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتواصل الطقس صافي إلى قليل السحاب، الريح تكون من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي بالجنوب، قوية نسبيا بخليج قابس وضعيفة ببقية المناطق، البحر يكون مضطرب بخليج قابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل. أما درجات الحرارة هذه الليلة فتتراوح عامة بين 25 و29 درجة بالشمال والوسط وبين 30 و35 درجة بالجنوب، وتصل إلى 37 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: الجوهرة. ما تخليهاش في قلبك.
1: الو عسام يا شيخ، موقع مؤتمر نتاع الاستثمار، فرق كل المستثمرين الاجانب راهو يقص علينا الماء في الساحل، فهمتني؟ باش تجيبوا الماء نتاعكم من بلادكم، حقيقة شيء اسف وشيء يعمل العار في البلاد، حقيقة نسمع في مسؤول امبارح يسأل فيه حاتم بن عمارة ونقول له شد دارك خير.
2: الوزير اللي قال ما عادش فما قصار ماء على سوسة في الصيف، وإذا تعاود أني نجي نعيش معاكم أنا في سوسة. أيا وينك بابا، مرحبا بيك، أما راهو مش في أوتيل 4 ولا 5 إتوال، مش عند الحبيبات ولا الكادر نتاع المنطقة، أما إيجا أنت سختو معاك عائلتك وأنت الفوق منزل عادي، وقتها يقول لي الماء يولي يفيع والمواطنين يولي يطالبوا في السناد مش تقص شوية الماء يتنقص عليهم. الكلام سهل والفعل ربي يجيب.
3: فما برشا ناس يتسائلوا على العسل اللي يطلع السكر ولا ما يطلعش. هو في الحقيقة إذا كان ابن العسل مغشوش بطبيعة مش يطلع السكر، وإذا كان عسل مغشوش هو ثم العسل الحر 100% كيقولوا متاع الكليل ومتاع الزعتر ومتاع الجبال، وغذاك يقول هو العسل الباهي. لكن ثم هنا في الساحل عندنا العسل خفيف شوي، خفيف شوي معناها خاطر مع الناس المزروعات هذه برشا مع الناس، والكليل موجود كان في الفنتيشيت الشمال الغربي وكبر غديك. هنا عندنا كان برسك الورد ولا الكالاتوس، عاد هنا المحل إذا كان يبدأ حتى عسل ضعيف لكن هو عسل.
4: ربي العم يطلب من السيد الوالي يشوف لنا حل مع السيد حمنصوص، بربي 4 سنين وعلى نيش الأشمع حمنصوص الغرب، بربي شوف لنا حل معه، سبنا المطلق وجاوبه مقاله وبعد الزواء ومشى، ما مشيت لهم وزم الأبو يعطيني صرف العربي، بربي شوف لنا حل مع السيد حمنصوص.
5: يا ريت وزارة الشؤون الاجتماعية تنظر لنا بعين الرحمة، جماعة الخدامة المعامل خاصة وحقونا الأمنية بتاع الريتريت، الأختي على 50 اللي ما عندهمش صغار، على خاطر حتى كي نعملوا ريتريت مبكر يرضوهونا، علاش يزمك تعمل عجز، العجز يزم يكون 70% يعني إنسان صحيح ذي، وشوف يوافقوا ولا ما يوافقوش، يا ريت تنظروا لنا بعين الرحمة.
6: ربي الى متى الدوله ذي مش تقعد ما تحترمش المواطنين تاعها؟ نحكي على موضوع قسان الماء في مجيئة حي الزهور. بالنسبه لي يعني كموظف روحت البارح مؤخر من الخدمه حيت 7:30 8 نتاع العشيه، واحد يروح ساعه بحالته حليله كله عرق باش يدوش، ما يلقاش ماء على اساس باش يرجع في الليل، يقعد يستنى لين يهز النوم ويرقد، يقوم الصباح باش يريكوبيري باش يغسل وجهه ما عادش حاسنا بالدوش، يزيد يلقى الماء مقصوص وماشي نخدم انا تو رصيتي نغسل في وجهي بماء الكليماتيزور. الى متى الدوله هذه مش تقعد ما تحترمش مواطنينها؟ الى متى معناتها مو مش حاسبينها؟ كي قدر ربي وعندهم اصلاحات وقصوا الماء، ثم اوقات ذروه كيما الوقت نتاع الصباح هذا عباد ماشيه تخدم يقول لي ما فيها باس حتى نفيض فيها الماء. السلام عليكم.

0: 20 100% ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: تسمع خواطر مع زهير الجيس على جوهرة اف ام. سبع دقائق بعد التسعة تعليل. أهلا وسهلا مرحبا. اليوم الأربعاء 8 جويلية 2026، حلقة جديدة من خواطر من توا حتى للعشرة متعليل. في الإخراج سامي دويري، عدد وتقديم زهير الجيس. واليوم حلقة استثنائية فيها زوز ضيوف نكتشفوا فيهم برمجة خاصة لزوز من المهرجانات الموجودة في جهة الساحل، وقت اللي نحكيه على بعض لحظات البرمجة وأيضا تاريخ ولادة مهرجان أوسو كرنفال أوسو والأنشطة الموازية وكل اللي يدور في مهرجان أوسو. إن شاء الله باش يكون موجود بعد لحظات مدير المهرجان وليد بن حسن بحضنا لكشف كل التفاصيل. سينو أيضا نحكيه على مهرجان أم الزين الدولي اللي جينا بحضنا اليوم مديرة المهرجان السيدة ليلى بن ذيب، ونحكيه كذلك على البرمجة، ونحكيه على الدورة الجديدة إلى جانب التقييم اللي صار للدورات السابقة. مرحبا بالجميع، هذه حلقة تتواصل معكم من توا حتى للعشرة تعليل. هذه جوهرة اف ام، مرحبا بالجميع. تسويت سلطانة الطرب أمينة فخت لديفة.

0: مرحبا بالجميع وشكرا على اختياركم جوهر اف ام، متواصلين معكم ان شاء الله حتى للعشرة متاع الليل. تهانينا الى كل الفائزين في البكالوريا، خرجت النتائج بالنسبه لدوره المراقبه، الحمد لله عليكم، ان شاء الله التعب ما مشاش خساره، وبالتوفيق والنجاح للمؤجلين والا حتى اللي ما سعفهمش الحظ في الكنترول ان شاء الله عام الجاي. ما تايسوش، والبكالوريا ما تبقى كان خطوه مهمه لازمكم تشدوا فيها صحيح اللي تاخذوها، وان شاء الله بالتوفيق. كما قلت الليله بحذية زوز ذياب ونكشف ونرفع الستار عن زوز برمجات لزوز مهرجانات مهمه في جهه الساحل. نحكيوا على المناسير مديره مهرجان ام الزين الدولي ليلى بن ذياب، اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: وبيك عيشك، ميرسي بوكو على الاستضافه.
0: مرحبا بك، شكرا على قبول الدعوه. والجميل انه جيتني كيما عمل مدير مهرجان سوسه الدولي قبل عقد الندوه الصحفيه، معناتها اكسكلوزيفيتي 100%.
1: ان شاء الله مش تكون
0: مش الكل
1: مش الكل ان شاء الله.
0: اما اللي حضر
1: اللي موجود ان شاء الله.
0: سلموا زاد على وليد بن احسن مدير مهرجان اوسو، اهلا وسهلا، مرحبا.
2: اهلا وسهلا عايشك، شكرا على الاستضافه وتحيه ليك ولكل مستمعين جوهر اف ام.
0: شكرا على قبول الدعوه، بارك الله فيك. اوسو او مهرجان اوسو، خلينا نبداو بالتاريخ ساعه، وقتاش بدا احنا الدوره؟ قديش السنه
2: الدوره؟ 63.
0: اي نحكيو على مش 63 سنه، لانه فما اعوام ما صارتش اوسو. دونك اوسو وقتاش بدا وكيفاش تاريخه الحقيقه، الفكره كيفاش تولدت؟
2: التاريخ اوسو هو معناتها بدا من سنه 58، انه كان سي عبد الحفيظ بوراوي هو المؤسس، وسي محمد الزرقاتي زوز الله يرحمهم، كانوا يتمشاو في البحر وزوز نساء يدلوا في ساقيهم في البحر، يقولوا يا ما يتوسوا نحي لي الدال اللي نحسوا. وهو اوسو فصل من الفصول الفلاحيه عند الامازيغ، ومعناتها معروف معناتها اوسو يرتاحوا فيه الفلاحه ويجيوا يبحروا ويتبادلوا الخيرات معناتها متاع الصيف. هنا في بوجعفر يكون فما اكتظاظ كبير متاع زوار من عديد الولايات. البوجعفر جات الفكرة أنهم يعملوا كرنفال، وكان الكرنفال هذا وقت اللي عملوه معناتها في يوم من الأيام الزعيم الراحل حبيب بورقيبة
0: معناتها تخلق سبونتاني هكا،
2: تخلق سبونتاني يبدأ
0: هم تلموا مع بعضهم،
2: هم تلموا
0: علاش ليه ما عملوش الفكرة هذه
2: متاع البلاد العربي، عملوا كذا، كانوا اسطنبالي وبوسعدية وجميل عاشورة وكذا، معناتها كجمال لا يعملوه بالواحد كما في القلعة اللي تو يعملوا فيه يعني، وعملوا هيك الامبيونس تعدي
0: تخلق حاجة اسمها كرنفال اوسو.
2: تخلق حاجة اسمها كرنفال اوسو.
0: هذا عام قديش؟
2: عام 58، ونتوا حوالي 70 عام.
0: اه
2: اي معناتها
0: 70 سنة لتيري الحكاية بديت.
2: اي
0: ولات كوتيوم عادية كل عام تتعاود ولا كيفاش؟
2: ولات كل عام تتعاود، وخذت معناتها اهتمام الدولة وقتها المرحوم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. يعني وقتها ديجا هو معناتها تبنى المهرجان ولا ديما يحضر فيه، والحضور نتاعو معناتها خلى الناس الكل تساهم والناس الكل تمد يديها، الوتلة والناس الكل. بعد كيف كيف زاد الرئيس الراحل زاد سي زين العابدين كيف كيف زاد الحكايه معناتها كي كان انه كان معناتها ديما يجي للكرنفال وديما كذا، وهذا خلى الناس كل تمد ايديها.
0: كان دعم كبير من رئيس بورقيبة معناتها تقريبا كل ما فما كرنفال اوسو وخاصة في الكرنفال يكون موجود الرئيس.
2: بالطبع كان كل معناتها كل الولايات تشارك في الكرنفال. كل ولاية عندها عربة، كل مؤسسة وطنية عندها عربة، تيليكوم عربة،
0: هذا وقت اللي بدا يتطور البوسطة
2: عربة كذا، الناس كل واحد الوتلة كله تيل، كانت الناس تتعارك باش تعمل عربة وتدفع الفلوس وتجيب الفلوس في القفة باش تشارك فيها وسو معناتها للولاية، والناس ما كان جو آخر، كانت امتيازات كبيرة معناتها كانت الناس معناتها كانوا يخدموا في راحة كبيرة، لأنه يحظى معناتها بإشراف رئيس الجمهورية، وهذه حاجة طبيعية. الناس
0: وسياسة الدولة داعمة،
2: وسياسة الدولة داعمة، وكان المهرجان معناتها عنده دور كبير معناتها للرئيس
0: في الإشعاع السياحي،
2: الإشعاع السياحي لأنه يبعث صورة للعالم على استقرار وأمن البلاد واحد وكل، لأنه حضور مئات الآلاف من الناس معناتها في نفس المكان في نفس الزمان وفي وقت وجيز، يعني عنده دور كبير كما نشوفه احنا عم ناول يعني بالحق. الواحد فما صور فما فيديوهات، الواحد الشعر نتاعو يوقف يعني بالحق. علاش؟ لانه بالحق معناتها مئات الالاف العباد
0: عندنا فيديو صور قديمه موثقه معناتها للمهرجان
2: موجود
0: لسنوات قديمه
2: موجود. ايه
0: هو كان من المفروض انه لازم عربه الذاكره تكون موجوده، بمعنى عربة تكون فيها الذكريات القديمة هذه والصور هذه وتتعدى بين العربات وتتسمى هذيك عربة أوسو.
2: صح. هو للأسف أنه
0: للتوثيق
2: فما
0: اليوم العالم اللي يتبعك بالفيسبوك والتيك توك والانستغرام يزمو يعرف اللي كنت تحكي فيه وليد.
2: هو صحيح احنا للأسف معناتها احنا جمعية بدينا سنة 2015 الجمعية هذه معناتها بدأت جمعية بعد 2011 بدأت 2015 جمعية جديدة ما عندهاش التاريخ القديم. التاريخ القديم قاعد مع القدم معناتها ما عندناش تاريخ معناتها ما عندناش الصور اللي تحكي عليهم هذوك. بعض الحاجات تبرناها من الولايه بعض الحاجات
0: معناتها مش الصور مش اللي حاجه كبيره باش نجموا نعملوا
2: مش يعطيك الصحه مش الحاجه معناتها نشوفوا
0: يخطي
2: الناس فيديوهات اي مالوريزمون معناتها وقت اللي في فما بريود ممكن فما حاجات تحرقت فما حاجات كذا معناتها احنا في الاخر احنا ما كناش نعرفوا معناتها انه فما كانت ورشه كبيره وكذا خذ لانه المجموعه الكل جات جديده
0: و بيه دونك احنا كنا نحكيو على الدوره الرسميه الى مهرجان بيان انستالي مهرجان ما عادش حاجه سبونطاني عملوها الفلاحه والناس اللي تجي تصيف وكذا. وقتاش نحكيو على الدوره الاولى معناتها عام قداش بدات الدوره
2: 58
0: الأولى. 58 اعتبرتوها هذيك الدوره الرئيسيه
2: هما القدم معناتها اعتبروها قاعدين نتبعوا معناتها هما ديجا كان سي عبد الحفيظ بوراوي الله يرحمه وسي محمد زرقاتي هما وقت هذيك الدوره معناتها نوعا ما اللي هي بدات. وقلت لك
0: من وقتاش على راس اداره مهرجان اوسو تقريبا
2: يعني من 23
0: به عندك فكره على السنوات اللي ما صارش فيها اوسو وخاصه فكره علاش الغي مهرجان اوسو في الصيفيه هذيك؟
2: ولا يشوف ألغي مهرجان أوسو معناتها مثلا الصيفية ناهية 2022
0: صيفية الكورونا بأس
2: صيفية الكورونا ذيك واضحة سنة 2022
0: ذيك واضحة معناتها بالكورونا
2: سنة 2022 كنت أنا على رأس الجمعية وخدمت وعملت الماكسيموم باش أنا نعمل الكرنفال لكن صارت خيانات في الواحد كذا باش ما يصيرش كرنفال صبت لنا وزارة الثقافة
0: مسائل أمنية دونك
2: لا مش مسائل أمنية سائل ما فما تكامبين وفما كذا هو شوف اللي صار معناتها هي تجاذبات سياسيه معناتها لانه المهرجان قلت لك يعطي صوره للعالم على تونس اي يعطي صوره للعالم على تونس معناتها يعطي صوره ما تتشريش بالفلوس كانت فما معناتها فما حسابات فما
0: تجاذبات سياسيه نتاع
2: بارتي سياسيه وبارتي معناتها فما عباد
0: احزاب تحب تسيطر على المهرجان بطريقتها
2: فما عباد زاد عندها مصالح معناتها كي عرفت ان المصالح نتاعها ما عادش عندها ثنيه للمصالح نتاعها وما عادش مصالح نتاعها مش تمشي معناتها ما يلزمهمش يقدموا ما يلزمهمش ينجحوا بالحق وقتها ديجا معناتها معنا الوالي وفشلنا معنا الدوله وفشلنا لانه فما ماكينه وقتها احنا كيفاش صار هو كان المهرجان يأثوه الشركات الأجنبية الفرنسيس لأنه احنا معناش ورشة ومعناش كذا وكذا شعملوا ما صار اتفاق مع الأجانب باش يجبدوا بينا وجبدوا بينا في آخر وقت وبالحق وكانت هذه كان نقطة البداية
0: التوينسة كلموا الأجانب ما تمولوش أو ما تدعموش
2: فما إدارة فنية
0: خلي يحبس
2: فما إدارة فنية معناتها هي اللي تتواصل مع الأجانب خاطر مش احنا معناتها هما ديجا وقتها صارت في الآخر مش ولا لا الفرنسيس قالوا ما نجيوش
0: لا اله الا الله
2: ما كذا وحنا كل شيء حاضر هو والامكانيات انتو كان يعني
0: للاسف الاصرار كان موجود معناتها
2: كان الاصرار موجود وسنت
0: على عوده هذا المهرجان وبريقه والحقيقه عماول ولت عماول عملتوا دورات
2: سنه 2023 بدينا من تحت لتحت لتحت الس...

0: صرف المنح وكذا، لو كان يعني نأكد لك أقل حاجة تلقى عنا 50 فرقة.
1: طيب بعد شوي باش نرجع بعض التفاصيل، لأنه مهرجان أوسو الدولي لا يكتفي بكرنفال. صحيح الكرنفال هو الحدث كما تقول أنت ليلة المرواح في عرس، أما في العرس فما لوطية وفما الحنة وفما العشاء وفما الحمام وفما دونك حتى في المهرجان عندكم أنشطة أخرى. طبعا شوي نرجع لكل هذه التفاصيل، أما ناخذ زادة بعض المعطيات التاريخية على مهرجان أم الزين الدولي. سعليش اسمه أم الزين
2: نسبة للولي
1: أم الزين الجمالية
2: الصالحة أم الزين الجمالية؟
1: مهرجان جمال ويصير كل عام في جمال. وقتاش تولد المهرجان؟ وإحنا نحكيه على الدورة قديش؟
2: نحكي لك شوية على الستوريك متاع المهرجان اللي نعرفه، يعني براتيكمان مانيش كي سي وليد يعني ملم بالستوريك الكل، مي اللي نعرفه باش نحب نحكي. فاستيفال المزين هو ان فيو فاستيفال، وصل عمره 51 سنة هذه الدورة.
1: 51
2: سنة كان الفستيفال متاع أم الزين هذا، اللي هو يقام بمدينة جمال نسبة للولي الصالحة أم الزين
1: الجمالية
2: المعروفة يعني غني عن التعريف. كان المهرجان هذايا يوقع تكليفه عن طريق السلطات المحلية أو الجهوية اللي تشرف على هذا المهرجان، وكان محلي وبسيط جدا جدا، لكن تطور بتطور زمن لنوصل المهرجان انه يولي في شكل جمعية باعتبار القانون اللي يصدر كونه المهرجانات ولات في شكل جمعيات. تأسس المهرجان أم الزين الدولي بجمال في سبقة الدولية 2017 كان المهرجان ذي فيه أعضاء، وكان يترأسه سيد محمد الخضراوي اللي هو ترأس الجمعية لمدة دورتين دو ماندا. الحقيقة أني دخلت الفستيفال سنة 2022 بعد كوفيد
1: عامل وقت اللي جيتنا الحكاية متاع الكورونا وما صار فينا في الكورونا. دوك على إثر الكورونا قد معناتها تقريبا
2: 2017 كانت فما دورة 2018 اللي هي كان فيها برشا زادة فنانين وكانت ناجحة الحقيقة. 2019 كيف زادة سعى ولاد البلاد باش تكون اللي هي يكون المهرجان دولي، وسعوا باش يدخل لنورم انترناسيونال وخدموا عليه، وبقى في شكل جمعية كما قلت لك يترأسها السيد محمد الخضراوي، نتوجه له التحية من جوهرة فام. دخلت مع الهيئة الجديدة 2022
1: بليتو. دخلت مباشرة مديرة المهرجان ولا عضوة في هيئة المهرجان؟
2: في هيئة المهرجان بصفة نائبة رئيس.
1: نائبة رئيس ب
2: 2022-2023، لكن 2024 اقترح اسمي باش نكون أنا مديرة المهرجان
1: على رأس المهرجان.
2: وليت
1: مديرة المهرجان 2024
2: وكنت
1: نظمت كمديرة 2024-2025 ونحكي وتوى على 2026
2: الهيئة تبدلت وصار جلسة انتخابية وترأست الجمعية.
1: باه دونك اليوم نحكيو على دورة استثنائية ولا نحكيو على استكمال الدورات الأخرى بعد الانتخابات الأخرانية؟
2: إن شاء الله بإذن الله تكون دورة استثنائية، دورة أكيد
1: بهيئة جديدة.
2: بهيئة جديدة فيها أعضاء أقدم وفيها أعضاء جدد.
1: تم تشبيب الهيئة وإلا تم الاعتماد على الخبرات القديمة الحقيقة مع العباد اللي دخلت في جدد؟ أحكيش على القدم.
2: حلينا باب الترشح لمدة 15 يوم أو أكثر، فاللي قدم ترشح متاعه وقعت انتخابات والأعضاء
1: أي ناس جدد كيفاش لقيتهم؟ من الشباب من الكهول من
2: كانت شبابية هي توا كي نشوفوا احنا الجمعية الحقيقة تتكون بكنا شبابية وكنا نعرفوا بعضنا براتيك ما تعرف جمال يعني صغيرة والناس كل تعرفوا بعضها. كان معنا أميل مال مثلا متاع الجمعية اللي هو خدم معايا دخل معايا من 2022 واصل معنا، فما أعضاء أخرين اللي هما واصلوا كانوا معنا في المحيط الخارجي يعني ما همشي في الهيئة دخلوا معنا الهيئة، وفما اللي يجي يقدم.
1: دونك الهيئة هذه انستاليا بارتيغ من كل دات
2: 25 أفريل،
1: مخر شوية بعد 25 أفريل مباشرة بديتوا تخدموا على الدورة الجديدة.
2: كان ريتار شوية لكن الحقيقة الحمد لله ونا رترابي معناها ولينا أنا ديركت

0: سي وليد الاداريات اللي تصير.
1: اما كهيئه جديده قمت بتقييم الدوره السابقه، شنو اللي به، شنو اللي ناقص، شنو اللي مشى، شنو اللي ما مشاش، شنو اللي الحقيقه لازم يتبدل باش تبنيوا دوره جديده على ضوء المعطيات هذه، ولا انطلقتوا مباشره غمضتوا عينيكم على كل شيء قلتوا اجا نبنيوا من الاول وجديد؟
0: لا تسلسلا معناها للدورات السابقه. بالحقيقه 2024 كان تميز واضح وجلي في المهرجان. 2025 زاد كيف كيف كان التميز متواصل. عندنا دي بوان فابل اكيد باش نخدموا عليهم وباش نحسنوا الوضعيه. لي بوان فور باش نزيدوا زاده نبنيوا باش يكون تميز اكثر
1: فاكثر. بعد شويه
0: دخلنا يعني نخدموا الحقيقه باريحيه كبيره. وديجا ولا المهرجان يعني فاهمينه احنا ديكو ايل ساجي كومون رياجي في معاه مع الاداريات مع كل شيء براتيكمون مالغري احنا مخر شويه صحيح، لكن
1: بينا نستلي وبديتوا في الخدمه. بعد شويه نحكيوا على نقاط الضعف ونقاط القوه اللي بنيتوا عليهم. اما نرجعوا لاوستو الدولي، دونك قلنا اوستو صحيح معروف بالكرنفال وحجم الكرنفال وضخامة الكرنفال اللي بعد شوية ناخذوا فيه تفاصيل، ولكن مع الكرنفال نحكيه على مهرجان، يعني ما هوش فقط يوم 25 جويلية نهار الكرنفال. صح. شو عنا وقتش يبدأ ساعة المهرجان؟ افتتاح المهرجان وقتش؟
2: افتتاح المهرجان هو إن شاء الله يوم الأحد القادم 12 جويلية.
1: بينتو لحد الجاي
2: بالألعاب الشاطئية، معناتها اليوم الألعاب الشاطئية، وهذه الألعاب الشاطئية بدأت من سنوات معناتها تأسيس المهرجان
1: كفكرة جديدة
2: خاصة
1: الحقيقة.
2: هي فكرة قديمة احنا طورنا فيها، هي كانت الألعاب الشعبية كانوا قبل يعملوا كل بوتو بالصابون
1: ونستطلع
2: كذا ويحطوا أرنب وتهرب الأرنب يقعد يشوف جروتها ويحطوا حمام وجو
1: تولت يعني منظمة بالمشاركة وناس تشارك في اللعبة
2: ناس تشارك وناس تقيد ونعملوا ما نحيناش الفقرة متاع الألعاب الشعبية. قعدنا نعملوا في الفقرة متاع الألعاب الشعبية. طبعا مثلا الصباح نهار 12 الصباح 9 متاع الصباح عنا سبور بورتوس، معناتها رياضة للجميع، مش يكونوا الجمعيات الرياضية معنا، مش يكونوا عديد معناتها
1: معناتها باش يجيو جمعيات رياضية ولا باش يجيو لي سال دو سبور يعملوا باش
2: يجيو لي سال دو سبور جمعيات رياضية معناتها احنا
1: هذا وين باش يصير ديما بو جعفر
2: اي في شاطئ
1: على طول الشريط متاع بو جعفر
2: هو احنا يصير التنشيط معناتها والوحدات الصوتية قدام الحجرة ليتوال معناتها ديجا
1: الرمز متاع
2: الحجر الرمز هذيك نعملوا غاديك الانيماسيون شبدا 9 متاع الصباح الالعاب معناتها السبور العشرة الالعاب الشعبية العشرة متاع الصباح بناء القصور الرملية الاحداش الالعاب الشعبية ماضي ساعة موس بارتي والخمسة متاع العشية الطائرات الورقية اللي هي تمثل التراث التونسي لانه كرنفال اوسو سنة تام اوسو فن وتراث
1: به هذا نهار 12
2: نهار 12 جويلية يوم 24 جويلية ان شاء الله مش يكون الكرنفال ابتداء من الساعة
1: 6 قبل ما نحكيو على الكرنفال خليني في 12 معناتها مع اليوم هذا متنشيتي المشاركة محدودة كيفاش الناس تنجم تشارك شكون الناس اللي تنجم تجي وتحضر هل هي بصفة فردية وإلا تنجم تكلمكم مثلا كشافة نوادي مصايف وجولان يقولك أخويا حبوا سنين نكونوا موجودين حبوا نشاركوا حبوا نحضروا
2: هو الدعوة مفتوحة للجميع هو احنا ديجا معنا عديد الجمعيات الرياضية وعديد لي كلوب الرياضيين
1: نوادي الرياضة
2: نوادي الرياضة وعديد معناتها
1: نوادي ثقافية نوادي دونس نوادي
2: معنا كيما كودا تمشي القلعة تمشي القلعة الصغيرة
1: هذوما اللي تخلقوا جدد جدد
2: الرياضة الجديدة اللي هي باهية معناتها وعندها دور كبير كيف كيف الكشاف التونسي القلعة الصغيرة الكشاف التونسي حمام سوسة الكشافة التونسية كيف كيف معناتها كلمناهم اتصلنا
1: اي ناس اللي يسمعوا فينا يقول لك اخويا احنا نحبوا نخلطوا توا
2: نجموا
1: يسجلوا كيفاش ما هو باش تبدا الامور منظمة
2: بالنسبة للي مش يشارك كمتطوع في الجمعية يدخل للباج متاع الجمعية كرنفال أوسو ويشارك كمتطوع بالنسبة
1: عنده استمارة يعمرها
2: استمارة يعمرها ويتصلوا بيه
1: هذا موجود على الصفحة
2: موجود على الصفحة الرسمية متاع الكرنفال كرنفال أوسو بالنسبة للناس اللي تحب تحضر نهارتها تجي تحضر وتشارك مش تلقى عنا المتطوعين
1: يقيدوا لحد شيء،
2: لا يقيدوا شيء،
1: سير بلاس يجي يعبر على رغبته في المشاركة في الألعاب،
2: وإلا في الألعاب الشعبية مثلا 10-10 كل 10 يتلموا مع بعضهم يقيدوا مع بعضهم،
1: يقول لك خويا أنا مش نقيدوا
2: حتى ما يعرفوش بعضهم، غاديكا سير بلاس يقيدوا غاديكا ويلعبوا كيف كيف. وبعد الموس بارتي للناس الكل، السبور معناتها للناس الكل، بناء القصور الرملية زاد أون جروب معناتها الناس تبدا جروبات،
1: وكل الجروبات هذوك هذيه معناتها فما جوائز من بعد ولا فما تكريمات ولا فما
2: جوائز؟ فما جوائز رمزيه معناتها،
1: فما جوائز رمزيه
2: على حسب الامكانيات نتاع الجمعيه،
1: معناتها فما اعلان فايزين،
2: طبعا فما اعلان عن فائزين، احنا كل عام معناتها نربحوا العباد ونعطيهم معناتها جوائز
1: وراو السمبوليكا، العمليه السمبوليكا في اختيار تاع دي في هذاش معناها دي في وتحدي
2: شيخه هي ديجا، وخاصه انه تو مثلا في الالعاب الشعبيه كي العشره يربحوا مع بعضهم والعشرة كل واحد مع خمسة وعشرة يشجعوا فيه عائلته جاية معه وبيونس مزيان،
1: وكلها تصور وكلها على تيك توك وإنستغرام
2: جو بالحق جو مزيان برشا كيف كيف. زاد بعد في الموس بارتي زاد أجواء بالحق معناتها حلوة برشا. الطائرات الورقية معناتها اللي هما مع الجمعية التونسية للطائرات الورقية زاد حاجات مزيانة معناتها، كيما تلقى الخمسة، كيما تلقى الصومعة نتاع جامع عقبة بن نافع، كيما تلقى حاجات قاعدة تطير في الهواء وكبيرة معناتها ضخمة بالحق، وذوما شرفونا حتى في الانترناسيونال حاجة مزيانة برشا.
1: السنة زادة منعرفش كانت موجودة في دورات سابقة ولا لا، ما السنة زادة نعرف اللي تقدمتوا بمبادرة دعوة أطفال فاقدي السند مثلا SOS، تنجموا تخموا في دار العجز على خطر دوك يحبوا يخرجوا يحبوا يتفردوا حتى ما يشاركوش في العاب ولكن يتفرجوا بركة دي جاي يعملوا شيخة معناتها الناس اللي نهار كامل محصورين ودوك صغيراتهم
2: احنا سنة حتى في الكرنفال ان شاء الله مش تكون معنا جمعية أريم معناتها واللي هي حاجة شرف لنا كبير، جمعية أريم ومشرف عليها سي علي بن حسين، هما في حفل اختتام السنة الدراسية عملوا على أوسو عملوا معناتها الاخراج والواحد كل حاجه بالحق مشرفه للغايه
1: على الاخر
2: اي تحت اشراف السي علي بن حسين هو المدير غادي معناتها، وكانت حاجه باهيه برشا وحاجه نورتنا. وسنا معناتها بالتعاون مع سي مراد بن سالم كاتب عام بلدية سوسة وكذا معناتها فما دعم كبير، وتحت اشراف السيد الوالي زاد اللي هو معناتها حريص على انه هما يشاركوا و الحب نتاعهم هما كانوا يحبوا يشاركوا مع مناول معناتها ما سمحتش الامور السنه مش كان ان شاء الله مش تكون عندهم مشاركه مميزه، وقاعدين يحضروا في العربه بكري كي مشيت للورشه البلديه بعثت لنا العربه نتاع اريم وصارت معناتها بدات الاشغال، وان شاء الله معناتها مش تكون حاجه مميزه انها تشرف الناس هذوك هما في بارتي منا وحاجه معناتها وشرف لينا انه يشاركوا معنا.
1: واضح به دونك نحكيو على من 12 جويلية نتعداو الى 24 جويلية يوم الكرنفال.
2: يوم الكرنفال
1: قبل ما تحكي لي على الكرنفال توقيته وقتاش يبدا العباد اللي باش تجي شكون الاعلام اللي باش يغطي الى اخره من التفاصيل، خلينا ناخذ شويه تفاصيل مع أم الزين الدولي بمدينة جمال. دونك سهرة الافتتاح وقتش
0: بإذن الله سهرة الافتتاح سوف تكون يوم 25 جويلية
1: 25 جويلية عيد الجمهورية برمجتو شكون ولا مازال عطيني يكشف
0: نجم نقول لك على الافتتاح اللي هو إن شاء الله باش يكون مع الفنانة التونسية آية دغنوش.
1: أي دغنوش ضيفتي كانت لهنا معناتها صوت ولا أروع ممتازة أي أي دغنوش في سهرة خاصة نهار 25 جويلية وقتاش تبدأ السهرة العشرة تاع الليل؟
0: العشرة تاع الليل
1: تذاكر بديت موجودة سير بلاس ولا مازال؟
0: مازال شوية
1: بون هو مازلنا احنا 25 جويلية ما الافتتاح مبرمج 25 جويلية قداش عندكم من عرض؟ تقريبا
0: عندنا تقريبا ديزاين معناها نمشيو في العشرة حفلات إن شاء الله ما زلت البرمجة
1: مش كاملة 100% حتى التو المضمونين قديش عنا
0: عنا سبعة إن شاء الله سبعة ثمانية
1: أنت تحب على 11 على ما أعتقد 11-12
0: نمشو فرحانين
1: إن شاء الله بإذن الله فما زوز ثلاثة عروض نعرف اللي مازالت اون نيغوسياسيون أما احنا نحكيو على الصح ومريقلين آية صحة الافتتاح 25 جويلية آية دغنوش به الاختتام تصحح ولا مازال
0: هو لا مازال ان بو فلو
1: هما احنا ناويين وقتاش يكون الاختتام
0: ان شاء الله 22 اوت
1: دونك تقريبا شهر كامل معناتها شهر كامل فما الليالي موجود فيها سهرات، فما الليالي فارغه.
0: احنا عندنا برمجه معناها تعودنا بها نمشيو في مهرجان ام الزين، اللي هو نخدموا سهرات تكون في الويكاند، اللي هما سهرات تكون ثقيله شويه معناها ذات
1: طربيات وكذا،
0: وعندنا سهرات اخرى اللي تصير في وسط الاسبوع. هذايا هو المعتاد به يعني من اللي يعني مديرة إلى يومنا هذا. ساعات يطلب الأمر باش يكونوا مثلا زو سهرات متتالية، فهمت؟
1: انت والتواريخ، انت وقتاش تتحصل على الفنان وسوم به يتمشى مع إمكانيات المهرجان،
0: وكيفاش احنا عندنا فضاء ولا الفنان زاد الارتيست عنده فضاء في الوقت هذاك ولا، تعرف الأمور هذه صعيبة شوية وتكريتيك، ونوصل الحل بإذن الله
1: إن شاء الله بإذن الله. نقاط القوة اللي بنيتوا عليها ونقاط الضعف حسب تقييمكم للدورات السابقة، شنو نقاط الضعف اللي يلزم فعلا تتفاداوها في الدورة هذه، وشنو نقاط القوة اللي يلزم تحافظوا عليها أو تزيدوا تعززوها؟
0: كما تعرف احنا نقاط الضعف يعني الحقيقة معايا مع الإدارة نقاط الضعف كان ضئيلة وضئيلة جدا، وديما احنا نركزوا على التنظيم، على سلامة الجمهور في الدخول وفي الخروج،
1: التأمين، الأمن،
0: الأمن هذا هو الحماية يعني أذي لبلون سيسير
1: ناس تدخل منظمة مريقلة، العائلات تكون موجودة ما تتقلقش من كلام هكا ولا هكا من عرك ومعروك،
0: هذا هو مام حتى في سهرات الكبار كيما الزيارة وكيما الكل، يعني احنا نعمل مخطط الدخول معناها من أبواب المعتادة، الخروج نحلو أبواب أخرى منافذ يعني باش تخرج يخرج الجمهور، تعرف هذوما سهرات كبيرة برشا ويكون فيها مخطط كالكسواز. ده عنا نحكي في دورة سابقة مثلا عنا فنانين ولا يكون راب يعني فنان قوي برشا، نعملو له بلون خاص بيه يعني
1: من يمشي يدخل الفنان كيفاش باش يغادر،
0: مام حتى اللي كونتاكت مع حتى مع الجمهور،
1: مع الجمهور بعيد مسافة الأمان خلينا نقولوا.
0: هذا هو نقاط القوة الحقيقة. احنا الحمد لله يعني تجاوزنا معناها برشا حاجات اللي هو كانت دو بوان فابل وبنينا عليها، ونحاولوا للماكسيموم باش تكون موجودة نقاط القوة اللي هي كيما المدعمين متاعنا لازم نحافظوا عليهم ونبنيوا على جديد، يعني حاجات أخرى اللي هو الاختيار المناسب لأهالي مدينة جمال يعني في العروض.
1: هو جستمو لهنا فما نقطة مهمة جدا، كهيئة اليوم تقعد وتقول لك ايه نبدأ نحطوا البرمجة، شو المقاييس اللي تعتمدوها باش تحطوا البرمجة؟ معناتها الجمهور عايز كده وإلا الهيئة عايزة كده، ولا المعادلة صعيبة اللي بين الجمهور والهيئة والإمكانيات المادية والديسبونيبيليتي متاع الفنانين زادة، تعتمدوا نجاح فنانين معينين طلعوا عام 2026 في الميديا وطلعوا في حفلات وعاملين تراند على مواقع التواصل، شو المعايير اللي تختاروا بها سهراتكم وفنانين؟ وأكيد راهم خلطة بين غناء ومسرح و
0: أكيد كما تعرف يعرف سي وليد ونعرف يعني مديرين المهرجانات الكل، يعني هي أصعب مرحلة هي اختيار البرمجة. وقت اللي كما تحكي أنت نبقى نقعد وإحنا على تابلو باش نحضروا المشروع هذايا، يعني ماهوش سهل بالكل. أولا إحنا جمال اللي أمبو كريتيك في الحفلات، يعني مش اللي يمشي في سوسة أو في مستير أو في تونس.
1: ثم قديش المسرح يهز تقريبا؟
0: 2800
1: 2000 به 2000
0: كمان عندنا طاقة استيعاب محترمة،
1: أي طاقة استيعاب أكثر حتى من سيدي الظاهر. سيدي الظاهر نحكيه على 1700
0: ملعب بلدي راهو
1: في الملعب داكور في استاد دونك
0: أكيد نعرفه كونه جمال يعني فيها شباب كبير ياسر يجب نقرأ له حساب، يعني نختاروا الصوفي الكاتيجوري معينة،
1: تحلوا صفحة على ذمة الناس باش يقترحوا عليكم أسماء يحبوا يكونوا موجودين في المهرجان وإلا ليه؟
0: نعملوا دي بيتي باساج يعني تعرف بك
1: دبوشة مش كريمو على صفحة فيسبوك مثلا، ولا
0: نحطوا دي فوا نعملوا صبر أرى ونشوفوا شنو
1: شكون اللي تحبوه يكون موجود في المهرجان موجود. أكثر اسم اجتمعوا عليه الجمالية شكون؟
0: زيارة
1: رغم اللي تعرف الزيارة عمرها 15 سنة ما شاء الله، يعني تفاجأت كي جاي سامي اللجمي لهنا قال لي رانا نحكي ولا 15 وداخلين في 16 عام. الزيارة مشروع ناجح جدا، الزيارة مع تم العروض برمجتوهمش
0: ينسير
1: ما تلازم الزيارة هاي
0: فما زاد طندونس طلعت جديده يعني من الشتاء لحد الان اللي هو المحفل الجربي.
1: اي
0: كونه
1: واكبر دليل على نجاح الطندونس هذه العشاق المحفل في سيدي ظاهر الحقيقه صاريه كانت ولا اروع.
0: اي وين تلاقينا في ال
1: اي تقابلنا غادي ديجا محلاها صاريه ومعز بالحق معناتها نظمها بالكدا بالكدا معز كريفه. اي
0: كيف كيف زاد
1: دونك عندكم المحفل عشاق المحفل
0: تو من اون فا با سيتي معناها
1: الساحه تاعنا نحكي
0: لك معناها اللي موجودين براتيكمون وان شاء الله احنا اون فالونسي في البوان دي بريس تاعنا. مي نحكي لك جينيرالمون اللي هي جمال يعني احنا نقراو حساب الفئات العمريه الكل زاد من نقاط القوه تاعنا اللي احنا نذريو الطاقه الشرائيه للمواطن الجمالي
1: بمعنى سوم التذكره ماكس قداش يطلع
0: ماكس
1: أغلى تذكرة قداش باش تطلع
0: 25 30
1: هذه أعلى تذكرة أما فما تذكرة أقل
0: بيان سور عندنا ديما في لي شيز يكونوا اكثر شويه في الجرادان يكونوا اقل وانت والفنان انت وال
1: اللي قدره شرعيه مهمه جدا وهو قدره شرعيه راهو باش تنجم تستقطب العائلات خاطر كان باش تجيب عائله فيها اربعه من الناس وخمسه من الناس كمان معناتها تعملوا تسكر ب 60 و70 دينار هذه شهريه تحطت في ليله في صاريه معناتها
0: نقراو حساب احنا العائلات اصلا هو احنا يعني المهرجان بتاعنا عائلي بامتياز يعني تحضر فيه العائلات كلك سوا الشباب معاه باش يكون مع اخته وامه والا اللي بارون معاهم صغارهم
1: جميل باه شوف باش نعطيك تقريبا 3-4 دقائق تخمم فيهم شكون الاسماء اللي باش تكشفهم الليله بخلاف الزياره وبخلاف اي دغنوج وبخلاف المحفل الجربي شكون باقي الاسماء اللي باش تكشفهم قبل الندوه الصحفيه هاك في يدك 4 دقائق خمم حطهم الغرز قدامك راهو ما تكشفهمش نكشفهم انا نعرفهم العصفوره قتلي هاي وصلنا ل 24 جويليا الموعد الكبير اللي هو الكرنفال الناس اللي تشارك في الكرنفال انتم تطلبوها وتطلبوا منها المشاركه ولا هم يعبروا على رغبتهم للمشاركه في الكرنفال وكيفاش تكون المشاركه بما رمزيه وخاصه انه السنه فما تيم تبنى عليه الكرنفال
2: احنا ديما قبل باربع شهور ستة شهور حسب كيبدا العام نبداو جانفي فيفري نهبطوا الاستماره للمشاركه للفنانين نهبطوا التيم اسم التيم شروط المشاركة والقياسات قداش طول العربة قداش عرضها قداش العلو نتاعها الارتفاع وكل فنانين يقدموا المقترحات نتاعهم باش يشاركوا هذا بالنسبة للفنانين والنحاتين اللي يصنعوا العربات الكرنفالية وكيف كيف للفرق الفرق زاد عنا استمارة يسجلوا كما كارتاج وكما الكل يقدموا دسياتهم يسجلوا من كان جميع أنحاء العالم يسجلوا معنا واحنا عندنا لجنه معناتها اللي هي تقعد وتفرز وتشوف معناتها هذا كذا على حسب القدره نتاعنا احنا أي. وعلى حسب التيم اللي يتماشى معنا ولا لا
1: على حسب التيم وعلى حسب
2: زاد وعلى حسب القدره الشيء
1: قداش فما اجتهاد في العربه وعلى حسب زاد قدره قداش من عربه انتم محدودين بعدد العربات والا ماكمش محدودين
2: نجم نكونوا محدودين ونجم نكونوا مش محدودين احنا محدودين بالامكانيات مش بالعربه
1: يعني مش ألف عربة فما نجمو نعملو حتى 50 مثلا ولا
2: نجم
1: هما قداش من عربة سنين ان شاء الله
2: احنا ان شاء الله سنين 13 عربة
1: معناتها حاجة انتم عادة قداش المعدل متاع العربات عمناول كان عرض ضخم برشا
2: اي عمناول يظهر لي 10 ولا 11
1: 10 كهو مضمر حد عرض ضخم ضخم جدا
2: هو راهو دون العربات معناتها عندنا الفرق الاستعراضيه دون الفرق الاستعراضيه فما برشا حاجات فما لي موديول معناتها دون
1: العربات
2: فما لي موديول كيما عمناول مثلا النسر احنا هو موديول مش عربه كيما برشا حاجات معناتها تلقاهم دي موديول وهذا معناتها احنا نحاولوا نجتهدوا هو تشوف ديما يقعد الاشكال نتاعنا الامكانيات
1: تيم السنه شنو هو؟
2: توسو فن وتراث
1: فن وتراث, وتراث. بيه حبيتوا ترجعوا شوية للعادات والتقاليد التراث احنا معنا في شهر التراث وسنة التراث دونك هذاك علاش مشيتوا في هذا التوجه
2: وهذه فرصة باش نستدعاو الناس اللي تسمع فينا الكل انه بمناسبة الفن والتراث يجاو تعرفوا على التراث التونسي ان شاء الله عندنا لوجيون دو كارتاج للفنان احمد التليلي اليوم الورشة قاعدة تخدم ليل ونهار باشراف السيد المدير الفني سي جلال دوما معناتها ديجا بريسكي بات غادي معناتها الورشة لأنه كما تعرف الإمكانيات مازالت كي تبدأت الأمور جينا يعني لوجيون دو كارتاج إن شاء الله حاجة مش تعجب العباد. ماريونات كبيرة معناتها يعلو 10 أمتار والعشرة متر هذوما معناتها لم يصنع أحد ماريونات في في العلو هذايا في تونس وفي تاريخ تونس معناتها واللي هي حاجه تتحسب بالجمعيه استعراض وسو اللي اعطت الفرصه للفنانين انهم باش انه يرجعوا للكورسه وكذا. وفما عندنا زاد حتى الشباب اللي هو قاعد يتكون وهذه حاجه مهمه برشا. ندعي الناس باش تجي في الكرنفال ان شاء الله مجي حاجه باهيه كيف كيف ان شاء الله. زاد عندنا رباط سوسه زاد معناتها مجسم مصغر لرباط سوسه معناتها مش يكون حاجه باهيه فهمتني للفنان ريان بعيزيك مع أنه سي تم تصوير السيناريو والفيديو على معناتها كيفاش نقولوا الإخراج لكلمات واحد والكل معناتها مروان الرزقي مع سي المخرج مروان الرزقي مع الممثلين طارق الزرقاتي وزوج ممثلين أخرين اللي هم معروفين معناتها فما حاجات يعني أعمال متكاملة إن شاء الله.
1: اللي باش يميز الكرنفال السنة شو أكثر حاجة باش تميز الكرنفال السنة كان نجم نقولوا عليها من توا
2: لوجيون دو كارتاج حاجة مش تميز الكرنفال معناتها حاجة أول مرة في تاريخ تونس حاجة تاريخية معناتها حاجة معناتها حاجة بالحق إن شاء الله مش كل مزيانة برشا معناتها وكبيرة برشا
1: انطلاق المهرجان نهار 24 جوليا وقتاش يبدأ مع ما توقيت تقريبا
2: 6 متاع العشية
1: ثلاثة
2: من ستة متاع العشية
1: ستة متاع العشية من ستة تتوقعوا قداش يدوم ساعتين من ستة حتى للثمانية متاع الليل تقريبا والعربات متعدية الباركور متاع العادة معناتها من ساحة المدن المتوقع
2: من دار الشباب إلى نبدأ من دار الشباب سوسة انطلاقا معناتها لين نوصل
1: حتى شليني هذاك الكل اما العرض
2: محض المريوت نتعداو باش نبو تيل المريوت
1: تقريبا
2: بعد يعطيك الصحي العرض هو يبدا من تيل المريوت
1: على الكورنيش
2: اي هو طول 2 كيلومتر و800 معناتها هذا كله معناتها تكون انه العربات احنا
1: دونك العربات تخرج من دار الشباب
2: مش من دار الشباب من بحذا المريوت
1: يعني من بحذا المريوت ومن غاديكا تخرج تمشي في الاول دور
2: تمشي في المسار معناتها الكورنيش كورنيش الكل تتعدى وتتعدى العرض حتى يوصل الرصيف ميناء سوسة.
1: الحضور الرسمي السنة فما إمكانية زيارة الرئيس ولا مازال ما تأكدتش؟
2: والله إن شاء الله إحنا عنا أمل كبير
1: الدعوة توجهت للرئاسة
2: نعم إحنا عنا أمل كبير أنه يحضر السيد رئيس الجمهورية وإن شاء الله السنة يكون بحذنا وإن شاء الله تكون حاجة مشرفة إن شاء الله
1: إن شاء الله. إلى جانب الكرنفال وهو الحقيقة قبل ما نحكيه على ما تبقى من المهرجان التنظيم والوضع الأمني اللي عودتوا به الناس لأنه راهي نحكيه على مئات مش مئات آلاف
2: مئات الآلاف
1: نحكيه على مئات الآلاف راهو الناس على الكورنيش وعلى الرمل متاع البحر ومن تالي ومن قدام معناتها بالحق الإحصائيات كبيرة.
2: احنا السنة الفارطة دورة 62 معناتها فتنا المليون زائر مش في يوم برك لكن في جميع
1: نحكي الأيام. على الكرنفال في حد ذاته احنا
2: الكرنفال معناتها يستقطب عشرات الآلاف بالنسبة للكرنفال يستقطب عشرات الآلاف ديسباري لأنه الكرنفال
1: الناس تتفرج وتصور وكذا.
2: بالنسبة للفودر ارتفيس يستقطب
1: اعطونجيو هذاك خلي على روحه بالنسبه للكرنفال على التامين
2: اي بالنسبه للتامين يعني بالحق معناتها هو مانيش اني مش نقول هو اللي عمل
1: فما كيسات تتسكر فما
2: الطريقه والخطه
1: فما امنيين وخطه تمنيه مهمه
2: الخطه الامنيه
1: ناقشوها مع الامنيين ولا تخليهم تعطيهم جوست لو بروغرام وهم يخدموا خطتهم الامنيه.
2: هو للامانه نحضروا في الجلسه الامنيه ونعطيه بعض المقترحات معناتها اللي احنا كفما بلايس مثلا مين مش تتعدى العباد والكل وهم بصراحة معناتها ما يقصروش. عمناول كانت فما جلسة تحت اشراف سيد الوالي لتنقل العباد بسلاسة وعشرات العباد كيفاش انه تم تسخير الحافلات وتسخير اللواجات واللواجات مثلا تاع جمال ولو يدخلوا الباب جديد صار الترخيص لهم باش يقربوا كيف كيف
1: فما ترخيص استثنائي للنقل نهار الكرنفال بالذات
2: يعطيك صح نهار الكرنفال نهار 25 جولاي يعني ايام الاحتفالات عنا فيهم تراخيص استثنائية وهذه كان عندها دور كبير في سلاسة الدخول تنقل الناس في الدخول والخروج وبالحق معناتها تحية كبيرة للأمن لأنه اللي صار يدرس في العالم بالحق ما انت حاجه
1: لا لا عمي
2: حاجه ما انت بالحق ما انت الواحد يشوفك العباد يشوفك كذا
1: دونك شاء الله سنه باذن الله يكون تنظيم مماثل ولا حتى خير باذن الله. بعد شوي نحكيو على الكوتيومه والعاده الجديده اللي ولاو يستناوها السواحليه الحقيقه اللي هي اللي فيو دارتيفيس السماء المناره هذه اللي ولات مره في حمام سوسه ومره في بوجعفر وكذا. شنو التواريخ وشنو اللي محضرين السنه وعملناه ولا عملتوا لبتيت معناتها السنه يلزمكم خاطر عملناه ولا عليتوا الباره دونك السنه يلزمكم تشوفوا شنو اللي ينجم يزيد. كان بعد شوي ناخذوا من عندك التفاصيل هاي خممت شنو اللي باش تكشف عليهم كايس ما خير من نكشف عليهم انا راهي تحت مش تهديد ما تحت السكوب الاعلامي لا اكثر ولا اقل.
0: بعد ما خممت باش نعلنوا على سهره برك شبابيه اكثر من هيك الحقيقه ما نجمش نزيد نعلن خليه زاد
1: دونك عندنا اي دغنوش خلينا نفسروا اي دغنوش الافتتاح
0: الافتتاح
1: وعندنا زياره مبرمجه سور
0: سور
1: وعندنا محفل جربي مبرمج سيو
0: المحافل
1: باه فما زوج سهريات معناتها
0: لا لا
1: هي اسمها المحافل باه اوكي
0: وسهرة شبابية اكيد باش يكون جنجون في جمال
1: جنجون
0: اي
1: الله الله هذه بالذات حضروا لها مش تعزيزات الله يكون في العون ان شاء الله. وطبعا هذو اربع عروض ولا خمسه حكينا عليهم اما ما زالت برشا عروض اخرى
0: ما زالت عندنا عروض اخرى كما
1: تكشفوا فيها تكشفوا عليهم في ندوه صحفيه وقتاش ان شاء الله ندوه
0: ان شاء الله باذن الله 14 جويليا
1: 14 جويليا في نفس الملعب والا في
0: لا لا باش تكون في سوسه
1: في واحد من نزل كان حددتوه ما يسالش راه قول معناتها بما انها ندوه صحفيه
0: اي رياض بالمز ان شاء الله
1: رياض بالمز اما معنا وقت
0: العشرة متاع الصباح
1: باه دونك لحداش في رياض بالم نهار 14 جويليا الاعلاميين مدعوين لرفع الستار على كل برمجه مهرجان ام الزين الدولي. قبل ما نختم معاك شنو تحب تقول في الاخر؟
0: نشكرك مرة أخرى على الدعوة
1: مرحبا بك
0: إن شاء الله
1: رغم أنك ما كنتش سخية برشا والله مرحبا بك
0: إن شاء الله في استضافة أخرى
1: مرحبا بك مرحبا بك إن شاء الله في المتابعة للسهرات وبالنجاح والتوفيق بإذن الله
0: عيشك يعطيك الصحة شكرا جورا فيم وكيفت مستمعيها هذه هي
1: الدبار
0: متاع الفستيفال متاعنا وإن شاء الله يا ربي يتعدى كما عودنا جمال ومحبيه وجمهور اللي هو يستنى فيه عنده مدة يتعدى لباس وكيف العادة إن شاء الله بنجاح
1: إن شاء الله بالتوفيق والنجاح عايز. ونعرف اللي مش كان جمال يحضروا في المهرجان هذا راه يجيو الجهات المجاورة الكل
0: حوجة أخرى نحكي لك كونوا أحنا زاد عنا كرنفال وليت من عادات جمال مع إدارتي للمهرجان رجع كرنفال جمال إن شاء الله باش يكون يوم 16 جويلية يجول شوارع مدينة جمال و16 جويلية هو اليوم الأسبوعية بمدينة جمال يعني يعمل أمبيونس كبيرة وتلتقي فيه المنظمات وجمعية جمال الكل تكون متحدة
1: العشية كيف كيف
0: أي العشية أي ويكون فيه الحقيقة جو خاص وكما تعرف في الشارع والناس الكل تتفرج والناس اللي متعدي وزادة المتساكنين الحقيقة يخرجوا ويتفرجوا فيه وفي حاجات مزيانة برشا اللي ينجموا يتفرجوا ويتفرهدوا الصغيرات
1: ومجانا
0: ومجانا
1: مجانا للناس اللي موجودة في شوارع جمال إن شاء الله بالتوفيق بنجاح لكم كهيئة وأكيد ترجعوا بحدينا لتقييم الدورة الجديدة وإن شاء الله جورة تكون موجودة لتغطية السهرات هاي لفو دارتيفيس وقتاش تبرمجوا كيفاش شفا ما جديد
2: هو كل شيء ممكن يتغير في المهرجان كان في دارتيفيس هو دائما يوم 25 جويلية يوم احتفال بعيد الجمهورية معناته وخاصة أنه سنة سبعينية عيد الجمهورية سنة سبعين نشكر كل الطرف اللي دخلت باش أنه احنا الحمد لله خذينا الرخصة وقاعدين نقدمه إن شاء الله أننا نستناه معناته فيه شوية دعم من السياحة إن شاء الله بإذن الله معناتها أن تمشي كان الأمور
1: فما تواريخ محددة برمجة للأيام هذه بعد الكرنفال
2: هو بين قلنا 12 بالنسبة للاحتفال بعيد الجمهورية لا تغيير فيه هو 25 جويلية معناتها بالنسبة للتواريخ الأخرين إن شاء الله يوم 11 جويلية ندوة صحفية في نزل الماريوت ان شاء الله معناتها 11 جويليه العاشرة نتاع الصباح ان شاء الله باش تكون ندوه صباحيه
1: دعوه للاعلاميين باش يكونوا موجودين 11 جويليه 10 تاع الصباح في الماريوت سوسه
2: في نص الماريوت سوسه
1: تري بيان داكور وغادي باش تكشفوا كل باقي التفاصيل ان شاء الله باذن الله
2: اللمسات الاخيره
1: قاعدين عم نقول عشنا حاجه ما نعرفش تابعه مهرجان اوسو ولاك الوحيد اللي طيروهم في وسطهم الشمع في الهواء هكا تابعينكم ولا مش تابعينكم؟
2: لا مش
1: حاجة عملوها ناس اخرين
2: اي ممكن عملنا برشا حصة عملنا مرة وقتها احنا نسقنا وجبنا الوحيد هذوما اللي طيروهم مش وقتها في بالنا مش نعملوا لكن الظروف
1: المناخية
2: المناخ والهواء والواحد تعرف انه هذوما مثلا في وسو الطقس معناتها يبدا فما في الليل وفي العشية وكذا لو كان يدخلوا لوسط البلاد معناتها يمكن يتسبوا في حريقه ولا كان وحده تطيح مثلا في احد الغابات وكذا هذه حاجه تخوف معناتها ما نجموش ناخذوا فيها قرار للظروف خاصه في الصيف هذوما وقت ديجا حتى كي صاروا مره في سوسه صاروا في العيد وقتها في الشتاء معناتها ديجا انا نتفكر ديجا صارت في سوسه وجبناهم مره في سوسه يوم مائده الافطار في رمضان وكان في الليل
1: في رمضان صحيح
2: ما صارتش الحكايه وبعد طاروا نهار الثاني عيد في حديقة الطيور القديمة عندها في الحديقة وطلعت مزيانة واحد وكل لكن ديما راهو في الشتاء ما تشعلش النار كيما في الصيف
1: يعني الصيف الطقس يخوف
2: ومعناتها احنا معناتها ما نجموش نتحملوا مسؤولية نتاع حاجة وخاصة في أوسو يعني 200 ألف عبد كان نطيروا 10 ألف وحدة ولا 5 ألف وحدة الله لا يقدر معناتها ما كذا تصير
1: كارثة يعني من كل الناس اللي موجودة سواء سواحلية ولا زوار الساحل عموما خاصة نهار 24 جويلية وكذلك نهار 16 جويلية بالنسبة للكرنفال سواء في كورنيش بوجعفر وإلا في جمال حضروا تليفوناتكم حضروا تيك توكاتكم حضروا لايفاتكم رأوا المناظر جميلة والصورة جميلة جدا شكرا وليد
2: شكرا.
1: بارك الله فيك وليد بن حسن مدير مهرجان أوسو الدولي شكرا ليلى بن ذياب مديرة مهرجان أم الزين الدولي بارك الله فيك شكرا لكل متابعينا شكرا سامي الظهري هجر نويلي تسويت أخبار العاشرة ليلى أنا زهير الجيس نقابلكم غدوة إن شاء الله في حلقة جديدة أجمل تحياتي صباح الخير
3: خواطر رحلة في عمق الفنان
4: جوهرة FM

0: 0724 3000 29 100 والا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء، حيث تم التداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر ذات الطابعين الاجتماعي والاقتصادي، شملت خاصة تعزيز الأمن الطاقي والأمن الغذائي والسكن والصحة والنقل الجوي، وبتنفيذ عديد البرامج الاجتماعية. وشددت رئيسة الحكومة التي تولت نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد وبتكليف منها الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء، شددت على التسريع في الإنجاز ودفع الاستثمار العمومي والخاص، خاصة وأنه سيتم الانطلاق قريبا في تنفيذ البرامج والمشاريع والإصلاحات المدرجة بمخطط التنمية 26 و2030 و2000. كما شددت على ضرورة متابعة تقدم تنفيذ كل المشاريع العمومية بكل جهات البلاد بصفة متواصلة من قبل كل المسؤولين على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، بما يحقق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والتنمية الشاملة العادلة والمتوازنة والعدالة الاجتماعية، ويساهم في بناء اقتصاد قوي ومرن وصامد أمام التقلبات العالمية المتسارعة، بما يستجيب لتطلعات التونسيين والتونسيات وفق توجيهات رئيس الجمهورية. الحكومة أيضا إلى ضرورة إرساء أنظمة معتمدة لإدارة الجودة وتطوير منظومة الحوكمة داخل المرافق العمومية، مؤكدة أهمية اطلاع كل موظف بواجباته المهنية وتحمل مسؤولياته بكفاءة، مع متابعة المسؤولين لأداء منظوريهم وتقييمه وتكريس مبادئ الانضباط والمساءلة والمحاسبة في حال التقصير أو الإخلال بالواجبات، وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الحكومة. تمكنت مصالح الديوانة خلال 6 أشهر الأولى لهذا العام من ضبط كميات من الذهب ومبالغ من العملة الأجنبية وكميات من المواد المخدرة والبضائع المختلفة المهربة، وذلك في إطار مكافحة التهريب على كامل التراب الوطنية. وقد تم حجز ما يناهز عن 17 كيلوغرام من الذهب وأكثر من 70 كيلوغرام من الفضة، وفق ما جاء في بلاغ صادر هذا المساء عن الإدارة العامة للديوانة. وفي إطار مكافحة تهريب المواد المخدرة، فقد حجزت مختلف المصالح الديوانية ما يفوق عن 214 كيلوغرام من المواد المخدرة وما يناهز 180 ألف حبة مخدرة، كما تم حجز مبالغ من العملة الأجنبية المهربة بقيمة تناهز 5.5 مليون دينار. وبخصوص مكافحة تهريب المواد الاستهلاكية، فقد تم حجز كميات هامة من السجائر تجاوزت 1,800,000 علبة، كما تم حجز أكثر من 50 طنا من مادة القهوة، وكميات من الموز نهزت 90 طنا، وكميات من الملابس الجاهزة بقيمة فقط 5 ملايين دينار. وتم أيضا حجز كميات هامة من الألعاب النارية المهربة بلغت أكثر من 1,000,000 قطعة. دوليا الآن، الحرس الثوري الإيراني يعلن مهاجمة عدد من القواعد الأمريكية في الخليج والأردن ردا على قصف القوات الأمريكية 90 هدفا عسكريا إيرانيا فجر اليوم. هذا المساء بقصف أمريكي جديد في جنوب إيران مع سماع دوي 3 انفجارات في مدينة تشبهار، ونقل التلفزيون الرسمي عن في إيران إصابة قاعدة عسكرية قرب بوشهر بمقذوفة، بينما أعلن عن تفعيل الدفاعات الجوية في بوشهر من دون صدور معلومات رسمية عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: مع الموجة. جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوليدو طور عالمك
0: جوهر سبور
3: مرحبا بكم في جوهر سبور والبداية كالعادة بالمونديال

0: جوهرة اف ام تي في.
1: القمة غدوة مع اسمين بتاع الليل بين المنتخبين الإسباني والبلجيكي باش تكون بصفيرة الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير. الحكم هذا هو صاحب الرقم القياسي في المونديال الحالي ب 13 نواقة صفرة. كان المواجهة هذه باش تكون الثالثة بين المنتخبين في المونديال بعد ربع نهائي مكسيكو 86 وإيطاليا 90، والغلبة في زوج مواجهات السابقين كانوا للمنتخب الإسباني. ذكركم بقيت المقابلات في الدوري الربع النهائي نهار السبت 10 متاع الليل، انجلترا تواجه النرويج، والمقابله هذه باش يغيب عليها جاهيل كوانسا لاعب المنتخب الانجليزي بعد الورقه الحمراء اللي كانت حصل عليها في مواجهه المنتخب المكسيكي. الساعتين متاع الصباح والليله الفاصله بين السبت والاحد، الارجنتين باش تواجه سويسرا في كنساس سيتي. باقي مع المونديال نحكيو على آخر أخبار المدربين. الاتحاد المكسيكي لكرة القدم يقرر تعيين المدافع السابق لبرشلونة رافائيل ماركيز مدرب أول للمنتخب. خورخي خيسوس البرتغالي صاحب 71 عام باش يكون هو المدرب الجديد للمنتخب البرتغالي خلفا لمارتينيز اللي وقع إقالته بعد الفشل في بلوغ الدور ربع النهائي من المونديال. بعد الإنجاز اللي حققته مصر في المونديال هذا ببلوغ الدور الثاني لأول مرة في تاريخها، الاتحاد المصري يقرر تجديد عقد كل من حسام حسن وبهيم حسن لغاية 2030. نغفو المونديال ونفتحوا ملف بقية الأخبار.

0: فان تي في.
1: البداية بالنجمة الساحلي وين أعلنت لجنة طرد النزاعات على غلق ملف اللاعب أصيل الجزيري واللي فيه 212 مليون، وبالتالي نتعدوا للملف اللي بعده وهو الخاص باللاعب السابق ياسر العمري وفيه 290 مليون و100 دينار. وصل الملف هذا ل 6% من قيمته الجملية. راجي جزيري بعد تعاقد مع المدافع السنغالي يدعم صفوفه بمتوسط الميدان السابق لمستقبل سليماني ياسين الكاسح لمدة موسمين. إخبار آخر يهم الفرقة التونسية، رئيس الاتحاد المصري هاني أبو هيدا تقدم بطلب رسمي للكاف من أجل زيادة عدد الفرق المشاركة في المسابقات الإفريقية. نحكيو لهنا على الكاف تشامبيونز ليج وكاس الكاف. نخمو بقرار جامعة كرة اليد واللي يمنع الفرق من انتداب ملاعبية المنتخب بليونستو في نفس المركز. القرار هذا يعني أنه ولا فريق في البطولة ينجم يجمع بين لاعبين أو أكثر من المنتخبات الوطنية في نفس المركز. كانت هذه آخر مواعيدنا لليوم في جوهر سبور. بقية الأخبار تجب تقراها على السيت متاعنا جوهر FM.net وإلا على مختلف صفحاتنا على الفيسبوك. أنا مبقى لك باش نقول لكم ليلتكم زينة الناس الكل.
0: C'était Jean-Hora Sport. Jean-Hora Sport avec l'équipe Sport. Jean-Hora FM. Jean-Hora FM.

0: Žauhara.
1: The Summer Station.
2: Muž mal muža.
0: قسم جوهرة باي نايت مع أمين الميلادي على جوهرة اف ام.
3: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. موعد جديد من جوهرة باي نايت يبدا معكم من تو يتواصل 3 ساعات حتى الماضي ساعه امتع لي نسهر معكم، نرافقكم، نحاول ننسوكم، نبدل لكم شويه الجو بعد نهير يعمل 66. كيف نهير بدات فيه غرغور القايله، بدات فيه غرغور القايله من 7 امتع الصباح. ان شاء الله سلامات، وان شاء الله كل ما جينا باللطف سيسر ويحكم. بيان سور حاولوا ان تنظموا وقتكم، مانيش نحكي العباد اللي عندها التزامات مهنيه والا التزامات اخرى، لكن حاولوا تنظموا الاوقات نتاع الخروج نتاع التبحير ونتاع غيره. ان شاء الله ربي يلطف بالجميع. تحياتنا اللي يسمعوا فينا هو في الخدمه ولا في الدار والا في الطريق، يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله نتقابلوا انتم في احسن حال. تحياتنا لكم، تحياتنا السي سامي ذويهري اللي رافقني لها في الاخراج التقني، احمد حبيسي معاكم من قدام الميكرو كالعاده. سهريتنا تجمع بين الاخبار الفنيه الثقافيه، تركز في البدايه على اخر اخبار المهرجانات الصيفيه بالاضافه للفقرات الموسيقيه. يبدا فما موسيقى جديده تستحق ان نسموها سينو عنا فقراتنا القاره سمر نايت ميكس فلاش باك التسلطينة والسهره العالميه. هذوما الكل في 3 ساعات من زمان. ان شاء الله نعديو مع بعضنا اوقات طيبة وحلوة. البداية تكون بالموزيكا السنة وشيرين، السنة وريانا، أحمد الشريف، بعد شوية سليم حسيمي ورجل.

0: Faux Festival.
1: في انفو فيستيفال كالعاده نركزوا على المهرجانات الاخبار نتاعهم البرمجه نتاعهم وكذلك الاستعدادات لبدايات الدورات الحاليه بالنسبه لصيف 2026. عدد المهرجانات اعلن ديجا على البرمجه نتاعو، ما زالت ايام تفصلنا على الحفلات نتاع الافتتاح، البعض الاخر ننتظروا بطبيعه في البرمجه ومهرجانات ان شاء الله كيما مهرجان سوسة الدوري نهار السبت يتم الاعلان على البرمجه الخاصه بالدوره هذه. اكيد كما قلت انه باش تكون من الدورات الهامه بالنسبه لصيف 2026، هامه لانه باش تكون فيها برشا حكم للجمهور على البرمجه نتاع مختلف المهرجانات في ظل ظروف صعبه عند عدد من المهرجانات. نحكيو على الدوره 43 مهرجان بنزرة الدولي، اليوم صارت جلسة عمل في مقر ولاية بإشراف رئيس المجلس الجهوي للثقافة وللجهة سالم بن يعقوب، وحضروا ممثلين بالطبيعة على السلطة الإدارية وكذلك المصالح الإدارية والفنية والأمنية والحماية المدنية، بالإضافة بالطبيعة الثلة من ممثلي هيئة جمعية المهرجان برئاسة لطفي الصفاقسي. الاجتماع تناول عرض بالتفصيل المتعلق بجاهزية فضاء المسرح الصيفي محيط المنجزة من قبل هيئة المهرجان وشركائها ومختلف المصالح الجهوية المحلية، بالإضافة للتطرق للجوانب التنظيمية واللوجستية والأمنية وغيرها. الشيء بالطبيعة اللي يسعى أنه تتعدى الدورة في ظروف طيبة. نذكر أنه المهرجان في دورته 43 باش يقدم للجمهور برنامج متنوع. الافتتاح يكون نهار 17 جويلية بحفل الفنانة آية دغنوج، وسهرة الاختتام تكون بإمضاء الفنان صابر الربيعي نهار 19 أوت. دونك البرمجة باش يكون فيها عروض فنية موسيقية غنائية ومسرحية، يعني موجهة لجميع الفئات. بالنسبة لولاية باجة وتحديدا نحكي على مهرجان دستور الدولي، ويمشي كل موعد مع سهرة ومجموعة من السهرات في إطار مهرجان بيانسور المالوف. والحقيقة مهمة جدا المهرجانات هذه اللي عندها خصوصية من ناحية البرمجة ومن ناحية النمط الموسيقي المعتمد للشعار بالنسبة للدورة هذه، بيش يكون بعنوان غنى الورد. مهرجان بيش يكون من نهار 15 حتى 25 جويلية 2026. دونك دورة 60 المهرجان باش تكون بطبيعة فرقة الرشيدية هي اللي تفتتح ستينية المهرجان بعد ما غابت على فعالية المهرجان مدة 12 عام، وتأكيد من مدير المهرجان لأنه تم اختيار الرشيدية لعرض الافتتاح اعتبارا لرمزية الستينية وللتاريخ المشترك بين الفرقة الوطنية العريقة ومهرجان دستور ورموز. وأكد أن المهرجان حافظ على خصوصيته وبش يبقى كذلك رغم الصعوبات المادية، وأنه يعتبر أنه مسؤولية المحافظة على الموسيقى العريقة والراقية اللي تمثل دستور أبرز الأقطاب امتاح. إن شاء الله بتبيع دورة موافقة بالنسبة للمهرجان هذا اللي فيه مجموعة كبيرة من العروض، ونرجو أكيد نحكي عليها في وقتها. نحكي زاد على مهرجان آخر، مهرجان الأصالة والفروسية والصناعات التقليدية بماجل بالعباس، مهرجان في دورة 39، يعني نورمالمون عمره أكثر من هكا، لأنه المهرجان هذا غاب لمدة 16 عام وبش يرجع في دورة 29 باش تكون بين 8 و 10 جويلية الحالي. بعد شوية سي سامي باش نرجعو نحكيو الكلاش ماك تعرفو بين فنانين بين عالميين بين جماهير كرة قدم، لكن الكلاش باش نحكيو عليه بين زوز مهرجانات من نفس الولاية من نفس الجهة مش بعض على بعضهم، ولاية وكذلك بنت الولاية، كل واحد ومهرجانه والكلاش. طبعا بعد شوية ناخذ كل التفاصيل عليها، بقاو معنا في الاستماع موزيكا وراجعين.

0: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.
1: رجعنا معكم من جديد في جوهرة وينايت والعشرة 49 دقيقة على موجة الجوهرة FM اللي تبعوا في المونديال. مازال تقدم منتخب الفرنسي على المنتخب المغربي. مين بلاش سامي؟ مين بلاش بالنسبة للمباراة حتى التوفد دقائق الأخرى منها مازال تقريبا درج في الوقت الأصلي. حكيوا على المهرجانات كما قلت تعودنا على كلاشات بين فنانين عالميين بين جماهير فرق رياضية, لكن يبدو أنه اللي صاير هو كلاش بين مهرجانات. كان تذكروا كان صار جدل بخصوص مهرجان الحمامات الدولي على الألوان اللي تم اختيارهم بالنسبة للافيش تاع المهرجان, وفي الندوة الصحفية اللي صارت كان دافع نجيب الكسراوي مدير مهرجان الحمامات الدولي في دورته 60 على الاختيار متاع الألوان. اسمه شنو قال وشنو فسر؟
2: الألوان هذوك الموجودين في الافيش راهو عندنا في السنتر هون مؤسسة هذه الألوان هذوك متاعنا, الشط هذاك الأصفر الرمل متاعنا, لون البحر واللون الأزرق متاع مهرجان الحمامات. زيادة ثم حاجة مهمة, أرجع أنت للدورات السابقة, عندنا هوية بصرية لمهرجان الحمامات. احنا ما نجيوش راو نجيو للهوية البصرية نبدلوها في من كل دورة لدورة, اللي فما ألوان معروف بها مهرجان الحمامات اعتمدوهم تقريبا في الدورات الكل اللي عارفين, وهذيك ميزة من ميزات مهرجان الحمامات. دونك ألواننا هذوكم وهذيك الهوية البصرية للمهرجان. من رأى عكس ذلك له ذلك.
1: هذا كان نجيب الكسراوي يفسر بيان سور في الاختيار الألوان. الكلاش من يجي يا سامي؟ الكلاش يجي من مهرجان نابل الدولي, أفيش صغيرة فيهاش برشا كلام, فيها مهرجان نابل الدولي احنا فن مش ألوان. البعض بطبيعة فسر أنه هذا كلاش لمهرجان الحمامات الدولي, حاولوا يدافعوا قالوا أنه لا مش هو المقصود, سوء فهم للكلام. لكن في الحالات الكل ما عادش موجودة لا فيش هذه في الصفحة الرسمية بالنسبة مهرجان نابل الدولي. دونك كلاش الحقيقة ما فهميش علاش, معناها هي الكل تقدم في فن وألوان في الأول وفي الأخر. دونك إن شاء الله تعدوز مهرجانات بشكل جيد. أبقى معنا في الاستماع شوية أخرى, معكم موجز لحديث الأخبار مع هجر نويل, رجعون حنكملوا معكم في جوهرة باي نايت.

كان جا السيف عنده صوت راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام تبداوها مع الماتينال ويكاند مع سالم هني من 6 ل 9 نتاع الصباح. نهار السبت ليلة البيا من 9 ل 10 مع أحلام غلام. بون بلون من 10 ل 11 مع أسماء الجربي. دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 ل 9

0: الجربي، موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان، ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة الدريدي، أوتوموتو من نص النهار ماضي ساعتين مع خالد التولي، ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسمي ثامن فريق الرياضة، فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.
1: آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
2: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. دعا المكتب التنفيذي لجامعة العمل النقل بالاتحاد العام التونسي للشغل اليومي إلى تحمل المسؤوليات كاملة بشركة نقل تونس ووضع برنامج وطني عاجل لإنقاذ النقل العمومي وتجديد الأسطول وتأمين شروط السلامة والجودة وانتداب الموارد البشرية الضرورية وإنقاذ الشبكة الحديدية من حالة الانهيار التي وصلت إليها. وعبرت الجامعة العامة للنقل في بيان لها عن بالغ انشغالها لما آلت إليه أوضاع الشبكة الحديدية بالشركة، والتي بلغت وفق تقديرها مرحلة غير مسبوقة من التدهور، مشددة على أن سلامة الأعوان والركاب واستمرارية المرفق العمومي أصبحت مهددة بصورة جدية نتيجة سوء الحوكمة وغياب الرؤية وتعطل القرارات والتخلي الفعلي عن الاستثمار في هذا المرفق الحيوي. يعتزم مركز التكوين المهني للفتاة الريفية بالمكناسي بالشراكة مع مركز إليف بسيدي بوزيد تنفيذ برنامج يهدف إلى مرافقة وإعادة إدماج المهاجرين غير النظاميين العائدين إلى تونس، ويأتي هذا التعاون في إطار تكامل الجهود بين مختلف المتدخلين لدعم التنمية المحلية وتمكين الشباب من بناء مستقبل مهني واجتماعي أفضل ومزيد تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة. وجهت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطية اليوم رسالة مفتوحة إلى كل من رئاسة الحكومة ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والصحة والشؤون الاجتماعية والنقل والتجهيز والإسكان، وإلى الرأي العام الوطني. طالبت من خلالها باتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة والكفيلة بوضع حد للموت اليومي على طرقات العمل، وطرحت ضمنها مجموعة من التساؤلات حول مآلات ملف العاملات الفلاحيات ومختلف التدابير المتخذة لصالحهن. وطالبت الجمعية الدولة بالانتقال إلى سياسة إدارة الكوارث بعد وقوعها إلى سياسة الوقاية الفعلية واحترام الالتزامات القانونية والدستورية في حماية الحق في الحياة والعمل اللائق والتكفل الصحي الكامل بالجريحات وضمان متابعتهن الطبية والنفسية وإعادة تأهيلهن وإعفائهن وعائلتهن من جميع مصاريف العلاج إلى حين التعافي الكامل، وتوفير الإحاطة الاجتماعية والمادية لعائلات الضحايا والعاملات المصابة. أعلن الصندوق الاستئماني للمناطق البحرية المحمية عن فتح باب الترشح للاستفادة من برنامج دعم فني ومالي موجه إلى الهياكل المكلفة بإدارة المناطق البحرية المحمية أو المشاركة في إدارتها بعدد من بلدان البحر الأبيض المتوسط من بينها تونس، وذلك في إطار جهود دعم الحوكمة المستديمة لهذه الفضاءات الطبيعية. ومن أخبار العالم، أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية الانتقالية اليوم تفكيك عدة خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الجنوبية في عمليات أمنية نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وأسفرت عن اعتقال قيادي بارز وعدد من المسؤولين عن الاغتيالات والتمويل داخل التنظيم. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجتنا. في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار
3: رسمه جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

هذا رامي عايش غنية خد حرير بيان سور الغنية هذه في الفيرسيون ريميكس اللي عاودها هو في توزيع جديد على أمل بيان سور أن الغنية هذه تلقى حظها كما لقات حظها في الأغنية الأصلية. غنية نوصل معها ال 11 19 دقيقة تسمون في راديو جوهرة فام في جوهرة بانايت سمر نايت ميكس. في السامر نايت ميكس باش نرجعوا للتومور رولاند واحد من المهرجانات الكبيره برشا وباش نسمعوا سيت لي لوست فريكوانسيز كان في 2025 في اوت تحديدا وكان بيان سور لايف في التومور رولاند دونك مناسبه كبيره بالنسبه للدي جيات تاع العالم الكل باش يقدموا الموسيقى نتاعهم وسط تفاعل كبير كبير برشا من الجماهير الحاضره. هذوما لوست فريكوانسيز نرجو نوصلوا معاكم سهريتنا في جوهره باي نايت. Show it up.

0: Pardon, los frequencies be live Tomorrowland fino 25 smana mix hedda fis summer night mix u mazal sar jitnem post ma'akom fi ġawra banajt għana mawġet għal-ġawra fem għalla ma bisim
1: Aktualité culturelle et artistique
0: نحكيو اخبار ثقافيه وفنيه ونبداو مع السينما التونسيه والاسماء التونسيه الناشطه في تونس وخارج تونس وين تم اختيار ممثل تونسي هند صبري والمخرج وكاتب السيناريو التونسي مهدي البرصاوي ضمن لجان تحكيم الدوره السابعه لمهرجان عمان السينمائي الدولي او الفيلم الدوره هذه تقام 26 جويلية 3 اوت في العاصمه الاردنيه عمان مشاركه مجموعه اهم الافلام التونسيه في مسابقات الرسمية إلى جانب تكريم خاص بالسينما التونسية تتولى هند صبري عضوية لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية العربية الطويلة والمخرجة اللبنانية باش تكون معها جوانا حاجي توما ممثل المصري البريطاني خالد عبد الله المؤلف الموسيقي الأردني طارق الناصر يتولى مهدي البرصاوي عضوية لجنة تحكيم أيام عمان لصناعة الأفلام ومعها بطبيعة مجموعة أخرى من الأسماء تحت عنوان أضواء على السينما التونسية باش يتيح قسم الأفلام الاستعادية الفرصة للجمهور في الأردن لإعادة اكتشاف 6 أفلام طبعة تاريخ السينما التونسية هي صمت القصور 94 مفيدة 3 الستان الأحمر 2002 راجل عماري آخر فيلم 2006 نوري بوزيد ونحبك هادي 2016 محمد بن عطية وعلى كف عفريت 2017 الكوثر بن هنية بالإضافة لفيلم اغتراب 2025 لمهدي لهمين بالنسبة بالإضافة بتبيع للنافذة هذه فما مجموعة الأفلام التونسية تنافس على 3 جوائز ضمن الدورة السابعة للمهرجان هذا وين تم اختيارها من بين 900 فيلم مرشح هو الفيلم الروائي الطويل وين ياخذنا ريح المخرجة أمال كليتي لنفس ضمن قائمة ضم 8 أفلام من مصر والجزائر والمغرب ولبنان والعراق والسودان نلقاو زادة زوز أفلام قصيرة ما كان أنتمي إليه المخرج وما لم تأخذه الشمس للمخرج يوسف القرميزي يتنافسوا ضمن قائمة ومسابقة ضم 20 فيلم من عدة بلدان عربي إن شاء الله كل التوفيق بالنسبة للسينما التونسية في الموعد هذا نحكيه فن نحكيه عن الفنانة والممثلة المصرية روبي اللي كشفت على تفاصيل ميني ألبومها جديد بعنوان الحب إيه اللي بش تطرحه في القريب ضمن الصيف ضمن موسم الصيف الغنائي ما كانتش بيانسور قالت قبل أنا قالت حضر لكن قالت أنه كملت فترة التحضير وبش يكون بيانسور الميني ألبوم حاضر بش يضم غنية بعنوان الحب إيه غنية أخرى مش مغرورة الناس الوحشين والقلب مامي من ضمن الأربعة أغاني بشكل موجودين بيانسور بالنسبة للألبوم هذا بعد شوية نحكي على تايلور سويفت والقضية اللي ربحتها ونحكي وزادة على مشاركة الشامي في واحد من أهم المهرجانات العربية

رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام دينا من 10 وسهرية مازالت متواصلة معكم حتى الماضي ساعة. ابقوا معنا ديما في الاستماع المختلف بطبيعة. فقراتنا اخبارنا ومتابعتنا شوية اخرى معكم هاجر النويلي في النشر الاخير الاخبار، وبعدنا نروح نوصل معكم في جوهرة باي نايت.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في و

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواضيع تجدد على موجات الجوهر في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. المؤسسات التربوية العمومية تسجل النسبة الأعلى من الناجحين في امتحان البكالوريا، ورئيسة الحكومة تؤكد ضرورة ترسيخ ثقافة العمل وتسريع إنجاز المشاريع. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلنت وزارة التربية عن نتائج امتحان البكالوريا دورة المراقبة، وبلغت نسبة النجاح العام في الدورة 46.95%، وحسب بلاغ أصدرته وزارة التربية يوم أمس، فقد بلغت نسبة النجاح في الدورتين الرئيسية والمراقبة 50.72%، وسجلت أعلى نسبة نجاح في دورة المراقبة في شعبة الرياضة ب 64.27%، تليها شعبة الاقتصاد والتصرف بنسبة 52.51%، فشعبة الأداب بنسبة 50.83%. هذا وسجلت المؤسسات التربوية العمومية النسبة الأعلى من الناجحين في امتحان البكالوريا، حيث استحوذت على نسبة 55.82% من مجموع الناجحين خلال الدورة الرئيسية ودورة المراقبة من الناجحين حسب المعطيات الإحصائية التي نشرتها وزارة التربية أمس. وبلغت نسبة التلاميذ الناجحين المسجلين بالمؤسسات التعليمية الخاصة 21.72%، فيما بلغت نسبة المترشحين الفرديين من مجموع الناجحين 14.20% من مجموع الناجحين في الدورتين. هذا وقد بلغت نسبة النجاح في بكالوريا هذا العام في الدورتين الرئيسية والمراقبة 50.72%، بعد الأعلان عن نتائج دورة المراقبة أمس بنجاح 23,316 تلميذا من إجمالي 49,661 مترشحا اجتازوا الاختبارات الكتابية لدورة المراقبة. أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري أمس بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر، وذلك نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد وبتكليف منها. وتم خلال اجتماع مجلس الوزراء تداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر تتعلق بمجالات ذات طابع اجتماعي واقتصادي في علاقة خاصة بتعزيز الأمن الطاقي والأمن الغذائي والسكن والصحة والنقل الجوي، وبتنفيذ عديد البرامج الاجتماعية وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة. واستهلت رئيسة الحكومة أعمال هذا المجلس بالتذكير بأن الثورة التشريعية غير كافية لوحدها، ويجب أن تكون مشفوعة بثورة ثقافية وثورة إدارية بترسيخ ثقافة العمل الجاد داخل كل المرافق العمومية، بما يرفع من أدائها وإنتاجيتها ويحسن جودة الخدمات المسداة للمواطنين. كما ذكرت في ذات الإطار بضرورة إرساء أنظمة إدارة جودة معتمدة وتطوير نظم الحوكمة بهذه المرافق العمومية، مشددة على أنه يتعين على كل موظف القيام بواجباته المهنية على الوجه المطلوب وتحمل مسؤولياته كاملة في أداء عمله بكل نجاعة خدمة للشعب التونسي، وعلى كل مسؤول متابعة عمل منظوريه وتقييم أدائهم وتكريس الانضباط والمسؤولية والقيام بالمساءلة والمحاسبة في حال التقصير والإخلال بالواجبات المحمولة عليهم وفق نص البلاغ. كما شددت رئيسة الحكومة على ضرورة متابعة تقدم تنفيذ كل المشاريع العمومية بكل جهات البلاد بصفة متواصلة من قبل كل المسؤولين على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، والتسريع في الإنجاز ودفع الاستثمار العمومي والخاص، خاصة أنه سيتم الانطلاق قريبا في تنفيذ البرامج والمشاريع والإصلاحات المدرجة بمخطط التنمية 26 و2030 و2000، بما يحقق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والتنمية الشاملة العادلة والمتوازنة والعدالة الاجتماعية، ويساهم في بناء اقتصاد قوي ومرن وصامد أمام التقلبات العالمية المتسارعة، بما يستجيب لتطلعات التونسيين والتونسيات وفق توجيهات رئيس الجمهورية. دولياً الآن، أعلن الحرس الثوري الإيراني أمس مهاجمة عدد من القواعد الأمريكية في الخليج والأردن رداً على قصف القوات الأمريكية 90 هدفاً عسكرياً إيرانياً فجر الخميس. وأدى القصف الأمريكي إلى مقتل 17 شخصاً وإصابة 93 آخرين في إيران منذ تجدد الأعمال العدائية يوم الأربعاء الماضي، رغم مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين لوقف النزاع وفق أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الإيرانية. وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي فوق صورة نشرها تظهر ما يبدو أنه قصف لموقع في إيران، كتب: هذا انتقام من الضربات التي شنتها إيران ضد سفن، إذ تكرر ذلك سيصبح الأمر أسوأ بكثير. واتهمت واشنطن الجيش الإيراني بشن غارات على 3 سفن على الأقل في مضيق هرمز الاستراتيجي. دوليا أيضا، أفادت مصادر في سوريا باعتقال العشرات في حملة أمنية لقوى الأمن الداخلي في منطقة عش الورور على خلفية تفجيرات دمشق عقب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومصادرة أسلحة وذخائر بكميات كبيرة. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. اسمعوا جوهر باي نايت مع أحمد الحباسي.

0: وانتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا
1: جوهرة
2: سما ستيشن
1: موج مع الموجة

Flashback. Flashback. نوصل إلى 19 دقيقة على موجة الجوهرة فهم في جوهرة باينة. توصلنا للفلاش باك، اخترنا دي جي سيريكا بولونكين في ميكس لابرز غنيات الأورو دانسر هاوس الأوروبوب لسنوات التسعينات مع مجموعة كيما اليكيدا، ايس اوف بيز، جيسيكا جي، مستر بريزيدنت، واي فيلد، اي تايب، اكس واي، اند ميلينا فان فاكتوري، غيرهم من المجموعات. خليكم لازم تستمتعوا مع أبرز غنيات التسعينات.

هذا سيريغا بولونكين الجيل اختار أغنية التسعينات بالنسبة للأورو دانس هاوس والأورو بوب. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالأغنيات اللي اختارناهم في سارة الليلة واختارهم حقيقة وسمعناهم كيفنا كيف في سارة الليلة في جوهرة باي نايت ونص الليل 36 دقيقة على موجة الجوهرة الفهمة صلتينا اللي دفترنا هنا ترجع لسنة 1972 من كلمات محمد حمزة والحان بليغ الحمدي غنية عملت ايه في نسيني وانا الغنية معروفة اكثر بالعيون السود مش نسموها بصوت المطربة المصرية امل

هذه أمال ماهر في العيون الأسود، ومعها نوصل دقائق الأخرى من موعد سهرة الليلة من جوهرة باي نايت. تحياتنا وشكرا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتقابل معكم إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. نتقابلوا أنتم في أحسن حال وفي صحة جيدة. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. تحيات سامي ذويري في الإخراج، وكان معكم أحمد حبيسي من قدام الميكرو. لكم زينة، سبحانه.

0: مع الموجة.
1: DJ Sammy on the mix.